أهلا وسهلا بكم من جديد في سفراء النجوم على هذه الموجات، موجات إذاعة الشباب، في سهرة نعتبرها استثنائية الحقيقة، سهرة تذكرني بالبدايات، بداية البرنامج هذايا، البرنامج اللي بدأ من 7 جوان 2013 ل 7 جوان 2026. برشا استضافات، برشا لحظات عشتها معكم، لحظات فيها برشا فرحة، لحظات فيها برشا تشجيع، برشا محبة، برشا وفاء، 10 تولدت بيني وبين المستمعين، السيدة المستمعين، وين نقول سيد المستمع، في نهار كيما اليوم من نجم كان نقولكم، في ليلة كيما هذه من سفراء النجوم من نجم كان نقولكم شكرا، شكرا من القلب، شكرا على الوفاء، شكرا على المحبة، شكرا على العشرة، شكرا على اللحظات اللي عشناهم مع بعضنا. المستمع اللي يدلل، اللي يقدم المقترح، اللي يعيش معاك أجواء السهرة، اللي يفهمك من نبرة صوتك، اللي وصل يشارك حتى في دليل البرنامج، ألفا نحب نسمع هذه، وألفا شنو رايك، وكان تجيب الضيف الفلاني هذية، وإلا سواء من تونس وإلا من العالم العربي. وإحنا ما شاء الله استضافاتنا الحقيقة، جيت باش نعمل هكا سمير، جيت باش نعمل سامري، قلت شنو باش نعدي في ليله كيما هذه، والله حرت برشا، حرت باستضافات استثنائيه، استضافات ما تتنساش، لحظات لا تنسى مع العمالقه، سواء كان في تونس والا في الوطن العربي والا حتى في العالم. حاورنا من روسيا، وحاورنا من امريكا، وحاورنا من ايطاليا، وحاورنا من عده دول، من فرنسا زيدا، من ايران، فضلا عن الدول العربية، الكل تقريبا كل الدول العربية حاضرة في سفراء النجوم مع أسماء لا لا لا لا تنسى. البرنامج هذية اللي كان الحقيقة بوابتي للعالم العربي، كان بوابة النجاح ليا، كان بوابة تغيير المسار، خليني نعيش الحقيقة، نعيش في لحظات أخرى معاكم، لحظات استثنائية عرفت فيه تتويجات تبقى في البال، تتويجات ما تتنسيش. وانا الليله في سفراء النجوم وفي عيد ميلاد سفراء النجوم، خليك شاهد نجم الدين، انا نوعدكم قبل ما يوفى سنه 2026، ان شاء الله يا رب، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نكون على موعد مع تتويج عربي جديد ونهديه لكم الكل ان شاء الله يا رب.

مثلنا، ولكنهم على خلافنا يلقبون بسفراء النجوم. سفراء النجوم، سفراء النجوم، مبدعون، فنانون، سياسيون، كل في مجاله، هم ضيوف ألفا الوسلاتي في سفراء النجوم.

واقف بيننا فرق سنين. يا زغرين شوية انت كبري، يا انت كبري.

الذكريات، نستمع إلى أغانيهم.

هم مثلنا ولكنهم على خلافنا يلقبون بسفراء النجوم. سفراء النجوم. سفراء النجوم. مبدعون، فنانون، سياسيون، كل في مجاله. هم ضيوف ألفا الوسلاتي في سفراء النجوم.

0: النجوم. سفراء نجوم تتواصل معكم على هذه الموجات. نذكركم تتواصلوا معنا على 71 844 401. شوية قد ذكرياتكم مع برنامج سفراء النجوم. تتواصلوا معنا زيدا على الباش فيسبوك متاعنا الفوسليتي تيغي سفراء النجوم بالعربي. أهلا وسهلا بكم ناس كل شوية آخر. نسمعكم كتابات عزيزة على قلبي، السيمون صفعزوزي بعد شوية، السيمة بروك زيتاري بعد شوية، القمر بن صالح زيدا كيف كيف بعد شوية، احنا والتوقيت باش نرجع الأولى الكتابات، وباش نرجع زيدا العاشق الرحيل. وقبل هذية قبل هذية نحب نقول شكرا من الأعماق، شكرا بالحق، شكرا لكم الكل اللي متواصلين معنا، اللي متابعين، اللي عشرتكم محليها وعشرتكم ما توفيش. وبليش بكم انتوما، انا راني ما نكملش، انا ديما نقولكم فيها المعلومه هذيه. نحب الحقيقه، نحب بكل حب وبكل تقدير انه نوجه تحيه كبيره برشا، تحيه كبيره برشا لسيف الدهش ولمن تبعنا في سفراء النجوم، واللي تبعنا وتشجع وصفحه البرنامج وليه بيها وما شاء الله عليه. انا نقول عمري ما ننسى هالجميل هذايا. إنسان آخر زيدا يعز على قلبي برشا برشا برشا برشا، وعمل برشا مجهود ومتعبته في كل وقت وين نكلمه ونتصل به، وهو زيدا يتواصل معايا ويعطيني أفكار ويعطيني مقترحات، وعن طريقه هو عرفت برشا شعراء، كنت في تواصل مع منتدى الجيزية اللي نوجه لهم تحية. أكيد عرفته لأن نحكي على كريم محمدي، لأنه إذا كان إنسان ما يقول شكرا للناس اللي عاونته، للناس اللي وقفت معاه، بالنسبة لي مفهمش مصداقية. وانا تعودت اني نكون شفافة، وتعودت نكون صادقة معاكم، وتعودت نكون على الوعد وعلى العهد. ذلك علاش نحب نقول له كريم محمدي شكرا من القلب، شكرا على الوفاء، شكرا على المتابعة، شكرا على مجهودك معنا، شكرا على مقترحاتك، على أفكارك، وراك تبقى ديما ديما بالنسبة لينا من سفراء المستمعين في سفراء النجوم. ربي فضلك، ربي خليك. أكيد التحية زيدة الفاطمة حشيد اللي نورتنا في أكثر من مناسبة بكتاباتها المتميزة بالكتيبة التونسية وبالكلمة التونسية وبالقلم المزيان. شكرا لكم من القلب. وين نحكي على تونس أكيد، وعلى المبدعين التونس أكيد، نحكي زيدا على مبدعين على مستوى الأعمال الدرامية التونسية والسينمائية. وكي نقول التلفزة التونسية وإحنا نحتفل بستينية التلفزة الوطنية التونسية، ما نجمش ما نحكيش على سيدة الدراما التونسية، ما نجمش ما نحكيش على السيدة منى نور الدين. رجاكم لحظة في البال من سفراء النجوم مع السيدة منى نور الدين وقت تسلمت جائزة صلاح القصب. سيدة منى نور الدين عميدة المسرح في تونس وسيدة الدراما التونسية، وين استنيتك برشا الحقيقة في سفراء النجوم، حلم لم يتحقق أما تحقق مع جائزة صلاح القصب.
1: والله حصلتني معناها
0: ألف ألف مبروك.
1: يعيشك، الله يبارك فيك وتبارك روحكم في عند واحد.
0: أكيد أكيد نبارك روحي. أي بيان سور، تقول أنت وسلطية
1: يا جبل وسلات.
0: سيدتي العظيمة منى نور الدين، تاريخ كامل، وانت الآن على الركح، وانت الآن في لحظة تكريم، أنا نتصور جي على بالك شريط الذكريات وأكثر من 70 سنة فن.
1: ما يهمشني، ما عاد نتفكر شيء، وليت الكلهم تزحموا مع بعضهم، هذا يدز وهذا يدز وهذا يدز، ما خلوليش عقل.
0: قل انت مختلف اعمالك المسرحيه، عشنا معك شكسبير وهاملت وغيره من الاعمال المميزه واللي كانت على ركح المسرح.
1: الحمد لله الحمد لله، فرحانه اللي عملته مثل الاعمال الكل، نتصور سعاد تشاطرني الراي.
0: وبالنسبة لجائزة صلاح القصب في إطار أيام قرطاج المسرحية،
1: لا أنا صادقة اللي قلت شهادة أعتز بها، على خاطر الدكتور صلاح من الدورة الأولى واللي عرفناه في مهرجانات بغداد، وكنت في كل مهرجان يستدعوني ونحضر ديما نفس النشاط، بارك الله عليك،
0: نفس الروح،
1: نفس الروح، يعطيك الصحة. نشاط ينقص شوية خاطر تابع البدن كما أنا توا.
0: بالعكس بالعكس، محليك وإحنا فرحانين
1: الحمد لله. بالنسبة لي معناتها شهادة أعتز بها، وما خليتش برشا جوائز هكا.
2: ايه هي تعتبر الحقيقه جائزه استثنائيه مزينه برشا.
3: هذه جائزه صباح القصب اللي تحصلت عليها السيده منى نورتين في اطار ايام قرطاج المسرحيه، تحصلت على عديد الجوائز لكن تعتبر هذه جائزه عندها وقع خاص. بالنسبه للمسرحيين في ايام قرطاج المسرحيه شنو تقول؟ تبعت ساعه من الاعمال ونحضروا في عمل مسرحي. لكن عندك فكره عن البرمجه على الاقل يعني بالنسبه للدوله الليبيه كيف يشوفوا العرب؟ حبيت نشوف برشا امور لكن ما ساعدتش حتى التمارين في جو العمل واحنا مش عاد نقعدوا معناتها مباشره بعدين نقصوا المسرحيه. نتمنى لك التوفيق وقبل على جديد تسمي فاضلي مش حبيبيش.
4: نستمع إلى أغانيهم.

0: أكيد نستمتع بأحاديثهم، وإن اخترت أني نبدأ بتونس ونبدأ بتوينسا وبديت بسيدة الدراما التونسية سيدة منى نور الدين، لكن أكيد نحيي زيدة أسماء أخرى كانوا موجودين معنا في سفراء النجوم، الأسطورة نوري بوزيد، الراحل هشام رستم، الشاعر الراحل صغير ولد أحمد، نتحدث على شاعر سيلبون صفي المزغني ربي يفضله، المخرجة سلمى بكر، المخرج حبيب المسلماني، سنديانة المسرح زهيرة بن عمار، يا رب إن شاء الله نكون منسيت حتى حد دقيقة. أي سيدة حليمة داود، مين الأسماء اللي نورتني في ليلة لا تنسى من ليالي سفراء النجوم؟ وأكيد أكيد زيدة الراحلة السيدة نعمة اللي كانت ضيفة مفاجئة الحقيقة في سهرة ثنائية جمعت بين سيدة الطرب في تونس سيدة سلاف وأيضا هويم يونس. توتسويت نسمعكم لحظات لا تنسى مع سيدة سلاف، وأكيد أكيد وقت لنعدي سلاف ما نجمش الحقيقة ما نسمع صوت سلاف ما نعديش غناية للسيدة سلاف. أنا اخترت أسمر مسرر، كانت توما تحبوا تبدلوا الغناية يلا قولوا لي، مازال عنا الوقت. الفنانة سلاف عندك ثنائية متميزة جدا جدا، ثنائية اللي جمعتك مع الفنان الراحل أحمد حمزة.
1: حلو.
0: أنت سميته رفيق الدرب.
1: فعلا. تلحين سهيل عرفة.
0: تلحين سهيل عرفة الله يرحمه.
1: سورية ومسجلة على فرقة عبود عبد العال في دمشق.
0: وغنيتوها حتى في عديد البرامج العربية، غنيتوها في دبي سنة 95 في برنامج سين جين تذكرها.
1: شنو ملم
0: حضرة درس
1: بارك الله عليك
0: يا عيشة
1: بارك الله.
0: مش قلت لكم عندكم الوقت تحبوا تبدلوا مقترح سريع جدا قال يريدي الغالي يا ألفة يلا تتسوي ألفة وسليتي ما تنجم كنت لبي الطلب.

0: الله الله على ريدي الغالي، وشكرا للسيدة سلاف اللي كانت في ليلة من ليالي سفراء النجوم سفيرة الترب وحاضرة معنا في السهرة، وكانت سهرة ثنائية بينها وبين أيضا سيدة الترب في العالم العربي ويام يونس، وكانت ليلة لا تنسى.
1: مستمعين الأعزاء، هيام يونس تهديكم محبتها وخفقات قلبي، تقول لكم اسمعوني اسمعوني في سفراء النجوم مع ألفة الوسلاء.

دي كان ما نجمش نقعد عاقله، ما نجمش نسمع غنيه مزيان كلبه ولحن ما ندندنش معاها. ويام يونس، ويام يونس من الاسماء اللي مرت بهذا المكان وسعدت برشا باستضافتها الحقيقه.

في سهرة متميزة بكري شوية وانا سامي في التوينسا وقلت ان شاء الله ما ننساش لانه استضفت برشا رجعت بيا الذاكرة. يا قلت خليني نزيد نتذكر معناها اسامي على خطر فرصة باش نحييهم الحقيقة وانا استضفتهم على خطرني نحبهم وخطر نعرف زيدا المستمعين يحبوهم. سهرة لا تنسى مع لديفا لطيفة العرفاوي مع الحقيقة سيدات الفن والطرب في تونس. نتحدث على نبيها كراولي, نتحدث على نوي الغشيم, الرحلة منيرة حمدي كانوا من ضيوف هذا المكان, المايسترو لطفي بوشناق. لطفي بوشناق اللي من اللحظات اللي تنسى الحقيقة المحكمة وقت اللي تعدى بمحكمة سفراء النجوم. عنا عديد الفقرات في سفراء النجوم منها المحكمة ومنها المرية ونزيد نحكي أيضا من الأسماء, من الأسماء غازي العيادي, الشاعر الكبير لحبيب محنوش, الشاعر حاتم الجيزاني, فنانين برشا, كتاب زيدا حسون المسباحي, سفراء النجوم تعدوا بها دبلوماسيين سياسيين علماء. نذكر ناجين كوكس, نذكر بروفيسور علي البقلوتي. حاولنا أن نكونوا في مختلف المجالات, مبدعين من مختلف المجالات. خليني نرجع بكم لتوينسا وصوت التوينسا توت سويت محمد جبالي, لحظات من سفراء النجوم.

0: سيد المستمعين، كنت تسمع في غرفة توا وصلتي مباشرة من إذاعة شباب في ديو مع الفنان محمد جبالي.
1: من أحلى اللحظات الحقيقة، أنا مش مصدقة هذا صوتي، معناها عيبي هاو يظهر لي نعدي روحي نجم الدينة. تتسيب تسمع وخليني بجنبك.

0: لحظات لا تنسى الحقيقة مع الأسماء التونسية اللي مرت بهذا المكان. إن شاء الله إن شاء الله تكون لنا استضافات أخرى لأسماء أخرى زيدة، وإن شاء الله نكون ما نسيت حتى حد من الضيوف ومن الأسماء العربية اللي كنت نحب برشا إني نستضيفها، ومن أحلامي إني نستضيفها، وتابعت أعمالها ونحبها برشا برشا رغم الغياب، وكان عندي أمل إنه نلتقي بها يوما من الأيام، لكن قلت لأنه المسافة تبعد قلت ميسالش نتواصل معاها، وتواصلت معاها الحقيقة وعشت معاها أحلى اللحظات. تحبوا تعرفوا على شكون نحكي؟
1: جمهوري العزيز، حياكم الله في برنامج سفراء النجوم مع الجميل الرائع ألفا وسلاتي، حياكم الله. شكرا. حياة الفهد،
0: ومحلي اسمي بنبرة صوتك حياة الفهد، الراحلة حياة الفهد اللي غادرتنا مؤخرا، لكن خليت مسيرة الخمسين سنة وأعمال لا تنسى، كان لي معها حوار ثري، حوار مطول، حوار سافرنا فيه معها للبدايات، سافرنا لأهم المراحل في حياتها، للحظات اللي وجعتها، للمواقف، لأنه حياة الفهد ما كانتش حياتها سهلة على المستوى الفني، تعرضت الكثير من النقد، ناضلت برشا في حياتها الفنية، وكانت من الأسماء الحقيقة اللي فرحانة إنه في يوم من الأيام وصلت تواصلت معها وصلت حاورتها. لحظات مع حياة الفهد، مسيرة درامية بدأت على امتداد سنوات. أنا نحب نقربك أكثر الشارع التونسي اللي هو عارفك بخالتي قماشة، ما نحب نقول أنه أنت مسيرتك، احنا حكينا على الدراما وبدينا انطلقنا بطاقة الدراما بعمل مارغريت، لكن قبل الدراما حياة الفهد عانقت الركح وعانقت المسرح. تذكر أول عمل مسرحي عندك؟
1: أول عمل مسرحي كان سنة 64، وكنت أنا صار لي سنة في المجال بس أو أقل من سنة بعد، وخلال هذه الفترة أنا انضميت لفرقة المسرح، مسرح الخليج العربي، وكان عمري ما أقل يمكن ما يتعدى 14 سنة، وشاركت وكنت يعني مجرد جزء مكمل للشخوص، لأن حتى حوارات كان وجود المرأة في ذاك الزمن كان قليل بالنسبة للأعمال الفنية، ولدرجة أن كان عندنا رجال يمثلون أدوار النساء، لأن ما في عندنا كم من النساء يمثلون، كان مرفوض عمل المرأة بالمسرح والفن. فأنا لما كنت أشتغل معاهم كنت أشتغل كدور مكمل، يعني جزء من العائلة، ولكن بدون أهمية، كمجرد صورة له وأخاف ومش عارفة شيء جديد عليه، وغير الترهيب من العائلة والأخو، فكنت متحفظة حتى في حركتي في كلامي، في لغاية ما آخر تقريبا العام 64 عرض علي عمل مسرح الخليج مسرحية، والله مش عارفة شو اسمها بس رايح عن بالي،
0: الضحية،
1: والله يمكن الضحية. عملت دور عمرها 70 سنة لشباب أكبر مني سنا، وفي نفس الوقت في نفس الليلة عملت دور، لأن كان من فصل واحد فكان المسرحيتين فصل، فكنت فصل كوميديان وفصل تراجيدي، فمن ساعتها يعني الكتاب أو المخرجين اللي موجودين كانوا اقتنعوا بشخصيتي وبأدائي، فكانت عندي جرأة ذيك الليلة غير طبيعية، أو كان نوع تحدي لنفسي أنه لازم أكون ولازم يكون لي بصمة، فيمكن ذيك الليلة كنت وايد جريئة، مع أن أنا بداياتي كنت جدا خجولة، بس ذيك الليلة كانت ليلة شاملة.
0: أستاذة حياة الفهد، مسيرتك المسرحية طويلة جدا، يعني هي بدأت من سنة 63 وبعمل الضحية وعديد الأعمال في مسيرتك، منهم حرم سعادة الوزير، لكن علاش من سنة 2004 حياة الفهد غائبة عن المسرح، علما أنك أنت معناها كاتبة وتهوين الكتابة، يعني لعدم وجود نص أو لعدم دعوتك من المسرحيين، يعني علاش هالغياب الطويل هذا على خشبة المسرح؟
1: لا، هو أنا آخر مسرحية كان عندي قناة السيطان، المرحوم عبد الحسين عبد الرضا. هي مش مسألة نص، هو مسألة هذا نص أكيد، يعني هذا جزء من القضية، ولكن أو اللي ساهم في ابتعادي عن المسرح. ولكن المسرح في الفترة هذه مر بموجة التجارة والإسفاف الغير مبرر لمجرد المال بس، يعني الهدف مادي جدا، ما يحمل أي مضامين لا سياسية ولا اجتماعية ولا إنسانية، كان الهدف منه بس الضحك، وكان كلام بديع يقال على خشبة المسرح وحركات سخيفة. موجة المسرح التجاري طغت في ذيك الفترة واصبحت كفقاعات الصابون اللي غطت للأسف المساحة الكبرى من الفن، إن كان على مستوى التلفزيون أو على مستوى المسرح. أنا ما أنكر أن احنا جميع الفنانين اللي بالكويت والعالم العربي ككل انسحب لهذه، اندمج في هذه الموجة وقدم أعمال غير مقبولة، ولكن يتفاوت مستواها. فإحنا يعني أنا بالنسبة لي لما قدمت عمل تجاري واحد أو اثنين تداركت الموضوع وعرفت أنه لا مش هذا المسرح ولا هذا المكان. أنا وكثير من زملائي، يعني المجموعة من الزملاء، عرفنا أن احنا قاعدين نساهم في قتل المسرح ونساهم في قتل الفن ونساهم في قتل الواجهة الأساسية لكل دولة وهو المسرح. فابتعدنا خاصة أن لا يوجد كل الكتاب اتجهوا لكتابة النص التجاري، والفنانين أصبح ما يهمه شو مستوى العمل أو شو مستوى الدور، فكان ينجذب للمسرحيات اللي تجذب الجمهور. الجمهور المسرحي ابتعد، فقدنا الجمهور المسرحي، بدأ يبتعد ويحافظ على نفسه ويحافظ على أبنائه من الإسفاف اللي كان يقال على المسرح. لذلك لو تلاحظين أنه لا زال المسرح يترنح بين العودة والتوقف أو التأخير، فما لغاية الآن يعني لا زال المرض ما شفى، ما برأ المسرح من المرض اللي أصابه.
0: ربما التعويض كان في الأعمال الدرامية العربية، الأعمال الدرامية الخليجية بالذات، نحكي على الكويت، لأنه ما يحسب لحياة الفرد الحقيقة. وأنا نحييك امرأة عربية أنك ناشطة جدا في مجالك، نعرف قلة حضور المرأة الخليجية في الأعمال الفنية، لكن حياة الفهد حاضرة بامتياز، وحتى أنه في سنوات معناها كان عندك زوز إنتاجات وثلاثة إنتاجات يعني تلقاهم في نفس السنة، يكون عنا عمل خليجي ينافس الأعمال العربية، يعني من بين السنوات يعني نلقاه خاصة في التسعينات حياة الفهد، يعني قدمتي أدوار رهيبة جدا.
1: الحمد لله، يعني فعلا احنا على مستوى التلفزيون قدمنا أعمال، يعني عوضنا عن المسرح قدمنا أعمال. وأنا خاصة بالنسبة لي يعني أنا لأني عشق التأليف درامي، فساهمت بكتابة كثير من النصوص التلفزيونية، وكلها اللهم لك الحمد كلها حازت على جوائز كبيرة وإشادات عربية وخليجية، ولا زالت الحمد لله لما تعرض وكأنها عرضت لأول مرة. فهذا عوضنا عن المسرح، يعني حتى الزملاء يقدموا كثير من الأعمال التلفزيونية الجميلة الهادفة، فصار في يعني في تعويض عن المسرح الشيء اللي
0: تقريبا. ولأنها قريبة زادة من الواقع المعيش متاعكم، لأنه من كتاباتك أنت هي مستوحاة من الواقع، من صميم الواقع، يعني الكويتي مثلا يرى نفسه في كتابات حياة الفهد.
1: أنا لأن أحب أكون قريبة من الناس البسطاء، يعني الفئة أو الفترة الزمنية السابقة اللي كان الفرد الكويتي يعاني فيها علشان معيشته وعلشان تعليم أبنائه أو الحفاظ على أسرته وحمايتهم من الحاجة والجوع. فكنت قريبة من الشعب الكويتي أو الخليجي، لأن احنا مصيرنا واحد وتاريخنا واحد. يعني صار على البحر وصار على البر وصار على علشان يعيشون ويعيش بكرامه ويعيش أبناءه وأسرته بكرامه. فأنا اقتربت منهم بكتاباتي عن الأعمال التراثية، وهذا الحمد لله يعني لا زال حتى الأطفال اللي ما شافوا ولا عاشوا هذه الفترة يعشقون أعمال التراثية ويعيدونها وحافظين حتى الحوارات.

مثلنا، ولكنهم على خلافنا يلقبون بسفراء النجوم. سفراء النجوم، سفراء النجوم. مبدعون، فنانون، سياسيون، كل في مجاله، هم ضيوف ألفا الوسلاتي في سفراء النجوم.

مشنوع.

0: سفراء النجوم مع ألفة المسلاتي.
1: Put your hands up and we proceed to give you what you need. Satisfaction guaranteed.

مثلنا، ولكنهم على خلافنا يلقبون بسفراء النجوم. سفراء النجوم، سفراء النجوم، مبدعون، فنانون، سياسيون، كل في مجاله، هم ضيوف ألفا الوسلاتي في سفراء النجوم.

ألفا وسليتي في ليلة كما ليلة هذه عيد ميلاد سفراء نجوم. نذكركم 7 جوان، اليوم 8 جوان، بما أنه ما تلقيناش البارح دونك الليلة اخترت أنه نكون معاكم في سهرة استثنائية، سهرة نرجع بها للذكريات ونرجع بها لأهم الأسماء اللي مرت بهذا المكان. الحقيقة في عيد ميلاد سفراء نجوم ما نجمش ننسى فندق الموسيقى التونسية اللي كان أول لقاء في سفراء النجوم كان معاه نتحدث على الفنان الكبير شكري بوزيان، شكري المجتهد، شكري المثابر، صاحب المسيرة المتميزة والمتنوعة والناجحة، شكري اللي تميز الحقيقة بأغانيه اللي جمعت بين قوة الكلمة ببساطتها وقوة لحنها اللي تحفظ ويبقى في الذاكرة. في ليلة كنا ليلة هذه أنا ألفا وسليتي نقول له راك نورتني برشا برشا برشا، قديش فرحانة إنك كنت ضيفي في عدة مناسبات وإنه أول لقاء في سفراء النجوم كان معك أنت ونورتني في سهرة لا تنسى. فرصة بش مرة أخرى بش نقعد كل عيد ميلاد سفراء النجوم الفنان الكبير شكري بوزيان نقول لك شكرا من القلب، شكرا وأكيد شكرا زيدا لرفيقة الدرب ورفيقة النجاح مونيا بوزيان اللي نوجه لها تحية كبيرة برشا ونقولها برشا بوسيد مونيا، يلا تحية لكم من القلب وقيت نسمع شكري بوزيان، خليكم معنا.

سابني عصفور وما ساب عندي جناح. هنا وين معاكم؟ وين سهرة معاكم في سفراء نجوم؟ حس روحي طايرة ونحس روحي عندي برشة برشة جوينح لأنكم انتوما سندي الحقيقة. وإن شاء الله يا رب إن شاء الله نكون ديما عند حسن ظنكم وعند حسن ذقتكم. وانا نحكي على سيد المستمع، ما نجمش في سهرة كيما الليلة ما نكونش فيها وإحنا من فقراتنا المراية، ما نكونش فيها أنا قدام المراية وما نقول الشكرا الناس رافقوني على امتداد سنوات، وأكيد عمري ما باش ننساهم. ما نجمش ننسى سي رضوان درمك من جابس. التوا مانيش مستوعبة، هي نعرف اللي كل واحد فينا عنده ساعة وكل واحد فينا، وإحنا مؤمنين أكيد بالقضاء وبالقدر ومؤمنين بالموت زادة، لكن وقت يبدأ إنسان يعز عليك برشا. وشفته مرتين في حياتي، معناها شفته مرتين من أهم المستمعين، قول سفير المستمعين اللي سندني على امتداد سنوات، اللي كانت مداخلته ياسر محلاها ياسر قيمة. فمش ضيف أحضر معايا وشارك معايا سي رضوان وما عجبوش التدخل متاعه، ما فهمش ضيف. كل ما كان عندي ضيف إلا وأعجب به، نبيها لطفي لطيفة تدخل معهم الكل، كانت مداخلاته مراقية جدا عميقة جدا، لحظات لا تنسى الحقيقة مع سي رضوان. ربي يحبه إن شاء الله يكون أكيد هو في مكان خير منا. من نجم كان ترحم عليه في ليلة كما هذه، ومن نجم كان نقول له راني ما نسيتك شو مانيش باش ننساك، لأنه العلاقة ماهيش تليفون وهكا نعبيه الوقت وبكثر إنسان يشارك، لا لا لا لا، العلاقة تتولد تولي عشرة تولي عائلة تولي محليها وأنا فرحانة بها. هذيك هي ألفة اللي استنستوا بها، هذيك هي ألفة وسديتي اللي عرفتوها من سنوات. كيف كيف تحية زيدة الروح سيدة هادية من نابل اللي غادرتنا واللي كانت الحقيقة ما قبلتهاش، لكن مداخلتها معايا بالهاتف التوى ترن في وذني. كيف كيف زيدة نقول ربي يرحمها وربي يصبر ناسها وعائلتها وأصدقائها ومن أصدقائها المقربين وصديقاتها المقربين. سيدة النجاتي من القيروان اللي نقولها زيدة شكرا ليك سيدة، رفقتني على امتداد سنوات، رفقتني بالكلمة الطيبة أكيد بالمقترحات بمداخلتها الرشيقة العميقة. سيدة المحبة للترب، المحبة لكل ما هو فن راقي. كيف كيف نوجه لها تحية. سيمونير من زغوين وما أدراك ما سيمونير وتدخلاته الرشيقة وكتاباته أيضا. سيمونير من الناس اللي يبقى ديما في البال، يبقى ديما في الذاكرة، يكلمني ساعات صفغي ساعات الظروف ما تسمحش إني نجاوب وتبقى في البال وقول بش نرجع له بش نرجع له، ساعات ننسى هني نعتذر لك على الهواء. سيمونير من زغوين وإن شاء الله تكون في الاستماع، نقولكم راكم ديما في القلب، راني ما نسيتكم شو عمري ما نسيتكم. من الناس اللي ما ننساهم زيد سي عبد المجيد من مدنين محليك، سي عبد المجيد من اكتشافات 2026، سي عبد المجيد، سي عبد الرحمن علوي من المدينة الجديدة اللي رافقني على امتداد سنوات. سي عبد الرحمن علوي إنسان رافقني بالأكيد بالتشجيع، رافقني بالدعوات الطيبة. سي عبد الرحمن عنده حلقات، موثق حلقات من سفراء النجوم، وكل مرة نقول

دعجسني الصباح الأيمن زخامة برشا برشا أسماء والله نخاف ونخاف تتغشوا معناها وإني ننسى الأسماء. رويدة خلف من الجزائر، المستمعين معناها المستمعين الأوفياء زيدة عنا من لبنان من الجزائر من المغرب، نحييهم الكل ونقول لهم من ليبيا زيدة إن شاء الله يكونوا في الاستماع وإن شاء الله ديما يا ربي نبقى عند حسن الظن. من الأغاني القريبة للقلب سي رضوان درمك الله يرحمه يقول لي ألفة وردة وما عندك شي فكرة. وردة ما عندك شي فكرة هو أول لحن لحلمي بركات في مسيرته الفنية والغنائية، وحلمي بركات كان من ضيوف سفراء النجوم وتحدث على الغنية هذية كيفاش تولدت الغنية هذية توت سويت. سماكم حلمي بكر وما عندك شي فكرة.

مثلنا، ولكنهم على خلافنا يلقبون بسفراء النجوم. سفراء النجوم، سفراء النجوم، مبدعون، فنانون، سياسيون، كل في مجاله، هم ضيوف ألفا الوسلاتي في سفراء النجوم.

0: يستحق الحياة.
1: معجب سروري أسلم عليك وأذهب، أعلم أن لسانك سيف وأعلم إني خجول مهذب، وإن عينيك بحر غضوب وإني اقتحمتك من دون مركب. شكرا جزيلا لهذا القبول، عجيب لقانا وصمتك أعجب. لم أدري إن السلام عليك يطير بقلبي إلى غير كوكب. شعوري أن لديك فؤادا يروض قلبا جموحا معذب، وأشعر أن العيون أباحت بما نحن خلف الملامح نرغب. ها نحن وردتان بغصن وإلى عناق كلينا أقرب. لقاؤك عيد، هاتي يديك، وهل من قبلة العيد مهرب؟ كبرت وما أزال صبيا يحن لحضن أمين ليلعب. لقاؤك يوحي بأم وطفل بعمر ألذ وأحلى وأطيب. أتيت أسلم عليك وأذهب، فمن هو أشطن مني وأكذب؟ أتيت أسلم عليك وأبقى، لأني أساوي مليون معجب.

القيصر كاظم الساهر شهد برمدة في أروع ما غناه وصلنا توقيت نص الليل غربة على موجات إذاعة الشباب. إن شاء الله سهرة الليلة عجبتكم. مسك الختام بعد شوية نجاة الصغيرة. شكرا ليك سي عبد الرحمن علوي من مدينة الجديدة. راني مانيش نسيتك، مانيش ناسية الرسائل اللي قاعد تبعث فيهم. شكرا ليك من القلب. قبل ما نختم زيد أنا باش نختم شعرا الحقيقة، لي اخترت نص السي منصف عزوزي، أما قبل هذايا نحب تحية كبيرة برشا سي محمد من القيروان، نتمنى يكون في الاستماع. سي محمد من زغوان زيدا، سامي عزيز، شكري من ماتر، يا رب منسيت حتى حد، يا رب منسيت حتى حد. باش نواصل ومسك الختام نحبي كلمات لمنصف عزوزي على مسرح الذكريات. على مسرح الذكريات عدت إلى تلك الأماكن، إلى تلك الروابي، أخذني الحنين لذكراها. جلست على تلك الصخرة وقد نقشت عليها قلبا وحرفين منذ عقود، أراقب شريط الآهات وأشتر تجاعيد الزمن الراحل. تراقصت أمامي ضحكات وهمسات مرت تحت أنظار شمس الأصيل، وقهقهات رحلت مع سراب الحياة. تملكني فيض من الوجع تحركه نسمات خريفية كسنابل قمح تعشق الرقص على أنغام الفراق. حتى على شجرة السنديان عصفور يغني غناء الذكريات، وكأنه قرأ ما بداخلي وجاء ليؤنسني ويواسيني ويقول لي كنت هنا يوما ورحلت. أخذني الفضول أن أتحسس السيرة في زوايا اللقاءات. رقصت في ذاكرتي أطياف الماضي النائمة على صدر سنين العمر، ووقفت على مسرح ذكريات الراحلة، ووقفت وقد انكسر الشموخ وحز في نفسي ما كان خلفا، ما كان حلما واندثر الإمضاء. منصف عزوزي شكرا لك سي منصف، شكرا سي مبروك الزيتاري، شكرا سامي عزيز، شكرا لمياس بلاوي، شكرا كل شعراء سفراء النجوم أقمر بن صالح. إن شاء الله منسيت حتى حد، أقلام مميزة، وإن شاء الله ترجعوا لكتابة ريبيانتو شعر ليلى الرحموني زيدة، أقلام عرفتها واكتشفتها في سفراء النجوم. شكرا لكم الكل على المتابعة، على الانتباه، على وجودكم معايا. مسك الختام نجاة الصغيرة، شكرا لك نجم الدين بن سالم على مرافقتي في سهرة الليلة، والفوز ليتي تقولكم سليمان نسكول.

مثلنا، ولكنهم على خلافنا يلقبون بسفراء النجوم. سفراء النجوم، سفراء النجوم، مبدعون، فنانون، سياسيون، كل في مجاله، هم ضيوف ألفا الوسلاتي في سفراء النجوم.

0: اف ام ولا ستريمينغ إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
1: الدنيا فرص والنجاح يبدأ بفكرة، حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خد فرصتك، تجارب وقصص نجاح. خد فرصتك وتعلم تشق طريقك، وتعلم تشق طريقك. خد فرصتك.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع، مرحبا بكم مستمعينا في هذا العدد الخاص من خوذ فرصتك اللي باش نسلطوا فيه الضوء على مؤسسة جامعية رائدة في ولاية بيجة وتحديدا في بيجة المدينة، المعهد العالي للغات التطبيقية والإعلامية التابع لجامعة منوبة. معهد جندوبة معهد يكون طلبة في مجالات اللغات والإعلامية ويعد كفاءات قادرة على مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية والانفتاح على سوق شغل الوطني وكذلك الدولي. للحديث عن واقع المؤسسة وتطلعاتها المستقبلية والأنشطة متاحة كذلك، سعيدة جدا يكون معنا السيد محمد الخرات مدير المعهد الأساتذة، سيد بلال مغراوي أستاذ الإعلامية، الأستاذة مروة ميكني توجيني أستاذ الإنجليزية، طالبتين سعيدة جدا أنهم انضموا لنا من المزوغي وياسمين قمري بيشتركوا لنا على الأجواء هنا في المعهد. معناتها ثم أنشطة، ثم النوادي، باش نحكيو على الأفاق، على المستقبل، لما هي تقبل كل شيء نحكيو على المعهد. مرحبا بك سي محمد، مرحبا بينا بحضيكم.
3: مرحبا بكم،
2: أهلا وسهلا،
3: عايشك، شرفتونا بحضوركم، نشكركم على الفرصة هذه اللي قدمتوها باش نعرفوا بالمعهد.
2: أكيد المعهد يعرفوه الطلبة اللي قرأوا فيه، اللي تخرجوا منه، اللي يسكنوا زادة في الولاية وفي الشمال الغربي بصفة عامة، ولكن فرصة كذلك للي يحب يطلع أكثر. تقبلوا طلبة من جهات أخرى؟ ما
3: أكيد بالطبيعة،
2: معناها معاكم
3: بالطلبة من جميع أنحاء الجمهورية بالطبيعة، يقرأوش عنا كان معناها من بيجة، من جميع الولايات موجودين طلبة عنا ويجيوا ويقرأوا، فما اللي يسكنوا لهنا وفما اللي فما الفوية موجود، فما السكنة موجودة، دونك ينجموا يقراوا، مرحبا بهم الناس الكل.
2: وقت اللي نحكيه مع الليجون، نحكيه على المستقبل، شنو الحاجات اللي يحبوا يعملوها، فما برشا حديث على الإعلامية طبعا هذا اللي ماشي، وفما برشا تطورات في هذا المجال، نرجع نحكيه في هذا بأكثر تفاصيل مع الأستاذ بلال. وليدنا تو يحبوا ياسر اللغات، فإنه يتلقاو الاختصاصات هذوما في نفس المعهد مخدوم عليه المشروع ويمشي ويتطور أكيد في برشا حاجات.
3: صحيح صحيح، هما زوز اختصاصات كما قلت سيادتك، الإعلامية واللغات، اليوم زوز حاجات مطلوبين، مازالوا مطلوبين إلى حد اليوم في سوق الشغل. دونك ديما عنا الحمد لله قبال على من الطلبة وناجحين من البكالوريا. حاليا عندنا معناها ليسونس في الانجليزيه، يعني اجازه في الانجليزيه بالنسبه للغات، وعندنا بالنسبه للاعلاميه اختصاص الاعلاميه عندنا اكثر معناها من عندنا ماجستير وعندنا اجازه سامحني وزوز ماجستير، واحده في الاي او تي واحده في الداتا ساينس. هذا بالنسبة للموجود حاليا. عنا عام جاي زيد ان شاء الله اجازة جديدة في البيك داتا، وهكي يبشولي عنا اربع اختصاصات في الاعلامية، وان شاء الله زيد فما مشاريع جديدة في اللغات ان شاء الله في المستقبل، عام الجاي ان شاء الله عنا مشاريع.
2: باش نرجع نحكي وزيدة مع الأستاذة مروة على مستقبل اللغة الإنجليزية، اللغة الأولى في العالم والمطلوبة برشا بالطبيعة، الأقبال أكثر على شنو الطلبة، شنو اللي
3: الإعلامية أكثر أعلامية. أكيد أكيد، على خاطر هي أكثر مطلوبة، مش حتى في تونس، حتى البرة معناها من الخارج تونس أكيد. دونك واللي هي تخليك زيدة معناها، احنا عنا الماجستير اللي هو يخليك يحلك آفاق. معناها كي تاخذ ليسونس معناها تنجم بعد تعمل ماجستير، من بعد تنجم تواصل تعمل معناها سيكل دانجينيور، يعني تنجم تعمل برشا حاجات. معناها لو فات انه تاخذ من هنا اون ليسونس تحلك برشا افاق. ينجم راهو يخدموا بها ليسونس، فما شكون يعمل 3 سنوات ويخرج يخدم ديريكتومون، وفما اللي يحب يزيد يقرا عنده زاد لا بوسيبيتي ينجم يزيد يقرا يطور من روحه وياخذ شهاده اكثر، وهكاك باش يلقى فرص اكثر في سوق الشغل، انه يلقى فرص اكثر انه باش يلقى خدمه اكثر بطبيعه من اللي عنده اللي ديما يكمل ماجستير، وعنده فرصه اكثر بطبيعه من عنده اجازه اللي كيف كيف يواصل حتى بعد الماجستير، يواصل في الهندسه معناه ياخذ ان دبلوم دانجينيور كيف كيف عنده فرصه اكثر. وديما نقول اللي في اختصاص العالميه مازال مطلوب، مع بطبيعه اللي نشوفوا فيه توا التطور الحاصل في الذكاء الاصطناعي، برشا يقولوا اللي معناها اختصاص العالميه مع الشغل مطلوب وسوق الشغل قاعد يوم باش ياخذ بلاصه فوالا باش ياخذ بلاصه العباد معناها واللي قاعدين يخدموا في الاختصاص هذا، واللي هو مش صحيح، خاطر هو في الاخر الاختصاص الذكاء الاصطناعي شكون يخدم فيه؟ معناها هم يخدموا فيه هما اختصاص الاعلاميه واللي هو قريوا فيه. دونك بالعكس فما معناها دي ميتي جدد هما اللي باش يظهروا، فما دي ميتي ما عادش باش يتنحاو اكيد، مي ديما فما لا دوموند باش تقعد ديما موجوده وما فماش خوف على السيكتور هذا.
2: واضح. انت ما عندكش نهايه سنه وبدايه سنه جامعيه كما الطلبه مثلا، خاطر تقعد تخدم حتى الاخر وقت معناتها الاخر العام، ومن بعد تبداو تحضروا للعام الجاي. واللهو معناتها مش كان بالاختصاصات والقرايه، عندكم زاد لي كلوب في الانشطه في المعهد.
3: أكيد. عندنا دي كلوب ينشطوا، نعاونوهم في الانشطه نتاعهم، نأطروهم. عندنا ديزيفينمون نخدموهم احنا زاده، ما عندناش كان القرايه، نعملوا ديزيفينمون في وسط العام، اول عام ولا حتى في الكور دو لاني، دي معنا انشطه معناتها كسوة للطلبة كسوة للأساتذة، دي معنا ما فماش كان قرايه. بالنسبة لنا احنا هنا الطالب يجي يقرأ صحيح واللي حاجة مهمة وباش ياخذ شهادة في الأخر، هذا هو الأوبجيكتيف، مي زادة لازمو ينشط، لازمو يكتشف حاجات جديدة، لازمو يشوف انفيرونمون في برشا، معناها كيما قلنا يشوف عباد أخرين، يشوف دي زيكسبير دي فورماتور اتسيتيرا، يشارك في تظاهرات حتى برا من المعهد، هذا كله مهم للحياة الجامعية، فمش كان قراية يعني.
2: يعطيك الصحة سي محمد، شكرا لك على الاستقبال نتاعك لينا اليوم. كما قلت خدمة سي محمد وغيره من المديرين في مختلف المعاهد والجامعات ما تقتصرش على وسط العام كهو، هاوكا لليوم موجودين في المعهد، ما زلت الخدمة وما زلت التحضير للعام الجديد، وديما فما حاجة جديدة، وديما تسعوا للتطور والانفتاح على برشا حاجات أخرين، وديما يزن تكونوا أبديت
3: بطبيعة. هذا هو، هذا عشان حكيت لك على الإجازة الجديدة، هذا في الإطار هذا اللي احنا ديما لازم نواكبوا التطور الموجود في سوق الشغل، دونك ما لازمناش نقفوا، كل ما فما حاجة جديدة لازمنا نواكبوها، نطوروا من رواحنا، نبدلوا، ما نقفوش، معناها ما عندناش انا ان بروجرام ما نقفوش نقعدوا نقريوا به 10 سنين، ديما فما تطور في المجالات هذوما، لازمنا ديما نبدلوا ونواكبوا سوق الشغل، التطورات اللي موجودة. هذيك علاش كيما قلت لك معنا ليسونس جديده العام الجاي ان شاء الله باش تحل اللي باش نشوفوا في البكالوريا، هذه او نيفو دونك الاعلاميه. وبالنسبه للغات عندنا كيما قلت لك بروجرام زاد العام الجاي كيف كيف ان شاء الله، وحتى في الاعلاميه عندنا دوتر بروجرام كيف كيف، لازم ديما نتطور وديما نتبعوا سوق الشغل. هذاك هو، خاطر في الاخر احنا لو برودوي نتاعنا هو شنو، ياخذ شهاده الطالب، مي في الاخر لازم يخرج يخدم بها، مش ياخذ شهاده وكهو. دونك لوبجيكتيف مش انك تاخذ شهاده، انك تاخذ شهاده مي تلقى بلاصه من بعد باش تنجم تخدم. هذا هو.
2: هذا هو ان شاء الله بالتجاه بالنجاح والتوفيق ليكم في المهام نتاعكم لوليداتكم طلبه، خاطر نجاحهم من نجاحكم وفرحتكم اكيد كما فرحتهم وقت اللي ينجحوا ويتخرجوا. نغم من الاستوديو ورجعين باش نحكيوا على الانجليزيه، باش نحكيوا على الاعلاميه، وباش نحكيوا كذلك على الانشطه والنواتي.

0: فرصتك. الدنيا فرص والنجاح يبدا بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خد فرصتك، تجارب وقصص نجاح. خد فرصتك وتعلم تشق طريقك. خد فرصتك.
1: نجم تاخذ فرصتك وقت اللي تحلم، تاخذ فرصتك وقت اللي تقرر، تاخذ فرصتك وقت اللي تمشي في طريق الحلم متاعك. كيفاش تبدا الحلم متاعك؟ تبداها بالتكوين، انك تتكون في المجال او الاختصاص اللي انت اخترته تحبه والا نصحوك به وحبيته من بعد. اما ما تنجحش 100% اذا كان مشيت الاختصاص ما تحبوش بالكل وغصبوها عليك. هذه نصيحه انا نعطيها، ومعايا الاستاذه مروه مكني توجاني ايدتني الحقيقه. مرحبا بك استاذه، اهلا وسهلا، مرحبا بك ومرحبا بينا ديما. احنا في داركم.
2: اي مرحبا بكم في دارنا المعهد العالي للغات التطبيقيه والاعلاميه. يعطيكم الصحه على الفرصه هذه باش نعرفوا بالمعهد نتاعنا باختصاص الانجليزيه.
1: اختصاص الانجليزيه، وقت اللي نحكيوا على اللغه الانجليزيه حتى الصغار بالكل تعلم الانجلي، راهو هذاك المستقبل، راهو هذاك اللي باش تلقاه في خدمتك في قرايتك وحتى في برشا مجالات وبرشا اختصاصات وبرشا بليزيور فاكولتي. معناها نلقاو اللي ثم ماتيريت ولاو يتقراو كان باللونجلي، حتى الميدسين في بالي اللي ثم ميدسين في سوسه باللونجلي. اي باللونجلي. فبين الحاجات اللي مطلوبه ولازم نتبعوها، واللي بينوا صغيراتنا توا تلامذه اللي هما صغار قاعدين يتغرموا باللونجلي. اما الفرق بين الغرام وبين انه يختص فيها ويقرا،
2: اكيد فما فرق ما بين يتغرم باللغه ولا ويقرا. خاطر كي باش يقرا برشا، معناتها مش كان مثلا النحو وصرف الغرام اللي نعرفوه، باش يقرا على الادب، باش يقرا على كيفيه معناتها اللغه. اللغه بصفه معناتها اللغه الانجليزيه، نحو صرف اصوات، كيفاش نستعملوها في السياق. فما الادب، فما الحضاره الانجليزيه، كيفيه تدريس اللغه الانجليزيه ومواد اخرى او بالاحرى مهارات اخرين يتعلمهم الطالب ولا الطالبه باش ينجم يواكب سوق الشغل. كما كلسي محمد بكيلا، نحن نقريو لي ستوديون نتاعنا باش بعديك يخرجوا يلقاو خدمه.
1: حاضرين.
2: كلك سوا باش يخدموا في المجال تاعهم، معناتها في مهن قريبه للغه الانجليزيه، مثلا استاذ تعليم لغه انجليزيه، مترجم، هذا مهن قريبه معناتها لل او بالاحرى اول المهن اللي يخمم فيهم الطالب كي يجي يتوجه لغه انجليزيه. اما ثم مهن اخرى مستحدثه كما مثلا البلوجرز توا، كما كونتنت رايتر اللي هما معناتها صانع محتوى صوتي معناتها سمعي بصري والا معناتها بالكتابه. ثم كما قلت مهارات اخرى اللي هي مهارات التواصل، السوفت سكيلز، كيفيه التواصل المهني، هذوما الكل معناتها مهن التواصل بصفه عامه ينجموا يلقوا فيهم حظهم كمتخرجين من اختصاص اللغه الانجليزيه.
1: باهي، نعرفوا اللي ثم بروجرام، برنامج يلزمو يتقرا، هذايا توسكي لونغ معناها الجرامير كونجيكيزون والادب وكل باش يتقرا، هذاك على محل. اما البلوس كيفاش ياخذوه في الانجلي وقت اللي هو يحب يتعلم حاجات اخرين؟ هل يمشي للكلوب ولا هل اساتذه ينجموا يوفروا له حيز من الوقت باش يعرف حاجات ما نعرفش انا، حاجات تقنيه، حاجات عندها علاقه بالمستقبل بلوتار؟
2: يعطيك الصحة. هو كيما نحن تو معناتها من عام الجاي باش نبداو في تأهيل الإجازة كيما قلتي محمد، ما نبقاوش نفس البروجرام نقريو بيه قداش من عام. فما مراحل، نحن مش لهناك، مش في المعهد كهو، معناتها في كاختصاص كاختصاصات وزارة التعليم العالي معناتها بصفة عامة. دونك فما مواد اساسيه لازم يقراهم كيما اللغه، كيما الادب، كيما الحضاره، هذوما ديما. وفما مواد اختياريه يعني هو ينجم يختار منهم، فما مواد ترانسفيرسا. دونك لهنا وين يجي فرق مثلا ما بين مؤسسه ومؤسسه، نختلفوا في المواد الاختياريه والمواد اللي باش نقدموهم للطلبه نتاعنا. في المواد هذوكم نجموا كما قلت لك مثلا المهارات اللي يحتاجهم الطالب بعدك في المهن، مهن التواصل مثلا، كيفاش ولا كيفاش التدريس، مش التدريس بالطرق القديمه اللي معناتها ما عادش لازم نستعملوها كهو، خاطر الطالب نتاع 2026 ولا 2027 ماهوش الطالب نتاع 1999 ولا اول الالفينات، مختلف. باش نجريو نفس ولا باش نواكبوا نفس التطور اللي يصير على الطلبة نتاعنا، لازمنا كيف نطوروا المناهج اللي نقريو فيها. على ذلك معناتها المواد هذه تكون عندها علاقة وطيدة معناتها بسوق الشغل، شنو مطلوب كما قلت فما مهن كما تدقيق لغوي ولا تدريس وإلا ترجمة وإلا ترجمة فورية، شنو الحاجات اللي لازم معناتها نشوف شنو المهارات اللي يحتاجهم الطالب ونحاول ننميهم.
1: واضح. اخر سؤال بالنسبه للطلبه نتاعك، هل كلهم جيو مغرومين؟ ما انت قريبت لهم ومعاهم ديما، فكلهم مغرومين باللغه والا فما شكون جاي ما عينوش ولا سكور وصلوا للغادي
2: فما جميع الاطياف معناتها من اللي جاي مغروم يبدا هذاك من اللون معناتها موتيفي باش يقرا ولا باش يقرا، وفما شكون مضطر لسبب او لاخر اللي هو موجود، فما شكون يبدل رايه في وسط الرحله، خاطر هي رحله بالنسبه لي تبدا من بروميير اني للتخوازيام اني، اللي هو باش يتغير فيها معناتها باش يكبر الطالب ولا الطالبه باش تكبر، معناتها تكبر فكريا مش وفما شكون ملول يعرف روحه ما ينجمش كي يعمل اعاده توجيه من نص العام تاع البروميير اني، ولا اما جينيرالمون اذا بقى معناتها نجح بروميير اني مشى دوزيام اني صاي وصل تخوازيام اني سي بون مش مزيل، معناتها بالعكس بدا يتبدل شويه حتى ما كانش حتى ماهوش مقتنع نقول 100% باش يخرج باش يتخرج مقتنع 90% معناتها بالاختصاص، يدخل فيه كما قلت دور المؤسسة، الأنشطة الموجودة، دور الأساتذة، دور البرنامج اللي يقرأ فيه اللي يحس هو البرنامج هذايا يتلائم معاه ولا لا، معناتها الحياة الجامعية بكل ماهوش يجي باش يقعد فوق الطاولة ويبدا معناتها تمل عليه في درس ويخرج كهو.
1: آخر سؤال شخصي، علاش يحبوك طلب عندك؟ علاش أنا وقت

0: انك توصل تفهم الطلبة نتاعك واحد واحد وتتعامل معاهم على المستوى انسانيا، معناتها اللي هما انسان قبل ما يكون طالب جاي يقرا، هو انسان عنده تفكير. نحن في محاوره فكريه في وسط القصه، ان هو ينجم نقول نيس ثريت فري انفايرمنت، معناتها ان هو يعني مش نترجم.
1: السلام عليكم. وانا فهمتها مع المستمعين، معناتها نحس
0: ان هو ما يحسش اللي هو في القسم مضغوط خايف، ينجم يعبر على رأيه ما غير الججمون. نحن نحترم رأيه طالما رأيه معناتها يحترم الآخر، فهو رأيه يحترم. مش معناتها الأغلاط لازم تكون، معناتها مش لازم يعطي إجابات صحيحة، مانيش غادي لنا كان الطالب ننتظره منه مش يعطينا ديما إجابات صحيحة، معناتها علاش
1: على الجي أقل.
0: على الجي تمشي قري معنا وكهو معنا. والحاجة الأخرى اللي نحن كأساتذة، نحن في كما الطلبة يتعلموا نحن زادة نتعلموا، معناتها مش معناتها أنا أستاذ أنا صيب وصلت المرحلة اللي نحن نتعلموا زادة قاعدين في معناتها تعلموا كيفاش تعاملوا مع كما قلت قيلة اللي هما كل جينيراسيون عندها خاصياتها، معناتها ما نجمش تعامل الطالب تو كيما الطالب اللي قريتهم مثلا أول ما بديت نقري 13 سنة تالي، فما اختلاف.
1: صحيح، وهذا السؤال اللي باش نبدا به مع الاستاذ بلال مغراوي بعد شويه. التلامذه اللي يدخلوا وكانهم متاكدين اللي هما فاهمين كل شيء في الانفورماتيك وكل، وهو عندي شات جي بي تي تجاوبني على كل شيء، هذا اللي باش نحكيو فيه بعد شويه. خليو الكلمه عندك نجم الدين، نرجعوا بعد شويه مع الاستاذ بلال مغراوي.

قصدك. الدنيا فرص والنجاح يبدا بك، والنجاح يبدا بك حتى لو ماكش مختص بالدراسه، التخطيط، الاستراتيجيه والتطوير. تنجح خد فرصتك، تجارب وقصص نجاح، خد فرصتك وتعلم، شق طريقك وتعلم، شق

0: خذ فرصتك.
1: من جديد نرحب معكم مستمعينا مباشرة من المعهد العالي للغات التطبيقية والإعلامية ببيجا. ومن أول حصة ونقول لكم شكون معنا ده الأستاذ بليل مغراوي. ها معنا الأستاذ بليل، أهلا وسهلا، مرحبا بك أستاذ.
2: مرحبا بكم في معهد اللغات التطبيقية والإعلامية ببيجا. هي تمثل في الأصل جامعة جندوبة في الشمال، والاختصاص نتاعها كما حكى السيد المدير هي اللغات والإعلامية الأساس.
1: اللي خليني جي في مخي برشا أسأل على الإعلامية، أنه طبعا يقول لك هو ذاك الصحيح، معناتها هذاك اللي ماشي واختار بكا نفوت وتنجح فيها خير، وكا الأفاق نتاعها خير، والسوق هذاك متطلبات السوق. هل أي حد ينجم يقرأ انفورماتيك ويلقى روحه من بعد اتيجون ناجح في الانفورماتيك، وإلا كان المغروم ولا اللي يحب يتعلم ويتغرم، إذا كان مضطر ينجم يواكب ينجم يقرأ؟
2: ولكن نحكيه حاجة تكنيك، معناها اللي يجيو في الباكرة وحتى ما عندوش بجاج كبير في الإعلامية ينجم يلقى راحو، خاطر نحنا نبدأو بريسك أزيغو، ناخذو ليتيديون بريسك أزيغو ونعلمو لي نوسيون دو باز في الانفورماتيك، ورانا نقريو حاجة نقريو نحنا حاجة فوندامونتال، معناها أي ايتيديون كسوا النيفو نتاعو في الإعلامية في الليسي ينجم يلقى روحو فاسيلمون في الإعلامية. أما يبقى الحاجة الفرق بين الطالب والطالب هو الغرام، والغرام في الأصل هو في أي دومين، في أي مجال، معناها الغرام هو اللي يخليك تبدع. تنجم تنجح في الانفورماتيك اما ما تكونش مبدع، مش كما تبدا حاجه مغروم بها وفما حاجه تاخذها من المعهد وفما حاجه تمشي تتعلمها وحدك. والغرام راهو الاساس تاع اي مجال هو الغرام.
1: بالضبط. اللي يتلقاه طالب هنا في المعهد، هل هو نفس البروجرام اللي قراوه الطلبه اللي قبل والا قاعد يتبدل؟
2: هو البروغرام لازم يتبدل كل 3 سنين، خاطر ديجا هو كل 3 سنين عندنا ابيليتاسيون، ديجا عام الجاي نبداو بالبروغرام الجديد، وكان ما نبدلوش البروغرام معناها اليوم مش باش نواكبوا التطور تاع العصر. مثلا قبل ما كانش الاي اي، ما كانش الانتليجنس ارتيفيسيال، توا ولا موجود ولا متاح، فهمتني؟ معناها البروغرام راهو الماكسيموم تاعو 3 سنين، وديجا الوزاره هو كل 3 سنين نعملوا ابيليتاسيون جديده ونبدلوا ونكتسبوا مهارات جديده في جميع المجالات، حتى في الانجليزيه ولا في الاعلاميه.
1: كاستاذ تجيك اسئله خارج الطلبه، معناها خارج البرنامج اللي تقري فيه، كيفاش نتعامل مع الشات مثلا، كيفاش على الذكاء الاصطناعي، الى اي مدى يفيدهم في قرايتهم قبل ما نحكيوا على المستقبل وافاق الشغل؟
2: ديما يسالوني على شات جي بي تي، حتى لاحظ اذا فما دي ريبونس، حتى في مش في الامتحانات ريبونس مثلا على في تي دي ولا في تي بي ما ياخذوا من شات جي بي تي. اما نقول شات جي بي تي راهو حتى كي باش تستعمل راهو باش يعاونك، مش باش يعوض الانسان، وانا باش يعاونك باش يصلح لك شويه اغلاط، يوفر لك شويه معلومه، اما ما ينجمش يعوض تفكيرك انت. نحن ديما حتى كي باش تستعمل شات جي بي تي نقول لهم مثلا استعملوا في الحدود، وانا ما تخليهوش هو يعطيك سوليسيون كامله.
1: الأفاق اللي يلقاوها من بعد طلبة الإعلامية اللي يتخرجوا من المعهد هذايا، وشنو نجموا يعملوا؟
2: والله نحن كي يقرأ في الليسونس في المعهد اللغات والإعلامية في بيجا راهو عنده أفاق كبير، خاطر نحن برونش نجم تمشي لأي أفاق، مثلا أي ديسبلين أخرى، مثلا كيما تنجم تمشي ميديا، تنجم تمشي داتا ساينس، تمشي الاي او تي، خاطر نحن نقريو حاجه فوندامونتال، معناها مش كيما فما دي انستيتيو مثلا يقراو ملتي ميديا يبقى محصور في الملتي ميديا، نحن لا، نجم حتى من الجيني لوجيسيال تمشي ملتي ميديا، تمشي لاي دومين في الانفورماتيك، وهذا حاجه نصور افونتاج به للتيزونيات اللي باش يجيونا.
1: شنو تنجم تكون رسالتك للطلبه الجدد اللي قاعدين يعديو في البكالوريا ان شاء الله بالنجاح والتوفيق، واللي كي يسمعوا الحصه هذيا مثلا يقول لك اي علاش لي ما نمشيش الباجه نقرا في المعهد هذاك، شنو اللي نجم يميز معهدكم نحكيو على اختصاصك بالطبيعه، ربما على باقي المعاهد. هل فما بلوس؟ هل فما اضافه؟
2: اكيد فما اضافه. نقول لهم يجاو المعهد اللغات، في معهد اللغات والاعلاميه في بيجه، وخاطر تلقاو اساتذه ممتازين جدا، كلك سواء انسانيا والا علميا، وباش تلقاو زاد حياه جامعيه ممتازه فيها جميع الانشطه. عندنا برشا دي كلوب، طبعا بعد يحكيو على الاستديو على الكلوب، خاطر هذاكم هم اللي يخلي الاستديو مرتاح. ونقول لهم راهي الاعلاميه في باجه فيها افاق كبير، سورتو كي تقرا لان عندك دو ماستر وتنجم تمشي تاخذ معينه تباهي لنا في معهد اللغات، تنجم تمشي لاي انستيتيو اخرى بعد التروازون.
1: ان شاء الله بالتوفيق والنجاح، ديما نتمنى لكم انتم التوفيق والنجاح في مهنتكم، في رسالتكم العظيمه الحق، وفي فرحتكم بنجاح الطلبه نتاعكم. ان شاء الله ديما متميزين، وان شاء الله نرجعوا مره اخرى للمعهد ونكتشفوا اختصاصات اخرى جديده. شكرا لك الاستاذ بلال مغراوي، استاذ الاعلاميه شويه بركه، ونرجعوا معاكم مع في الجزء الاخير من خوذ فرصتك، ومع زوز بنوتات طالبات باش يمثلوا مجموعه كبيره من الطلبه هنا في المعهد، من المزوغي ياسمين قمري باش يحكيونا على المستقبل، على الاشراق وعلى الانشطه في المعهد.

0: فرصتك. الدنيا فرص والنجاح يبدا بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خذ فرصتك، تجارب وقصص نجاح. خذ فرصتك وتعلم تشق طريقك. وتعلم تشق طريقك. وتعلم تشق طريقك. خذ فرصتك.
1: واللي اختاروا انهم يشقوا طريقهم بنجاح اختاروا المعهد العالي للغات التطبيقيه والاعلاميه ببيجا، معناها برشا طلبه كملوا السنه الدراسيه، فملي عادوا في الكنترول. ان شاء الله بالنجاح والتوفيق ان شاء الله للجميع. والحياه سواء الدراسيه او الانشطه معناها وفات كملت عديت عويم باهي. نرجع نحكي معك على الانجلي. انتظريني. ياسمين قمري اهلا وسهلا بك.
2: عايشك مرحبا.
1: احكي لي عليك، على تجربتك في المعهد. انت تقرا اعلاميه؟
2: اي انا نقرا جيني لوجيسيال دوزيام اني باس تروزيام. انا كنت باك سيونس وجيت لهنا البيجا باش نقرا انفورماتيك. اول ما جيت خايفه للفاك بيسكو دومين جديد وكل، انا باش نعمل باش نبدل من دومين معناها. وكل اول ما جيت للفاك الحق خفت من الاول وكل كدومين جديد. ومن بعديك بديت نتعرف على اصحابي وكل اللي هما اكثريتهم باك انفورماتيك وعاوني على الاخر. بعديك لقيت انكادرمون من البروفيت ووقفوا معايا على الاخر، خاصه كي عرفوا اللي انا معناها باك سيونس ونحب نتعلم معناها الانفورماتيك. بعديك جاتني لوبورتونيتي باش نحل الكلوب، واللي هي الحاجه هذه معناها بدلت نظرتي على الانفورماتيك على الاخر. معناها كنت خايفه، بعديك لقيت روحي انا نخدم ونلوج ونشارشي باش نقدم في الكلوب.
1: معناها فجاه كنت سيونس وليت انفورماتيك، شجعوك على الانفورماتيك. وي. قريت باهي، فهمنا اللي انت بديت تتعلم في الانفورماتيك وتفهم. انا ثرد مره توصل للروبوت
2: حل الكلوب. وي. حلت كلوب وكانت اكسبيريونس محلاها على الاخر بصراحه. الاداره ياسر كانوا متعاونين، المدير والبروفيت الكل معناها عاونوني على الاخر في الحكايه. لي ستوديون بدينا معاهم بالصفر، معناها ما كانتش معناها لازم تكون تقرا انفورماتيك باش تدخل في الكلوب نتاعنا. حتى جماعه لونجلي كانوا موجودين وعملنا دي كولابوراسيون مع لي زيت. باش نحكي لك على الاهميه نتاع الكلوب معناها في الفاك، خاطر تنجم تبدل لك حتى الفيزيون تاعك في المستقبل. معناها انت تكون في دومين وتولي تخمم في دومين واحد اخر. معناها انا اول ما دخلت للفاك وبدينا معناها في الكلوب وكل، عملنا دي كولابوراسيون مع ليزيت ومع فاكات اخرين، وشاركنا في دي هاكاتون في الاف اس بي وخذنا دي بري، وشاركنا في هاكاتون اورانج. معناها تحلك برشا افاق وتعمل لك نتوركينغ على الاخر. ودخلنا زاده في جي دي جي، معناها كي في الفاك هذيا تنجم تجي لهنا وتعمل نتوركينغ على الاخر. معناها مالغري اللي هي في بيجا وما فهمش.
1: لحظه برك نقص عليك، ترجمه نتوركينغ هذيك. فيسا
2: ما عرفتش نتوركينغ.
1: انت زاده لا بارك الله فيك. بارك الله فيك. ما لازم نتعدى لاستاذه نسالها ما تعرفوش تترجموا، ما تصلحش الترجمه انت، لا ما تعملش ترجمه من بعد. نواصلوا نتوركينغ. اوكي
2: دونك لونفيرونمون كانت محلاه على الاخر في الفاك، وفما اكيليبر كبير معناها بين القرايه وانك تشارك معناها في الحياه الاجتماعيه وتعمل برشا ديزيفينمون. بصراحه الفاك كانت متعاونه على الاخر وخدمنا برشا دي فورماسيون وان كولابوراسيون مع فاكات اخرين وعملنا معناها برشا حاجات.
1: مهم جدا نذكر حتى الخبراء والمختصين اللي يجوا معنا ديما. خذ فرصتك يقول لك في الحياه الجامعيه انك تشارك في النوادي هذوما وتعملوا المسابقات هذوما، وما يعرفك على برشا ناس، يولي عندك كارني دادريس، التواصل الكوميونيكاسيون مع غيرك تولي اسهل، وسوفت سكيلز عارفه نقولها وحدي. المهارات هذيك المهارات مهم. صحيح ولا مش صحيح؟ ماشي ترجم الاخرى كي بعد السوفت سكيلز هذيك كلها بالعربي.
2: مهارات الحياتية.
1: أحسنت. باهي إي عطيها الميكرو خلينا نحكي معاهم لونجلي. ملي جيت وهي تقول لي أنا نعرف نحكي باللونجلي وكل، جرب احكي معايا باللونجلي.
2: خطيني ما قلت
1: خطيها، ما هي ما قالت شيء، أنا هي اللي قلت. من المزوغي مرحبا بيك. سنة ثالثة أونجلي. كبرتي
2: كهو
1: تخوزون في اللونجلي ما شاء الله. اختيارك من الاول، وانا كنت نحكي مع السيده الاستاذه على غرام الطلبه الى اي مدى نجحهم في الاختصاص اللي هما اختاروه ومشاو فيه. كان انت باك سيونس زاد.
2: تجربتي انا تسمى ان اكزومبل على الغرام، خاطر انا هذه ماهيش ما بروميير ليسونس، سي لا دوزيام. ديجا انا تعليم، دونك جيت لهنا خاطرني تو سامبلومون نحب لا لونغ اللي هي لونغلي دونك
1: سلامك جابك
2: اكزاكتومون سوا اون بليس ديال لادمينستراسيون لهنا ولا لي بروفيسور الحق متعاونين على الاخر يعني يوفروا لنا اجواء مميزه على الاخر احنا مرتاحين
1: ظاهر بالحق بين الحاجات اللي لاحظتها ملي دخلت للمعهد العلاقه ساعه بين الاساتذه اللي موجودين والطلبه العلاقه حتى بين بعضكم معناه في مش عدد كبير من الطلبه ولكن حفله الاستقبال ساعه مش غريبه على البجيه ولاد الشمال الغربي وتونسنا الكل العزيزه هكا واحد وين ما يمشي يستقبلوه بالقدا اما نحسكم بالحق تحبوا اختصاصاتكم تحبوا المعهد نتاعكم فاللونجلي نرجع نحكي على اللونجلي انت تحبوا اما بخليف الغرام شنو وين تحبوا يوصلك
2: انا بيرسونيلمون عندي طموحات يعني مهنيه في خدمتي معناتها ابار سا هو لونجلي بيسك احنا جينزي معناتها سي نوتر لونغ
1: جينزي
2: دونك هي اللغه نتاع السوشيال ميديا دونك كلغه ما نجموش نحيوها من حياتنا خاطر
1: لا مستحيل شو تنحيوها من حياتك
2: اكزاكتو
1: لازم تعلموا امهاتكم وابائكم باش يفهموكم في الدار كي تبدا
2: اكزاكتو خاطر حتى ميم الفوكاب كيفاش نحكي هكا في سي انتر نو نستعملوا لا لونغ اللي هي لونغلي فاوتوماتيكمون هي جزء من حياتنا فلازمنا نحاولوا نستغلوها اكثر معناتها في الكوتي بروفيسيونيل
1: اضافت لك الثلاث سنين هذوما اضافوا لك
2: اضافوا لي برشا عملوا لي كشفت كبدلوا لي حياتي كريمون معناتها ابارتير من لي كلوب اللي انا بيرسونيلمون شاركت فيهم دخلت في ستوري تيلينغ وعملنا بابليك سبيكينغ اللي هي تعاونك على الاخر تزيد الثقه في روحك كيفاش تقف قدام الجمهور كيفاش تحكي السوفت سكيلز المهارات الحياتيه صحيح اون بليس دي الفاكولتي نتاعنا توفر لك دي زوبورتونيتي عملناو بار اكزومبل مشينا خمسه للفيلاج دو لونغ أبختير من هنا اللي عملنا إكسبرينس محلها على الأخر أفيك دي زيترانجي وشوفنا برشا حاجات محلاهم فلا
1: كيفاش حكيتوا معهم كانوا من أين جنسيات اللي قبلتوا
2: برشا جنسيات هي ديجا الفيلاج دو لونغ هي الوحيدة في أفريقيا
1: المهم شرفتونا باللونغلي
2: لاباس لاباس
1: ما عيطتوا ليش لمحالة ميبان عندي ثقة فيكم شنو فما نويتي في المعهد نيتي روبوتيك فما نيتي آخر
2: فما تيني روبو اللي هو كلوب روبوتيك فما تكنو بليد كلوب انفورماتيك وفما دي كلوب متاع انجلي زوز
1: دي كلوب متاع انجلي شنو الحاجة الزايدة على الكور اللي تاخذوه معناتها اللي يقراوها الطلبة يتلقاه في الكلوب مثلا في الانجلي
2: في الكلوب نطبقوا معناها البراتيك معناها كي نقراو في الكلاس سيتيوريك معناها لي بروغرام والكوداج وكل وكي نمشيو للكلوب في الوركشوب وكل نطبقو معناها ونعملو دي بروجي ريال ونشاركو بهم
1: تعملو روبو معناها
2: وي عملنا دي روبو وي
1: بالله شوف لي روبو باهي يحكي باللونجلي نطقوه يحكي باللونجلي وشورتو شو يغسل الماعون نجي المرجي نلقى حاضر يغسل معون يسيق يعمل حاجة باهية ان شاء الله بنجح والتوفيق يا ربي مشاركة في الكلوب تاع لونجلي ولا ما عندكش وقت
2: ما عندك الوقت الكلوب تاع لونجلي
1: باهي مالا فيما تبقى الوقت قل لي شنو الكلوب شنو اللي يضيف على الكور
2: الكور هو سي تو سكي اكاديميك معناتها أكاديمي
1: فهمتها
2: أكاديمي بار كونتر دي كلوب أبار الجانب الأكاديمي هو جانب شخصي وجانب كيفاش تطور أنت من روحك خاطر الجانب الأكاديمي وحده ناقص دونك أنت إذا كان ما عندك ثقة في روحك وإلا ما عندكش السوفت سكيلز ديما نرجعو لهم خاطر مهمين برشا تويكا أنت تمشي تعمل أي انترفيو إذا كان ما عندكش السوفت سكيلز ما يعديكش معناه كريمة اللي هي حاجة تضيف برشا كسوة في سوق الشغل يعني في المستقبل وإلا مهم في حياتنا
1: الحياة التواصل مع غيرك تواصل في وسط النادي تواصل وقت اللي تعملوا مسابقات تخرجوا للبرة تقابلوا ناس أخرين فمهم جدا
2: مهم في الجانب الأكاديمي أنت باش تعمل ماستر باش تعمل PF باش تعمل برشا حاجات كسوة دينا احنا اللغة الإنجليزية ولا مهم لجماعة الانفورماتيك اللي زادة لازم يحكيوا بالانجلي فوالا
1: اوكي نحيلها الميكرو حكيت برشا باللونجلي نحيلها الميكرو شكرا لك منال مزوغي ياسمين شنو تقول اللي ان شاء الله ناجحين في البكالوريا ويحبوا يجيوا للمعهد بحدكم لهنا اول مره.
2: نصرحهم انا باش يجيوا الباجه حتى كان باش يكونوا معناها ماهمش من الانفورماتيك والا مش بكالوريا معناها ينجموا يجيوا الفاك نتاعنا. بالحق الفاك متعاونة على الاخر وباش يلقاو انفيرونمون بحق محلاه اكيليبري على الاخر. تنجم تقرا وتعمل معناها اي اكتيفيتي تحب عليها معناها تنجم حتى تحل كلوب معناها انك تحل كلوب في الفاك جوست معناها تجي الاداره كايدي معناها يقبلوا لي زيدي نتاع لي ستوديون وتنجم انت تحل كلوب وتخدم معناها ويعاونوك على الاخر.
1: يعطيك الصحة. شكرا لك. حبيت نجدد شكر للسيد محمد الخيرات مدير المعهد. الحقيقة سي محمد معناتها سواء أساتذة وإلا طلبة وقت اللي يحكيوا على التعاون متاع الإدارة وقت اللي يقولوا كل ما نسحقوا حاجة ندقوا على الباب ونلقاو كان الاستجابة والتشجيع فهذا يحسب لكم كإدارة. ومن خلالك تحية لكل أعوان الإدارة في المعهد كل الإطارات والأساتذة. شكرا لك أستاذة مروة مكني توجاني الأستاذ بلال مغراوي منال وياسمين إن شاء الله بالتوفيق ونراكم في أعلى المراتب. شكرا لكم على حفاوة الاستقبال اليوم خذ فرصة كان من المعهد العالي للغة التطبيقية والإعلامية ببيجا. شكرا لكم على المتابعة. نتلقى إن شاء الله في عدد لاحقة من خذ فرصة. إلى اللقاء.

0: فرصتك. الدنيا فرص والنجاح يبدا بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خذ فرصتك، تجارب وقصص نجاح. خذ فرصتك وتعلم تشق طريقك. وتعلم تشق طريقك. خذ فرصتك.
1: على فم ولا ستريمينج، إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
2: أرابيسك.

0: أرابيسك.
1: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب. ديننا السمح.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار موجاتنا، موجات إذاعة شباب في عدد جديد من ديننا السمح. في كل مرة نختار واحد من المواضيع اللي نحاول أن نقربوه مقاربة من منظور ديني، وتعودنا في عديد الحلقات أن نأخذ آية من الآيات الكريمة ونتولى تفسيرها وشرحها طبعا والغوص في معانيها. طبعا في كل حصة يكون معنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي اللي يرافقنا في ديننا السمح. مساء الخير، أهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا، شكرا لك أخوي محمد رمزي، مرحبا بك كل متابعينا الكرام، تقبل الله منا ومنكم، وإن شاء الله يا رب يبارك لنا في الصحة ويبارك لنا في الذرية وفيما أعطانا يا رب.
0: آمين يا رب العالمين. زميلنا خالد شابي رافقنا على الأجهزة الفنية، واخترنا في حصة اليوم الآية 140 من سورة آل عمران بعد بسم الله الرحمن الرحيم: تلك الأيام نداولها بين الناس، صدق الله العظيم. طبعا باش نحكي على موضوع المداولة والتداول والمعنى اللي أراد أن يبلغه القرآن الكريم في هذا السياق. تلك الأيام، أنا هي الأيام والتي نداولها بين الناس، مش هو المعنى للتداول الأيام أو مداولتها بين الناس؟ هذا اللي باش نتعرفوا عليه في حقيقة الأمر مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي اللي نجدد ترحاب به. أهلا بك مرة أخرى فضيلة الشيخ.
1: شكرا لك أخوي محمد رمزي. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الأكيد أخوي محمد رمزي، يعني حديثنا عن كلام الله سبحانه وتعالى يعني يتعلق بتدبر القرآن الكريم، وكما قال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. فتدبر القرآن الكريم من خلال القصص، من خلال الآيات النبوية، طبعا هذا يعيننا في أمور ديننا ودنيانا الحقيقة.
0: من ذلك هو فضيلة الشيخ، أنا دائما نحن مذهبين في إطار تنزيل المسائل في إطارها، أن ربما نتحدث عن دواعي الاختيار، علاش اخترنا الآية هذه من دون آيات أخرى؟ طبعا نعرف أنه كل الآيات، آيات القرآن الكريم، يعني لها وقعها ولها قيمتها وعمقها، وعلاش اخترنا الآية هذه؟
1: به شوف، أقول علاش اخترنا، لما ناخذ هذه جزء هي من آية، الآية رب يقول فيها: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح من مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين.
0: صدق الله العظيم.
1: ما معنى ذلك؟ ربي لما نزل بالمؤمنين والمسلمين في ذلك الزمن، في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما حصل في غزوة أحد
0: بالضبط، وما أصاب المؤمنين،
1: نعم، من يعني خاصة عدد كبير من الشهداء،
0: بالضبط،
1: من شهداء يعني في ذلك الوقت. فربي سبحانه وتعالى حاب يذكرهم: نسيتوا يا أخي أنتم في بدر قلت لي كنتم قلة
0: فنصركم
1: وربي نصركم
0: وأمدكم
1: قلت لي خرجوا الجماعة، خرجوا كفار قريش بالطبول وبالخمور بالقينات، فرحانين أنهم باش يقضيوا على المسلمين، إذا بكم أنتم قتلتوا منهم ما يناهز 70.
0: سبحان الله. فإن ينصركم الله فلا غالب لكم.
1: يمسسكم قرح، قرح هي كناية على الوجيعة،
0: طبعا شدة الألم،
1: يعني حاجة يعني يقولوا قروح، حاجة مقرحة، يعني حاجة مؤلمة كثير، وتخلي الأثر وحتى الندوب في النفس متاع الإنسان، وقع شديد. فشوف إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. القوم هنا اللي هم على مشركي
0: قريش،
1: كفار قريش
0: مسهم
1: في بدر، وانتم اليوم في أحد. وربي قال: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم، أو قال هنا للتمحيص، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. أول حاجة باش يكون منكم شهداء: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله بل أموات
0: بل أحياء،
1: يعني بل أحياء عند ربهم يرزقون.
0: هذا معنى الشهادة،
1: يعني معنى الشهادة هم أحياء عند ربهم سبحانه وتعالى. إذن هذه حاجة. اثنين، حتى ربي ليمحص فحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. إذن هذا
0: يعني
1: شيء
0: مش بالسهولة هذه.
1: ابتلاء
0: يعني هي كلمات ينطقها اللسان ولكن القلب ما يخفي يعني. ولهنا ربما يحيلنا لهنا على المتخلفين الذين دعوا إلى الجهاد فتخلفوا وتعللوا بتعلات كثيرة منها المرض منها العائلة، فهذا أيضا شكل من أشكال الابتلاء ليعرف الله.
1: نعم.
0: رغم نعم. أن الله يعرف بطبيعة نعم. الحال
1: وليعلم الله الذين نعم. فالله سبحانه وتعالى يعني هذا كما قلت خوي محمد رمزي يعني يسمى هذا بالتمحيص وهذا الابتلاء، وهذه حقيقة الابتلاء.
0: نعم. فنبلونكم
1: بشيء من الخوف يعني نعم. الآية بشيء من الخوف نعم. والجوع ونقص من الأموال نعم. والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ففعلا هذا كانت يعني مصيبة حصلت بالمسلمين في الوقت هذاك، وشاع بين الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل واستشهدوا يعني من كبار الصحابة سيدنا حمزة رضي الله عنه ما حصل بتمثيل يعني بجثته، ومصعب ابن عمير رضي الله عنه وأرضاه يعني غسيل الملائكة، كذلك حنظلة الذي يعني غسلته الملائكة كما ذكر صلى الله عليه وسلم ما زال عروس كما قلنا احنا صبيحة عرسه اخرج للجهاد واستشهد. يعني الحقيقة ما حصل اللي حصل مع المسلمين في الزمن هذاك يعني مسألة يعني صعبة جدا، فربي بشي وسيهم. إذا خلينا
0: يعني هي مصيبة في نهاية الأمر حصلت،
1: هي مصيبة بهي ربي حبي يعني شنو نحب نفهم المقصد من هذا، وخاصة من آية تو هذا توحنا في الخاص خاطر في تفسير القرآن احنا ننطلق من الخاص
0: خاص إلى العام بطبيعة الحال،
1: مش من العام إلى الخاص يعني جات العادة نمشي من العام الخاص لا، لكن في القرآن نبدأ من الخاص.
0: الخاص هو هذه الحادثة التي وقعت
1: وقص على ذلك
0: أحد به
1: قص على ذلك نعم. لكن اللي احنا اللي حشنا به توا وتلك الايام بصفه عامه هي تلك الايام نداولها بين الناس يعني الايام تاع الفرح هي دول، الحزن هو دول، المرض هو دول، العفة
0: من سره زمن سأته أزمان كما يقول الشاعر
1: يعني وذكرتني هنا بقول الشاعر يعني في المسألة يعني تلك الأيام نداولها بين الناس، يقول لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان، هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن سأته أزمان. فيعني سبحان الله نعم. ولذلك فعلا هذه لنقول سنة كونية أو لنقول هي سنة ربانية، وتلك الأيام نداولها بين الناس. يعني هو ربي سبحانه وتعالى يقول كل يوم هو في شأن
0: نعم.
1: ما هو شأن؟ شأن الله سبحانه وتعالى، ربي إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون
0: نعم.
1: وكل يوم هو في شأن، فهذا الشأن شأن الإنسان، فهو بين فقر وغنى، بين قوة وضعف، بين مرض وصحة، بين شباب ومشيب، بين قوة وضعف، بين سلطة وجاه، ويعني لا حول له ولا قوة. يعني سبحان الله
0: ثنائية،
1: لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله
0: الغرور، وتبدل الأحوال سريع من فقر إلى غنى ومن غنى إلى فقر، وهذا كله بيد الله.
1: وهذه سنة يعني يعلمها لنا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في مرة يعني قصة يعني موجودة في صحيح البخاري. كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة تسمى العضباء، تسمى العضباء، قيل الناقة العضباء هي مشقوقة الأذن ولكن هي لم تكن كذلك على كل حال، فكانت لا تسبق أبدا هذه الناقة، معروف ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا تسبق من قبل مثيلاتها يعني من قبل جنسها النوق وليس من قبل الخير، فلا تسبق أبدا. فجاء أعرابي على قعود،
0: جمال صغير
1: أي قعود، يعني احنا نقوله بالدرجة القعود، وسمي بالقعود لأنه يقعد عليه وأخيرا يعني يصل إلى سن أنه بالإمكان أن يقعد عليه فسمي بالقعود. فجاء أعرابي وهو على قعود فسبق العضباء فشق ذلك على المسلمين.
0: كيفاش الأعرابي والقعود نتاعو يسبقوا ناقة
1: الرسول صلى الله عليه وسلم تهلك لهم يعني كيفاش فشق ذلك عليهم، فرأى صلى الله عليه وسلم ذلك فيهم فيقبهم حسبه، فمن عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة.
0: يعني في وقتها، في وقتها أي يطرق الحديد وهو ساخن.
1: فقال عليه الصلاة والسلام: حق على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. يعني قاعدة، حق على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا، يعني من متاع الدنيا، إلا وضعه. يعني هذا حديث، الحديث هذا نقول هو قاعدة، قاعدة كونية، هي سنة كونية. كل حاجة ترتفع ستؤول إلى زوال وإلى أنها تكون، شوف فما رفعة من رفعة. هو شوف لو كان قال النبي صلى الله عليه وسلم حق على الله أن كل شيء يرتفع يضعه الله عز وجل، ملو العلم والتواضع، ما ربي قال: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة ومن تواضع الله رفعه الله، مال هذوما كيفاش ربي يضعهم؟ لا.
0: لا
1: فما ما هو من متعلقات الدنيا،
0: الدنيا بالضبط.
1: حق على الله ما ارتفع شيء،
0: شيء
1: أي شيء، شيء من الدنيا،
0: من الدنيا
1: مش أي شيء، لكن من الدنيا،
0: مادي مبدئيا،
1: مال، جاه، جمال،
0: عظمة.
1: وهذا خويا محمد رمزي لما ننظر للتاريخ،
0: دروس
1: احنا قبل ما ننظر، ما تغرناش الجغرافيا، نقول ننظر للتاريخ. عبر التاريخ تلقى أنه ما فماش حضارة دامت، وقعدت هي القوة الأولى.
0: يا ونرجع وإحنا الحضارة الإسلامية اللي بلغت للأوج متاعها وأعلى ما بلغت، والأندلس وما أدراك ما الأندلس. ولكن رغم ذلك يعني سقطت حضارات اللي سابقتها قبلها، الروم والفرس وغيرهم، الحضارة الفرعونية تقريبا، كل الحضارات اللي توصل، وهذا اللي يستخرجه ابن خلدون زاد من القواعد اللي يستخرجها، أنه الحضارات تبلغ الأوج متاعها ومن بعد إلى نزول.
1: نعم،
0: قاعدة كونية،
1: وهذه عندها يعني علامات وعندها أسباب. يعني كما قلت احنا كي ناخذوا حتى في عبر تاريخ، يعني تلقى انت القرطاجيين شنو كانوا يحكموا، يعني على المستوى الإقليمي كانت قوة، الرومان كانت قوة، البيزنطيين، الفينيقيين، غيرها. كي تاخذ انت حتى على المستوى في الجانب يعني في التاريخ الإسلامي، اول دولة في افريقيا دولة إسلامية، دولة الأغالبة.
0: دولة
1: الأغالبة وصل بها انها يعني سيطرت على أجزاء كبيرة من إيطاليا اليوم، بل وصلت إلى روما. حتى أنه البابا يوحنا الثامن إلا ما دفع الجزية باش المسلمين وقتها يعني تسيبوهم في حالهم، يعني صقلية أصبحت تحت السيطرة بالكامل. باليرمو، احنا نقولوا لهم باليرمو، يعني كانت تحت إمرة المسلمين في دولة الأغالبة. وكما تفضلت يعني في دولة أيضا بلاد الأندلس، وما حصل في الأخير في أواخر القرن الخامس عشر بعد سقوط غرناطة ومحاكم التفتيش إلى غير ذلك. فهنا إن لم نأخذ بأسباب النصر والعزة والتقدم، فهذا سيؤول الحكم إلى زوال. اليوم احنا نقول نتحدث على أمريكا، لكن شكون قال غدوة؟ الصين، وبعدها الله أعلم شكون، وهكذا. يعني عبر التاريخ كما قلت هذا حتى في علم الاجتماع ومن خلال الاستقراء ومن خلال المعطيات الأنتروبولوجية إلى غير ذلك، يعني صعب جدا أن تجد أو يكاد يكون يعني مستحيل أنك تلقى أمة أو حضارة بسطت سيطرتها هكذا دون إلى آخر الزمن.
0: يعني لا
1: يعني يعني هذه
0: من باب المستحيل، من باب المستحيل،
1: يعني حلقة لولبية. والتاريخ فعلا على مستوى هذه الأحداث،
0: احنا حتى في الدرجة التونسية نقول كل واحد ياخذ وقته.
1: نعم،
0: وكل شيء ياخذ وقته.
1: نعم،
0: يعني مرهون بزمن وعنده عمر، عنده يعني كل شباب إلى مشيب، آيل. نعم. إلى مشيب، كل قوة آيلة إلى ضعف.
1: نعم. ولذلك دوام الحال من المحال.

0: الرفعة والعلو يكون للكلمة الطيبة والعمل الصالح.
1: بالضبط،
0: يقول سبحانه وتعالى: إليه يصعد الكلم
1: الكلم
0: الطيب
1: الطيب
0: والعمل الصالح يرفعه. الرفعة تكون لأنبياء الله سبحانه
1: سبحانه
0: وتعالى، فهذا إدريس عليه السلام الذي قال في حقه سبحانه وتعالى: ورفعناه مكانا عليا. وهذا عيسى عليه السلام
1: سلام.
0: الذي توفي، قالوا: يا عيسى إن متوفي إني متوفيك ورافعك إلي، يا عيسى إني
1: رفعك
0: متوفيك ورافعك
1: ورافعك
0: إلي،
1: إليه
0: فرفعه الله سبحانه
1: سبحانه
0: وتعالى
1: وتعالى.
0: إليه. يعني هذه الرفعة وهذا السمو يعني نجده كما نعلم يعني في الأخلاق وفي التواضع، فمن تواضع لله رفعه الله سبحانه
1: سبحانه
0: وتعالى.
1: الله.
0: وكما قال الشاعر: تواضع وكن كالبدر لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع،
1: سبحان
0: ولا
1: الله
0: تكن كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع.
1: وضيع.
0: فسبحان الله، يعني تجد أن الإنسان يعني يسمو بعلمه
1: بعلمه
0: وبأخلاقه.
1: بمعرفته بأخلاقه
0: يعني
1: بدينه،
0: هذه
1: هذا السمو
0: السنة، هذا
1: الحقيقي.
0: السمو الحقيقي، وهذه السنة التي كتب الله سبحانه وتعالى لها أن لا تنخفض
1: نعم،
0: وأن تبقى يعني عالية
1: عالية
0: شامخة.
1: وتزداد علوا.
0: ولذلك إذا مات ابن آدم قطع من ثلاث بينهم أو علم ينتفع به.
1: ينتفع به.
0: فلذلك يعني تلك الأيام نداولها بين الناس، ما نتحدث عن، شوف الله سبحانه وتعالى يعز من يشاء ويذل
1: ويذل
0: من
1: من
0: يشاء.
1: يشاء طبعا.
0: فالله سبحانه وتعالى يعني لما ننظر إلى يعني الأقوام والتاريخ، شوف فرعون إيش قال الهامان؟ قالوا: ابني لي صرحا
1: صرحا
0: لعلي أطلع إلى إله موسى.
1: موسى
0: أبي شو
1: ابني لي صرحا
0: لعلي أطلع إلى إله موسى، وقالوا: أنا ربكم، أنا ربكم الأعلى.
1: أعلى.
0: وشوفوا الأنهار تجري من تحت، يعني شوفوا نسل، شوف
1: طبعا.
0: علاه وتجبر وتكبر
1: بالضبط.
0: في الأخر. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم بر. هاي هاوك في البحر، يعني في البحر وريني شو تعمل في
1: هاي
0: البحر.
1: حقيقتك.
0: هاي حقيقتك،
1: هاي إمكانياتك، هاي قوتك.
0: هاك هاوينك بالماء باش تموت.
1: بالضبط.
0: هاك باش تموت يعني مغروق، وقد ومات يعني غارقا. يعني شوف سبحان الله، شوف قارون الذي أتاه الله
1: قارون.
0: من الأموال
1: هاي.
0: ما تنوء بالعصبة أولي القوة. الكنوز نتاعو المفاتح نتاع الكنوز
1: كنوز
0: لازمها
1: جبابره باش ينجموا يحملوها المفاتيح.
0: المفاتيح بركه، ما فيش على الكنوز،
1: ما بالك بالكنوز.
0: وهذا الذي قال: وانما اوتيت على علم عندي. يسلم قرايتي،
1: مش ربي الان.
0: يسلم جهدي، يسلم قرايتي، يسلم ذراعي، يسلم كذا. انا كان مش من ذراعي، وكان مش من قرايتي، كان مش من الذكايه، وكان كذا. لا، ونسب الفضل إلى نفسه ونسي
1: طغى
0: أن الله
1: وتجبر.
0: سبحانه وتعالى
1: وتجبر.
0: يعني في الأخر ربي قال عليه: فخسفنا به وبداره الأرض. فالنهاية
1: سيدنا سليمان فضيلة.
0: نعم،
1: سيدنا سليمان وما أدراك، يعني
0: نعم.
1: سخر له الله ما سخر من الإنس والجن.
0: نعم.
1: وفي النهاية معناها
0: نعم نعم نعم نعم
1: الميتة
0: نعم
1: متاعه كيف
0: نعم
1: كانت.
0: نعم نعم. فلذلك علاش أنه علامة الجن لو أنهم كانوا يعلمون الغيب لا لتفطنوا إلى المنسى التي إلى إلى إلى إلى
1: العصا
0: نعم التي كانت تأكل
1: عليها
0: منسته.
1: بالضبط.
0: يعني كانت هناك
1: حشرة،
0: يعني حشرة حيوان، يعني يقولوا إحنا
1: ذويبة.
0: مخلوق بسيط جدا ضعيف.
1: نعم.
0: كان يأكل العصا سبحان الله. فلما خر يعني وقتها شوف كيف سبحان الله. يعني هنا المهم أنه الذي يتذكر الإنسان، معلش نذكر تلك الأيام ندولها بين الناس، مش كده ربي أعطاك جمال، راه الجمال ما يدوم لكش.
1: لا، فما جمال يدوم، جمال
0: الجمال الظاهر. يا احنا خلينا نقول
1: بالضبط
0: الظاهر نتاعك،
1: الجمال المادي يعني.
0: اما العلم وكذا هو جمال في حد ذاته، فهذاك باذن الله يقال
1: واخلاقه وطيبة القلب ونظافة القلب، سلامة القلب خاصة.
0: نعم.
1: قلب سليم.
0: نعم.
1: هذا يدوم.
0: نعم باذن الله.
1: ما عدا ذلك من الجوانب يعني مادية ظاهرية إلى زوال.
0: نعم.
1: وهذا
0: نعم
1: قلناها في البداية.
0: نعم.
1: القوة إلى ضعف حبينا ولا كرهنا، معناها باش تمشي للضعف. جمال والنظارة وما إلى ذلك باش يمشي إلى شيخوخة وترهل و يعني إيش نسميهم، يعني تجاعيد وما
0: نعم
1: إلى ذلك.
0: نعم.
1: كلما زادنا
0: نعم
1: في العمر
0: فهذا
1: كله زاد.
0: نعم.
1: ولكن زاد فضيلة الشيخ اللي ماهوش دائم أيضا، راهو الخير والشر ماهوش دائم، حتى إذا كان كنا في أزمة وفي معاناة، راهي حتى المعاناة هذيك ماهيش باش تدوم. إذا كنا في شدة، راهي الشدة هذيك أيضا ماهيش باش تدوم. معناه الخير ما هوش دائم على طول، والشر أيضا ما هوش دائم على طول. هذا معنى المداولة.
0: نعم نعم، هذا أكيد من معاني المداولة، وهذا هو إحنا لما نقول الغنى ولا نقول الضعف ولا نقول السلطة. وشوف أحيانا إحنا ما نقدروش، هو الذي خلق الموت أو الحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فربي سبحانه وتعالى خلق هذا وخلق هذا، لكن نحن لا نعلم ما هو الخير وما هو الشر. أحيانا قد يكون الشر هو خير وفي الخير هو شر، يعني بالنسبة إلينا طبعا. الله عز وجل يقدر ما يشاء ويفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، وكل شيء عنده بقدر عز وجل.
1: وهو خير
0: نعم
1: لكم
0: فعلا،
1: يعني نحن نعتبره نعم شر ونكرهه ونتطير منه، ولكن الخير في ما فيك الشيء اللي احنا كرهناه، والعكس كذلك.
0: كذلك
1: متعلقين بشيء ولكن ما ونعتبروه اللي هو الخير كله ولكن هو شر.
0: نعم وكذلك، وذلك علاش أخوي محمد رمزي يعني وتلك الأيام نداولها بين الناس، إنسان كي حطها بينه وبين نفسه، يعني أنت تو غني وربي أغناك الله سبحانه وتعالى، ما تعرفش عليه. أنت اليوم عندك سلطة، وين السلطة؟ اليوم فما ناس كانوا حكموا بلدان ولكن ما كانواش توقعوا الطريقة اللي باش يفروا بها، الطريقة اللي باش تكون النهاية متاعهم. اليوم قداش من شخص حكم 40 و50 سنة ربما و30 سنة هو يحكم ويقبض بقبضة من حديد، شكون يتنفس معاه مش يتكلم معاه، ولكن النهاية متاعه إما فر مذعورا
1: أو قتل أو شرد وعائلته
0: أو تسلطت عليه من شيعته أو من غير شيعته من الذين يعني عاقبوه أو ربما يعني
1: الإسكندر الثاني الإمبراطور روسيا فضيلة الشيخ، يعني الكنوز اللي لقاوها وقت اللي تم معناها
0: التنقيب،
1: الكنوز متاعه اللي هو ملكها وقتها، الشعب يموت بالجوع يعني، وتعرف ان التضاريس متاعها ويعني مناخها صعب جدا. الاتحاد السوفيتي سابقا روسيا تضاريسها ومناخها صعب جدا، يعني ثلوج توصل معناها أمطار، والشعب كان معناها يعاني الجوع ويموتوا بالآلاف وبعشرات الآلاف من الجوع والفقر ومن البرد وما إلى ذلك. وقت اللي توفى الكنوز اللي لقاو حيزها، يعني وقتها عملوا حساب تقريبا كل دقيقة يمكن قداش معناها أموال، ولكن النهاية اللي قاللها هو وعائلته يعني في قبو محتجزين وماتوا في ذلك القبو، يعني تخليك وين الكنوز هذه اللي كنت عندك والقصر اللي كنت تعيش فيه والسلطة والجاه وما إلى ذلك، مشاو على الروح.
0: وهذه هي
1: والتاريخ يعطينا دروس عديدة وعديدة جدا، سواء التاريخ الحديث ولا تاريخ الأمم السابقة، وحتى القرآن نلقوا فيه الدروس هذه.
0: ذكرتني يعني أحد ملوك الدولة العباسية وهو يلقب بالقاهر أو القاهر بالله، الذي تولى الحكم سنة 320 هجرة
1: هجري.
0: ودولة
1: العباسية
0: نعم دولة العباسية، وكان يعني خليفة لأخيه. فهذا الرجل تجبر وتكبر، ويذكر ابن كثير في البداية والنهاية، يقول أنه كان يجمع، عنده تسارع في جمع الأموال، كانوا شكون يجري في جرته، قال لهم حتى لا أفتقر، وبطش وقتل وظلم، ما قعدش عامين عامين ونص وعزيلة وسلبت أمواله وتفتت، يعني ذريته يعني انتشرت وانفضت عنه. ويذكر ابن كثير أنه كان يجلس على أعتاب المساجد يسأل الناس
1: ويتساءل، والعياذ بالله،
0: بعدما كان
1: يعز من يشاء
0: يعني ويذل من يشاء بيده الخير إنه على كل
1: يعني
0: شيء
1: قدير. يا إنسان
0: نعم
1: ما تتغاش
0: نعم
1: وما تتجبرش وما تقولش راني قوي وراو عندي الفلوس نعم ونعمل اللي نحب وعندي السلطة وعندي الجاه، لا لا لا رد بالك، راو هذايا ينجم يتغير من لحظة إلى أخرى.
0: نعم
1: ها كن فيكون،
0: هو كذا
1: كن فيكون والأمر بيد الله
0: سبحان الله. شوف ربي سبحانه وتعالى يبين لنا هذا المعنى يعني من خلال يعني قصة ذلك الرجل الذي دخل إلى جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولا إن رددت إلى ربي. يعني لأجدن خير منه مقلبا. المهم لما هو دخل لجنتي وهو ظالم لنفسه ايش قال؟ قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا.
1: ايش بشي
0: هالخيرات اللي عندي هذو هالخضار وهالجنان اللي عندي وهالسواني
1: وهالرزق اللي احنا نترجموهم اليوم مليارات اللي عندي
0: هذوما بشي يوفيو. ايش بد يا أخوي
1: ما عندي ما يتوفيش
0: ما توفيش
1: كما قلوا احنا الولد ولد يبقى يعيش بيهم.
0: ما أظن أن تبيد هذه شوف ما أظن أن تبيد هذه أبدا. كلمة الظن بمعنى التحقق
1: تحقق طبعا.
0: فلهني ربي شقال بعد وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله. يعني أحيط بثمره يعني هالثمرات هذه كلمة الثمر واضح أحيط بها ما أقعدش منها فهمني. فأصبح يقلب كفيه
1: يضرب في كف على كف
0: يعني خفي حنين
1: مشي على روح
0: يعني شوف هنا وقس كم من شخص مثل هذا لما يشوف تعجبه كثرته يعني تعجبه يعني كثرة الأولاد وكثرة المتاع وكثرة العقارات
1: فهمت كثرة الأموال يملكها
0: ربي قال ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين. فشوف ربي سبحانه وتعالى لما قال يا أيها الناس ولما قال فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. ربي عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. فما تعرفش روح قول إيش عندك ولا ما عندكش قلش من شخص يعني يكون بين ظهرانينا وكذا وبعد إذا به سبحان الله
1: في لأن اليوم والله تصدم تسمع يعني
0: أحد
1: خبر معناه بتاع وفاة
0: نعم سبحان يعني الله
1: شاب في مقتبل العمر رياضي تبارك الله عليه معناه
0: سبحان الله وما تدري نفس ماذا تكسب غداء وما تدري نفس بأي أرض تموت. فذك علاش الأيام ودول راهم مش قال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك. إذن هذا الاغتنام صحتك قبل سقمك غناك قبل فغرك شغلك أو فراغك قبل شغلك حياتك قبل مماتك هم خمسة حاجات هذوما كررنا إياهم النبي صلى الله عليه وسلم اغتنمهم يعني راهو من الأخر حبي يقول لك راهو بش يجيك نقيض اللي أنت فيه
1: بالضبط هذا هو
0: أنت في الحياة بش يصير الموت أنت في الغيب راك غني بش يكون غدر فما فقر راهو الفقر مش معنى حتى المادي الكلمة
1: مادي فقط
0: يا أيها الناس وأنتم فقراء إلى الله والله الغني الحميد. يعني الصحة متاعك والقوة اللي عندك قديش من شخص قوته وتشوفه جبروته تشوف ملاكم كان يعني مش يضرب عيد يهده معناتها
1: يا محمد عليك لا يا حمد عليك لا نعتزوا به ونفتكروا به وكنا نصهروا معناها للوجه الصبح السباح باش نتفرجوا في المباريات لا
0: شوف قوة
1: كيفاش ولا معناها المرض اللي مرض به ولا ما عادش يتحكم في بدنه وفي أعصابه وما إلى ذلك يعني هذا محمد عليك لا
0: فما واحد أنا شفته معاش يقولوا له توا الشباب يسمعوا فيا اللي هما يلعبوا كمال الأجسام كولمان ولا شو اسمه هو أسمر هكا يعني شوف الرجل هذا يعتبر أسطورة في كمال الأجسام أسطورة رجل ضخم ما شاء الله أسمر البشرة يقول لي كولمان حاجة كيما هكايا حتى الرجل خذا يجي 9 مرات ولا قداش ولا 8 مرات الميداليات الأولمبية ذي يعني نتاع بطل العالم في
1: كمال الأجسام
0: تشوفوا راهو هذه العضلات اللي عنده شيء كبير ياسر تو حاليا تشوفه منذ سنوات
1: كيفاش
0: اصبح معناتها انتهى كيف اصبح وكيف
1: كل يعني قوة الضعف ترجع
0: سبحان الله
1: هذيك كل قوة الضعف ترجع اقوى شيء من هكاك
0: سبحان الله
1: فماشي عضلات اقوى من هكاك
0: يا انسان يا انسان انك ضعيف
1: بالضبط
0: انك ضعيف واغتنم صحتك قبل سقمك
1: لا ولو تكاد تكون تو انت ذكرت التاريخ وما فماش أفضل من التاريخ عبر ودروس ولكن اللي نعيشوها احنا يوميا فضيلة الشيخ احنا هنا في تبدأ معافى وصحيح ترى روحك معناها مالك الدنيا كله القوة اللي عندك ما عند حد يكفي أنه يؤلمك ضرس يكفي أنه تي احنا نقوله دقة شوكة في الدارجة التونسية نقولها دقة الشوكة تنجم تتبدل من حال إلى حال فعليش هالغرور وهال لا يا نداولها بين الناس سيس روحك هكا ولا
0: بالحق كذلك.
1: القوة والعظمة هذه شنو المرض متاح؟
0: شوف فما ما يسمى بطول الأمل خويا محمد رمزي. طول الأمل، طول الأمل بمعنى أنه الإنسان مش في باله بشي يخلط فيها، ماشي في باله انه هو يعني ماهوش باش يزول عليه،
1: ونعمه ماهيش باش تزول عليه، والقوه ماهيش باش تزول، والشباب ماهوش باش يزول،
0: باش يقعد هو ديما يحكم، باش يقعد ديما هو عنده الفلوس، باش يقعد ديما هو اللي كذا، يعني سبحان الله. فلذلك لا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ولذلك فانه المولى سبحانه وتعالى لما يعطينا مثال هالدنيا هذه يقول إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. رب يقول إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت. شو محلاه؟ نزل المطر بعد ما كانت الأرض يعني قاحلة جرداء، أخذت الأرض زخرفها وزينت، الزخرف ما يدومش وزينة ما تدومش، وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. احنا نقول في دوام الحال من المحال،
1: دوام الحال
0: من المحال. فكذلك الحياة الدنيا هذه هي خضرة حلوة
1: نظيرة جميلة
0: لكن
1: الخضار
0: ما يدومش،
1: ماهيش باش تدوم،
0: والنبتة هذيك ما تدومش، طالت ام قصرت تاخذ الوقت
1: نتاعها وتمشي وتخلي بقعتها لغيرها. بالضبط، هذا هو التداول.
0: نعم.
1: لو دامت لغيرك
0: لما آلت
1: إليك.
0: نعم.
1: هذه تلك الأيام نداولها، راك أنت اليوم في قوتك وفي سلطك وفي عرشك وفي راو غدوة بشي جيشك وبشي أخو المكان وبشي أخو القوة اللي هو الإبن ربما، اللي هو الحفيد ربما، اللي هو إنسان آخر مختلف عليك، يعني
0: حتى
1: في
0: السياق حتى فلسفة الميراث. عندك فلوس، انت الفلوس هذيك انتقلت الملكيه نتاعها من شخص الى شخص. القصور تشوفها، العقارات اللي موجوده، الملكيه انتقال. تنتقل
1: هي،
0: شوف الطبيعه هي تقوم على التداول، الليل والنهار تقوم على التعاقد،
1: الفصول
0: يعني تبارك يعني سبحان الله الذي بيده الملك وعلى كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عمل، الموت والحياه. وربي قال تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفه لمن اراد ان يذكر او اراد شكورا. الليل والنهار خلفه
1: سبحان الله لمن اراد ان يذكر.
0: هذا يخلف هذا، هذا هذا هذه سنه هذا. فالعسر لا يدوم، واليسر لا يدوم، والحب كذلك بإذن الله يدوم. ولذلك شوف
1: إذا كان حب صادق،
0: إذا كان صادق بإذن الله، بإذن الله يدوم، لأنه يثمر بإذن الله، لأنه كما كلمة طيبة، شوف مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. بمعنى أنه الإنسان يعني الحاجة الباهية تثمر ولذلك هي تدوم. لذلك عش قلنا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ويرفعه. الحاجة الباهرة هي تدوم.
1: تدوم.
0: ما تدوم حتى بعد وفاتك تقعد لك.
1: تبقى طبعا.
0: تقعد. الثمرة الطيبة هذيك راهي تبقى. لكن ما هو من متعلقات الدنيا ما تعلقش قلبك.
1: إلى زوال.
0: فآثر ما يبقى على ما يفنى. ربي قال بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فسبحان الله. الذي يدوم هو ما اتصل مع الله عز وجل، فما يعني ما كان لله دام واتصل وما كان لغيره انقطع وانفصل. فهذا هذا الذي يدوم بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني قضية تلك الأيام ونداولها بين الناس خلينا فحقيقة لحقيقة الفناء.
1: نعم.
0: وأن كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحانه وتعالى. فيعني سبحان الله الآية هذه قيلت لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي وتلك الأيام نداولها بين الناس وتحديدا عقب الانكسار وإفلات الانتصار في يوم أحد، فخيم الحزن على الصحابة رضوان الله عليهم، إذ كيف يصيبهم، ما أصابهم، كيف يفرون، كيف يقتلون، كيف يجرحون، كيف تدور عليهم الدائرة.
1: سنة الحياة ودوام الحال من المحال، هكا نكون وصلنا لختمة لقائنا في ديننا السماح. التحية توصلكم من فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي، خالد شابي، محمد رمزي المنصوري. يتمنى لكم مواصلة طيبة على موجات إذاعة الشباب. إلى اللقاء.

0: هنا تونس على بركة الله. نفتتح إرسالنا بإذاعة الشباب بآيات بينات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قال أولو كنا كارهين.

كل شيء علما. على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.

ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين.

0: صدق الله العظيم. صباح الخير ونهاركم زين. نجموا تسمعوا برامجنا في إذاعة الشباب على الأفام وعلى ستريمينج.
1: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير. مع إشراقة شمس اليوم تبدأ برامجنا كما كل يوم بالماتينال جورن، المرافقة الصباحية الأولى على موجات إذاعة الشباب، بين الموسيقى والخدمات، الفايدة والمعلومات، أحوال الطقس، أخبار التكنولوجيا وبرشة طاقة إيجابية في مرافقة منعشة صباحية. احنا معاكم من توا حتى لاخر السهرية ببرامج مختصة، منوعات ترفيهية فنية وتثقيفية. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، وموجات اذاعة الشباب احلى خيار من غير تخمام.
2: اذاعة الشباب من تونس.
1: عدل موجتك على موجتنا تلقى اللي تحب عليه في برامجتنا.

0: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من محاور الأمانة أمانة الإنسان مع الخلق، وهي النوع الذي يعرفه الناس ويولونه العناية الفائقة، وكأن الأمانة محصورة فيها، وبابها واسع جدا، ابتداء من الودائع الحقيرة التي يستأمن الناس عليها بعضهم بعضا، مرورا بالأسرار التي يبوحون بها لأصفيائهم وخلانهم، وانتهاء بالمسؤوليات العامة التي تتعلق بالأمة. لذلك فأنت في دار الامتحان والتمحيص، وقد اؤتمنت على أمانات كثيرة، فهل استشعرت حقا أن الله شهيد عليك، محصن عليك أنفاسك، محيط بخبيئة نفسك؟ فإذا ما تقلدت مسؤولية، أو وليت منصبا، أو شغلت أي وظيفة، فهل تستشعر عظم هذه المسؤوليات؟ وهل تراقب الله تعالى في حقها فتعتقد اعتقادا جازما بأن الله ناظرك وشاهدك ومطلع على سرك وعلانيتك، فتوفي الأمانة حقها وتؤدي عملك على أتم وجه وأحسنه، دون غش أو تدليس أو محابات أو تفريط أو أخذ ما ليس لك بحق كالرشوة وأكل أموال الناس بالباطل؟ فهل تتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا، وقوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ فاللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، فاللهم آمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا.
2: الماتينال جون.

0: la matinale jeune.
1: الصباح رباح
2: الصباح رباح
1: وعلى موجاتنا
2: صباحنا بالمسك فواح
1: صباحنا بالمسك فواح
0: الماتينال جون
1: إذاعة الشباب عدي الموجتك تسمع صوتك الماتينال جون.
2: عدي الموجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
3: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم. أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى لقاء أمس بقصر قرطاج بعلي عباس الذي تم تعيينه رئيسا للجنة الوطنية للصلح الجزائي، أكد أن اليوم تتاح فرصة جديدة لإبرام صلح جزائي. وشدد رئيس الدولة على أن الصلح يجب أن يقوم على إعادة كل مليم نهب من الشعب التونسي إلى الشعب التونسي.
4: اليوم تتاح الفرصة من جديد لمن تورطوا سواء في الداخل أو في الخارج على السواء لإبرام صلح معهم يعرض أثر ذلك على مجلس الأمن القومي. وللتذكير، لا يتعلق الأمر بمحكمة لتصفية الحسابات مع أحد، بل نريد صلحا يقوم على إعادة كل مليم نهب من الشعب التونسي إلى الشعب التونسي. في اللجنتين السابقتين هناك من اتخذ الأمر لعبا وهزوا، فهي اليوم فرصة لهم جديدة حتى يتم وضع حد نهائي لهذا الوضع.
3: هذا وأدت العضوتان فضيل القرقوري وإناس زنين اليمين بصفتهما عضوتين في المجلس المؤقت للقضاء المالي أمام رئيس الجمهورية قيس سعيد عصر يوم أمس بقصر قرطاج وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية. أطلقت وزارة الصحة مشروعا وطنيا لدعم إدماج الشباب والوقاية من تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وذلك خلال جلسة عمل جمعت وزير الصحة مصطفى الفرجاني بممثلي مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بحضور ممثلين عن سفارة سويسرا بتونس. تنطلق اليوم بشارع حبيب بورقيبة بالعاصمة فعاليات الدورة التاسعة للمهرجان الدولي لفنون السيرك وفنون الشارع تحت شعار سيرك الغد. يبدأ اليوم بمشاركة فنانين من تونس ومن مختلف أنحاء العالم في رحلة فنية تجوب عددا من الولايات التونسية بمشاركة حوالي 50 عارضا من باعثين عقاريين وموزعي تجهيزات. تفتتح صباح اليوم الدورة 15 لصالون المشاريع السكنية والتمويل والتجهيزات بقصر المؤتمرات بالعاصمة لعرض أحدث المشاريع السكنية بمختلف الولايات. اليوم افتتاح النسخة 23 من مسابقة كأس العالم لكرة القدم لتتواصل إلى 19 من شهر جويلية القادم، وستستضيفها بشكل مشترك 16 مدينة في 3 بلدان في أمريكا الشمالية وهي كندا والمكسيك والولايات المتحدة. ويشارك المنتخب التونسي نسور قرطاج في كأس العالم للمرة 7 في تاريخه والثالثة على التوالي. من أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتهم إيران بانتهاك وقف إطلاق النار ويهدد بمواصلة القصف إذا فشلت مفاوضات إنهاء الحرب. قال الجيش الإسرائيلي اليوم إنه رصد سقوط مقذوفتين بالقرب من منطقة تنشط فيها القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، وذلك بعد دوي صفارات الإنذار في عدة مناطق بشمال إسرائيل. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: إذاعة الشباب عدل موجتك،
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
5: يلي تحبونا تابعونا قريبا بصوت أنقى تسمعونا وبصورة أحلى تشوفونا. استنيونا نهار الخميس في أجواء احتفالية، استوديو جديد ونقلة نوعية بأحدث المعدات التقنية، الصوت أصفى صورة أبهى وحضور أقوى. إذاعة الشباب على موعد مع نقلة نوعية، ونهار الخميس باش تكون البرمجة استثنائية. على خاطركم جزء من الحكاية وكنتوا أوفياء من البداية، نعيشوكم أجواءنا الاحتفالية مباشرة من أستوديو جو البث الجديد.
0: نجوا البث الجديد
5: اللي عرفتوه جيل ورجيل، واستوديو نجيب الخطاب وصلاح جغام. فضاء يحمل ذكريات الأمس الجميل واليوم بحلة جديدة ونفس الشغف الأصيل، باش يواصل معاكم رحلة المتعة والإبداع النبيل بنفس المحبة وثبات رافقكم نهار وليل. إذاعة الشباب هي المنارة والقنديل، برؤية جديدة العالم، الصورة والوسائط الرقمية، استوديو ذكي، فضاء إعلامي عصري بمعايير عالمية، نقاء استثنائي ودقة عالية في الهندسة الصوتية. صوت يصنع الفارق، صورة أقوى وتأثير أكبر.
1: عبد المجتب تسمع صوتك،
5: مصدر الإبداع، الإتقان والألحان. الإذاعة التونسية هي العنوان.

0: اصبح رباح
1: اصبح رباح
0: وعلى موجاتنا
1: اصبحنا بالمسك فواح
0: اصبحنا بالمسك فواح
1: اصبحنا بالمسك فواح.
0: إذاعة الشباب عدي الموجتك تسمع صوتك. الستة وتسعة وثلاثين دقيقة على موجات إذاعة الشباب. يا صباح الخيرات، يا صباح المسرات، يا صباح الموجات الإيجابية اللي تشرق يوميا معاكم انتوما في الماتينا الجون على موجات إذاعة الشباب. إن شاء الله نهاركم الأسعد الأيام وإنما كنتوا نهار جديد نتمنه إن شاء الله يكون مليء بالفرص بالنجاحات بالسلام الداخلي للناس اللي قامت بداية نهارها. إن شاء الله موفقين وإنما كنتوا للناس اللي هم فثنية إن شاء الله الطريق السلامة. إن شاء الله بداية يوم موفق للجميع. احنا ديما معاكم على موجات إذاعة الشباب كما تعودتوا في الماتينا الجون حتى للعشرة متاع الصباح، لكن اليوم استثنائيين باش يكونوا حاضرين معاكم حتى للحداش متاع الصباح. طبعا في كل مرة نذكركم وأنه الماتينا الجون اللي هي فيها مجموعة من الفقرات الأكتواليتي الموسيقى البنينة اللي تسمعوها في كل صباح، وكل صباح هو بداية جديدة وفرصة ثانية باش نكونوا إن شاء الله الأفضل ونحقه يا ربي ما نتمنيه ليه. كل واحد منا عنده مجموعة من الأحلام، مجموعة من الطموحات اللي إن شاء الله تكون قابلة للتحقيق وين ما كنتوا. شكرا لكم لاختياركم لإذاعة الشباب، شكرا لكم اللي تختاروا في كل مرة وأنكم تبدأوا الصبحية معنا في الماتينا الجون استثنائيا اليوم حتى للحداش متاع الصباح ديما على موجات إذاعة الشباب.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: اللهم إنك تعلم حاجتي ولا يخفى عليك شيء من أحوالي، فاجمر خاطري بفيض نعمتك. اللهم من اعتز بك فلا يذل، ومن اهتدى بك فلا يضل، ومن استقوى بك فلا يضعف، ومن اعتصم بك فقد هدي إلى صراط مستقيم.
2: إن شاء الله ربي يحقق لكم كل أحلامكم وأمانيكم. توقيتنا هو 6:46 دقيقة، وهذه موجات إذاعة شباب. إن شاء الله صباحكم سعيد وين ما كنتوا، ديما معنا على موجات إذاعة شباب. وكما تعودتوا أنه يوميا في مثل هذا التوقيت الموعد يكون مع زميلنا محمد رمزي المنصوري في جولة لتخص تفاصيل الأحداث اللي صارت في نهار كيما اليوم، في نهار 11 جوان، في فقرة كيما اليوم، واستثنائيا طبعا خلال فترة كأس العالم اللي يبدأ بداية من اليوم. استنوك في أمريكان بداية من 7 الصباح حتى للسبعة ونص. آخر المستجدات طبعا الرياضية اللي تخص كأس العالم اليوم مع زياد الخياري في أمريكان بداية من 7 الصباح، ديما على موجات إذاعة الشباب.
3: كيما اليوم كيما اليوم.
4: صباح الخير، اليوم الخميس 11 جوان 2026. في نهار كيف ما اليوم من عام 1948 تعقدت أول هدنة بين إسرائيل والعرب، وتوقع

0: اللي قاعد ترفع شعار وتتقامل الاستعراضات الشكلية، أما على أرض الواقع الشيء بعيد على بعضه. منادات على المنابر بالسلام وحق الشعوب، وتحت الطاولة مؤامرات وحرب وقتل وتدمير، ورغم هذا نبقى متفائلين بغد أفضل في لمان
1: كيما اليوم
2: مع محمد رمزي المنصوري.

0: 56 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار ليكم من جديد، مرحبا بكم إذا كنكم مازلتوا كي خلطتوا علينا في الاستماع ديما على موجات إذاعة الشباب. طريق سلامة لكل مستعملي الطريق، شاء الله بداية يوم موفق للجميع. بعد أقل من خمسة دقائق زيد الخياري وضيوفه باش يكونوا حاضرين معكم في كافيه أمريكان، طبعا آخر المستجدات الرياضية اللي تخص كأس العالم اللي يبدأ اليوم، لكن قبل هذايا آخر المستجدات اللي تخص حالة الطرقات كالعادة مع رفيق دريدي في فقرة لنفو ترافيكا.
1: انفو ترافيك.
0: رفيق صباح النور ومرحبا بك.
2: صباح الورد سامي، صباح الفل ليك ولكل مستمعين على اذاعه الشباب. انفو ترافيك حاليا اكتظاظ في مدخل مدينه تونس الجنوبي في الضاحيه الجنوبيه من توقعات نقوم لكم به هذه النقطه الخارجيه، وكذلك حسب ما قاعدين نشوفوا فانه ثم حادث مرور تقريبا قبل مستوى مركز الاصابات والحروق البليغه، ان شاء الله باللطف بأخف الأضرار ذلك على صنفوكم بتفادي استعمال هذا المدخل الجنوبي، وين من الممكن كانوا يتم الانعطاف على المنطقة الصناعية بالقصة ثم استعمال الطريق الوطنية رقم واحد في اتجاه تونس العاصمة اللي ما زالت ما فيهاش اكتظاظ مروري. بالنسبة للضاحية الشمالية الوطنية رقم 9 تونس المرسى حركية عادية كيف بالنسبة لطريق السريعة تونس حلف الواد وطريق المرسى قمرة المرسى سيدي داود. بالنسبة للوطنية رقم 8 حاليا في أريانا تتكثف الحركة المرورية في المستوى مدينة أريانا مدخل المدينة، وبالنسبة لفواحي غرب العاصمة حاليا بالنسبة لطريق شعاعية إكس فما اكتظاظ على مستوى خزندار يتواصل إلى حدود مستوى مركب الهادي ميسر ومن بعد بين حي التحرير حي بن خلدون وتقاطع مع ليكس تروا. بالنسبة لطرقات السيارة حاليا طريق سيارة أواحد تونس حمامات سوسة فما اكتظاظ مروري تو نسجل بين عين الرحمة و بوفيشة وين ثم أشرال يعني بعد محطة سيدي خليفة. بالنسبة لطريق السيارة A4 تونس بن زرد حركة عادية بتثنية كثافة مرورية في PH سيدي ثابت. بالنسبة لطريق السيارة A3 تونس مجاز الباب باجة بوسالم حاليا حركة عادية فقط كثافة مرورية في PH الفجة في الاتجاهين.
0: شكرا رفيق، يعطيك صحة لكل التفاصيل هذه وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملي الطريق وبداية يوم موفق للجميع. زيادة الخياري وكافي أمريكا من 7 حتى 7:30 طبعا يوميا هذا اللقاء والموعد الرياضي تيلة كأس العالم. زياد صباح النور، هكا ولا لا المعلومات إذا كان صحيحة؟
3: ماكش غالط وشحوالك وأكيد لما في ذات شباب جاوب بالحفلة اليوم لأنه أي. خذ جو حفلة.
0: الحمد لله إن شاء الله ديما فرحانين أو ضيوفك زيادة ما شاء الله اليوم ملتزمين على مستوى التوقيت مع السبور لسبري سبورتيف
3: محترفين الكلهم ما شاء الله. بعد نعطيو لسامي شورت ليست احسن كاستينغ في الدخله ماك تعرف المونجالا تويزمك تعدلها ديكالاج مش عادي رهيب بين تونس اوروبا اسيا وامريكا الشماليه مونديال ان شاء الله يتعدى على خير
0: ان شاء الله يا ربي. التفاصيل كلها طبعا من بعد لحظات تكون مع زياد الخياري في كافيه امريكا.
4: الماتينال جون كأس العالم لكرة القدم أمريكا الكندا والمكسيك.
5: كأس العالم لكرة القدم من 11 جوان ل 19 جويلية 2026 تغطية يومية وبرمجة استثنائية على إذاعة الشباب. كافي أمريكا كل يوم بداية من 7 متاع الصباح. كلوب مونديال بداية من ماضي 3 متاع العشية. مونديال باي نايت بداية من 10 متاع الليل. ستوديو المونديال نقل مباشر لمباريات تونس ضد السويد ضد اليابان وضد هولندا. فنيين لاعبين حكام ومدربين في برمجة خاصة بالمونديال. مونديال كندا أمريكا والمكسيك من 11 جوان ل 19 جويلية 2026.

0: مونديال 2026 الولايات المتحدة كندا والمكسيك.
1: كافي أمريكان.
2: شحوالكم طريق السلامة للجميع. أكيد التغطية بدأت للمونديال في انتظار ماتش السويد لمنتخبنا الوطني. صباح الخير لكل المستمعين. توقيت مش عادي في المكسيك، الحس بيت يعني راقدين نص الليل تقريبا وبعض الثواني. الكابتن بالاستوديو أمريكا إكسبريس، شحوالكم كابيسان عبد الستار بن موسى ليك وحشة
3: زيدون. صباح الخير، صباح النور لكل مستمعي إذاعة شباب
2: رواندا. مرحبا
3: بالحضور الكل وإن شاء الله نعديو حصة ممتعة.
2: رواندا تونس.
3: رواندا تشيك رواندا جو.
2: رجعت إيز باك. أوكي طارق جري شحوالك.
4: صباح الخير زيدون، صباح الخير الناس كل، إن شاء الله صباحكم فل ونوار وإن شاء الله نعديو حصة باهية.
2: طقسنا مزيان في تونس، حاجة تعمل كيف
4: تو حتى التسعة ونص ساعات سيئيزي.
2: أوكي دونك مهدي سيفي شحوالك
5: خويا زيادة. مرحبا بكم، مرحبا بالمستمعين والضيوف الكرام،
2: أصحاب وأحباب.
5: عشرة كبيرة.
2: طارق جرية
5: كل
2: سطر بن موسى
5: الحمد لله.
2: عميل جندوبي شحوالك.
6: صباح الخير، صباح النور والسرور، شكرا على الاستضافة. ومحلها الصباح والله ما كنتش نعرف هكا.
2: انت في السعوديه كيفاش تخدموا باي نايت؟
6: والله بالعكس
2: بالعكس. انا جاينا في المونديال تو بالعكس باش نعيشوها في امريكا الكندا المكسيك. مونديال ماهوش عادي، ترى كل ما عادير هالجو الجيوسياسي المناخ اللي مخيم على المونديال برشا قصص اكسترا. اليوم عندنا الكيك اوف ماتش المكسيك جنوب افريقيا، لكن نحكي على حاجات اخرى. طبعا نسمعوا رئيس الاتحاد الدولي انفانتينو في علاقه بترامب، كانها السلطه خرجت من من من الفيفا مشات لامريكا. اللي صاير على ايران، اللي صاير مع الحكم الصومالي وصار وروح ولا استاء في الصومال، يعني اللي صار في التدريبات في التفتيش في كل الحكايه. طارق جرية ماشي لامريكا ولا
6: لا؟ لا مالوزمون لا
2: ما كنت ماشي.
6: تكنسلت
2: كيما البي كيما التيكي زاد مشاكل تذاكر تنشوفوا. عادي المونديال هكا؟
6: والله هو مونديال تاريخي. شوف اول مره نسخه ب 48 منتخب، اول مره حاجه باهيه خاطر سادون معناتها بوسيبيليتي لي ناسيون اللي ما كناش نجمو نشوفوهم عطاو مقاعد جدد للافريق وهذا حاجه باهيه. بوسيبيليتي اكبر انه نشوفوا فريق افريقي في الكار ولا في الدومي.
2: علاش لا كيما شفنا المغرب
6: في قطر.
2: اوكي شوفوا زاد
6: ونعاود نقولوا زاد تاريخي بكل معانيه بال
2: مشاكله
6: مش مشاكله. انا حسب رايي كما قلنا اقوى حاجه في العالم تابعه لكره القدم. ترامب عمل كالعاده الشو نتاعو وخذ لها سحب لها البساط من
2: الفيفا. واضح هذه مشكله كبيره. تو برشا انتقادات في العالم على اللي صاير، معناتها يحكيوا على العداله، على العنصريه، على حقوق الانسان. شو معناتها ناخذ فيزا وناخذ تاشيره باش ندخل وبعد نرجع من جيت كيما الحكم الصومالي. عبد الستار بن موسى قاعد تبع، اكيد كنت في رواندا اكيد كمدرب محترف. المونديال يبدا اليوم، قبل كنا نستناو الالبوم والكيك اوف وشكون الاربيتر والماتش ودوله فقط، معناتها المونديال دوله فقط شيخه اخرى. اليوم ثلاثه دول في امريكا الشماليه، المكسيك، كندا والولايات المتحده.
3: هو اليوم مونديال، هذا مونديال ممكن شويه العجائب والغرائب لانه شفنا فيه اللي ما يتشافش، معناها شفنا فيه ممكن حاجه بسيطه من اللي شفناه تو في المونديال كانت في بلاد اخرى تقوم لقيامة
2: وقطر. نتذكر شو اللي صار اتحادات قبل وكذا بعد عدى مونديال على مستوى
3: الحقيقة قطر. معناها المستوى متاع التفتيش شفناهم لاعبين محترفين وناس معروفة. الحقيقة التفتيش اللي صار في البيست بالطريقة هذيك المذلة حاجة معناها الحقيقة ماهيش تاع مونديال. شفنا قائد فريق المنتخب العراقي سبعة سوايع في التحقيق
2: حسين،
3: معناها ماهوش مقبول. الصومالي الحكم بالفيزا نتاعو معناها يصير مع التحقيق 11 ساعة ثم يتم ترحيله احسن حكم في افريقيا. هذه ضربه كبيره اصلا لافريقيا الحقيقه. حتى في المكسيك شفنا اليابان المركز التدريبات نتاعها بدلت الملعب ثلاثه مرات. والحقيقه تنظيميا المونديال مازال باش يورينا برشا مشاكل اخرى،
2: مازلنا باش نشوفوا برشا حاجات مع زاد حاله الطقس والمناخ. يحكيوا على تونس الحراره اللي باش تلعب فيها الماتشوات حاجه مش عاديه. مهدي سيفي، عماد جندوبي، انتم اشتغلتوا برشا في السعوديه أكيد باش نحكيوا على الكرة الآسيوية والأخضر السعودي في برامجنا في التغطية. كلمة على المونديال في الدخلة اليوم, ماتش جنوب أفريقيا المكسيك.
5: بون جنوب أفريقيا المكسيك ممكن بعد 16 سنة يعاودوا يتقابلوا نفس الديبار, معناتها ستارت نتاع كوب دي موند كان جنوب أفريقيا 2010 المكسيك, شوف معناتها صدف كيف كيف 2026 تتعاود, لكن مشاركة جنوب أفريقيا هذه الرابعة بينما مشاركة المكسيك 18, معناتها فما فرق
2: تاع توجيو الليستا بالنسبة للمونديال.
5: شوف انت لقت من الجيوبوليتيك, خنرجعوا عليها الخطرة هذه ماهي سهلة جيوبوليتيك وتنظيميا كما قال خويا عبد الستار, ناحية جيوبوليتيك في الضغوطات واللي صاير في العالم عنده معناتها انفلونس على الكرة
2: وهذه,
5: وانا راه بروباغندا كانت قطر مهرجان وعرس كروي عالمي بينما تو في الولايات المتحدة والمكسيك بصفة أكثر الولايات المتحدة اللي هي كانت ضغوطات ومعتها باش نقول اميلياسيون إذلال للمنتخبات العالمية وللفيفا, تحب ولا تكره تمست الفيفا
2: يعني سمعة الفيفا بس
5: بتبيع, وفما جاي انتخابات
2: أكيد.
5: جاي انتخابات لو باش ياخذ معيار مع الانتخابات هذه الشو اللي صاير في كاس العالم
2: بعد التقارير المخابراتيه
5: بتبيعها
2: كما صار مع روسيا 18 بوتين وقتها وقطر 22 كيفاش خذوا المونديال, لكن نجحوا اليوم غيره. اكيد تحيه لكل مستمعين عماد جندوبي, تستنى وقتاش تبان بالكوره خاطر الاكسترا خيم على الاجواء قبل ضربه البدايه ماتش المكسيك اليوم 8 متاع ان شاء الله امام جنوب افريقيا.
4: والله اللي قاعدين نشوفوا فيه ما هو ما يبشرش بكل خير, معناها اذا كان تدخل السياسه معناها في الكوره
2: دخلت
4: السياسه وبقوه معناها, والمنتخبات راهو تنجم تعمل ردة فعل, اما تخاف من ردة فعل الفيفا, تنجم منتخب ينسحب منتخب كذا
2: من ما تعرفش وين يصير ايران شو ماتش في امريكا تسافر قبل بساعتين وتخلط وبعد تروح
4: كيف شي, لا معناها ان شاء الله ما ياثرش على المنتخبات, معناها مونديال نشوفه كما قال اخويا طارق انه 48 ممكن حاجه به, مازلنا من خاطر برشا معناها تمام معارضين انا حسب ما تشوف انا معناها من رايي ممكن ممله برشا معناها برشا مباريات برشا وزيد التوقيت معناها برشا مباريات ما كيفاش تشوفهم كانوا 32 قبل معناها
2: كالزبدة
4: نتاع
2: الزبدة نتاع الكريم نتاع العالم
4: نتاع العالم الكل مش دي غادي
2: ممكن ينجح حفظ المنتخبات كما طارق جرايب باش يدخلوا للمونديال كما كوراساو كما البوسنة كما المنتخبات الآسيوية مثلا العراق يرجع للمونديال, المنتخبات الإفريقية غانا إسباك ترجع. برافو اوكي عماد جندوب يعطيك صحة. تونس وقتاش تلعب تراه كويس الوقت انا نهار والتوقيت, نبدا بيك مهدي السيفي.
5: في بالي يوم 15 الساعة 3 فجر بتوقيتنا نحن.
2: برافو
5: معناتها
2: 15
5: جام. شوف الديكالاج هورير تحب ولا تكره يلزم معناتها ادابتاسيون فيزيولوجيك و سورتو دو بوان دو في اورلوج توقيت
2: المونغيل
5: راهي عندها قيمة كبيرة برشا مع الفورم سبورتيف اللي باش يكون عليها فريق المنتخب الوطني التونسي
2: يوم المباراة, لأنه اللي صار من جولة مارس في أمريكا وجولة
5: كندا
2: فيينا وبروكسل يعني في أربع شهور وقت جاء المدرب صبري لموشي أكيد الوقت متاعك صحيح مهدي تونس السويد مثلاً تاع الصباح نهار الاثنين 15 جانب شو أخبار المنتخب تبعته تدريبات الأجواء التأقلم مع الظروف في مونتيري مدينة شفنا الجمهور والجالي اللي بدأت يعني في الجروبات واتساب ميسانجر تتلم طارق جراية توينا صفحة بروكسل الهزيمة المذلة ولا مازلت في المزاج متاعنا احنا كرأي عام
4: عام حاجة وليكيب ناسيونال حاجة ما نعرفوش لجروب طنك واحد ما يعيش معه ما تعيش شنو الموجود, لكن أكيد بالنسبة لي نحن
2: كمدربين
4: كمتابعين
2: ورائع
4: عام تاع التوينسة كل مذلة أكيد خمسة بليش, وشوفنا من بعد حتى كلك رياكسيون نتاع كلك جوار مش حتى لا من بلجيكا لا من جوار فرنساوي يحط كومنتير ويحط
2: يعمل تويت ولا كومنتير على النيفو اوكي تويناها الصفحه
4: ما نعرفش للامانه ما نجمو نحكموا الا ما الكودون فوا نتاع تونس السويد ومن بعد نشوفوا خاصه وللامانه معناتها الماتش اكثر ماتش نجم تونس تطمع فيه في ريزولتا
2: باهي
4: باش السويد اللي شفنا في لي ماتش اميكو
2: نتاعها
4: تبعت ماتش ضد النرويج للامانه ما ثماش لو نيفو نتاع السويد نتاع اللي عاودنا به
2: راح نشوف النيفو نتاعنا ماتش بروكسل
6: نعاود نقول لك ليه اكيد هاني قلت لك الوحيده اللي يمكن بابول
2: لي زول
6: جابون للامانه انا واحد من الناس نستنى انها تكون مفاجاه الكاس
2: في البول وبعد ستيب باي ستيب تدخل جابون واضح دونك مهم كلامك طارق جري. عبد الستار بن موسى توينا صفحه بروكسل تو فوكس على تحضيرات المباراه السويد الايام تجري التاقلم صار ناس خدمت خدمتها كل واحد عارف مسؤوليته في البعثه قولوا ربي معانا توا يزبنا نفسخوا اللوك اللي خرجنا به في ماتش بروكسل اقل شويه ماتش فيينا امام النمسا الوجه المحترم قبل ما نعطيو ليستا في كندا وهايتي جوله امريكا قدمنا السويد اللي هي كما قال طارق جري برشا يحكيوا على ماهوش في المستوى العالي ام السويد تقعد سويدا
3: اكيد سويد تقعد سويد احنا زوج طامعين في بعضنا
2: هكا
3: لانه تونس تقول لك نربح السويد عندي شانس كبيره السويد تربح تونس عندها شانس كبيره باش تتعدى حتى ماير تروازيام دونك اليوم زوج طامعين في بعضنا ولكن تونس المنتخب التونسي محظوظ انه في مونتيري لانه في مدن اخرى في المكسيك الالتيتود راهي في 2200 وفوق ال 2000 اليوم احنا على 526 الالتيتود ما عندها حتى قيمه على مستوى معناها التاقلم الفيزيولوجي
2: دونك
3: معناتها تقول لي فما سخانه وميديتي اوكي مي بارابور الالتيتود راك تسمى انت عندك حظ كبير مقارنه المباراه اللي باش تلعب اليوم ما بين المكسيك وجنوب افريقيا نحكيوا على 2226
2: برش.
3: متر ومعندها فوق سطح الماء معناها راهي حاجه كبيره
2: في العاصمه المكسيك
3: دونك شفنا الاجواء نتاع المنتخب في الاريفي نتاعو كان في استقبال كبير ظروف الاقامه الحقيقه النزل الملاعب شفنا كل شيء كان في ظروف باهيه بارابور المنتخبات الاخرين كان قارنوا بروحنا منتخب اليابان في نفس مجموعتنا احنا
2: لقيت
3: ظروف ممتازة شفنا حتى الأجواء والأمبيونس كانت باهية معناها أكيد أن المدرب خدم على المستوى النفسي بعد الحقيقة لحشمة كبيرة صارت لنا قدام بلجيكا لأنه مش كان النتيجة نجم نعمل نتيجة هنا ولكن فما حاجات نخرج بها احنا اليوم خرجنا بحد شيء ماتش بلجيكا خرجنا أونديري لعبنا أنجوري دوي أسانس يونيك بلجيكا تلعب قدام الكاج نتاعنا دونك نتمنوا أنه تصير اون رياكسيون لأنه شوفوا التشكيلة تشكيلة النمسا اللي باش تلعب هي بيدا باش يعمل تغييرات لأنه ما لعبش بالتشكيلة اللي باش تلعب ضد بلجيكا دونك إن شاء الله إن شاء الله نتمناه إنه على المستوى التكتيكي صابر لموش يقوم معناه الحقيقة بتغييرات كبيرة لأنه ما شفنا حتى أنيماسيون ديفنسيف محترمة تخليك باش تدخل لأنه السويد راه ما ننساوش جيوكيريس وإيزاك أحسن زوج مهاجمين من أحسن زوج مهاجمين في العالم
2: إنجليزية.
3: مش بالطريقة ديك صحيح المدافعين فما ثقل في قلب الدفاع
2: فما السويد عبسطر وطارق جري قال هذا هو
3: زوج طامعين فيه
2: أوكي واضح أوكي برافو عبسطر بن موسى برافو طارق جري عماد جندوبي كنت بحذية هنا في ماتش بلجيكيا توينا الصفحة الآن التركيز على ماتش سويد والمدرب زادة اعترف بمسؤوليته في المباراة الأجواء تحسنت المعنويات باية كما قال لم الشامل مهم جدا قبل ماتش سويد الرحلة كانت شاقة مش عادية معناتها منتخب أعتقد الوحيد في العالم اللي عمل 48 ساعة باش خلط للمكسيك المونتيري وإن شاء الله نكونوا لجورجي حاضرين لمباراة السويد عماد جندوبي
1: أولا ساعة موجود طون دو ريكوبيراسيون نجم معناها عادي معناها أوكي. بالنسبة لي أنا كبون كونترنور ما نحبش التعلات
2: هكا
1: لأنه باش نلعبوا زوز في فرق صحيح التيتود عالي ما نعرفش شنو
2: معناش برشا
1: الظروف كذا خاطر برشا معناها تو ما تماش لازم كوب دو موند هذا مش لعبه راهو هذا اول شيء ثانيا اكيد راهو في النيفو العالي راهو خرجوا من معناها مونتالمون اكيد راهو ثم كلام
2: خرجوا من البيول الخيالي كماتش
1: واللي متاكد منه بتصير رياكسيون كبيره هذا اللي متاكد منه بان علاش خاطر ثم خمسه سته ملاعبيه ديجا باش يتغيروا والحاجه معناها اللي معناها يلزم التوانس الكل يعرفوها رانا ايكيب معناها ايكيب ناسيونال ماناش ايكيب معناها نتاع تاك بلاسي نتاع تبني اللعب ونتاع معناها احنا باش نصنعوا اللعب واحنا باش
2: نشوفوا ما احنا البصمه نتاعنا
1: احنا البصمه نتاعنا حسب رايي حسب نشوفوا الكل راهو من بعد حسب رايي انا كيب معناها ايكيب ناسيونال 78 اللي هي اللي تبني في اللعب وهي ما ثماش احنا ديما نعمل بلوك با ولا القدام شويه مديون في القدام وتلعب على الـ على الـ على الترانزيسيون يلزم تكون قوه
2: هذه
1: ما مش عيب راه مشاهده الترانزيسيون راهو طريقه نتاع لعب باش تلعب ترانزيسيون ان شاء الله يلزم تنجح تدافع مليح اما كي تفك الكره مش كيما بلجيكا تعطيهم الكره وتبع
2: اعطينا برشا حظ في التولك للمنتخب الوطني. مهدي السيفي متفائل كما قالوا الكابتن هذا الماتش كابيتال بالنسبه لمنتخبنا باش بعد نستناو جابون ونستناو ماتش هولندا اللي ماهوش سهل خاطر باش نبدلوا ناخذوا الطياره نمشيو لامريكا.
5: شوف الكوره ما فماش سيونس اكزاكت ديما الانسان يكون متفائل لكن تجعله اسباب معناتها تحضر استراتيجيتك وتحضر كل شيء باش حاول واحد يكون الريزلتا اوكي. صحيح كما قال خويا عبد الستار كما قال حتى خويا طارق وخويا عماد قال لك الزوز الفرق ممكن تعملين في في في بعض هذه هذه منها بالحق. تونس بيستعمل رياكسيون باذن الله ما فماش ما فماش كلام خاطر هذه طابعنا وهذه ديجا عندنا نحن في الكاس العالم اللي فارتا نفس السيناريو صار لنا مع البرازيل وبعد مشينا لقطر وعملنا معناتها يبون معناتها بريستاسيون
2: خسرنا الخمسه مع سليسا
5: وقتها صحيح بون
2: لا لا ما بعد عملنا مونديال محترم
5: في قطر محترم ان شاء الله ان شاء الله نكون فيها الخير ونكون المباراه الاولى ايجابيه ان شاء الله.
2: واضح اوكي هذا تولك مفتوح على مباراه تونس السويد واخبار النصور اكيد في مراسلات يوميه. البارح كنا مع زميلنا في التلفزه الوطنيه انيس المجري حكينا على الاجواء والسفاره واللم الشمل والتكيف مع المناخ والاجواء في مدينه مونتيري يعني توب توب التركيز عالي بالنسبه للملاعبيه. ماتش ودي برازيل خسرت كما قال عماد جندوبي في اللايف وقتها خسرت قبل سبعه البايرن خسرت البرسا خسرت منتخبات قويه اسبانيا بعد ما هزت المونديال اعتقد خسرت دونك عادي جدا. تبعتوا الكونفرنس نتاع انفانتينو البارح تكلم انفان شو رايكم شفتوا رد فعل سيب بلاتير توقع قول المونديال نحكيوا على الصومالي نحكيوا على مشاكل ايران الجو الجيو السياسي اللي مخيم على المونديال وكذلك على التذاكر غاليه برشا اسكو تباعت سولد اوت اسكو شقاو جماهير غفيره بين امريكا المكسيك وقل درجه كندا. نقترح عليكم نسمعوا شو قال انفانتينو على المونديال فرحان برشا معناتها بالجو بالمونديال كانوا يبعد في الضغط عليه تضحك عبد الستار بن موسى اوكي نسمعوا انفانتينو.
7: The biggest event probably in the history of mankind three big countries 16 host cities 48 participating teams 104 matches 104 Super Bowls in 1 month you know all this 6.5 million people in the stadiums 6 billion watching from home for free and all these people they want to enjoy a moment of happiness a moment where their day-to-day problems can be left aside and they can just enjoy the game and cry if their team wins just feel this emotion in community with others and this I think is absolutely fundamental. The three topics which were coming up all the time in the last few weeks Iran tickets and visas
2: لخص كل شيء فرحه امبيونس اجواء جايين شيخه وين الشيخ
3: اي امام اليوم يبعد على الضغط على روحه راه اليوم قال انه حاولوا ناقش شويه ما سمعناهش الكل وقال حتى انه الفيفا ما تدخلش في السياسه ولكن السياسه ولا تدخل في الرياضه معناها اليوم حكي قال ثلاثه مشاكل انه ليتيكي ايران والتأشيرة معناها هم ثلاثة مشاكل كبيرة اللي تحكيت عليهم مش حاجة قال استمتعوا الجمهور واستمتعوا لواحد وكل شيء وانجوي والاخر في الاخر شنية ثلاثة مشاكل حكيت عليهم يعطلوا اللي مش واحد يستمتع
2: ما بامبيتش ما بديناش اوكي برافو عبد الصبر نفسك ترى جريت
8: لا انا حبيت الكاف تعمل كومينيكي
2: كاف
8: الكاف اليوم اربيت افريقيا
2: سومالي عمر
8: برمي دي ميور في القارة
2: يتحلم
8: يتحرم ويوصل سو بلاس ويروح معناتها هذا سي بالحق كما قال قالوا الاولاد حاجه جديده لكن الموقف نتاع الفيفا اللي قالت ما تدخلش وهذا حاجه معناتها بلغه اخرى تولي ضعفها قدام امريكا
2: واضح وفما كلمه سلدوها ممكن تولي ماركه في المونديال ريلاكس اند تشيل تشيل قطر تشيل تشيل يعني خليك
3: شيل خليك ريلاكس معناها استمتع
2: استمتع تريني بالانجليزية فيك
3: بالانجليزية عندك انجلوفون
2: برشا جنسيات
3: لا رواندا انجلوفون
2: لا وعندك زاده في الملعبية
3: عندي برشا اوغندا نيجيريا
5: برافو برافو ولا انجلوفون
2: اوكي بعد سي في 4 دونك باش نسمعوا انفانتينو شنو يحكي في الاكستري الثاني اكيد على حكايه الحكم الصومالي ارتان.
7: Of course it is unfortunate as well what happened to Omar the referee from Somalia, but again we don't control everything. We try, we will discuss, we will speak, we will see. Maybe sometimes it's good as well to just, you know, chill, relax. We work on everything. We try to solve everything. Sometimes to immediately start screaming and shouting has the opposite effect of finding a solution.
2: بشق حلول بشي تشال من عرش وقتها بلاتير تكلم بلاتيني يحب يرجع المحكمة والقضية متاعه معاه في الأفير القديمة مش عادي الجو سبيتش متاع أنفانتينو مهدي غير مقنعة. مهدي سيفي
5: شوف أخوي زياد لهنا ظهرت معناتها فما تجاذبات سياسية ولات حتى تجاذبات في الفيفا أنفانتينو
2: هو بركة فيفا يتكلم
5: أي لكن تو دخل بلاتير وبلاتيني معناتها فما ولات تصفية حسابات ومع جاي الانتخابات
2: صحيح
5: عمر بالعكس عمر معناتها سبقت السلطات الكندية قالت ما فهم حتى مشكل نجم يجيني في كندا ويندخلوا وما فهم حتى مشكل هو
2: كان جاء
5: كان جاء من حكمة
2: هو في التوب
3: علش ما يمشيش يزافر في المكسيك
2: علش تعمل
3: علش ما يدخلش للمكسيك علش ما يدخلش لكندا علش روح بيه وتنحيه وتعوضه
2: صح
5: أوكي. هو كان جات من حكمة من حكمة ما هو ثم قانون الهجرة وما الهجرة والصوماليين ما يدخلوش لامريكا سهل برشا تحطه في كندا ولا في المكسيك
2: هذه الغلطه البلان بي اللي ما لقاوش حل اوكي هذا بالنسبه لانفانتينو ونتذكروا في القرعه معناتها الكونيكسيون بين دونالد ترامب وانفانتينو معناتها الجائزه ومن شنو يخلق له في حكايات ويتصرف دونك فيفا هي انفانتينو والبقيه وينهم دونك فما برشا انقسامات توا فما لوبيات في اوروبا في اسيا
3: اليوم فما قضيه بلاتيني عمل قضيه بانفانتينو بعد ما خذ البراءه في الاستئناف عمل قضية اليوم بانفانتينو
2: برافو أوكي المباراة اليوم الثمانية ندخلوا للكرة نحكي شوية بريفيو مباراة عندها تاريخ في مونديال 2010 كما قال مهدي سيفي وقتها انتهت بالتعادل هدف في كل شبكة تذكر بوتو الأسطورة متاع المكسيك المدافع لعب في موناكو نتذكروا عمل كارير كبيرة ماركيز قائد وقت عمره تفوق ال 47 أوكي الماتش مهدي سيفي طارق جرية عماد جندو دوبي وعبد الستار بن موسى الماتش 8 تعليل اربيتر برازيليان سامبايو باش نشوفوا كرة شو البصمة بتاع المدربين في المباراة هذه خبرة مدرب جنوب افريقيا بروس البلجيكي وخبرة كذلك المدرب اللي متعود بالمكسيك في المونديال أغويرو نبدأ بك عبد الستار بن موسى
3: بإيجاز منتخب مكسيكي منتخب ممتاز جدا تحذيرات على مستوى عالي 8 مباراة الأخرى في التحذيرات معناها وقبلها فاز بهم فريق يلعب كرة منظم هجوميا دفاعيا منظم يهاجم كمجموعة ويدافع كمجموعة أمام فريق كيف منظم دفاعين ويلعب على ترانزيشن فريق الجنوب افريقي اللي فيه 9 محليين و
2: سان داونز
3: و 3 7 سان داونز وثلاثة من اورلاندو بايرتس ومهاجم معناتها محترف
2: دوري انجليزي
3: دونك اليوم فريق باش نلقاو المنتخب الجنوب افريقي ككتلة دفاعية باش يحاول يخدم على لي ترانزيشن اللي هي نقطة قوة نتاع المنتخب الجنوب افريقي نظريا المكسيك في تاريخ ما نقولوش مفتوح ولكن
2: بدعم جمهوره
3: أكثر من 80,000 متفرج الظروف المناخية بالرغم اللي جنوب أفريقيا جوهانسبورغ رايم في 1736 متر ومعناها وكيف كيف المعسكر اللي صار قبل المونديال كان في التيتود فوق 2000 متر معناتها حاضر منتخب جنوب أفريقي
2: نعم
3: إن شاء الله نشوف مباراة ممتازة نتمنى الممثل الأفريقي أنه يعمل نتيجة إيجابية ولكن منتخب مكسيكي منتخب محترم جدا
2: برافو عماد جندوبي المكسيك جنوب افريقيا عندهم اكيد تاريخ في كاس العالم خاصه لما نظمت جنوب افريقيا 2010 قلنا تعادوا في الجوله الافتتاحيه في اول ماتش في المونديال اليوم يعادوا يتقابلوا
1: من 2010 رجعوا بعد 16 سنه باش يتقابلوا مع بعضهم مره اخرى ديما الماتش الافتتاحي معناها
2: صعيب
1: وتكثر فيه برشا حسابات ورغم اني معناها ثم فرق اللي ما تاثروش بالخسائر وهزوا كوب دو موند مرتين، معناها تشوف انت اسبانيا خسرت مع سويسرا اول ماتش واحد شيء وهزت كوب دو موند
2: وقتها
1: وقتها، والارجنتين خسرت مع السعوديه معناها واحد شيء، معناها ديما ماهوش مقياس امراو، معناها حسب رأينا اللي يربح الماتش الاول راه باش يتعدى خاطر ثم مليون كروزير
2: كما احنا حكينا على شكون طمع في الاخر ماتش تونس السويد في الجوله الاولى طارق جرايه ثم مهدي سيفي المكسيك، ذكرت انا ماركيز عندها الحارس الاسطوري يدخل في الكلوب تاع ستة مونديالات اللي هو اوتشوا كابوس بل في التاريخ جيلك اوتشوا دونك موجود ماهوش هو باش يلعب الحارس الاول
5: خبره
2: اي خبره لكن سيتس عندهم لاعب ريفيلاسيون موه ب 17 سنه مورا من تيخوانا ذي الكوم تاع ايران تيخوانا وين راقد ايران دونك طارق جراي 50 50 مكسيك جنوب افريقيا ولا احنا خاطر عندنا العاطفه تاع الافريق
8: لأن ديما الماتش دو فاكتور فيه ديما دي سوربريز معناتها اليوم نحكيو كرويا المكسيك أفضل وأقوى لكن شفنا على عبر السنين واللي مونديو اللي تعداو أنه كاميرون غلبت الأرجنتين السعودية غلبت الأرجنتين
2: تونس ربحت فرنسا
8: في معناتها في اللونتام حسابات أخرى ثم السيريموني يمكن زادت تقلق بالمومون لي جوار وما تخليش الريتم يطلع خاطر الناس اللي هي اكثر بالافون ماتش وكل شيء دوكو ماتش حاسب رايي 50 50
2: 50 50 جنوب افريقيا المكسيك اعطيتني البرونستيك نتاعك عبد الستار بن موسى 50 50
9: لا مكسيك
2: مكسيك عماد جندوبي
1: 50 50
2: 50 50 كما طارق جراي مهدي سيفي اللاعب اللي حكيت عليه يلعب في تيخوانا وسط هجومي 17 سنه مورا
5: عندك خيمينيز زاد خيمينيز خبرة في البريمير ليج هذاك خبره وعنده معناتها مهاجم معناتها عصري كما نقولوا نحن جنوب افريقيا فريق يلعب اللعب الجماعي مع سبعه في نفس الفريق ممكن عنده هذاك الطابع السرجي باش تلقى لي دونتيتي نتاع ليكيب اللي هي نتاع سان داونز الفريق المكسيكي ممكن سريع ويتمتع بالاغريسيفيتي وفي دي انديفيديواليتي قويه اما انا اعتقد مباراه بالتعادل باش تخرج خاطر المباراه الاولى ممكن ضغط اكثر على المكسيك
2: رجعتنا
5: نصور نصور جنوب افريقيا ممكن تعادل
2: 50 50 50 50 دوك رجع عندنا 50 50 كنا قلنا 50 50
5: كان عبد الستار
2: عبد الستار المكسيك وروان يعيش في كيغالي في رواندا فيزيت رواندا دونك يعرف الجو نتاع القاره السمراء اعطتنا برشا اساطير الكره الافريقيه اكيد نخليو الميكرو ليبر اليوم إذا شباب على جيدكم الترانزيسيون معناتها باش تصير باش نبدلوا للاستوديو جديد ان شاء الله انتم اولادها وتحبوها كابتن وعزيز عليكم وروحها محلاها لما تكونوا بحذانا ونتمتعوا معاكم برشا تولك في الكوره طارق جراي
8: فيسا فيسا وفيت الميسيون مي ترانزيسيون ان شاء الله كيما قلت مبروكين الاستوديو التجدد ان شاء الله زاد حاجه جديده تونس تتعدى اول مره للدوزيام تور ان شاء الله ان شاء الله
2: كما صار للمغرب والمكسيك 86 من الجيل وقتها خيري تيمومي وبودربيلا يا حسره برافو طارق جراي شرفنا ميركاتو تونسي ولا امريكي ولا
8: مازال ما
2: العراق عندك على العراق
8: مازال
2: عندك مع العراق جيب حدانا طارق ربي يفضلك جايتك عزيزه عبد الستار بن موسى
9: يعطيك الصحه زيدون
2: اذا الشباب تحتفل اليوم اكيد بسدوتها الجديده ان شاء الله مبروكين علينا
9: ان شاء الله مبروك على اذاعه الشباب الحقيقه اذاعه الناس الكل فماش مدرب ما تعداش باذاعه الشباب الحقيقه وما فماش مدرب تكلمه ويرفض دعوه اذاعه الشباب اليوم انا موجودين السبعه ومع جايتنا احنا فما ترانزيسيون للاستوديو الجديد ان شاء الله يكون مبروك على الناس الكل
2: برافو عبد الستار بن موسى الله يخليك ساده ومربين ومدربين على مستوى عالي وبرشا اخلاق يعني التواضع في النهاية من شيما الكبار سعمال جندوبي من السعودية جيت بحدينا ماتش بروكسل سلمني برشا على سي محسن جندوبي ذكرني مونديال 78
1: يا حسرة
2: أوكي. دونك ان شاء الله مبروك علينا الإذاعة وانت جايتك عزيزة أوكي.
1: ان شاء الله مبروك عليكم الإذاعة ومعناها وشكرا على الاستضافة صراحة
2: الله يخليك وانت
1: الفرحة وفرحانين وإحنا ديما نجيو لهنا
2: وانت الفرحة في دارك زي نوبة تخرجت
1: عايش ما شاء الله الحمد لله بنتي عايش
2: المدينة المراورة
1: اي مدينه ان شاء الله عم جاي مدينه
2: عم جاي
1: ان شاء الله بعد شهرين ان شاء الله
2: قبل شهرين تخدم ان شاء الله
1: مرحبا بكم في المدينه اللي يجي مرحبا
5: ان شاء الله ان شاء الله نكونوا طالع خير على الاذاعه التونسيه وبالعكس نحن معناتها فرحانين ديما موجودين هنا وان شاء الله نكونوا قدمنا الاضافه والمعلومات هكا تريريش وان شاء الله منتخب الوطني التونسي ان شاء الله يتأهل للدور الثاني اللي يحلوا ماذا قاعدين مواكبيه أجيال على أجيال إن شاء الله السنة يتأهل
2: إن شاء الله
5: وإن شاء الله يتعدى كأس عالم بخير كما نقولوا
2: نحن تعطينا كرة تبدأ
1: الله بركة هو زياد إن شاء الله تدوم ساعة المرة الجاية كان يزيدونا ما دام
2: تم ترانزيسيون
1: بعد نص ساعة ساعة إيش رأيكم نص ساعة شوية
2: اللي فما في القيلولة السريعة اللي تحب عليه خليك قيلولة من برافو على ستار بن موسى يعطيك الصحة الغالي شكرا طارق جراية شكرا مهدي سيفي شكرا عميل جندوبي نخلي المجال لصديقي خويا الغالي شيخ معنا زاد هو سامي فرتونة
10: شكرا زياد وشكرا لكل الضيوف موعد نشرة الأخبار مع زميلتنا صبرا البلعزي قدوا معنا في الاستماع أنا رجعينا

0: Africain. عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: نشرة الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام، أهلا بكم في نشرة الأخبار تأتيكم من إذاعة الشباب. نبدأها بأبرز عناوينها. رئيس الجمهورية يدعو خلال لقائه برئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي إلى إبرام الصلح وتقديم الاتفاقيات لإعادة الأموال المنهوبة إلى الشعب التونسي. اليوم انطلاق الدورة التاسعة للمهرجان الدولي لفنون السيرك وفنون الشارع في موعد يجمع بين الإبداع والفرجة. اليوم تفتتح نهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بمشاركة 48 فريقا. التقى رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس بقصر قرطاج رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي علي عباس، ودعا رئيس الدولة بالمناسبة إلى إبرام الصلح الجزائي والإسراع في تقديم الاتفاقيات وعدم إهدار الوقت في إجراءات روتينية.
3: ليكن معلوما منذ الآن أنه لا مجال للمساومات لينطلقوا بعد إبرام الصلح في أقرب الأجال. لا يبتزون ولا يبتزون، كما أدعوكم إلى الإسراع في أعمالكم بتقديم مشاريع الاتفاقيات التي ستبرم معهم، ولا يضيع الوقت في إجراءات لا طائل من ورائها كما حصل في السابق حتى يتم وضع حد نهائي لهذا الوضع.
2: وأكد رئيس الجمهورية أنه سيتم إبرام صلح يعرض على مجلس الأمن القومي، وأضاف أن صلح يجب أن يقوم على إعادة كل الأموال المنهوبة إلى الشعب التونسي.
3: واليوم تتاح الفرصة من جديد لمن تورطوا سواء في الداخل أو في الخارج على السواء لإبرام صلح يعرض أثر ذلك على مجلس الأمن القومي. وللتذكير، لا يتعلق الأمر بمحكمة لتصفية الحسابات مع أحد، بل نريد صلحا يقوم على إعادة كل مليم نهب من الشعب التونسي إلى الشعب التونسي. فهي اليوم فرصة لهم جديدة حتى يتم وضع حد نهائي لهذا الوضع، فليغادر هؤلاء بعد إبرام الصلح غياهب السجون. والأمر يتعلق بمن هم في السجن أو بمن هم خارج هذا الوطن العزيز.
2: وذكر رئيس الدولة بأن فكرة الصلح الجزائي تم تقديمها منذ سنة 2012.
3: فكرة الصلح الجزائي كنت قد تقدمت بها يوم 20 من شهر مارس من سنة 2012 لتعود أموال الشعب التونسي التي نهبت منه لتعود إليه. ومحور هذا التصور أن الأكثر تورطا يقيم مشاريعه في المناطق الأكثر فقر، علما وأن هذه المناطق التي تم تفقيرها ولم تولد فقيرة، بل هي نتيجة لسياسات أدت إلى إقصاء عددا كبيرا من أبناء شعبنا العظيم. ولم يتم وضع النص إلا بعد يوم 25 جوليا من سنة 2021، وتكونت لجنة أولى وتعثرت أعمالها، ثم بعد ذلك تم تشكيل لجنة ثانية وتعثرت أعمالها لأسباب أيضا غير بريئة.
2: أدت العضوتان فضيلة الجرجوري وإناس زنينة اليمين بصفتهما عضوتين في المجلس المؤقت للقضاء المالي أمام رئيس الجمهورية قيس سعيد عصر أمس بقصر قرطاج. في شأن آخر، تحتضن مدينة الحمامات من ولاية نابل اليوم فعاليات حفل اختتام ومعرض الابتكارات للدورة الخامسة للأسبوع العربي للبرمجة الذي ينعقد تحت شعار الذكاء الاصطناعي والبرمجة في خدمة الثقافة العربية بمشاركة 18 دولة عربية. نهائيات هذه الدورة ستشهد حضور أبطال الابتكار من 11 دولة عربية تمكنوا من الوصول إلى الأدوار الختامية. رئيسة الجمعية التونسية للمبادرة التربوية وداد الرزقي صرح حتى لإذاعة الشباب.
1: الحدث هام جدا وقاعد يتنظم منذ 5 سنوات، نظم المنظمة العربية للتربية والثقافة العلوم الألكسو بالشراكة مع الجمعية التونسية للمبادرات التربوية، ويتنافس في كل الدول العربية في أغلبها. وكنا طلبنا من الصغيرات أنهم يعملوا مشاريع تكنولوجية رقمية لأجل إظهار الثقافة العربية لكل البلاد اللي هما ينتميوا لها. بالطبيعة شاركوا معنا 18 دولة عربية ووصلوا إلى التتويجات 11 دولة في مسابقة الفريق الذهبي أقل من 13 وأكثر من 13 وفي أذن الهمم، وأيضا مسابقة المربي الذهبي. يوم الخميس في الحمامات سوف يكون حفل الاختتام، ولأول مرة أن المنتوجات هذه بما أنها كانت متميزة ومواكبة العصر وفيها أفكار جديدة، كان وجود الذكاء الاصطناعي حل متميز من أجل إبراز المخزون الثقافي للبلدان نتاعهم.
2: تنطلق اليوم بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة فعاليات الدورة 9 للمهرجان الدولي لفنون السيرك وفنون الشارع تحت شعار سيرك الغد، يبدأ اليوم بمشاركة فنانين من تونس ومن مختلف أنحاء العالم في رحلة فنية تجوب عددا من الولايات التونسية. المهرجان يتواصل إلى غاية 28 من شهر جوان الجارية، ويتضمن عروضا للسيرك المعاصر وعروض الشارع الاستعراضي والكرنفال، بالإضافة إلى مسابقة وطنية في فن السيرك. المدير الإداري للمهرجان الدولي لفنون السيرك هيثم القصداوي:
4: رحلة تنطلق من شارع بورقيبة إلى الاختتام في ولاية بن عروس في مستزه زارور، باش يجيب المهرجان عدة ولايات فيهم بنزرت، نابل، كاف، دي بوزيد، القروان، صفاقس، أريانا. هذو الولايات اللي باش يكون فيهم المهرجان الدولي لفن السيرك، وزاد زغوان ما ننساوش باش يكون فيها المسابقة الوطنية في فن السيرك. نحنا اخترنا باش نعولوا على جيلنا وشبابنا اللي نكونوا فيهم في فن السيرك، وباش يكونوا موجودين في الدورة هذه باش نحضروا روحنا للدورة الجاية الدورة العاشرة، وباش يكونوا بعدنا زادة ضيوف باش نتبادلوا الخبرات في فن السيرك. موريتانيا باش تكون موجودة معنا في المهرجان، وعنا ضيوفنا من فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، تشيلي اللي مستنسين يجيونا وبالخبرات نتاعهم. بالنسبة للفريق الفني والتقني تقريبا 60 شخص بين تونس وأجانب بيمتعوا الناس في فن السيرك.
2: في الرياضة، الحدث هو اليوم انطلاق منافسات نهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك حتى 19 من جويليا القادم، لتكون أول كأس عالم تقام في 3 دول، كما ستكون الأولى التي تشهد مشاركة 48 منتخبا. ويشارك المنتخب التونسي نسور قرطاج في كأس العالم للمرة 7 في تاريخه والثالثة على التوالي. زبيدة القصوري:
5: كأس العالم 2026 هي النسخة 23 من بطولة كأس العالم، وهي بطولة كرة القدم الدولية الأهم للرجال التي تقام كل 4 سنوات وتتنافس عليها المنتخبات الوطنية الأعضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم. وستقام البطولة بداية من اليوم لتتواصل إلى 19 من شهر جويلية القادم، وتستضيفها بشكل مشترك 16 مدينة في 3 بلدان في أمريكا الشمالية، وهي كندا والمكسيك والولايات المتحدة. وستكون هذه النسخة أول كأس عالم تقام بتنظيم مشترك بين 3 دول، كما ستكون الأولى التي تشهد مشاركة 48 منتخبا بعد زيادة عدد المنتخبات من 32 منتخبا. ويشارك المنتخب التونسي نسور قرطاج في كأس العالم للمرة 7 في تاريخه والثالثة على التوالي، وقد وقع في المجموعة 6 إلى جانب هولندا، اليابان والمتأهلي من الملحق الأوروبي. وبدأ الفريق معسكره التدريبي بمدينة مونتري في المكسيك. ويعد المنتخب التونسي أحد أكثر المنتخبات العربية والإفريقية حضورا في نهائيات كأس العالم، بعد أن عاش نسور قرطاج عبر عقود تجربة ثرية في أكبر حدث كروي عالمي، فحظا موفقا لنسور قرطاج.
2: نقطة نهاية لهذه النشرة، نعود الآن ونذكركم بعناوينها. رئيس الجمهورية يدعو خلال لقائه برئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي لإبرام الصلح وتقديم الاتفاقيات لإعادة الأموال المنهوبة إلى الشعب التونسي. اليوم انطلاق دورة 9 للمهرجان الدولي لفنون السيرك وفنون الشارع في موعد يجمع بين الإبداع والفرجة. واليوم تفتتح نهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بمشاركة 48 فريقا. شكرا لكم على المتابعة. أجمل تحياتي صبرا البلعزي. إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك. عدل موجتك تسمع صوتك. يلي تحبونا تابعونا قريبا بصوت أنقى تسمعونا وبصورة أحلى تشوفونا. استنيونا نهار الخميس في أجواء احتفالية بستوديو جديد ونقلة نوعية بأحدث المعدات التقنية. الصوت أصفى، صورة أبهى وحضور أقوى. إذاعة الشباب على موعد مع نقلة نوعية، ونهار الخميس باش تكون البرمجة استثنائية. على خاطركم جزء من الحكاية وكنتوا أوفياء من البداية. نعيشوكم أجواءنا الاحتفالية مباشرة من أسطود البث الجديد اللي عرفتوه جيل ورجيل، واستوديو نجيب الخطاب وصلاح جغام. فضاء يحمل ذكريات الأمس الجميل واليوم بحلة جديدة ونفس الشغف الأصيل، باش يواصل معاكم رحلة المتعة والإبداع النبيل بنفس المحبة وثبات رفقكم نهار وليل. إذاعة الشباب هي المنارة والقنديل، برؤية جديدة العالم، الصورة والوسائط الرقمية، استوديو ذكي، فضاء إعلامي عصري بمعايير عالمية، نقاء استثنائي ودقة عالية في الهندسة الصوتية. صوت يصنع الفارق، صورة أقوى وتأثير أكبر.
6: عدل موجتك تسمع صوتك.
0: مصدر الإبداع، الإتقان والألحان. الإذاعة التونسية هي العنوان.

0: الماتينال جول.
1: الصباح رباح.
0: الصباح رباح.
1: وعلى موجاتنا.
0: صباحنا بالمسك فواح.
1: صباحنا بالمسك فواح.
0: الماتينال جول.
1: إذاعة الشباب. عدي الموجتك. تسمع صوتك.

0: 57 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. رجعنا بعد نشرة الأخبار. صباح الأنوار ليكم من جديد. مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب حتى للحديث اليوم استثنائيا في الماتينا الجون ديما على موجات إذاعة الشباب. وكالعادة بعد الأخبار نمشيو للميتيو ناخذ أكثر تفاصيل عن حالة الطقس اليوم في فقرة الطقس اليوم.
1: طقس اليوم.
0: وعلى ما يبدو حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي وأن هناك انخفاض مرتقب على مستوى درجات الحرارة. كل التفاصيل بشكل مع صبحي بن أحمد بن المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح النور صبحي ومرحبا بك.
2: صباح الخير خويا سامي، تحية ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعينا بذات شباب.
0: أهلا وسهلا بك. البارح الحقيقة الدنيا سخونة وحتى قبلها بنهار زاد الدنيا سخونة. من عرش حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة حسب توقعات المعهد يظلي بش يكون فما انخفاض صغير اليوم على مستوى درجات
2: نعم
0: الحرارة.
2: وكذلك نعم صحيح، واللي بش يميز أكثر حالة الطقس اليوم هو الانخفاض في درجات الحرارة وخاصة بمناطق الشمال. التيارات بشكون أكثر شمالية وبالتالي معناتها الانخفاض بشيش من أغلب المناطق تقريبا خاصة المناطق الغربية اللي كانت سجلت يوم الأمس 38 درجة. جهة الكيف مثلا اليوم تسجل 24 درجة كحرارة قصوى بعد الظهر، وتونس الكبرى تونس سجلنا 36 درجة كحرارة قصوى يوم الأمس في حين اليوم تسجلوا 29 درجة. واضح الانخفاض تقريبا في درجات الحرارة وكذلك حتى بمناطق الوسط. بالنسبة نذكر يوم الأمس معناتها العوامل الجوية المسجلة خلال 24 ساعة الفارطة هي تشكل خلايا رعدية ناشطة، أصدرنا نشرة متابعة وكان ما كان متوقع معناتها سجلنا أعلى كمية كانت 38 مليمتر بجهة تيلا من ولاية القصرين، كذلك حيدرة 12 مليمتر، سجلنا 13 مليمتر بالقصرين المدينة. تساقط البرد كان حاضر بجهتي زغوان وحيدرة. نعرفوا الخلايا الرعدية هذه معناتها نتيجة الحمل الحراري السحب الركامية تعطينا ديما تساقط البرد بأماكن محدودة وخاصة المناطق المرتفعة. كذلك الأمطار هذه شملت جهة القيروان كانت على كمية 15 مليمتر بحفوز بالعلاية، كذلك بجهة سليانة قعفور جلمة من ولاية سيدي بوزيد وصلت حتى في مرحلة تانية معناتها شكلت خلايا رعدية أخرى في الصباح الباكر بجهة زغوان سجلنا 8 مليمترات بالفحص، بالحمامات كذلك 3 مليمترات، حتى جنوب تونس معناتها بعض المناطق اللي وصلت لها أمطار ضعيفة. السحب باش يبقى اليوم طقس مغيم جزئيا ببعض السحب المرتفعة، تتكثف أكثر السحب كالعادة بعد فترة بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط والجنوب، إمكانية تساقط البرد وارد بالمناطق المرتفعة. الرد بأن بطبيعة الحال اليوم كذلك خاصة بالمناطق الغربية للوسط، وبالنسبة للبحر اليوم بيكون شديد الاضطراب في هائج بالشمال، هنالك آلام برياح قوية ساري المفعول يهم شمال تونس ثم لاحقا شرق تونس. الحرارة في انخفاض واضح ما بين 25 و 30 درجة بالشمال وتكون في حدود 23 درجة المرتفعات الغربية، ما بين 31 و 36 درجة ببقية المناطق ما عدا أقصى الجنوب الغربي تكون في حدود 41 درجة. يوم الغد تتواصل طيارات شمالية وبالتالي الانخفاض يزيد يشمل الغدوة أكثر مناطق الوسط والجنوب. تنخفض بالكدية درجة الحرارة ترجع لمستوياتها العادية وحتى بقليل معناتها من المستويات العادية. اليوم نسجلوا بتونس العاصمة 29 درجة في حين غدوة يمكن نسجلوا 30 درجة. يبقى هذا الاستقرار ومعناتها الانخفاض في درجات الحرارة تقريبا إلى غاية يوم السبت، وإن شاء الله يوم الأحد ترجع الطيارات الجنوبية بالتالي ترتفع إن شاء الله نهار الأحد بداية من نهار الأحد تبدأ ترتفع درجة الحرارة على كامل مناطق البلاد إن شاء الله.
0: واضح صبحي، شكرا لك على كل التفاصيل.
2: إلى اللقاء.
0: بارك الله فيك، شكرا. نهارك زين. صبحي بن أحمد من المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: 8:08 دقائق على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار لكم من جديد، مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب. بداية من اليوم 11 جوان وحتى 28 جوان 2026 باش يتحول الفضاء العام إلى مسرح مفتوح للفن والحركة والفرجة. علاش؟ لأنه فما عروض السيرك، فنون شارع، ورشات، كرنفالات، إقامات فنية، لقاءات ثقافية، تجارب فنية اللي بشكون موجهة لكل الفئات. هذه دورة 26، دورة 26 للمهرجان الدولي لفنون السيرك وفنون الشارع تحت شعار سيرك الغد يبدأ اليوم. دونك الدعوة دورة 2026 بشكون رحلة فنية ما بين عدد من الولايات التونسية اللي فيها فنانين من تونس ومن مختلف أنحاء العالم. كل التفاصيل باش تكون مع سي هيثم القصداوي مدير الدورة الجديدة لهذا المهرجان، المهرجان الدولي لفنون السيرك وفنون الشارع. صباح النور سي هيثم ومرحبا بك معنا على موجات إذاعة الشباب.
1: مرحبا وصباح النور على كل مستمعي إذاعة الشباب.
0: أهلا وسهلا بك. دونك المهرجان الدولي لفنون السيرك وفنون الشارع بتونس 2026 شعاره سيرك الغد يبدأ اليوم، واليوم تنطلق الدورة الجديدة تتوصل حتى 28 جوان 2026. هاتي معك أنت، خلينا ناخذ فكرة عن خصوصيات ومميزات الدورة الجديدة طبعا بالنسبة لهذا المهرجان، المهرجان الدولي لفنون السيرك وفنون الشارع.
1: المميزات والخصوصيات للدورة هذه، الدورة التاسعة المهرجان الدولي لفن السيرك اللي انطلق من 11-28 جوان في عدة ولايات البلاد التونسية، اللي نظموا سيرك فطاروني بالشراكة مع المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والوظائف الثقافية والديوان الوطني للسياحة والمندوبيات الجهوية لشؤون الثقافة في كل ولاية. السيرك الغد يبدأ اليوم شعار متاع الدورة. علاش اخترنا الشعار هذايا وعلاش اخترنا سيرك الغد يبدأ اليوم؟ يميز الدورة هذايا احنا اخترنا باش نعاولوا ونركزوا على الوليدات اللي قاعدين يتعلموا في الأكاديمية متاع سيرك فطاروني، باش يكونوا يهيئوا رواحهم شي غدوة يكونوا هما أصحاب المشعل في فن وثقافة سيرك وفنون الشارع.
0: نعم. به هذه الدورة التاسعة لهذا المهرجان بش يشاركوا فيها فنانين ومبدعين. بالنسبة للدول المستضيفة معناها شكون الدول اللي بش يكونوا حاضرين؟
1: وما عندنا حقيقة كل عام نحن في البرنامج بتاعنا يزونا من فطوش باش نجمو نغطيو البرنامج بتاعنا، يزيما يكونوا عندنا 10 دول اثناء باش يكونوا موجودين بحذانا، معناتها تقريبا ان شاء الله ما ننساش من شيلي، من فرنسا، من اسبانيا، من ايطاليا، من المغرب، من الجزائر، من موريتانيا، من النمسا تقريبا. هذا الدول اللي باش يكونوا موجودين بحذانا. من البارح وبداوا يوصلوا للناس اللي مغرومه واللي يحبوا السيرك، نزل اللي جايين اللي يشاركوا هما الغرام يخليهم يتنقلوا من دوله الى دوله باش يشاركوا ويواكبوا معانا هل المهرجان الدولي لفن السيرك. هذه هي تقريبا اللي تخلي الناس معناتها كان في تونس او خارج تونس يتنقلوا، الغرام هو اللي يخليهم باش يكونوا موجودين في الدورة التاسعة المهرجان الدولي لفن السيرك.
0: دونك فما 10 دول اللي استضفتهم باش يكونوا حاضرين خلال المهرجان. المهرجان اليوم يبدا 7 متاع العشية في شارع الحبيب بورقيبه في تونس.
1: اليوم ينطلق الافتتاح في شارع الحبيب بورقيبه تحت شرف المندوبيه الجهويه لشؤون الثقافه تونس. ينطلق من شارع الحبيب بورقيبه ويوفى في ولايه بن عروس الاختتام المهرجان. باش نتعداو برشا ولايات، عندنا ولايات ضافوا سنة وكانوا موجودين معنا في البرنامج اللي هما ولاية نابل باش يكون العرض نتاعها يوم الأحد 14 جوان في نيابوليس بعد المركب الثقافي نيابوليس تحت شرف المندوبية الجهوية لشؤون الثقافة، والتحضيرات الكبيرة اللي قاعدة تصير في ولاية القيروان الحقيقة يستناو شيء كبير اللي باش يصير. هذا عرض يوم 18 جوان في ولاية القيروان في ساحة باب جلادين اللي مندوبية الثقافة زادا هي اللي مسؤولة وهي اللي تعاون فينا على التحضيرات والتنظيم وهي تشرف على برنامج من بطاقه القيروان وقاعدين يستناو فينا بالدقيقه والدرج، خاطر هما اول مره يشاركوا معنا في المهرجان. بقيه الولايات عندنا بنزرت باش يكون يوم 13 جوان في اوتيك، عندنا زغوان 19 في معبد مياه، عندنا 17 في سيدي بوزيد سبالة، يوم 25 في صفاقس ولاية صفاقس، ويوم 27 في ولاية أريانا في المركب الثقافي رواد باش يكون بحذاء المركب الثقافي، والاختتام باش يكون في بن عروس الفضاء اللي تستنى فيه الناس كله هو فضاء زهرور. ومعنا زادا ما ننساوش اللي عنا الإقامة الفنية بين محترفي فن السيرك وباش يكون في دار ثقافة رشد بالمحمدية، وزادا عنا المخيم اللي نحكيه عليه باش يكون في فضاء خاص رانش كلوب في أوتيك، غدوة 12 مفتوحة لجميع المغرومين، مش معناتها المغرومين بالسيرك، باش تكون لقاء بين الهواة ومحترفي فن السيرك، باش تكون تخييم وسهرة وتبادل الخبرات والعادات والثقافات، وباش تصير حتى عشاء وكيفاش الناس تحضر.
0: فوالا دونك برنامج. ونذكر الناس اللي قاعدين يسمعوا فينا وانه اليوم بدايه من 7 نتاع العشيه راهو في شارع الحبيب بورقيبه، دونك شنطلق هذا المهرجان الدولي لفنون السيرك وفنون الشارع. شكرا لك سي هيثم، يعطيك الف صحه على كل التفاصيل هذه، بارك الله فيك. هيثم القصدي
1: الشباب على مكبتها كل دوره المهرجان الدولي، وهي معناتها صديقه للمهرجان اذاعه الشباب طبعا. تحيه كبيره لكل الصحفيين اللي مكبين المهرجان ونحييكم.
0: شكرا سي هيثم، ربي يفضلك. سي هيثم القزداوي مدير المهرجان الدولي لفنون السيرك وفنون الشارع بتونس دورة 2026، هذه الدورة التاسعة، دونك اليوم بداية من 7 متاع العشية بشارع الحبيبة بورقيبة سينطلق المهرجان الدولي لفنون السيرك وفنون الشارع بتونس، كما قلت الفضاء العام اللي باش يتحول إلى مسرح مفتوح، مسرح للفن للحركة للفرجة، عروض سيرك، فنون شارع، ورشات، إقامات فنية، دونك الاحتفال بالفن بالخيال وبقوة السيرك في جمع الناس وصناعة الفرجة. 8:16 دقيقة، هذه إذاعة الشباب المتينة الجون، استثنائيا اليوم معكم حتى للحديث متاع الصباحة.

0: 28 دقيقة على موجات إذاعة الشباب شيرين الوتر الحساس. نكمل معكم استثنائيا اليوم حتى للحداش متاع الصباح في المتينة الجون على موجات إذاعة الشباب. وكما تعودتوا أنه بعد موجز 8:30 الموعد يكون مع الطربيات، واليوم اخترنا لكم
1: رجعين يا هوا رجعين يا زهرة المساكين.
0: الصوت صوت ماجد المهندس في الميدلي اللي اختلناه لكم تسمعوه بعد موجز 8:30 الميدلي. يبدأ برجعين يا هوا وإحنا راجعين ومكملين معاكم حتى للحداش في المتينة الجون ديما على موجات إذاعة الشباب. قدم على في الاستماع أنا راجعين.
2: الماتينال جون
3: الصباح رباح
2: الصباح رباح
3: وعلى موجاتنا
2: صباحنا بالمسك فواح
3: صباحنا بالمسك فواح.
2: الماتينال جون
3: إذاعة الشباب عدي الموجتك تسمع صوتك. انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها، وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه. تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn، منصه فيها دروس كل المواد للاقسام اللي عندهم امتحانات وطنيه في اخر السنه الدراسيه، دروس امنها خيره المعلمين والاساتذه والمتفقدين. تلقاوها في المباشر او مسجله، كما تلقاوها مكتوبه يكفيك انك تنقر على رابط الماده ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn، منصه جسور للدعم والمرافقه المدرسيه. ان شاء الله بنجاح للجميع. مونديال 2026
2: من 11 جوان ل 19 جويليا 2026
4: كأس العالم لكرة القدم
2: الأول مرة، 48 منتخب، 12 مجموعة وثلاثة بلدان مختلفة،
4: أمريكا، الكندا والمكسيك.
2: حدث استثنائي وتغطية استثنائية لحظة بلحظة على مدار الساعة.
4: متابعة لمختلف المباريات، نجوم، منتخبات، أخبار وكواليس، مواعيد وتحاليل فنية بحضور أبرز الشخصيات الرياضية.
2: نقل مباشر المباريات تونس في المونديال ضد السويد ضد اليابان وضد هولندا.
3: عد الموجتك تسمع صوتك.
4: إذاعة الشباب من مختلف القارات تعيش وتعيش الحدث.
5: عد الموجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار.
6: أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام. التقى رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس بقصر قرطاج رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائية علي عباس، ودعا رئيس الدولة بالمناسبة إلى إبرام الصلح الجزائي والإسراع في تقديم الاتفاقيات وعدم إهدار الوقت في إجراءات روتينية. أدت العضوتان فضيلة القرقوري وإيناس زنينة اليمين بصفاتهما عضوتين في المجلس المؤقت للقضاء المالي أمام رئيس الجمهورية قيس سعيد عصر أمس بقصر قرطاج. تحتضن مدينة الحمامات من ولاية نابل اليوم فعاليات حفل اختتام ومعرض الابتكارات للدورة الخامسة للأسبوع العربي للبرمجة الذي ينعقد تحت شعار الذكاء الاصطناعي والبرمجة في خدمة الثقافة العربية بمشاركة 18 دولة عربية. نهائيات هذه الدورة ستشهد حضور أبطال الابتكار من 11 دولة عربية تمكنوا من الوصول إلى الأدوار الختامية. تنطلق اليوم بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة فعالية الدورة التاسعة للمهرجان الدولي لفنون السيرك وفنون الشارع تحت شعار سيرك الغد يبدأ اليوم بمشاركة فنانين من تونس ومن مختلف أنحاء العالم في رحلة فنية تجوب عددا من الولايات التونسية. المهرجان يتواصل إلى غاية 28 من شهر جوان الجاري ويتضمن عروضا للسيرك المعاصر وعروض الشارع والكرنفال بالإضافة إلى مسابقة وطنية في فن السيرك. في الرياضة، تنطلق اليوم منافسات نهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك حتى 19 من جويلية القادمة، لتكون أول كأس عالم تقام في 3 دول، كما ستكون الأولى التي تشهد مشاركة 48 منتخباً. في العالم، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية شن غارات على نقاط المراقبة العسكرية الإيرانية وأنظمة الاتصالات ومواقع الدفاع الجوي في مختلف أنحاء إيران. شكرا لكم على المتابعة، أجمل تحياتي صبرا البلعزي، إلى اللقاء.
5: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
2: يلي تحبونا تابعونا قريبا بصوت أنقى تسمعونا وبصورة أحلى تشوفونا. استنيونا نهار الخميس في أجواء احتفالية، استوديو جديد ونقلة نوعية بأحدث المعدات التقنية، الصوت أصفى، صورة أبهى وحضور أقوى. إذاعة الشباب على موعد مع نقلة نوعية، ونهار الخميس باش تكون البرمجة استثنائية. على خاطركم جزء من الحكاية وكنتوا أوفياء من البداية، نعيشوكم أجواء للاحتفالية مباشرة من أسطول جو البث الجديد. اللي عرفتوه جيل ورجيل، واستوديو نجيب الخطاب وصلاح جغام، فضاء يحمل ذكريات الأمس الجميل واليوم بحلة جديدة ونفس الشغف الأصيل، باش يواصل معاكم رحلة المتعة والإبداع النبيل بنفس المحبة وثبات رفقكم نهار وليل. إذاعة الشباب هي المنارة والقنديل، برؤية جديدة العالم، الصورة والوسائط الرقمية، استوديو ذكي، فضاء إعلامي عصري بمعايير عالمية، نقاء استثنائي ودقة عالية في الهندسة الصوتية، صوت يصنع الفارق، صورة أقوى وتأثير أكبر.
3: عدل موجتك، تسمع صوتك.
2: مصدر الإبداع، الإتقان والألحان، الإذاعة التونسية هي العنوان.
3: شباب من تونس.

0: les matinales jeunes.
1: الصباح رباح
2: الصباح رباح
1: وعلى موجاتنا
2: صباحنا بالمسك فواح
1: صباحنا بالمسك فواح
0: الماتينال جون
1: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.

0: 58 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. إن شاء الله عجبكم الميدلي اللي اخترناه بعد موجز 8:30 ديما معنا على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار ليكم من جديد، مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب. اليوم المتنة جون استثنائيا حتى لل 11 متاع الصباح، باعتبار وأنه إن شاء الله من بعد شوية باش نحتفلوا رسميا بتدشين الاستوديوات الجديدة اللي تعمل كليا بتقنية الفول اي بي. دونك اليوم باش يتم تدشين 3 اذاعات مركزيه، الاذاعه الوطنيه، اذاعه الشباب، اذاعه تونس الدوليه، واربع اذاعات جهويه، اذاعه المنستير، اذاعه صفاقس، اذاعه قفصه، واذاعه الكيف. دونك اليوم ان شاء الله رسميا مؤسسة الإذاعة التونسية اللي تدشن 7 استوديوهات جديدة اللي كما قلت مجهزة كليا بتقنية الفول اي بي. 8:51 دقيقة، كما تعودتوا رفيق دريدي في قراءة لأبرز عناوين جرائد ومواقع اليوم الخميس 11 جوان 2026 في فقرة غوفو الماتينال. غوفو
1: الماتينال رفيق، صباح النور.
2: صباح الورد سامي ليك ولكل مستمعينا. ألف مبروك لكل لينا كأسرة إذاعة تونسية، كصحفيين، كمناشطين، ككل الفاعلين، كل الفاعلين التقنيين، ناس كل إن شاء الله مبروك علينا الاستوديوهات هذه الجديدة. وطاو بعد إن شاء الله سامي أكيد معناها باش نكونوا معناها على المباشر ويسمعوا فينا إن شاء الله، يقعدوا يتابعونا حتى لمبعد إن شاء الله باش تكون عملية الانتقال هذه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله مبروك علينا الناس كل. ريفو ماتينال سامي، نجم نقولوا اخر ريفو في استوديو في استوديو القديم بالطبيعه. نحكيوا على الحدث البارح في قصر كارتاج، استقبال رئيس الجمهوريه قيس سعيد ولقاء برئيس اللجنه الوطنيه للصلح الجزائي الصباح، تتحدث في الصفحه الثانيه اليوم على هذا الموضوع. البارح في قصر كارتاج كان لقاء بين رئيس الدوله و إذن السيد علي عباس اللي تم تعيينه رئيس للجنة الوطنية للصلح الجزائي. نسمع مقتطف من تصريح رئيس الجمهورية وقت لقائه برئيس لجنة الصلح الجزائية.
3: اليوم تتاح الفرصة من جديد لمن تورطوا سواء في الداخل أو في الخارج على السواء لإبرام صلح معهم يعرض أثر ذلك على مجلس الأمن القومي. وللتذكير، لا يتعلق الأمر بمحكمة لتصفية الحسابات مع أحد، بل نريد صلحا يقوم على إعادة كل مليم نهب من الشعب التونسي إلى الشعب التونسي في اللجنتين السابقتين. هناك من اتخذ الأمر

0: لعبا وهزوا، فهي اليوم فرصة لهم جديدة حتى يتم وضع حد نهائي لهذا الوضع.
1: كذلك البارح كان رئيس الدولة استقبل السيدة فضيلة الجرجوري والسيدة إيناس زنينة بصفتهم أعضاء في المجلس المؤقت للقضاء المالي والصباح. تكتب في صفحتها الأولى: رئيس الجمهورية يشرف على موكب أداء اليمين لعضوتين في المجلس المؤقت للقضاء المالي. الصفحة الثانية فيها كل التفاصيل. نحكيه على الحدث اليوم سامي، احنا عنا الحدث في مؤسسة الإذاعة التونسية افتتاح الاستوديوات هذه جديدة، وكذلك الحدث اليوم افتتاح المونديال كأس العالم لكرة القدم فيفا 2026 المونديال الثلاثي الولايات المتحدة المكسيك كندا. وتكتب الصباح: بمدينة مكسيكو سيتي اليوم انطلاق المونديال الأكبر على مر التاريخ، جوائز مالية قياسية واللقاء الافتتاحي بين المكسيك وجنوب افريقيا. ولأول مرة سامي بش يكون سنة ثلاثة افتتاحات للمونديال هذايا، بش يكون افتتاح في المكسيك، باش يكون قبل كل اول لقاء في كل دولة افتتاح، يعني باش يكون فما افتتاح اليوم في المكسيك، ثم باش يكون افتتاح في كندا، وكذلك افتتاح في الولايات المتحدة. كل دولة باش تحاول في الافتتاح هذا اكيد تستعرض اجزاء من ارثها، موروثها الثقافي وتاريخها. اليوم الموعد يكون في سيوداد دو مكسيكو في سيدي ميكس في مدينة مكسيكو في العاصمة، مع في ملعب أستيكا التاريخي، هذا ثالث مرة يحتضن المونديال. باش يكون الموعد مع مواجهة المكسيك جنوب افريقيا في إعادة كما اليوم بالضبط 16 سنة التالي 11 جوان 2010 افتتاح مونديال جنوب افريقيا بلقاء بين جنوب افريقيا والمكسيك، وكان اليوم لقاء الإياب في المونديال او اللقاء في مونديال الثلاثي باش يكون بين المكسيك وجنوب افريقيا. التوقيت سامي وقتاش مهم جدا، 8 متاع الليل تنطلق المباراة، لكن حفل الافتتاح باش ينطلق قبل بداية في حدود 6:30 7 باش يكون اذا الموعد مع حفل الافتتاح لهذا المونديال. بالنسبة للفرجة عديد الخيارات مطروحة أمام المشاهدين باش يتابعوا إذن المباراة هذه في علاقة بكأس العالم. مباراة المنتخب التونسي نذكروا كونه باش يتم بثها أرضيا على الشبكة الأرضية الرقمية على القناة الوطنية الأولى. وبالنسبة لبقية المقابلات فأنه المشاهدين قدامهم مجموعة من الخيارات، مثلا الشروق اليوم نشرت جدول مباريات المونديال والقنوات الناقلة في آخر صفحة، صفحة 32 تلقاو كل المباريات موجودة في الجدول هذايا. اليوم أكيد الموعد مع مباراة المكسيك وجنوب أفريقيا 8 متاع الليل باش تكون إذن منقولة على قناة بين سبور ماكس 1 و2، وكذلك شروق تحط مجموعة أخرى من القنوات اللي يمكن متابعتها متابعة المباراة عليها في إطار المونديال. كيف كيف لو كوتيديان تكتب كوب دو موند 2026 aujourd'hui les trois coupes groupe F quelle chance pour les aigles de Carthage. اليوم الثلاثة كؤوس تتسائل المجموعة السادسة F، ما هي حظوظ نسور قرطاج؟ نرجع إذن على تحذيرات المنتخب الوطني التونسي قبل مواجهة السويد. تكتب الصباح: المنتخب الوطني يواصل تحذيراته في مونتيري وكل اللاعبين في صحة جيدة. شفنا الاستقبال اللي كان استقبال حافل الحقيقة في مدينة مونتيري، وشفنا الأطر العاملة في هذا النزل اللي هما مكسيكيين لكنهم كانوا لابسين علم تونس ولابسين مراول فيهم إذن العلم التونسي، وكانوا رحبوا بالإطار الفني للمنتخب وكامل البعثة اللي وصلت تقريبا من نهارين إلى مدينة مونتيري. كذلك الصباح تنقل تصريح لحنابع المجبري: التضامن وروح المجموعة مصدر قوتنا. كل تفاصيل في الصفحات من 14 إلى 16 في الصفحات الرياضية لجريدة الشروق. كذلك سامحوني الصباح الشروق تكتب زادة: اليوم ينطلق المونديال، العالم يتكلم كورة. بشي كل موعد من اليوم حتى يكشي النهار 19 جويلية تبارك الله، شهر وست أيام، شهر وجمعة سامحوني، بشي يكون الموعد مع منافسة كأس العالم. 104 مباريات لأول مرة يتم الترفيه في عدد المنتخبات إلى 48 بعد ما كانوا 32 منتخب سنة، عنا 48 منتخب في المونديال هذا الثلاثي اللي بشي تنظم في المكسيك الولايات المتحدة الأمريكية وكندا. المنتخب الوطني التونسي باش يخوض زوز مباريات في مونتيري المكسيكية، ثم تشد البعثة الرحال نحو بلاد العم سام الولايات المتحدة الأمريكية في المواجهة الثالثة في كانزاس سيتي ضد منتخب الطواحين الهولندي المنتخب البرتغالي باش يكون إذن آخر المواجهات في هذه المجموعة مع منتخب هولندا. تقريبا كل الصحف اليوم سامي رجعت على انطلاق منافسات كأس العالم لكرة القدم. بالضبط الحدث سامي الحقيقة كل 4 سنين وانا نوافق عنوان الشروق هو كون العالم يتكلم كرة. الحقيقة منا باش نشوفوا كان الكرة والمباريات في الفترة الجاية. وسامي احنا باش نحاول نسلطوا الضوء زادة على موضوع يخص كأس العالم. تبارك الله انا نشوفوا في المباريات في كل الأوقات الحقيقة، 5 متاع العشية وماضي 2 متاع الصباح وماضي 3 والخمسة، معناها ثم مباريات في كل الأوقات. وإحنا باش نشوفوا كيفاش احنا نجم نسهروا وكيفاش وقداش لازمنا نسهروا باش نتفرجوا في المباريات.
2: والمعادلة الصعيبة
1: بالضبط، المعادلة الصعيبة الحقيقة سامي بين الغرام بالكرة من ناحية والمباريات اللي تجي في تقويم متأخر مع العمل مع تواصل العمل بنظام الحصتين دوبل سيونس مازال، معناها مازال حتى
2: متابعة المباريات وتحديات السهر معناها في المجال
1: باش سامي باش نعرفوا احنا التفاصيل بعد شويه في علاقه بهذا الموضوع. نكملوا مع بقيه الاخبار اللي عندنا اليوم. الشروق تنشر اصلاح اختبارات الفلسفه للبكالوريا في شعبه الاداب. نلقاو الاصلاح هذا الكوريكسيون دي تهبط دونك في جريده الشروق كما العاده، يعني كما ستنسل كل عام جريده الشروق تهبط وتنشر سامحوني الاصلاح. فاليوم الموعد مع اصلاح اختبارات الفلسفه في شعبه الاداب من صفحات 12 إلى الصفحة 15 من جريدة الشروق تلقاو كل التفاصيل. في إنجاز علمي دولي، طلبة تونسيون على قمة الروبوتيك في العالم في الصفحة 17 من جريدة الشروق نلقاو كل التفاصيل. إنجاز طلابي جديد في تونس والذكاء التونسي إذن يتربع على عرش الروبوتيك في العالم. تلامذة لينسات المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا،
2: وكان مدير المعهد حاضر معنا نهار الثلاثاء
1: بالضبط
2: وعطانا تفاصيل معناها الجائزة الهامة هذه اللي تحصل عليها الطلبة.
1: والشروق اليوم سامي ترجع أيضا على هذا الإنجاز وتخصص له كامل الصفحة 17 تقريبا للعودة عليه. رامي ترودي نقطي، الكفاءات الشابة تحتاج الدعم الإعلامي والمادي. احنا في ذات شباب قايمين بدورنا سامي، وفي كل مرة نستدعاو الناس اللي عندها ما تقول ولي بالعكس عندها بوتنسيال وتحاول كانها الظهر وتحاول كانها تمشي به القدام. هذا شنو عندنا سامي في ريفيو الماتينال لليوم، آخر ريفيو في الاستوديوهات الاستوديو القديم. طيب شوالي لإذاعة الشباب هو الاستوديو الحالي، لكن شوالي الاستوديو القديم، وإن شاء الله نتلقاو في بقية المواعيد متاعنا إن شاء الله من الاستوديو الجديد.
2: شكرا رفيق، نجيك من بعد شوية لنفوت رفيق الثانية وفكرة عن حوال الكياسات والطرقات. توقيتنا هو 9:00 وهذه إذاعة الشباب، مرحبا بكم وين ما كنتوا.

0: 9:08 ديما على موجات إذاعة الشباب، استثنائيا اليوم معاكم الماتينا الجون حتى للحداش متاع الصباح، وديريكتمون نعود نمشيو لرفيق دريدي في فقرة لنفو ترافيك.
1: انفو ترافيك
2: في توقيت استثنائي شوية اليوم سامي، عنا فرح، عنا فرح مثالش معنا السادة المستمعين، عنا فرح اليوم إن شاء الله ديما فرحانين. نبدأ بالمدخل الجنوبي للعاصمة، حاليا فما حادث مرور إن شاء الله باللطف وبيخاف الأضرار، الحادث على مستوى إذن محاول باجة تونس الغربية بالتحديد، وذلك علاش ننصحكم بتفادي استعمال هذا المدخل الجنوبي للعاصمة اللي فيه اكتظاظ كبير. نجموا تستعملوا الطريق الوطنية رقم 1 عبر بن عروس بير القصعة ثم جي بي ام من محاول شوشت رادس. بالنسبة للضاحية الشمالية حاليا الوطنية رقم 9 تونس المرسى، حركية عادية باستثناء كثافة مرورية في البحيرة 1. بالنسبة لسريعة تونس حلق الواد الحركية عادية كيف كيف. بالنسبة لطريق سيدي داود المرسى قمرت حركية عادية باستثناء كثافة مرورية في بعض المفترقات. بالنسبة للوطنية رقم 8 تونس أريانا، حاليا اكتظاظ في الشرقية في اتجاه أريانا، وفي الاتجاه المعاكس فما اكتظاظ يبدأ من برج الوزير يتواصل إلى حدود مدخل مدينة أريانا، ومن بعد يعاود الاكتظاظ هذا يكثف نسبيا على مستوى المركز العمراني الشمالي. بالنسبه للشعاعيه اكس خفت شويه الحركيه مع المقارنه بالسبعه، مازال فما اكتظاظ في المقابل بين مفترق حي التحرير حي ابن خلدون وتقاطع مع ليكستروا في اتجاه المنار وتونس العاصمه. بالنسبه لباردو حاليا اكتظاظ على مستوى ساحه باردو، وين فما اشغال غاديكا مازالت متواصله اكيد في اطار مشروع الار اف ار، وذلك علاش ننصحكم بتفادي استعمال هذا المحور. بالنسبه لطرقات السياره لي زوتوغو توا 9:09 سياره واحد تونس حمامات سوسة حركية عادية باستثناء كثافة مرورية واكتظاظ في موقع الأشغال بعد إذن محطة سيدي خليفة بين عين الرحمة وإذن منطقة بوفيشة. اللي يحب يتفادى الاكتظاظ هذا مستعجل يستعمل الطريق الوطنية رقم 1 يخرج من فيضة يعود يرجع للوتوروت إما من بوفيشة ولا من منارة الحمامات ما يعرف سابقا ببركة الساحل. بالنسبة للسيارة A4 تونس بنزرت حاليا حركية عادية فقط فما كثافة مرورية نسبية في PRCD ثابت في اتجاه تونس العاصمة. بالنسبة للسيارة A3 تونس مجاز الباب واد الزرقاء بو سالم حاليا حركية عادية فقط فما كثافة مرورية نسبية جدا على مستوى محطة الاستخلاص بالفجة في اتجاه تونس العاصمة.
0: طريق سلامة ان شاء الله لكم انتم وين ما كنتوا، ديما معاكم احنا على موجات إذاعة الشباب، وكما قلنا لكم وانه اليوم استثنائيا طبعا باش نكونوا موجودين في الماتينا الجون حتى للحداش متاع الصباح، باعتبار وانه اليوم مؤسسة الإذاعة التونسية اللي ستحتفل بتدشين 7 استوديوات جديدة اللي تعمل كليا بتقنية الفول اي بي. دونك 3 اذاعات مركزية، الاذاعة الوطنية واذاعة الشباب واذاعة تونس الدولية، واربع اذاعات جهوية، اذاعة المونستير، اذاعة صفاقس، اذاعة قفصة، اذاعة الكيف. طبعا التفاصيل وكل الصور المباشرة والحوارات والاجواء الاحتفالية باش تلقاوها ديما معنا وفي مختلف الاذاعات طبعا اللي باش يتم تدشين استوديواتها اليوم طبعا اللقاءات والبرامج والمنوعات اللي ديما ان شاء الله تكونوا من خلالها اوفياء لموجات الاذاعه التونسيه.
2: وسامي نقولوا كونوا اكيد الاستوديوهات هذيا ان شاء الله باش تحقق نقله، الحقيقه نقله كبيره في علاقه بال نقولوا بطريقه التقديم معناها نتاع البرامج، خاصه في علاقه بالصوره،
0: الصوره والصوت
2: من احدث ما فما الحقيقه الاستوديوهات
0: وهذا اذا كان يبين حاجه
2: الصوره والصوت باش تتحسن الحقيقه، بشوفوا معناها لا ريزوليوسيون فول اتش دي معناها
0: اكزاكتومون
2: معناها
0: وهذا اذا كان يبين حاجه رفيق، يبين وانه مكبت الاذاعه التونسيه لاحدث التطورات العالميه في هندسه الصوت والبث الرقمي، لانه هذايا مهم برشا. نكملوا معكم احنا ديما مع الموسيقى 9:12 هذه اذاعه الشباب حتى ال11 نتاع الصباح الماتينه الجنه.

0: 29 دقيقة ديما على موجات إذاعة شباب. صباح الأنوار ليكم من جديد، مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة شباب في الماتينا الجورنال اللي كما قلنا وأنه نوم استثنائيا حتى للحداش متاع الصباح على موجات إذاعة شباب. وباش نواصلوا طبعا المتابعات، ومنذ قليل وفي حديث مع رفيق دريدي قال لي ما بين متعة مباريات مشاهدة المباريات وما بين تحديات السهر دونك هنا فما ربما اشكال كبير، لانه كما قلت انت دوبل سيونس والناس تصبح تخدم صباح. اوكي تلامذه معناها يعني في عطله، لكن فما تلامذه اللي عاديو 9 و6 زاد بيانتو معناها الامتحان الوطني. لكن هنا نحكيو على اهميه النوم، راهو النوم معناها غذاء، لانه الناس اللي مغرومه بالكره ساعات معناها يعني ما يهميش انه الماتش ماضي 3 ولا 4 نتاع الصباح، لكن هذايا راهو قله النوم ياثر برشا على نمط الحياه اليومي، لانه فما عامل رئيسي يتمثل في فارق التوقيت بالنسبه لمشاهده المباريات. دونك هذايا
1: كبير للتوقيت ثاني هو الحقيقه، واحنا باش نحاولوا نبحثوا على المعادله كيفاش تتحقق بين خاطر
0: المعادله صعيبه هي بين متابعه المباريات
1: فاهمين صعيبه سامي، لكن الناس راهي باش تسهر معنا
0: انت قلت لي سامي خلينا نشوفوا الجانب الطبي والعلمي.
1: بالضبط بالضبط سامي، ومعنا احنا توا على المباشر تحيه ليها هي الحقيقه الدكتوره سونيا معالج اللي هي توا كانت بكري شويه كانت مازالت كي وصلت الى جزيره جربه جزيره الاحلام. تحيه لكل مستمعينا في جزيره جربه، والحقيقه قبلت كونه هي تكون معنا على المباشر برغم من الالتزامات اللي عندها. الدكتورة سونيا معالج إذن بتكون معنا في المباشر، أستاذة في إذن أمراض الرئة ورئيسة قسم في إذن مستشفى عبد الرحمن مامي في أريانا، وكذلك عضوة في التحالف الوطني ضد التبغ، وكذلك في كل ما عنده علاقة بالنوم وثيرة النوم.
0: وكنت حاضر معنا حتى في الاستوديو في أكثر من
1: في الاستوديو القديم، إن شاء الله تكون تحضر معنا في الاستوديو
0: ان شاء الله. ان شاء الله
1: دكتوره سونيا معالج صباح الخير، مرحبا بك.
2: صباح الخير، صباح عليكم وصباح على الساده والمستمعين الكل.
0: مرحبا بك دكتوره.
2: الطقس
0: باهي
2: هوني في
0: جربه. صح عليك، ان شاء الله تستمتع غادي في جربه. دكتوره واحنا نحكيو طبعا على ليالي المونديال والسهرات ومع هذه قله النوم، هو اللي نعرفوه بقطع النظر عن المونديال وانه راهو قله النوم تعمل تاثيرات سلبيه على الجسم، معناها تراجع التركيز، جهاز المناعه يضعف زاد كيف كيف، الانسان ساعات يولي على اعصابه باعتبار اضطراب الساعه البيولوجيه. هات معك انت خلينا ناخذ اكثر تفاصيل فيما يخص المعادله اللي حكى عليها رفيق.
2: هو النوم راهو اول حاجه نتمنى ان شاء الله في المونديال هذه نتائج طيبه للفريق نتاعنا
0: ان شاء الله.
1: ان شاء الله
2: ربي معهم الكل. الوغ النوم راهو باش تفهم انت اهميه النوم، اللي احنا عندنا فما جمعيه علميه معناتها جمعيه تونسيه لاضطرابات النوم اللي انا نائب الرئيس فيها. دونك هذا باش يدل على اللي فريمون اضطرابات النوم مشكل كبير في صحه الانسان، واللي فريمون لانه الانسان معناتها احنا تقريبا كي ناخذوا في عمر الانسان كيف نتاع عمرنا نعديوه واحنا راقدين وماهوش وقت ضايع، بس ولدين صغارهم قوم هو الانسان لازم يرقد الصواع اللي لازمين في عمره هو، وحسب القبيله حكيت انت على لوغلوج بيولوجيك حسب الكرونوتروب نتاعو معناتها فما عباد سون دي بيتي دورمور معناتها 5 سوايع يكفيهم ويقوم ناشط ويبدلوا معناتها مريقل، وفما عباد يلزمهم 9 سوايع باش يكونوا بدنهم مريقل معناتها وما ياخذ سوايع النوم اللازم.
1: دكتوره احنا نعرفوا اي سامحني احنا نعرفوا كونه نوم الليل ما يتعوضش، هذا اللي يتقال ديما معناها سوايع النوم في الليل تنجمش تعوضها سوايع النوم في النهار، لكن بالنسبه للناس اللي باش تسهر مغرومه بالكوره ولا حتى متابعي المنتخب الوطني التونسي اللي على فكره راه فما مواقع صنف التوقيت مباريات تونس كثاني أسوأ توقيت للمباريات في المونديال في علاقه بفارق التوقيت، ديما نحكيه من في مقارنه بالتوقيت العالمي بتوقيت جرينتش معناها مباريات منتخب تونس هي في ثاني أسوأ توقيت. عندنا مباراه ماضي 3 نتاع الليل، مباراه 5 نتاع الصباح، ومباراه نصف الليل، معناش مباريات
0: كيما
1: باش تتفرج وتسهر معناها في القهاوي. فكيفاش استاذه هوني المعادله، يعني حتى كان مثلا انسان سهر كيفاش ينجم يحاول يتلافى كل الاضطرابات اللي تنجم تسببها قله ساعات النوم هذيك في الليل؟
2: هو راهو النوم باش يكون فايد معناتها يفيد البدن نتاعو يلزم الكميه والكاليتي، معناتها يلزم يكون انسان يدخل يرقد المده اللي لازمته ويكون نوم عميق. وهذا كيفاش؟ كانوا يتخرج ماتش وش يبدا اكسيتي ومعناتها بالنتيجه كسوا باهيه ولا خايبه وصاح وعايط وعارك وتحمس مع الزوارات والا تلزخ زاد يزيد كيتون باش يفيق يدخلي ماتش ساعتين نتاع الصباح معناتها يلزمو يولي هاو قهوه هاو
0: شنجم يسهر
2: بانواعه الكل هاو يستعمل الفاب الدخان في نحكي دخان مش كان السيجار العادي التدخين المسخن الفاب الشيشه كلهم دخان معناتها يولي يستعمل دي ستيمولون اللي فريمون خليهم بعد حتى كي مش يرقد من بعدين حتى يزيد يقول مطلعين الصغار وباش يرقد الكاليتي نتاع السمي نتاعهم من نوعيه السمي ما يمشي يعمل سمي عميق هو خصيه هذيك عمل لك الاكسيتاسيون كل وعمل لك الاجيتاسيون كل دوك هنا كيفاش المعادله انت قبيله قلتوها المعادله هي صعيبة معناتها باش ننصحوا احنا باش تكون
0: فوالا باش ننصحوا اكزاكتومون
2: ونقربوا انا خاطر احنا المهم انه الانسان كي يعدي نهاره لاباس انه ما يكونش تاثير
0: ما يكونش مدقدق كما نقولوا احنا
2: اي بالضبط انه تفرج مع الماتش وغدوه كسوا صغير معناتها ما ينجمش يعدي نهاره لاباس ولا واحد يخدم على روحه ما ينجمش يقوم بواجبه دوك هنا يلزمنا انا شو نقول يفو يلزم الانسان ينظم وقته عنده ماتش مغروم به ساعتين نتاع الصباح يا اخي يلزمو يرقد يا ولدي كان الزم التسعه نتاع الليل يدخل فرشه يرقد كان هو يلزمو بدنه لازمو ثمانيه سوايع نوم يلزمو ياخذهم يتصرف يرقد بكري ثم يقوم يتفرج على الماتش نتاعو حاجه اخرى ينجم باغ اكزومبل القايله
1: خلينا ناخذ اي
2: نعم.
1: اي كمل دكتوره ميسيرس فقط عندي سؤال
2: اي دوبل سيونس مازلنا مي فما عباد يخدموا سيونس يونيك على عام كامل دونك يحاولوا يعملوا هذيك السياس وقت اللي
0: القيلوله الذكيه
2: باهي والا في الليل باش يسهر على الماتش دونك يرقد شويه في النهار
0: باهي
2: معناتها فما عباد عندهم امراض مثلا توجد منهم انه مثلا الناس اللي عندهم الخنقه نتاع الشخير مثلا ابن السمي يلزموا الماكينه نتاعو يستعملها اقل ما يمكن هذا اقل ما يمكن اربع سوايع في جرت بعضهم دوك يعرف روحه في الليل باش يسهر خاطر دي ماتش وكل شيء يلزموا
0: يعوض شويه
1: دكتور معالج توقيت مباراه المنتخب الوطني التونسي كيفاش نعملوا دكتوره مثلا بالنسبه للمباراه الاولى اللي هي ماضي 3 نتاع الصباح تكون نهار الاثنين جاي الفجر كيفاش معناها
2: 3 نتاع الصباح دوك الانسان اللي يحب يقوم يتفرج واحنا في سوق مقتر السوينته باش تقوم وتتفرج على الماتش ارقد قبل
1: ترقد قبل وتقوم قبل المباراه باه
2: ارقد قبل وخذ سواحك اللي انسان اللي قاعدين قبيله حكيت على نوم الليل وصحيح نوم الليل هو اهم راه حتى فما هرمونات في السن تصنع في الليل وقت الانسان راقد فما لك الميزوغوبو نتاع البدن كثير في الليل
1: اكيد بالنسبه للخمسه نتاع الصباح دكتوره كيف زاد يرقد بكري ويقوم بكري باش يتفرج في الماتش الثاني
2: احنا ديما معناتها ان الكريم نقولوا دايغ انت توا جبت على الكوموندال مثلا في رمضان نحكيو نفس النصائح خاطر فما العباد تقول السحر الصباح دونك يلزمهم يرقدوا بكري ما يكثروش
1: السحر. بالنسبه للمباراه الاخرى ما يسالش يسهروا حتى الماضي ساعتين تاع الليل معناها ولا
0: لا هو الدكتور قالت كلمه
2: يلزم الانسان يختار
0: اي اي
2: يلزم الانسان انا نقول ينظم روحه وينظم وقته وكل واحد وبدنه كيفاش فما عباد يلزم بزوان معناتها سون فراجيل معناتها كان ما يرقدش التسعه سوايع نتاعو ما ينجمش مثلا النصيحه زاده ننصح منها رد بالكم فما خدم انسان يستعمل فيهم دي في اريس مثلا ماكينات ولا يستعمل الات حاده ينجم كان ما يرقدش بالكدا هو ينجم ياخذ في خدمته يستلم
0: اكزاكتومون
2: الشوفور مثلا
0: اي
2: تفرق تشجع الفريق القومي يا اخي
0: ارقد بالنسبه
2: قبل الماتش وبعد الماتش باش المهم خذهم الخمسة سوايع في جرة بعضهم ستة سوايع في جرة بعضهم
0: ستة سوايع المهم انه يرقد واضح دكتورة
2: بيان سيغ تنجم تسوق سون ريسك ليك ولغيرك
0: زاد اللي
2: يعمل حادث لا قدر الله
0: ان شاء الله اكزاكتومون سيرتو بالنسبة للناس اللي تسوق ان شاء الله ثنية زينة
1: فوالا المنبهات
0: اي
2: كتاب انه نفيقوا روحنا باش نجموا نخدموا ولا باش نتفرجوا على بعض وباش نسهروا فما عباد راهو تعديها من الخمسة ثلاثة
0: به صحيح دكتوره يعطيك الصحه ميرسي بوكو بارك الله فيك الدكتوره معالج الف شكر على كل التفاصيل هذه اللي قدمت لنا فوزيه البيتري باش تقدم موجز 9:30
1: فوزيه صباح النور تفرج في صباح الخير تاثر تفرج في ماتشات المنتخب
3: اي تفرج اي ونشجع
1: تقوم بالذمه معناها تشجع
0: وتغني يا مسهرني هل تعلم اللي فوزيه عندها صوت حلو تغني به
1: اعلم اعلم جيدا
0: حتى مره لو كان مجيش توا ما عادش بكري على الاخبار ولا رانا قلنا لك غنينا معناها شنو
3: مانيش ماتينال
0: لي لي تو نشوفك فيش شويه زيت زيتونه ولا حاجه
3: الحبال الصوتيه مازالت لي كورد
0: ما شاء الله
1: خلي لها الحبال الصوتيه للموج
0: هاك تقرا في الاخبار انت لاباس ان شاء الله ربي يفتحك ان شاء الله فوزيه البيتري في موجز 9:30 يلا
4: الماتينال جون
5: عدل مجدك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
6: تحية طيبة من قسم الأخبار. التقى رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس بقصر قرطاج رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائية علي عباس، ودعا رئيس الدولة بالمناسبة إلى إبرام الصلح الجزائية والأسرى في تقديم الاتفاقيات وعدم إطالة الوقت في إجراءات روتينية. أدت العضوتان فضيلة القرقوري وإناس زنينية اليمين بصفتهما عضوتين في المجلس المؤقت للقضاء المالي أمام رئيس الدولة قيس سعيد عصر أمس بقصر قرطاج. تحتضن الحمامات من ولاية نابل اليوم فعالية حفل اختتام ومعرض الابتكارات للدورة الخامسة للأسبوع العربي للبرمجة الذي ينعقد تحت شعار الذكاء الاصطناعي والبرمجة في خدمة الثقافة العربية بمشاركة 18 دولة عربية. نهائيات هذه الدورة ستشهد حضور أبطال الابتكار من 11 دولة عربية تمكنوا من الوصول إلى الأدوار الختامية. تنطلق اليوم بشرح ببرقيبة فعالية الدورة التاسعة للمهرجان الدولي لفنون السيرك وفنون الشارع تحت شعار سيرك الغد، يبدأ اليوم بمشاركة فنانين من تونس ومختلف أنحاء العالم في رحلة فنية تجوب عددا من الولايات التونسية. المهرجان يتواصل لغاية 28 من شهر جوان الجاري ويتضمن عروضا للسيرك المعاصر وعروض الشارع والكرنفال بالإضافة لمسابقة وطنية في فن السيرك. في الرياضة تنطلق اليوم منافسات نهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك حتى 19 من جويلية القادم لتكون أول كأس عالم تقام في 3 دول، كما ستكون الأولى التي تشهد مشاركة 48 منتخبا. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية شن غارات على نقاط المراقبة العسكرية الإيرانية وأنظمة الاتصالات ومواقع الدفاع الجوي في مختلف أنحاء إيران. نهاية الموجز في أمان الله.
5: إذاعة الشباب عدل مجدك، عدل مجدك تسمع صوتك. يلي تحبونا تابعونا قريبا بصوت أنقى تسمعونا وبصورة أحلى تشوفونا. استنيونا نهار الخميس في أجواء احتفالية، استوديو جديد ونقلة نوعية بأحدث المعدات التقنية، الصوت أصفى صورة أبهى وحضور أقوى. إذاعة الشباب على موعد مع نقلة نوعية، ونهار الخميس باش تكون البرمجة استثنائية. على خاطركم جزء من الحكاية وكنتوا أوفياء من البداية، نعيشوكم أجواءنا الاحتفالية مباشرة من استوديو البث الجديد. اللي عرفتوه جيل ورجيل، استوديو نجيب الخطاب وصلاح جغام، فضاء يحمل ذكريات الأمس الجميل واليوم بحلة جديدة ونفس الشغف الأصيل، باش يواصل معاكم رحلة المتعة والإبداع النبيل بنفس المحبة وثبات رفقكم نهار وليل. إذاعة الشباب هي المنارة والقنديل، برؤية جديدة العالم، الصورة والوسائط الرقمية، استوديو ذكي، فضاء إعلامي عصري بمعايير عالمية، نقاء استثنائي ودقة عالية في الهندسة الصوتية، صوت يصنع الفارق، صورة أقوى وتأثير أكبر.
4: عدل مجدك تسمع صوتك.
5: مصدر الإبداع، الإتقان والألحان، الإذاعة التونسية هي العنوان.

0: الماتينال جاي.
1: صباح رباح
2: صباح رباح
1: وعلى موجاتنا
2: صباحنا بالمسك فواح
1: صباحنا بالمسك فواح
2: صباحنا بالمسك فواح
1: إذاعة الشباب عادل موجتك تسمع صوتك.

0: 49 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار ليكم من جديد، مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب في الماتينا الجون، صباح المسرات وصباح الإنجازات المتجددة. طبعا اليوم الإذاعة التونسية اللي تحتفل رسميا بتدشين 7 استوديوات جديدة اللي تعمل كليا بتقنية الفول اي بي، دونك 3 في الـ في الـ في المركزي الإذاعة الوطنية إذاعة الشباب وإذاعة تونس الدولية، وأربع إذاعات جهوية، المنستير، صفاقس، وقفصة والكيف. طبعا الانجاز هذايا اللي هو انجاز كبير، والمشروع في حد ذاته كبير من خلال البث بالاعتماد الكامل على بروتوكول الانترنت اي بي. يعني من مميزات التقنيه هذه هو انه الصوت باش يكون فيه جوده عاليه، البث المرئي كيف كيف. دونك اليوم اللي ان شاء الله باش نعيشوا هذا الحدث المفصلي في تاريخ الاذاعه التونسيه. لكن قبل هذايا الاستضافات مازالت متواصله، فرحانين برشا اللي موجوده معنا مدام هنيده نصير اللي هي صاحبة مشروع نباتات. مدام هنيده صباح النور، صباح نورتنا النور. في استوديو ذاعة الشباب نورتنا زادة بالنباتات اللي موجودة، والمستمعين وإلا زادة المشاهدين في نفس الوقت اللي قاعدين يدخلوا على صفحة الفيسبوك الخاصة بذاعة الشباب، نعود نذكر بها غادي جون تونيزي باج أوفيسيال، دونك يلقاو طبيعة المشروع اللي باش نحكيوا عليه مع مدام هنيده. مرحبا بك،
1: صباح النور، صباح الورد والياسمين. نشكركم على الاستضافة. أنا جيت معكم أول ما بديت البروجي متاعي، وتوا رجعت معكم وقتلي البروجي متاعي ولا
0: الحمد لله. إذا شباب وجه مبروك عليك، طال خير
1: الحمد لله.
0: إن شاء الله يا ربي.
1: الحمد لله يا ربي.
0: أنت وقتش بديتوا المشروع هذا؟
1: عندي توا 3 سنين التالي بديت البروجي متاعي بنباتات صغرونات هكا جيت بهم.
0: نباتات الزينة أنت معناها؟
1: نباتات الزينة الداخلية والخارجية، وقعد ديما نطور في البروجي متاعي، ولينا عندي الإكسكلوزيفيتي، النباتات اللي تلقاهم عندي أنا في ليتل جاردن باي هنيدة تلقاهم في حتى بلاصة في تونس، وأول مرة زادة يجيوا لتونس. الناس المحبين للنباتات متعتهم وفرحتهم الناس الكل، وعملت زادة سيرفيس جارديناج، قاعد ديما نطور في البروجي ونقدم والحمد لله يا ربي.
0: الحمد لله يا ربي. دونك هذوما النباتات الزينه اللي قاعدين يشوفوا فيهم المستمعين، معناها هما ماهمش نباتات حقيقيه هكا ولا ليه؟ معناها في المشروع نتاعك هذوما نباتات الزينه؟
1: نباتات حقيقيه.
0: نبات هذه حقيقيه اللي قدامي؟
1: حقيقيه اي،
0: والله كي تراها تقول بلاستيك هكا ولا
1: ليه؟ نبات حقيقيه واللي انت توا تمس فيها نبات حقيقيه.
0: هذه نمس فيها اي حقيقيه،
1: هذه حقيقيه،
0: معناها ماهمش بلاستيك، هذوما نباتات حقيقيه.
1: هذيك حقيقيه
0: تعرف، وهذيك اللي بحذاك
1: كلهم حقيقيين، ما فيها كان حقيقي ناتشورال.
0: اون ديغي من البعيد كاني بلاستيك، هي تظهر لكنها تظهر حقيقيه، معناها هذه القوه وين؟ وانه
1: هذيك هي القوه فين، وفما كيما فما ديفيرونس في لي كولور وفي الفورم نتاع الورقه، فما ديفيرونس في التكستور زاده، فما اوراق كيما اللي قدامك توا اون 3 دي كي تمسها الورقه تلقاها 3 دي، وفما اللي بجنبك زاده الورقه شانجونت، و اللي عندي انا كما قلت لك ما تلقاهم في حتى بلاصه.
0: المشروع هذا اللي بدا قلت عنده 3 سنين هكا ولا لا؟ المؤكد انه كانت قدامك تحديات من الاول، كانت قدامك بعض الصعوبات. كيفاش نجحت؟ معناها الاستراتيجيه دو كوميونيكاسيون، وانك باش تعرف بروحك للعباد للناس، معناها كيفاش عملت معناها بالضبط؟
1: انا بطبيعتي من الناس اللي نركز في التفاصيل برشا، بويسكو المواطن التونسي بصفه عامه ما عندوش برشا كونفيونس في الشراء اون ليني. انا نحاول ديما نعطيه التصويره ريال كيما هي، البلانت كيما هي، وكيما نعطي كيما يشوفها عندي في الباج كيما توصل له للدار، هي نفسها
0: هي نفسها
1: هي نفسها، ما نبدل حتى شيء وما نعمل حتى موديفيكاسيون، ونركز وشوي اموغوز معناتها بالبروجي نتاعي. هذاك علاش نركز.
0: ريت محلاها الخدمه كي تعملها عن حبها،
1: محلاها
0: تنجم تبدع فيها وتنجم
1: تبدع وتجم تقدم وتقدم بالقدي بالقدي زيدا. والحمد لله يا ربي زيدا، نشكر الناس اللي وقفت معايا اللي عاونتني حتى بالكلمة الحلوة، مرسي بوكو بوكو.
0: مرحبا بك يا للا، وفي كل مرة تنورنا في استوديو إذاعة الشباب. إن شاء الله أنت جيتنا معناها أنت جيت في بداية المشروع.

0: الماتينال جون
1: بابا

0: 59 دقيقة ديما على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار ليكم من جديد. مرحبا بكم ديما معانا على موجات إذاعة الشباب استثنائيا اليوم حتى لل 11 طبعا المتنة الجون. وباش نحكيو عن درجات الحرارة وارتفاع درجات الحرارة في الفترة هذه، هل هي ضمن المعدلات العادية ولا لا؟ احنا حابين ناخذ أكثر تفاصيل عن حالة الطقس مع الأستاذ المبرز في الجغرافيا والخبير في طقس تونس الأستاذ عامر بحبة. سي عامر صباح النور ومرحبا بك معنا على موجات إذاعة الشباب.
1: صباح الخير سي سامي، مرحبا وتحية للسادة المستمعين على إذاعة الشباب.
0: أهلا وسهلا بك. النهارين اللي تعديوا في الحقيقة الدنيا كانت سخونة برشا، وفما ارتفاع على ما يبدو على مستوى درجات الحرارة. ما نعرفش هل هي هذه المعدلات العادية بالنسبة لشهر جوان وألا لا؟ خاطر برشا كلام قاعد يهبط على حالة الطقس وعلى معناها وأنه في جوان باش تكون زادة فما تغييرات وكأنه في شهر جوان باش نعيشوا الأربع فصول. هات معك أنت، خلينا ناخذ أكثر تفاصيل. تفضل سي عمر.
1: هو صحيح الأيام القليلة الماضية كنا عشنا على وقع يعني ارتفاع في درجة الحرارة، وصلنا حتى 41 درجة في جنوب تونس، في مناطق أخرى حتى في شمال تونس منذ يومين في جندوبة وفي باجة مثلا وصلنا حتى 39.5 درجة. حتى في العاصمة في تونس منذ بعض الأيام وصلنا 37-38 درجة. فما مناطق أخرى أقل، يعني فما مناطق راهو كيما المهدية وحتى في طبرقة في قليبية في الهوارية، يعني الأيام القليلة الماضية 26-27-28 درجة، يعني حرارة تعتبر نجم نقوله منخفضة نسبيا. الحرارة يعني هذه الأيام القليلة الماضية تقريبا حول المعدلات أو أعلى بقليل، يعني يعني 40 درجة سي سامي في جنوب تونس مثلا تعتبر، نحكي الحرارة القصوى طبعا مش المعدل، يعني الحرارة القصوى اللي نسجلوها خلال ساعات ما بعد الظهر ساعة 2 ساعة 3، يعني 40 درجة عادي في شهر جوان. ممكن في شمال تونس 38-39 درجة، أعلى من المعدلات. يعني عموما الأيام الماضية الحرارة صحيح كانت أعلى من المعدلات ولكن أعلى بقليل، يعني ما وصلناش مثلا إلى موجة حر.
0: أي
1: ما تعرفوا موجة الحر عندها شروط، مع الحرارة تكون أعلى من المعدلات بعدة درجات لأيام متواصلة، ومش فقط في النهار حتى في الليل. وعلى مساحة كبيرة من يعني من البلاد إلى آخره. دونك هذا موقعش ديجا لاحظته اللي توا اليوم مثلا
0: انخفاض على مستوى درجة الحرارة اليوم،
1: ولا لاحظت اليوم وخاصة في شمال تونس انخفاض مش يكون أكبر. يعني اليوم في شمال تونس مثلا في تقريب حرارة 24 إلى ممكن 28 درجة، وربما في المناطق الداخلية تنجم داخلية يعني زغوان ولا في جنوب.
0: بالنسبة للتوقعات سي عامر على المدى البعيد نعرفوا اللي هي تصعب شوية لمحالة، لكن حسب المعطيات وحسب ما هو متوفر معناها يعني عندكم بالنسبة للتوقعات الجوية خلال 20 يوم اللي مازالوا معناها يعني في شهر جوان، كيفاش باش يكون بالضبط؟
1: يعني هو صعب بداية من اليوم فما انخفاض في الحرارة لاحظت كما قلنا، هذا باش يتواصل إن شاء الله الأيام القليلة القادمة غدوة جمعة سبت حتى لحد، يعني فما انخفاض في الحرارة بعدة درجات بالمقارنة مع الأيام اللي عشناها الماضية اللي كانت حرارة كما قلنا أعلى شوية من من المعدلات. ثم الأسبوع القادم باش يكون مبدئيا فما ارتفاع في الحرارة ببعض الدرجات، والارتفاع ممكن باش يكون أكبر في شمال تونس المرة هذه مش في جنوب تونس. يعني باش نسجلوا باش نرجعوا للحراره، خاطر توا احنا قلنا الايام هذه في شمال تونس عندنا ممكن من 24-25 درجة الى ممكن 29-30 درجة. الايام القادمه قلت الاسبوع القادم باش نرجعوا الى حراره ثلاثينيه في شمال تونس، وفي بعض الايام ربما نوصلوا حتى 38-39 درجة، ربما نقترب حتى من 40 درجه خلال بعض الايام، ولكن لا ترتقي الى موجه حر كما قلت. يعني ديجا عشنا كنت نحكي بكري شويه، عشنا الايام الماضيه في شمال تونس يعني سجلنا 39 درجة 35 درجة، يعني حوالي 40 درجة. ولكن على المستوى المتوسط سي سامي يعني فترة العشرية الثالثة من المتوقع كون الحرارة باش تزيد، ربما نعيشوا الأسبوع الأخير خاصة فترة ما بعد 22 أو ما بعد 23 جوان، أكل أسبوع كي ربما باش يعني مثلا حسب توقعات النموذج الأوروبي متوسط المدى يعني بتاريخ البارح وحد اليوم يضع حرارة أربعينية في برشا مناطق في تونس وحتى في شمال تونس
0: مع بداية شهر جويلية يظل معناها باش تكون ربما حسب انا ما شفت ونثبت من المعلومه معناها من عندك انت، هل صحيح وانه شهر جويليه باش يسجل درجات اعلى من المعدلات العاديه بدرجه او درجه ونصف؟
1: بالضبط، هو كنت نشرت حتى هذه التوقعات منذ تقريبا أسبوع على صفحة المرصد التونسي للطقس والمناخ، وهي في الحقيقة توقعات طبعا النموذج الأوروبي اللي هو يعتبر أهم نموذج وأدق نموذج في العالم، وخاصة في المناطق متاعنا هذه اللي قريبة لأوروبا شمال أفريقيا المتوسط والقارة الأوروبية، من المتوقع جويلية باش يكون يعني فما حرارة أعلى من المعدلات تقريب من درجة إلى درجة ونصف. وراهو سي سامي باش تاخذوا فكرة اللي مثلا في أوروبا وخاصة غرب أوروبا فرنسا إسبانيا إلى آخره، من المتوقع باش يكون فما حرارة أعلى من المعدلات بزوز بثلاثة ممكن حتى أربع درجات. علاش قلت المثال هذايا؟ لأنه يعني صحيح في تونس باش يكون فما حرارة أعلى من المعدلات، ولكن مش باش تكون موجات حر كبيرة، ربما متوقع أكثر في غرب القارة الأوروبية. احنا أعلى من المعدلات صحيح، ولكن ربما موجات حر قصيرة، ربما ما عندناش أرقام قياسية، تعرفوا النجم نسجل وراء حرارة أربعينية، ولكن ممكن ما نقربوش للخمسين درجة وتسعة واربعين درجة، تنجم تكون موجة حر قصيرة كما قلنا. تعرفوا موجة الحر تكون خطيرة كي تكون طويلة، خاصة نذكر 2023 لكن الموجة كي اللي شدتنا تقريبا ثلاثة أسابيع تقريبا. دونك من المتوقع كما قلت اعلى من المعدلات، ولكن ربما يكون صيف عادي. تتفكر الصيف اللي فات 2025 صحيح سجلنا في عدة ايام حرارة 40 ولكن كانت موجة حر، نذكر تقريبا زوز موجة حر عشناها الصيف اللي فات، كانت تقصيرة يعني خلال بعض الايام ثم مرت، وكانت بالتوازي فما فترات معتدلة جينا ايامات باردة شوية منعشة ثم جينا ايام سخونة. دونك هكاك النجم نقاوم والحراره هذه خير من
0: ان شاء الله ربي يعطينا على قدر الجيد يا عامر، ان شاء الله ربي يعطينا على قدر الجيد والله.
1: اي خير من الجنه يعني
0: مو طويله وتكون يعني. شكرا لك سي عامر بحبل الاستاذ المبرز في الجغرافيا والبحث في علم المناخ والخبير في طقس تونس، شكرا لك على كل التفاصيل هذه اللي قدمتها لنا. ان شاء الله ربي يعطينا على قدر الجيد، واحنا نعرفوا اللي كل ما تقرب معناها كل ما التوقعات تكون اكثر دقه، واحنا يوميا طبعا معكم على موجات إذاعة الشباب من خلال طبعا فقرة ميتيو، وحتى التفاصيل اللي تخص حالة الطقس تلقاوها يوميا على صفحة الفيسبوك الخاصة بإذاعة الشباب راديو جون تونيزي باج أوفيسيل. 10:05 استثنائيا حتى لل11 متاع الصباح اليوم معاكم في المدينة الجنة.

0: يلي تحبونا تابعونا قريباً بصوت أنقى تسمعونا وبصورة أحلى تشوفونا. استنيونا نهار الخميس في أجواء احتفالية، استوديو جديد ونقلة نوعية بأحدث المعدات التقنية، الصوت أصفى، صورة أبهى وحضور أقوى. إذاعة الشباب على موعد مع نقلة نوعية، ونهار الخميس باش تكون البرمجة استثنائية. على خاطركم جزء من الحكاية وكنتوا أوفياء من البداية، نعيشوكم أجواءنا الاحتفالية مباشرة من استوديو البث الجديد. اللي عرفتوه جيل ورجيل، استوديو نجيب الخطاب وصلاح جغام، فضاء يحمل ذكريات الأمس الجميل واليوم بحلة جديدة ونفس الشغف الأصيل، باش يواصل معاكم رحلة المتعة والإبداع النبيل بنفس المحبة وثبات رافقكم نهار وليل. إذاعة الشباب هي المنارة والقنديل، برؤية جديدة العالم، الصورة والوسائط الرقمية، استوديو ذكي، فضاء إعلامي عصري بمعايير عالمية، نقاء استثنائي ودقة عالية في الهندسة الصوتية، صوت يصنع الفارق، صورة أقوى وتأثير أكبر.
1: عبد المجتب تسمع صوتك.
0: مصدر الإبداع، الإتقان والألحان، الإذاعة التونسية هي العنوان.

العشرة 23 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار ليكم جديد، مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب. طبعا من بعد شوية نوصل لكم أجواء التدشين طبعا للأستوديوات الجديدة الخاصة بمؤسسة الإذاعة التونسية. دونك اليوم تدشين 7 أستوديوات تعمل كليا بتقنية الفول آي بي. دونك 3 إذاعات مركزية، الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب وإذاعة تونس الدولية، 4 إذاعات جهوية، المنسير، صفاقس، قفصة والكيف. دونك برشا تفاصيل، برشا أجواء حلوة اللي باش نعيشوها لكم إن شاء الله معنا من بعد شوية ديما على موجات إذاعة الشباب.

0: يلي تحبونا تابعونا قريبا بصوت أنقى تسمعونا وبصورة أحلى تشوفونا. استنيونا نهار الخميس في أجواء احتفالية استوديو جديد ونقلة نوعية بأحدث المعدات التقنية. الصوت أصفى، صورة أبهى وحضور أقوى. إذاعة الشباب على موعد مع نقلة نوعية، ونهار الخميس باش تكون البرمجة استثنائية. على خاطركم جزء من الحكاية وكنتوا أوفياء من البداية. نعيشوكم أجواءنا الاحتفالية مباشرة من استوديو البث الجديد اللي عرفتوه جيل ورجيل، استوديو نجيب الخطاب وصلاح جغام. فضاء يحمل ذكريات الأمس الجميل واليوم بحلة جديدة ونفس الشغف الأصيل، باش يواصل معاكم رحلة المتعة والإبداع النبيل بنفس المحبة وثبات رافقكم نهار وليل. إذاعة الشباب هي المنارة والقنديل، برؤية جديدة العالم، الصورة والوسائط الرقمية، استوديو ذكي، فضاء إعلامي عصري بمعايير عالمية، نقاء استثنائي ودقة عالية في الهندسة الصوتية. صوت يصنع الفارق، صورة أقوى وتأثير أكبر.
1: عبد المجدد تسمع صوتك.
0: مصدر الإبداع، الإتقان والألحان، الإذاعة التونسية هي العنوان.
2: الموجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار.
4: موجز الأخبار، أهلا بكم. انطلقت صباح اليوم حملة نظافة بشرح 20 مارس ببردو من تنظيم بلدية بردو ومختلف مكونات المجتمع المدني الناشط بالمدينة في إطار الاحتفال باليوم الوطني للنظافة والعناية بالبيئة الموافق ل 11 جوان واليوم العالمي للبيئة. وتهدف هذه المبادرة التي يشارك فيها متطوعون من الجمعيات والمنظمات المحلية إلى جانب أعوان البلدية، تهدف إلى ترسيخ مبدأ المسؤولية المشتركة بين السلطات المحلية والمجتمع المدني من أجل الحفاظ على نظافة المحيط والعناية بالشأن البيئي بمدينة باردو. وتأتي هذه الحملة في سياق تعزيز ثقافة العمل التطوعي والتشاركي وتحسيس المواطنين بأهمية المحافظة على الفضاءات العامة، خاصة في شريان حيوي مثل شارع 20 مارس. تونس تعد الوجهة السياحية الثانية الأكثر إقبالا وحجزا قبل المسافرين القادمين من سويسرا الناطقة بالفرنسية خلال الموسم الصيفي الحالي، متقدمة بذلك على إسبانيا وتركيا وفق ما كشفت عنه دراسة حديثة أعدتها مجموعة دورتور سويس. ومن المتوقع أن يشهد الموسم الحالي استدفقات هامة من السياح السويسريين، وتتوقع وزارة السياحة والصناعة التقليدية أن يتجاوز إجمالي عدد السياح بنهاية عام 2026 حاجز 12 مليون سائح، مستندة بذلك إلى مؤشرات القوية للحجوزات المبكرة. في أخبار العالم، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أكملت أحدث ضرباتها الدفاعية في إيران، وقالت في بيان نشرته على منصة إكس أنها شنت غارات على قدرات المراقبة العسكرية الإيرانية وأنظمة الاتصالات ومواقع الدفاع الجوي في مختلف أنحاء إيران. نقل التلفزيون الإيراني عن مقر خاتم الأنبياء قوله أن توقف الهجمات الأمريكية يعود إلى الرد القوي والساحق للقوات المسلحة الإيرانية التي ألحقت في هذا الصدد هزيمة أخرى بالجيش الأمريكي. قال الجيش الإيراني أنه استهدف بمسيرات انتحارية مختلفة الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين ردا على الاعتداءات الأمريكية على جنوب البلاد. هذا الموجز في أمان الله.
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك تسمع صوتك.
5: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
6: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية، هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كان تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم يرافقكم ويوجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنت، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد. هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل فلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبنى بيناتهم. هي نظرة ومفهوم جديد للشركات، قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.

0: صباح رباح
1: صباح رباح
0: وعلى موجاتنا
1: صباحنا بالمسك فواح
0: صباحنا بالمسك فواح
1: صباحنا بالمسك فواح
0: إذاعة الشباب عادل موجتك.

0: الإبداع النبيل بنفس المحبة وثبات رفقكم نهار وليل. إذاعة الشباب هي المنارة والقنديل، برؤية جديدة العالم، الصورة والوسائط الرقمية، استوديو ذكي، فضاء إعلامي عصري بمعايير عالمية، نقاء استثنائي ودقة عالية في الهندسة الصوتية. صوت يصنع الفارق، صورة أقوى وتأثير أكبر.
1: عدل مجدك تسمع صوتك.
0: مصدر الإبداع، الإتقان والألحان. الإذاعة التونسية هي العنوان.

0: 11 و 14 دقيقة على موجات إذاعة الشباب، على موجات إذاعة الشباب مباشرة من الاستوديو الجديد. صوتنا يوصلكم من الاستوديو الجديد لإذاعة الشباب، استوديو نجيب الخطاب وصالح جغام. في اللحظة هذه ندشن طبعا الاستوديو الجديد الخاص بإذاعة الشباب، استوديو جديد رقمي متطور جدا يواكب لغة العصر، مجهز كليا بتقنية الفول اي بي. طبعا التقنية هذه اللي تعكس مواكبة الإذاعة التونسية لأحدث التطورات العالمية في هندسة الصوت وفي البث الرقمي. طبعا هذه لحظات تاريخية الحقيقة. اليوم في مؤسسة الإذاعة التونسية نعيش حدث مفصلي في تاريخ الإذاعة التونسية العريقة، لأنه تدشين اليوم استوديوهات مركزية واستوديوهات طبعا الإذاعة الجوية اللي كما قلت أنه تعتمد بالكامل على تقنية الفول اي بي. فرحانين برشا وسعداء، وأنه اللي دشنت الاستوديو معنا مدام هندة بن علي الغريبي، الرئيسة المديرة العامة للإذاعة التونسية. مرحبا بك مدام هندة، نورتنا وشرفتنا برشا في الاستوديو الجديد، مع بعضنا بديناه مع بعضنا دشناه في إذاعة الشباب.
1: مرحبا بالناس كل محلها لما هدية بالحق. اليوم أنا حاسة اللي هي بالحق ثورة كبيرة يسرع المستوى التقني، ولكن تعرفت اللي هي الإذاعة رأي الصوت بالأساس، ولكن اليوم مع هذا التطور التكنولوجي الإذاعة كما نقولوا استغلت هذا التطور حتى تكون هذه الإذاعة المرئية كذلك. كما قلت انت كنت تحكي توا فوا اي بي، معناها سي تري امبورطون على مستوى احنا في النهايه الهدف الاول والاخير هو هيك المستمع هذاك اللي احنا نخاطبوا فيه. نقول لكم مبروك ان شاء الله يكون عجبكم. انتر بارونتيز هما عندنا ثلاثه استديوهات مركزيه هوني كلهم بحلاهم، لكن تقريبا الاغلبيه اجمعوا على انه الاصفر هذايا هو اللي غلب، معناها راني كلهم احلاهم راهو الغاز للتسيين وهوني الاصفر الاحمر في الوطنيه، لكن هذا عنده جاذبيه خاصه ما نعرفش علاش. انتم معناها يبهر الناظرين فوالا. مبروك انكور اون فوا. المهم بالنسبه لنا احنا هو المحتوى والمضمون، هذه منها الا آلية للعمل. نعم. نسهلوا لكم معناها الانفراستركتور البنى التحتية، وانتم تعطيونا المضمون والمحتوى اللي هو أكبر تحدي بالنسبة لي أنا. يلا مبروك يا ناسي كلها. هيا عاد حاجة جويجة شبابية عاد. يعطيكم الصحة، لكن أهم حاجة بربي سامي معنا سي حبيب بالعيد.
0: هي سي حبيب
1: والله يعطي الصحة، كان هو أول مدير لإذاعة الشباب، ونخلي له بلاستي باش يعطي كلمة، وياريت كان يعطينا شوية ديفيرونس فرق بين إيش كنا وإيش أصبح.
0: سي حبيب بالعيد اللي هو أول مدير لإذاعة الشباب.
2: سي حبيب مرحبا. سي
0: كان عام 95
2: بحضانا فوالا. سي حبيب منورنا أكيد جدا، وعندنا برشا شرف أنك تكون قبلنا. سي الحبيب هو تقريبا مدام هندة بن علي الغريبي رئيسة المديرة العامة للإذاعة التونسية طرحت السؤال بالمسبقة، وباش نعاودوا لك هنا الفرق بين إذاعة الشباب أول ما كنت أنت مدير للمؤسسة هذه وبين إذاعة الشباب في 2026. أكيد باش نبداو من ناحية استوديو، بما أنه اليوم قاعدين ندشنوا في استوديوهات جديدة، ثم كان عندك ملاحظات أخرى. تفضل سي الحبيب.
3: مرحبا.
2: عايشك.
3: سامحوني إذا كان من تعطل شوية.
0: لا لا بالعكس، نورنا.
3: مسألة إيموسيون، مسألة تاريخ مع إذاعة الشباب من اللي بدأت من المناظرات للتدريبات وللعمل اليومي. استوديو كان لا نسبة ولا مناسبة، تجهيزات عصرية، انترنت، ديزورديناتور،
0: مشروع ضخم.
3: لكن في البداية كان ثم روح، نعرفش مازلت نتواصل ولا
2: مازلت شوية طبيعي. مازلت تعرف روح الشباب سي الحبيب انت.
3: روح معناها نضالية، حتى شيء ما كان نضالية في مستوى الانتاج، في مستوى البرمجة، في مستوى التكوين، في كل المستويات، معناها من منشطين، من صحفيين.
0: مازالوا حتى تو منشطين مدام هندة العسكري اللي كانت بدايتها زاد سماح الفرجاني والزملاء والزميلات زاد اللي
3: شوف وجوه اللي عرفتها من وقتها. وفما اللي مشاو للإذاعة الوطنية، فما اللي مشاو للتلفزة، كانت بيبينيير اذاعه الشباب ويمكن مازالت
2: متواصله. هو تقريبا سي الحبيب معناتها عطيتك السؤال انه نحاولوا نختموا به الفرق بين بين بين اذاعه الشباب في البدايات وتو ما شاء الله مع الاستديوهات مع التطور هذايا التكنولوجيا اللي صار. شنو تنجم تقول في كلمه سي الحبيب؟
3: والله ثم حاجه ظاهره في تونس وكونوا كل ما اذاعه جديده تجي من الاول يبدا عندها وجه خاص عندها طابع خاص ومن بعد مالها اللي توليت
2: هو الحمد لله اللي الحمد لله اللي ذات شباب تقريبا كملة ومواصلة تقريبا
3: هذا اللي نتمناه إن شاء الله لذات الشباب
2: إن شاء الله عايشك
3: إن شاء الله تقعد وفية عايشك. للصورة متاحة
2: إن شاء الله
3: يعني الاوبجيكتيف نتاعها
0: اللي هو صوت شباب واضح. سي الحبيب نورتنا برشا اليوم الصباح. سي الحبيب بالعيد المدير العام السابق لذات شباب
2: مدام هند كلمه الختام عندك فوالا نذكروا اللي سبع استديوهات جديده مدام
1: سبع استديوهات جديده اذاعه تونس الدوليه اذاعه الشباب اذاعه الوطنيه صفاقس مستير الكيف قفصه راهو هذايا اضخم باش نعطي بعد التصريحات
0: الاذاعه الوطنيه جست فقط احنا فرحانين برشا اللي مع 88 6 اللي رجعت لنا وزيد استديو معناها اللي جديد ميرسي بوكو
1: شو راهو هذا كما قال سي الحبيب راهو عمل نضالي يومي يومي انا لازمكم تعرف ثلاث سنين في البقعة هذه من نهار كونجي ما خذيتوش.
0: شكرا يعطيك الصحة. اي سيدي احنا هكا انا كل سنة لنهاية قال باش نخلي كلمة ويصال زوي كريم الزغبي ميرسي بوكو
2: شكرا باش
0: نجو معاكم يعطيكم الصحة. دونك بدينا في الاستوديو الجديد الخاص بإذاعة الشباب. باي باي سامي فرتونة يقول لكم بقية متابعة طيبة لبرامج إذاعة الشباب. باي باي.

خدها

0: الإخباري الموجز. وزارة الصحة تطلق مشروعا وطنيا لدعم إدماج الشباب ولقاية من تعاطي المواد المخدرة، يستهدف الأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و25 سنة. جامعة قفصة تتحصل على شهادة الجودة العالمية إيزو 9001-2015، وذلك إثر استكمال جميع مراحل التدقيق والتقييم واعتماد ملفها من قبل الهيئة المختصة في الإشهاد. وتندرج هذه الشهادة الدولية في إطار سعيها المتواصل إلى ترسيخ ثقافة الجودة والحوكمة الرشيدة والارتقاء بأدائها المؤسسي وجودة التعليم العالي والبحث العلمي. كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت تنظم بصفاقس بالتعاون مع الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس غدا ندوة علمية تحت عنوان الذكاء الاصطناعي والقانون. وتهدف الندوة إلى تسليط الضوء على الإشكاليات والتحديات التي يطرحها تطور متسارع للذكاء الاصطناعي في المجال القانوني. ومن أخبار العالم، هيئة الطوارئ في محافظة طهران تعلن إصابة 3 أشخاص بجروحة جراء الهجمات الأمريكية التي استهدفت المحافظة. من جهتها نقلت وكالة مهرة عن مسؤول إيراني قوله إن قذيفة أمريكية أصابت سفينة شحن في خليج عمان، وقد تم إنقاذ 5 من أفراد الطاقم ونقلهم إلى سلطنة عمان. الخارجية القطرية تدين في بيان لها تجدد الهجمات الإيرانية على الأردن والبحرين والكويت. شكرا على حسن المتابعة، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
2: عدل موجتك،
1: تسمع صوتك.
3: يلي تحبونا تابعونا قريبا بصوت أنقى تسمعونا وبصورة أحلى تشوفونا. استنيونا نهار الخميس في أجواء احتفالية، استوديو جديد ونقلة نوعية بأحدث المعدات التقنية. الصوت أصفى، صورة أبهى وحضور أقوى. إذاعة الشباب على موعد مع نقلة نوعية، ونهار الخميس باش تكون البرمجة استثنائية. على خاطركم جزء من الحكاية وكنتوا أوفياء من البداية. نعيشوكم أجواءنا الاحتفالية مباشرة من أسطوديو جو البث الجديد، اللي عرفتوه جيل ورجيل، استوديو نجيب الخطاب وصلاح جغام. فضاء يحمل ذكريات الأمس الجميل واليوم بحلة جديدة ونفس الشغف الأصيل، باش يواصل معاكم رحلة المتعة والإبداع النبيل بنفس المحبة وثبات رفقكم نهار وليل. إذاعة الشباب هي المنارة والقنديل، برؤية جديدة العالم، الصورة والوسائط الرقمية، استوديو ذكي، فضاء إعلامي عصري بمعايير عالمية، نقاء استثنائي ودقة عالية في الهندسة الصوتية. صوت يصنع الفارق، صورة أقوى وتأثير أكبر.
4: عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: مصدر الإبداع، الإتقان والألحان، الإذاعة التونسية هي العنوان.
5: على كيفك،
6: على كيفك،
5: ما تخليش لحظة تفوتك،
4: تابعنا واسمع صوتك. عدل موجتك، تسمع صوتك.
5: على كيفك،
4: على كيفك، على كيفك، الموسيقى والغناء
5: على كيفك،
6: إدبارة الصحة والهناء
5: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
4: من غير شقة
6: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء،
4: اتبعنا بكل وفاء
5: على كيفك.

0: يلي تحبونا تابعونا قريبا بصوت أنقى تسمعونا وبصورة أحلى تشوفونا. استنيونا نهار الخميس في أجواء احتفالية، استوديو جديد ونقلة نوعية بأحدث المعدات التقنية، الصوت أصفى، صورة أبهى وحضور أقوى. إذاعة الشباب على موعد مع نقلة نوعية، ونهار الخميس باش تكون البرمجة استثنائية. على خاطركم جزء من الحكاية وكنتوا أوفياء من البداية، نعيشوكم أجواءنا الاحتفالية مباشرة من استوديو البث الجديد. اللي عرفتوه جيل ورجيل، استوديو نجيب الخطاب وصلاح جغام، فضاء يحمل ذكريات الأمس الجميل واليوم بحلة جديدة ونفس الشغف الأصيل، باش يواصل معاكم رحلة المتعة والإبداع النبيل بنفس المحبة وثبات رفقكم نهار وليل. إذاعة الشباب هي المنارة والقنديل، برؤية جديدة العالم، الصورة والوسائط الرقمية، استوديو ذكي، فضاء إعلامي عصري بمعايير عالمية، نقاء استثنائي ودقة عالية في الهندسة الصوتية، صوت يصنع الفارق، صورة أقوى وتأثير أكبر.
1: عبد المجتب تسمع صوتك.
0: مصدر الإبداع، الإتقان والألحان، الإذاعة التونسية هي العنوان.

0: 12 عام تدشين 3 إذاعات مركزية وأربعة إذاعات جهوية. فتحية لكم الناس الكل أكيد تبعوا فينا زادة على الستريمينج، قاعدين تشوفوا في الأجواء وقاعدين تشوفوا زادة كيف كيف في الاستوديو الجديد. للمستمعين متاعنا الكل تحية لكم. خلينا نذكركم الباج متاعنا راديو تونيزي باج أوفيسيال. كريم ويسال معاكم اليوم حتى المانيسياتي
1: ديجا بدينا ويسال، دونك سلموا على الناس الكل تحية لكم المقاعدين تسمعوا فينا. ديما نذكروا اللي اليوم رسميا تبدا تشين 7 استوديوات جديدة تعمل كليا بتقنية الفول اي بي، ثلاثة في المركز نحكيه على الإذاعة الوطنية، على إذاعة الشباب والإذاعة الدولية، نحكيه على أربعة استوديوات لأربع إذاعات جهوية اللي هما الإذاعة المستير، صفاقس، قفصة والكيف ثورة. خلينا نقوله في الرقمنة الحقيقية لانه اكيد جدا فما نقله نوعيه. ان شاء الله تكونوا انتم توا اللي قاعدين تسمعوا فينا حاسين بها، سواء من ناحيه الصوت ولا من ناحيه الصوره. سيرتو الصوره، الصوت زاد نتصور 5 على 5 فوالا تبدل الصوت.
0: تبدل جست ما نذكروا الفريكونس نتاعنا 88.6، دونك اكيد الصوت باش يكون احسن وخير واوضح بالنسبه للناس اللي يسمعوا فينا.
1: وهذاك علاش بيسالهم بعضنا كل مره باش ناخذوا لضروره الاستوديو فقط سينورا، وما شاء الله كان قاعدين تبعوا فينا على السيت نوم الأولاد الدار كلهم موجودين، أما للضرورة متاع الاستوديو ناخذوا ثلاثة
0: هو اللي يتفرج في ستريمينغ اون ديريكت راهو شاف أولاد الدار
1: كلهم موجودين الأمبيونس اللي موجودة فوالا وجنود الخفاء الناس الكل ديما نقولوا أولاد الدار. خلينا نبداو بالمستضيفات، دونك نبداو
2: منين باش نبداو. أنا اليوم ضيفة، أنا اليوم ضيفة قيدومة،
1: ضيفة أخدم واحدة. نبداو بوفاء فدو،
0: فوالا
1: القيدومة
0: القيدومة القيدومة
2: أختنا الكبيرة
3: فوزي بن سالم. تعالي فوزي، انا اقدم واحده في الموجود.
1: ما في الموجود
2: اختنا الكبيره وفاء اليوم.
1: ايوا وفاء كليمه على الاستوديو، شو تحب تقول بالضبط؟
3: اكيد فرحانين بالاستوديو الجديد، ان شاء الله يعجب زيدا المستمعين بتاعنا او في اذاعه الشباب اللي هما زيدا يستناو كيفنا في الاستوديو الجديد بالاي بي هذايا الرقمنا.
1: بلي لحظه بلي لحظه وفاء هند العسكري نسلموا عليها من برا،
0: ما عادش في البوليس بيزي هندرا.
1: تحكينا بالاشارات، حاتم بن عمارة، حاتم بن عمارة دخل بعدين يجي حاتم يجي، دونك خليه يدخل في الظروف المباشرة. اوكي كمل وفاء كمل.
3: قلت اكيد فرحان، انا درنا الاستوديوهات الكل الحقيقة من 14 ل 13 الاستوديو الاوبن سبيس. مرحبا
1: حاتم، مرحبا حاتم،

0: تغير تماما. والحلمة اللي كنا نحلم بها لمويان هذوما النوعية متاع الصوت هذية الميكروهات هذوما الديجيتال اللي نفكروا فيه سنوات وإحنا نحلموا باش نوصلوا له، اليوم متوفر، مش متوفر غادي من متوفر على ذمة زملائنا الكل. ونعتقد إذا كان نوفروا لمويان هذوما وتوفروا الإبداع باش يخرج من أبناء المؤسسة الكبيرة هذية اللي هي ولدت راهو الأجيال الكل اللي تخدم في المجال الإعلامي سواء السمعي ولا البصري، معناها كلنا كلنا تخرجنا من هنا.
1: من احسن الذكريات اللي عندك حاتم في الاستوديو هذا؟
2: قداش باش يتذكر حاتم او عنده
0: ذكرتني في حاجه ريت بنت نجيب الخطاب
2: او استوديو راه استوديو نجيب الخطاب
0: صراحه. انا كيف دخلت سيتي اون 84 في 84 قالوا لي تنجمش تاخذ ميكرو وتتكلم، معناها استحاله، لازمك تقعد تسمع المذيعين والمناشطين الكبار شكون اللي يخدم في في يوم سعيد وقتها نجيب الخطاب صالح شغال وبشير رجب. فنجي بكري على سقايا باش نقعد نسمعهم فقط. نهار اللي قال لي نجيب الخطاب الله يرحمه قلت له صباح خير، جاوبني قال صباح خير،
2: حسيت
0: حدث يا ولدي حكيت وحملت كاملة ونشرته وبرته نجيب الخطاب قال صباح خير.
2: حاتم انت تو تحكي مادام تحكي بذكرياتك مع نجيب الخطاب ان شاء الله ربي يرحمه، فمشكون زاد اللي عندها ذكريات معاك وبدات معاك كيما انت تحكي على البدايات؟ اميره لازيدي في 2008
0: اميره كانت تربص نتاعها اميره، وكنت نحكي زاد مع
1: سمير
0: قبال كلبوسي
2: قبال
0: كنت محظوظ انه جاوب حذايا ومعي. فنقول اميره والقبال كنت نذكر فيه وقدام سيليس جلاء شدوا صحيح انا متاكد راكم باش توصلوا. وفما زوز اخرين
3: بليل بن عبيد
0: بربي شعمل في الجزيرة حنان شعمل
3: في تلزة التونسية زادة
2: وهي مرت قبل شفت برشا حاجات فاتتك برشا حاجات
0: الأربعة وقتها. وربي نقول حتى كلمت المدير لهنا قلت له مصاب نصحوا لهم كونترا مصاب يدخلوا معانا فمش كونترا وقتها مرسمي أربعة من خيرة ما خرجت لبسي.
2: انت حكيت على ذكر انت لحظة أميرة لحظة أميرة فوالا هابش أقول لك انت هو حكي على ذكرياته معنا جيب انت حكينا شوية ذكرياتك مع حاتم.
3: حاتم بن عمارة قامة كبيرة في وقت احنا بالنسبه لينا منبهرين حتى بالسبونتانيتي اللي كانت في الاستوديو، ما عندك فيش يتعامل مع المنسق مع التكنيسيان حاجه جديده بالنسبه لينا، كان اثرنا كان معناتها حاول انه ما يخليناش في تراك في وقت على خاطر احنا مفجوعين. ونتذكر الريزلتات طلعت هوني معاك في استوديو اثنين وقتها يوم طلعت التخرج نتاعنا
0: من الاعلان تقريبا سمعوا لنا
3: كان في المباشر وقتها في برنامج
2: 2008 يا اميره مش 2002 هي متكبرش روحك برشا
3: 2008 مع الشباب البدايات كانت من استوديو اثنين وان شاء الله الاذاعه هذه
0: هاكم موجودين تو في استوديو اثنين
1: رجعنا استوديو اثنين
0: بالنسبه لك انت رجعت لاستوديو اثنين ان شاء الله بالتالق وبالنجاح للزملاء الكل.
2: اخذ معنا
4: كيف اميره يا رب حاتم حاجه اخرى هو مؤثر لكن احنا دخلنا في الاستوديو 2 واستوديو 3 لا استوديو 3 وقتها تنسيق في الاذاعه الوطنيه
0: منسقه
4: يعني كل
2: باهي وفاء باش ما نكبروش حاتم برشا خاطر تو الناس الكل تحكي مع ذكرياتهم عطيلي حاتم خلي عطيلي
4: شباب
2: صحيح
0: عندي في الميدان من 20 سنه هذايا البروفيسيونيل راه قبل كنت في لاماتور في مهرجان بوغني توا عمري 62 سنه قداش عندي في الاذاعه
2: ما شاء الله
0: 42
2: سنه عمر روح
4: ومازال
2: شباب
0: مازال شباب يعطينا صحه البدن وننوي ونواصل وكاو
2: هاو الياس جراي دونك مدير الاتصال بالتلفزه الوطنيه هو ولد اذاعه شباب الياس دونك
4: استوديو 14
5: معناتها حبيت نقول اليوم حدث كبير بالنسبه لي انا ذكرت
1: عند دقيقات لي معايا
5: اذكركم عام 95 بالنسبه مع ميلاد اذاعه الشباب اللي انا نتذكر من نهار عيد الاستقلال وقتها 20 مارس 95 تم الاعلان عن بعث اذاعه
2: عن
5: الشباب وبدينا من وقتها نحضروا في اذاعه الشباب وانا وقتها سنه رابعه في معهد العالي لتنشيط شباب وثقافي بديت وانا كنت المنشط في الاذاعه الوطنيه منشط شاب كنت اصغر منشط معهم كيف يحكي حاتم على ذكرياته كيفاش يدخل
0: بيناتنا وكان يهتم بالبرامج الشبابيه وتعلق فيها بشكل جيد ولكن بيناتنا
2: لكن يقول قول حاتم قول حاتم
0: يحن باقي الاذاعه الشباب كان
5: تو نشوف هند ونشوف ياسر وجوه
2: سماح الفرجاني
5: كل معناتها نذكركم هذاك النهار الانطلاقه نتاع اذاعه الشباب نهارتها انا بت هوني كنت نشط في الإذاعة

0: اعتقد كنت من الناس اللي تكلفت بالتنسيق عمليه انطلاق اذاعه الشباب معناتها من الاستبيان اللي نذكر انا وقت حصلت على الاستاذيه في الصيف مشيت الحزوه العشرة خاطر ما نجمش يقول لك عملنا عينة متاع المستمعين يلزمكم تمشي لهم باش يشوفوا شي يحبوا من إذاعة الشباب من
1: الراديو هاي.
0: فكلفت باش نمشي للجنوب نذكر معتها في شهر أوت فوق ال 45 درجة باش تخرج للشباب في المقهى يقول لك بعد العشرة متاع علي باش شفنا انتظارات الشباب
1: باش شفنا انتظارات الشباب اي هو راه الحديث ما شاء الله معاك ليسا ما فقط باش ما نخليوهاش تابع جدي شوية
0: اي
1: لو سمحوا هندا مثلا هندا في
2: البدايه
1: اي في البدايه شو
2: الحاجه هي المديره
1: بشكل هي المديره والله والله
2: بصح عليها اللي ربحت هندا خسرنا احنا منشطه وصحفيه
1: لا ما زلت معنا
0: ما زلت معنا
1: فمش الياس فمش طرايف مع هندا مثلا ولا سماح ولا حاجه في البدايه
0: هندا كانت مغرومه بالجو الطالبي وانا كانت عندي برنامج انوار جامعيه معناتها خذيت علي نجم نقولوا
1: مشعل
0: سماح كان جديه شويه
1: اي مازال جديه
3: مازال تو
0: جديه
1: اي اي
0: مشكل وقتها وكذا معناتها هذيك هي هذيك هي سماح كي لك العاده
1: حتوم
0: اما نذكر حاجه مع السبور ومع وفاء لا نذكر فوزي بن سالم اول مداخله لي اول حاجه في المباشر يقول انا في محطه خارجيه وقتها هو في محطه خارجيه معي وزير الشبوب
3: وزير الشبوب الرياضه
0: شدت له التو وزير الشبوب
1: من التراك حاتم كلمه في الاخر شوف
2: في الاخر نقول فيليسيتاسيون لاولادنا الكل وبناتنا ونقول راهو اللي عندنا في اذاعه شباب مخزون كبير برشا من نوراتنا سواء البنات ولا الاولاد ثم محظوظين اللي معاكم شيف دوركستر الان وتهنى عليكم هند العسكري بنت ميدان وبنت الاذاعه والتلفزه احنا نقولوا مانيش قاسمين
1: على فكره روحات امراه احنا من مازلنا لحد الان نعتبروها الزميله مش مديره
3: طريقه
1: التعامل دونك
2: هذيك الخصوصيه بنت الاداره وتعرف تسير وتسير بفن معناها هند مع حوجه باش نقول لك عليها
1: اللي هي
2: البريود اللي دخلت فيها انا بعيد كنت انوم دو فاريتي
3: بور دي
2: فحاولوا لي وجدي شويه بعد كيف دخلت رجعت اليوم سعيد باش نتبع الاكتواليتي ما نحبش نقول البوليتيك مانيش اختصاص
0: سيرو فايش قال لك عمل تليفون قال لك تكلم بالعربيه
2: فوقتها هند عندها حصه في اذاعه شباب من 11
1: تونس اليوم
2: تونس اليوم يقول لي الماضي ساعه نهبط للكهرباء نبدا ندور نسمعها كامله وكيف ندخل هنا يقولوا لي شكون تعمل حتى شيء حتى قبل سمعت حسي سمعت شيء في الروم وين نسمع
1: باش نجم تكون على باش باش نجم تكون على باش
2: على باش سكوندو فما لا تكنيك دو لانترفيو اللي معناها صحيح يمكن قريناها وتعلمناها
1: اما فما حاجه
3: حاجه
2: تطورها بالممارسه سيت اون تكنيك اللي دوني الهند برافو عليها هند فرصة عمري ما قلت لها
1: راهو
2: جات النهار
1: هذا يا سيدي احنا الياس قلنا كلمه ختام عند حاتم باش نبدل الوجه كومبليتمون سبور حمام لامف موجود الموسم القادم في الرابطه المحترفه الاولى الهمام شوتها بتقول بالضبط
2: همام اللي ربيتنا وسي لانه انا لعبت في حمله في باسكيت اربع معناها شنو اربع ليه اربع سنوات كيب ناسيونال مي لعبت ايكول مينيم كادي جونيور سينيور حتى سينيور بريراني ولبست التونوم تاع حملنف وحاجه اخرى اللي كانت تعاوننا باش نمشيو نقراو من
1: شكون كان يعرف هذه مثلا معلومه شكون كان يعرف اللي حاتم لعب باسكيت شكون لهنا يا سيدي انت مستغرب
0: باسكيت انا
1: في الرويزه اي مثلا
0: ما تقبلش انا وياه
1: اما حاتم حد ما يعرف
3: اللي لعب باسكيت فار جينيراسيون
2: اكبر منك انا عام 64 هو ما يحبش يقول على عمره هو 74
1: اي حاتم كمل اي
2: دونك ولد حملنف كيف رجعت لمكانها الطبيعي فرحت برشا
1: اكيد
2: سي بور دير لا فيريتي صعيب انك باش ترى المشهد الكروي في ما غير حملنف جمعيه عندها تاريخ كبير قبل الاستقلال وبعد الاستقلال
1: اكيد
2: ففرحان بها برشا ونهني كل ولاد حملنف وكل الرياضيين لانه يعرفوا محبتها محبه زاد الرياضيين للكلوب سبورتيف دا مالديف يفرش كان قبل وان شاء الله يرجع يفرش
1: فوالا شكرا حاتم شكرا الياس نورتونا دونك البنات ما نعرفش نورتونا حتى انتم تنجموا تغادروا
3: لا نعملوا غنايه نعملوا علاش تحب التردم سيدي
1: خاطر ما شاء الله ضيوف البرة ما شاء الله ضيوف البرة ما شاء الله في
3: بعد حاتم وليسك
2: مش كل يوم عندكم
1: وفافدو مش كل يوم
3: ونرجع لكم مصير معاكم حتى الماضي ساعتين

0: الشباب بيدوس
1: يلي تحبونا تابعونا قريبا تكون أنقى تسمعونا وتصورة أحلى تشوفونا. استنيونا نهار الخميس في أجواء احتفالية استوديو جديد ونقلة نوعية بأحدث المعدات التقنية بصوت أصفى صورة أبهى وحضور أقوى. إذاعة الشباب على موعد مع نقلة نوعية نهار الخميس بسكون البرمجة استثنائية على خاطركم جزء من الحكاية استوديو نجيب الخطاب وصلاح جغام. فضاء يحمل ذكريات الأمس الجميل واليوم بكل جديدة ونفس الشغف الأصيل. بس يواصل معاكم رحلة المتعة والإبداع مع

أصيل، وسواصل معاكم

إذاعة الشباب على موعد مع نقلة نوعية نهار الخميس بسهولة برمجة استثنائية على خاطركم جزء من الحكاية وكنتم أوفياء من البداية. نعيشكم أجواءنا الاحتفالية مباشرة من استوديو البث الجديد اللي عرفتوه جيل ورا جيل، استوديو نجيب الخطاب وصلاح جغام، فضاء يحمل ذكريات الأمس الجميل واليوم بحلة جديدة ونفس الشغف الأصيل. بس يواصل معاك

نفس الروح نفس الإحساس، من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى 88.6.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: تم اليوم الافتتاح الرسمي للاستديوهات الرقمية الجديدة بمؤسسة الإذاعة التونسية بتكنولوجيات البث عبر الانترنت عبر تقنية الإي بي. هذا وتم تجديد استديوهات الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب وإذاعة تونس الدولية، كما شملت عملية تحديث افتتاح استديوهات عدد من الإذاعات الجهوية وهي صفاقس والمنستير والكاف وقفصة. الرئيس المدير العام لمؤسسة الإذاعة التونسية هند بن علي الغريبي أكدت أن هذا التجديد يعتبر ثورة في تاريخ الإذاعة التونسية، على أن يتم تجديد بقية الإذاعات المتبقية في مرحلة ثانية.
3: حقيقة اليوم أنا نعتبرها ثورة في تاريخ الإذاعة التونسية، هي الأولى من 1938، وبالتالي اللي وصلنا له اليوم في 2026 على كل هذه المراحل، رغم مش المرحلة هذه باش تلغي ما سبق، هي لبنة أخرى، لكن لبنة ثورية على مستوى التقنيات، سواء كان الصوت إي بي وعلى مستوى الصورة، لغاديو فيلمي فيزيويل برشا أسماء، اليوم مشهد جديد. والحاجة اللي فريمون تفرح أكثر هي 7 استوديوهات، الإذاعة الوطنية واحدة منهم، كذلك إذاعة تونس الدولية، إذاعة الشباب، إذاعة صفاقس، إذاعة المنستير، إذاعة الكيف وإذاعة قفصة. على أني نوعد مؤسسة إذاعة في 12 إذاعة اللي مازالوا نوعدهم إن شاء الله في الجزء الثاني. راهو هذوما كل واحدة مش تبجيل، هذه ضرورة، لأنه على المستوى التقني وكذلك على مستوى التجهيزات كانت مهترئة تقريبا، حتى أنه أصبح البث متاعنا تقريبا مهدد في وقت ما، وكان لابد أنه نغير.
2: كونفدرالية المؤسسة المواطنة التونسية كونكت بصفاقس تنظم غدا بالتعاون مع الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس ندوة علمية تحت عنوان الذكاء الاصطناعي والقانون، وتهدف الندوة إلى تسليط الضوء على الإشكاليات والتحديات التي يطرحها التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي في المجال القانوني. مدينة العلوم بتونس العاصمة تنظم مدرستين صيفيتين في علم الفلك من 24 من جوان إلى 4 من جويلية المقبل بمناسبة العطلة الصيفية، وتهدف هذه الدورة الموجهة إلى تلاميذ المرحلة الابتدائية والإعدادية إلى تنمية فضول الناشئة وإثراء معارفهم في هذا المجال العلمي. منظمة الكشافة التونسية تشرع بداية من الأول من جويلية المقبل في تنفيذ مشروع بيئي وطني جديد بعنوان نزرع المستقبل، يمتد على 18 شهرا ويهدف إلى غراسة 100,000 شجرة وتعزيز المواطنة البيئية وتعزيز التنوع البيولوجي وإشراك الشباب في مختلف الحملات التوعوية والتربوية. في أخبار العالم، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أكملت أحدث ضرباتها الدفاعية في إيران، وقالت في بيان نشرته على منصة إكس أنها شنت غارات على قدرات المراقبة العسكرية الإيرانية وأنظمة الاتصالات ومواقع الدفاع الجوي في مختلف أنحاء إيران. ونقل التلفزيون الإيراني عن مقر خاتم الأنبياء قوله أن توقف الهجمات الأمريكية يعود إلى الرد القوي والساحق للقوات المسلحة الإيرانية التي ألحقت في هذا الصدد هزيمة أخرى بالجيش الأمريكي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: الشباب عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك. يلي تحبونا تابعونا قريبا تكون أنقى تسمعونا وتصير أحلى تشوفونا. استنيونا نهار الخميس في أجواء احتفالية، استوديو جديد ونقلة نوعية بأحدث المعدات التقنية، الصوت أصفى، صورة أبهى وحضور أقوى. إذاعة الشباب على موعد مع نقلة نوعية نهار الخميس في سكون البرمجة استثنائية، على خاطركم جزء من الحكاية، كنتم أوفياء من البداية. نعيشكم أجواءنا الاحتفالية مباشرة من استوديو البث الجديد اللي عرفتوه جيل ورا جيل، استوديو نجيب الخطاب وصلاح جغام. فضاء يحمل ذكريات الأمس الجميل واليوم بحلة جديدة ونفس الشغف الأصيل، باش يواصل معاكم رحلة المتعة والإبداع النبيل.

على كيفك.

0: هذا لطفي وشيق رجع لكم في توقيت فوالا في توقيت ماضي ساعة غير بوع نصف نهار و45 دقيقة. احنا معكم في البرمجة الخاصة في على كيفك تقريبا برمجة خاصة احتفالا بتدشين الاستوديو الجديد لإذاعة الشباب مشكل إذاعة الشباب سبع استوديوهات جديدة لسبع إذاعات نحكيو ديما على إذاعة الشباب على الإذاعة الوطنية على الإذاعة الدولية الارتسية نحكيو على أربع استوديوهات لأربع إذاعات جهوية في المستير صفاقس قفصة وفي الكيف وسال مكملين مع الاستضافات مع أولاد الدار اللي كل مرة يجيو بحذانا ما شاء الله. يا وسال منين نبداو؟
1: أنا الحقيقة باش نبدأ مع بشير.
0: تبدأ مع بشير أوكي.
1: نبدأ مع بشير على خاطر بشير حضر على استوديو القديم لوبن سبيس وتوا هذي
0: هم كل حضروا على لوبن سبيس
1: لا يعني مفهميش اللي قبل تاو احنا حضرنا على قبل. أما بشير تسمى النقرة الأولى
0: ثاني استوديو بالنسبة لي. بشير مرحبا.
2: أهلا وسهلا.
1: مرحبا بشير.
2: مرحبا وصال. مرحبا كريم. مرحبا خليكم
1: سي الحبيب
2: حرقتكم
0: اي فوالا
2: فاطمة وسي الحبيب
0: في الأوف قلت لي عندي برشا ما نحكي بشير نخلي لك الكلمة
2: عندي تعقيب عندي تعقيب والله يعجبني الباساج تاع حاتم بن عمارة قبيلة ولاد حومة احنا ما شاء الله ولاد حامنلف برشا في وسائل الإعلام تحية ليهم الولاد الكل منورينا في وسائل الإعلام
1: فرحوا معنا
2: الباركور اللي عامله حاتم بذكرني بروحي عبارة يحكي علي
0: عبارة يحكي
2: والله نفس الشيء معنا
0: شو عملت مش بسكيت انت
3: لعبت
2: ربي يحيينا ربي يحيينا ان شاء الله نوصل 42 سنة اما نحكي على سبور الباركور بديت باسكيت عملت عامين ولا ثلاثة سنين باسكيت بعد شيت فوت كملت فوت
0: انت بك جماعة لي
1: كل مرة
0: كل بعد هونت وبعد
2: لا لا لا لا لعبت باسكيت وفوت واكثر فوت لعبت ستة سنين وصلت وقت باش نطلع على الاسبوار دمي من الاول بديت اتاكون بونتا بعد ما مشيت معايا بونتا نجري برشا كنت صغير مشيت تيلي ومن بعد مليلي وليت دمي ومن دمي شديت الدار من دمي
0: بديت راجع كارير كارير
2: خيرنا الكارير نتاع نتاع القرايه ما نحبش نعملهم لك كم تضربت
0: ضربت وليغامون
2: وصحيت وما نجمتش نرجع
1: اثرت على مسيرتي
2: في الاواسط بطلت ووقتها بديت انطلاقه
0: في القرايه حاتم بن عمارة عرضنا حتى في الكوار فرحان بالاستضافة وانا فرحان اكثر اللي طلعنا من حاتم بن عمارة حاجة يمكن برشا ما يعرفوهاش اللي عمل باسكت في حمام لنف دونك برشا ديجا في حتى الاولاد في السبور اكتشفوا حاجة جديدة
2: فيه وكانت عندنا جمعية باسكت حمام لنف فريق كان ممتاز دونك
0: سؤال وسال قلت لك هذه الاستوديو الثاني اللي دخلت عليه معنا كنت في شمس فام جيت بحذانا دونك
2: وجهي مبروك جبت جديد
1: اليوم ما تبدلش برشا
2: انا اون فيت لو ديكور ما تبدلش عليه جامد
0: فوالا
2: ديكور هو نفسه الكريسي صفر في اللون سافا في الشخط
0: في الامبيونس مع الاولاد
2: ممتاز لا ممتاز
0: عندك حاجه قول تو فرصه
2: فرصه
1: علاش عندك حاجه
2: قول لا لا الامبيونس كانت ممتازه الحقيقه ترحاب من نول وحتىش لتوا وباقي ماشيين ونعرفوا بعضنا والامبيونس ممتازه مع الناس الكل فرحانين بالناس الكل والناس الكل يعطيهم الصحه اللي فرحوا تو سيدي
0: تعدي تعدي
2: دخلنا في حاجات اخرى يا حسن
0: اخذ باش
2: دخلنا في صحبه وفي في عشره
1: ولد الدار
0: صحيح فما تكون اللي بدات معنا الرحله اطول من بشير اطول اطول فاطمه لا شيء بفرحانين برشا بوجودك بحذانا
1: يعيشك
0: عايش شو تحب تقول فاطمه كان عندك كارير في السبور حكينا شويه بالك
1: باسكيت كنت باسكيت وبعد جمله بالعكس يعرفوني الجماعه اللي انا خاطيني السبور جمله بالكل بالكل اما فرحانه كيف ما ولاد الدار الكل فرحانه بالتبديد بالروح الجديده بالانرجي الجديده باش تكون سور باش يمشي معاها
0: كاليتي جديده زاد
1: كاليتي صوتي خيره تسمع فيها مليحه
0: ما قلتك
1: صوتك كرم تغني ردوا بالكم قولوا لي اي ان توكا فوالا فرحانين كيف ما الامبيونس اللي فما في الاذاعه الكل من تدخل الاذاعه تحس اللي فما حاجه جديده وان شاء الله يا ربي لي بروغرام باش يكونوا زاد كيف كيف وحاجات كلهم مزيانين فوالا تحيه لك فاطمه نمشي مع سي الحبيب مرحبا سي الحبيب
4: والله كل التهاني لاذاعه الشباب بالاستوديو جديد الحقيقه انا تو عندي 9 شهور في اذاعه الشباب ومعناها اسره معناها متكامله ما كيتش
0: اسره مع بعضينا
1: اسره مع بعضينا
4: اي مع بعضينا اي

0: النوعيه اللي ذبذب جديده الحقيقه هو وجهان نهرتها ودخلت هندا وبعد وليت اذاعه الشباب تقول عليهم حاجه تفكت لهم ورجعت لهم
1: وانا تعبنا برشا على هذا
0: مش موجود هذا نهار سي عبد القادر موجود بقى عشت
2: في الديريكت
0: في الديريكت وكانت تحس انه الناس معناها تغير على المؤسسه وجزء منها ان شاء الله.
3: كمل صاحبي.
0: هو المسؤوليه مضاعفه في الاستوديو. علاش احنا في الاعلام العمومي ثم حرفيه وما انا لاحظ فيها نشوف الاعلام الخاص والاعلام كل حد ربي يعني تبقى ثم جانب اخر هو المهنيه والحرفيه وزيد احنا نروح بفلوس الشعب والمصدح مسؤوليه كبيره ياسر كبيرة. واحنا هذا ماشي يزيد يخلينا نزيد ونحاولوا باش
3: نقدموا اكيد جدا المعلومه والاضافه ومن خلال فقراتك ومن خلال ايضا تحليلك مع وسام على ولاد الكل في برنامجكم اليوم اكيد جدا مواكبه للاحداث اليوميه في مختلف المجالات. شكرا سي الحبيب نورنا ديما ان شاء الله ديما منور. عارف حكينا معهم كل عصبور انت نعرف ميولاتك في الرياضه عندك شويه فوت زاد تبع شويه فوت
0: عندك جامعه تاريخ عندي تاريخ
3: ايوه عطينا اليوم نهار على التاريخ.
0: انا كي كنت في وزاره التنميه من بلفات اللي هي الشباب والرياضه وعندي كتابات على في شروق خاصة كي جاء وقت الرهان الرياضي وعندي معناها معطيات كبيرة
3: اللي كبيرة.
0: وقت كيفاش حبوا يدمروا مؤسسة شركة نهوض بالرياضة وغيرها معناها يعني كيفاش الإعلام لذا أنه أنا متبع الشأن الرياضي بعمق معناها من خلال
3: وعندك جمعيتك اللي تبعها ولا في الكورة عندك يعني جمعيتك
0: عندي اي
3: جمعيتك
0: كحلة وبيضة
3: كحلة وبيضة
0: سي
3: اس اس سي اس اس سي اس اس تحية الكل وسمعينا في صفاقس الكل
4: وبرشا يسمعونا من صفاقس
3: برشا فوالا دونك سي الحبيب محب للسي اس اس سي اس اس العام الجاي كاس الكاف دونك ان شاء الله بالتوفيق لكل الاندية التونسية المشاركة في المسابقات الافريقية
0: ان شاء الله الكل ينجحوا ان شاء الله يا رب بعيد احنا بالطبيعة احنا حرفيين
3: اكيد اكيد لا الحياة هذاك يقعد في البلاتو
1: البر كريم ما ينجمش يحكيش على السبور ما ينجمش
0: عادي عادي
4: فيراج
0: عادي يا كريم انا شديت رئيس جمعية الرياضة والشغل في الخدمة قبل معناها ملي بديت نخدم وانا في الرياضة والشغل معناها من لاعب الى مسير
3: الى مسير
0: يعني الرياضه تمشي في دمنا
3: فوالا هذيك هي وسال انا مشكلتها وسال حتى يتبع برشا سبور وتبع عمل برا تنبير على صفحاتها على الفيسبوك معناتها ما تراوهاش هكا راهو تنبر وعندها جمعيتها وما شاء الله وتتبع
4: وتكتب
3: وتكتب وتعمل وتنبر
4: ناشطه
3: ناشطه ناشطه ناشطه على وزاره الشباب فاطمه شو تحب تقول في الاخر
5: ميرسي على الاستضافه رجعت من الكونجي بالذمه باش نعطيك باش نعمل جو لي سي دي سيتي اوكازيون اللي ما نجمش تراتيها معناتها دونك ميرسي مستمعينا الكل اللي معانا واللي تبعوا فينا وتوعد باش تولي صوره اوضح
3: صوره اوضح
1: صوره جميله تولي خير واحلى وبرشا
3: وابتسم الصوره تطلع
4: انا هذا اللي حبيت نقوله اللي كملت به فاطمه هو انه ربما اللي كان ينقصنا احنا لانه المحتوى ما شاء الله موجود سي الحبيب كان يحكي على كفاءه موجوده عند كل الزملاء ما شاء الله عليهم قدموا في حاجات ممتازة لكن ربما اليوم السمعي البصري مشى أكثر مواقع التواصل الاجتماعي يعني حضورنا على مواقع التواصل الاجتماعي كان منقوص اليوم اكتمل باللي قاعدين نشوفوا فيه وأنا قلت قبيل حكيت ربما جاي من شمس فام من الخاص احنا بدينا في شمس فام منذ سنوات بالتقنيات هذه وربما هذه اللي خلاها في وقت من الأوقات تكون مصنفة كإذاعة ثانية يعني من ضمن أفضل الإذاعات هو الديجيتال اللي باش نخدموا عليه اليوم ان شاء الله احنا اللي كان ناقصنا نكملوا به ولما لا نوصلوا للمراتب الاولى في احسن الاذاعات واكثر الاذاعات استماعا في تونس وانا متاكد انه قادرين على هذا
3: ان شاء الله بشير ان شاء الله ما نعرفش في الختام كان عندك حاجه حبيت تقولها ما نعرفش عليك حبيت تقولها وما لقيتش الفرصه
0: هاي خاطر نحسك هكا
3: عندي برشا ماذا بيا
1: ما تقولش في قاعده
4: انا عارف باش فوغل باش فوغل
3: تاع رونالدينو دونك نعرف بشير شنو حاب يقول عنده برشا حاجات بشير برشا حاجات بشير دونك امنيتك في الاخر بشير هاي في
4: تخيل. امنيتي غدوه نبدا ان شاء الله على خير في بلاصه ويسال قابلوا غدوه في الماتشينال ان شاء الله من 6 ونص لل 10 ان شاء الله تكون ماتينال تحفونا
3: ان شاء الله سي الحبيب مره اخرى منور ديما فاطمة أكيد منورة إن شاء الله زادة في الجري الجديدة ويسال باش نلقاو برشا برامج دونك باش نلقاونا في برشا برامج أخرى. بشير مثلا في السيف تلقاو عنده برشا برامج بتاع موزيكا وغيره سنة وبشير في الـ في الـ في السيف
4: في السيف نرافقكم في الخفيف
3: في الخفيف الخفيف
1: الكل في الخفيف في
3: السيف فاطمة أكيد زادة في السيف برشا برامج
5: سنة موجودين وجميع الناس موجود معناتها لي رانديفو مع المستمعين.

0: هذيك موجودة وبرشة موسيقى
1: برشة موسيقى يا وسام. نكملوا احنا مع الموسيقى مادام يحكيوهم على الموسيقى. شو تحب تقول
2: بشير؟ كوندكتور نحيوها. علاش كوندكتور موسيقى؟ عديوها نهار كل اليوم الحلو ده
3: اليوم الحلو
4: أمبوك العوادة عدت خمسة مرات.
1: سليم سليم نبعد شوية على ايه اليوم الحلو. هات قلبي كتير مبسوط او كمش بعيد برشا على ايه اليوم الحلو ده. أوكي.
3: لا لا لا لا لا سليم تعرف كيف انت هو اللي غاديك القائد.
1: أوكي.
3: لك القيادة سليم.
1: هات سمع

0: داي وذ سمايل ماضي ساعة وزوز دقايق هنا معكم حتى الماضي ساعتين. ديما نسلموا عليكم الناس الكل وسائل. مازلنا في الاستضافات الخاصة بالحصة سبيسيال باليوم السبيسيال اليوم في تاتشين استوديو الجديد لإذاعة الشباب. نسلموا على الناس الكل وين ما قاعدين. إذاعة
1: نجيب الخطاب نجيب الخطاب وصالح أشغام.
0: فوالا دونك احنا من استوديو نجيب الخطاب وصالح أشغام. على ذلك الاستضافة الموالية باش تكون تقريبا في علاقة بصفة مباشرة بالزوز أسامي هذوما. قلنا صالح أشغام دونك ديريكت يضرب في مخنا سي الحبيب أشغام. قلنا نجيب الخطاب الله يرحمه مزوز ضيفة منورتنا بنت نجيب واللي فرحانين برشا أنها بحذانا أحلام الخطاب اللي نسلموا عليهم الزوز. نبدأ بك أنت سي الحبيب وبعد شوية رفيق. رفيق أنت عندك مع نجيب
2: الله يرحمه مزوز. صالح الحقيقة ما خلطش على العصر الذهبي هذاك للإعلام لكن
3: أكيد عمرك بضع سنوات
2: بالضبط بضع سنوات لكن الحقيقة بعديك شفت وسمعت
0: وهيك فرصة حتى للجيل والشباب اللي ما خلطش رو فما فرصة في التلفزة الوطنية في كل مرة قاعدين يعديوا في سهرات سواء بتنشيط لسالح أشغام وإلا أيضا نجيب الخطاب السهريات اللي كانت موجودة
2: في السبت سهرات نهارة الجمعة اللي كانوا يعودوا فيهم سهرات المرحوم نجيب الخطاب إن شاء الله يراجعوهم
0: إن شاء الله. طبعا شوية رفيق نحكيو معك أنت وحدك كما خلنا نبداو بسي الحبيب وبعد جايك أحلام. خلينا نبدأ بسي الحبيب. نورنا سي الحبيب.
3: أهلا وسهلا أنتوما أيضا منورين.
0: شكرا سي الحبيب. استوديو صالح أشغام نجيب الخطاب شو يعني لك في أول سؤال؟ شو
3: يعني الكثير بطبيعة الحال. قلتها ونعود نقولها المؤسسة بصفة عامة هذه الإذاعة المركزية في اللفايات نعرفها من اللي عمري 10 9 سنين 11 عام لما كان شقيقي هنا في الإذاعة بطبيعة الحال وكان يصطحبني وأنا طفل صغير. حبيت الإذاعة من الصغرى شفت برشا وجوه اللي نسمعها في دارنا في حمام سوسة وكانت أمي أيضا مواكبة للبرامج الإذاعية تسمع وتتبع وتشوف
0: ويمكن حاجة سبيسيال سي الحبيب أنه في الوقت ذاك وفي سنوات تعديت من بعد طبعا احنا نحكيه على تطور التكنولوجيا وسائل وغيره وما في الفترة هذيك راديو سي كل واحد يبدا يتخيل في المنشط
3: تو المشهد كما تعرفوا يعني تعبى قنوات واذاعات وديجيتال وفيسبوك وكل هذه الوسائط خلت المشهد مش كان في تونس يعني في العالم الكل يزدحم.
0: اما الميزه نتاع الراديو قبل انك ما تعرفش
3: وانا صغير كان عندنا جهاز راديو من الحجم الكبير كنا من خلاله نفتح نافذة على العالم نسمعوا الأخبار نشرات الإخبارية نتبعوا المنوعات التمثيلية الحكايات البرامج الثقافية
0: ونتخيلوا ملامح المنشط من صوته صحيح.
3: فضلا على أنه كنا نلتقط إذاعة أخرى إذاعة لندرا إذاعة البي بي سي إذاعة دوتشي فيلي في ألمانيا إذاعة صوت العرب إذاعة القاهرة إذاعة ليبيا إذاعة الجزائر إذاعة صوت فلسطين. يعني الكم هذا خلاني أنا نتعلق بالإذاعة. ثم لما شقيقي تخلي إذاعة ازددت معناها محبة للإذاعة ومعناها ارتبطت حياتي بالعمل في الإذاعة في إذاعة المنسير أولا ثم هنا استوديو هذا يعني الكثير من خلاله تونا نتذكر برشا أصوات وبرشا برامج وبرشا يعني حتى التنافس اللي كان ما بين نجيب الخطاب وصالح أشغام في برامج مشتركة معا في ضيافة رمضان أو ساعة للجوائز أو برنامج يوم سعيد أو حقيبة المفاجآت لصالح أشغام نهار الخميس في الليل ألوان وأجواء لنجيب الخطاب في الليل بحيث وأنا كنت في ذات المنستير بطبيعة الحال يعني مشاعر الحقيقة
0: مختلطة
1: سي الحبيب يحكي وأنا تذكرت زادة وقتها كنت مستمعة فقط معناها وكنت نبدأ نسجل في الحصص متاع سي نجيب ومتاع
0: حسرة كنا ناخذوا كاسيت قديمة يبدأ حاجة غنيات ما عينيش بهم
1: سجل
0: عليهم
3: لأنه يعني وقتها كان خروج غناية جديدة في لنجاة صغيرة أو عبد الوهاب أو ميادة حناوي أو هاني شاكر يعتبر حدث فني.
0: يعتبر حدث فني.
3: كلهم يسعى وباش يقدموا
0: الأشياء. احنا نحكيه سي الحبيب ويسال ورجعنا للكاساتات وتسجيل وغيره. السوبر فما أجيال من بينها مثلا أحلام ما نعرفش خلطت على الكاسات وخلطت على أنه خيط كاسات يتقطع على السقوف بالسكوتش ونورمال نجموا الفران كامل نقصوها عادي غنية تولي الريميكس. أحلام ما خلطتش أنت يا عشي هذي مرحبا.
4: خلطت عسلامة. أنا مواليد 92 دونك عشت فريمون في صغري عرفت الانالوج وعرفت الديجيتال معناتها عشتك الترانزيشن هذيك وقعدت لي معناتها التوا فما حاجات عندي في الاستعمال متاعي بالعاني نخلي روحي اللي اوكي مانيش باش نحل نسمع على اليوتيوب باش نمشي نصب ونحط الغنيات اوكي تاو باش نقعد نسمع مثلا البوم كامل وما نعمل كان حاجه اخرى كان مع السمع خاطر نحبوا السمع انا نحب هالراديو على هذيك الانتيميتي اللي تحكيوا عليها وكل الكونيكسيون اللي تتخلق مع عبد اللي جوست يسمعك حتى تو احنا حاطين الكاسك مش كيما كي قاعد ما نعرفش كي تقعد انت بالميكرو بلاش الكاسك باش تحس ماهيش نفس الاحساس اما كي تسمع وتركز وتحس روحك حتى المخ يمكن يستوعب اكثر وخير
3: ثم اكثر من هذا احلام انت بنت نجيب الخطاب البيئه العائليه اللي بديت تكمل فيها تخليك محاطة بالأشرطة وبالتليفونات واللقاءات هاو فلان هاو فلان هاو فلان هذاك عنده قيمته
4: قيمته وهو ما انت انا بابا توفى كي عمري 5 سنين دونك برشا حاجات ما عشتهاش معاه مي ما انت حتى في الطبيعة برشا مرات ماما تقولي كيما بوك يعمل جوستومون علاش حكيت انا على كاسيتات وسيديات عندي ملي صغيرة نشد نقعد نسمع البوم كامل نقول على الغنية هذي شبيها ماهيش مشهورة ياسر تحفونا تقولي بابا بوك كان يعمل هكاك يحط يسمع كاسيتات نقول هذي تغنية تضرب
0: هذا أحلام هذا أحلام من السلبيات نتاع التطور التكنولوجي أنه ناخذ أغنية ما تركهاش تضرب الأغنية وما عادش فنانين يخرجوا ألبوم ولا ولي سينجل دونك قبل احنا كاسيت تسمع الألبوم كامل فما أغنيات تكتشفهم في وسط الألبوم اللي مش متوفر تو سي الحبيب حتى الفنان بيدو ولا يعمل سينجل
1: كاو يخرج في مصر مازالوا شوية يخرجوا شوية محمد حمائي دغنيغمون خرج
0: أما قبل سي كاسيت تخرج ألبوم
3: فما حاجة أخرى احنا اللي صحيح تو اللي نخدموا في البرامج عديو في الأغاني نحس بها أكثر من الناس الأخرين أو من المستمعين باعتبار فما أغاني اللي تكون مش حاجة كبيرة ولكن باعتبار
0: ما تركاش
3: يقع ما تركاش تركيز عليها في الفيسبوك وفي الإذاعات وكذا واللي هي ضاربة ويطلبها
0: وبرشا مستمعين تبدأ غنية في ألبوم ليش حما يكتشفوهش من الألبوم
3: وقال هالي ولدي مرة قال لي بابا أنت تعدي في محمد عبد الوهاب مثلا شكونه هذا محمد عبد الوهاب هاو قداش دخلوله بينما سمالي مطرب من مطربي أو فنان من فناني الراب مش لازم نسميه قال لي اغزر قدش عنده من
0: نمبر دو في
3: قلت له بابا هذاك مش مقياس
0: مش مقياس
3: وتعلم الحمد لله انه كيف كبر
1: اي اكيد تتغير احلام انا فقدت نحب نرجع معايا قالت انا وقت توفى بابا نجيب الخطاب الله يرحمه كانت صغيره لكن شنو ربما الحاجات اللي خليهم انت هكا تعتز بيهم خاصه ونتصور فما حاجات عندكم في الدار قاعدوا اكيد من خدمته من العمل نتاعو من الشغف نتاعو خاصه
4: انا حاجه نحمد عليها برشا ربي سي كو كونتريرمون برشا عبيد اخرين انا عندي كاسيتات نتاع بابا معناتها ميت عمري 5 سنين وهو ما عرفنيش انا
1: عرفته
4: نتفرج في الحصص نتاعو نجبد كاسيتات تو سورتو قاعده نحاول نديجيتاليز ان بو في لي فيو تروك اللي عندنا معناتها معناتها
2: تصور فما قطاع نادرة عندكم في الدار في الأغاني في الحوارات فما حاجات يمكن ما تنشرتش معناها ولا
4: لي احنا هذوما معناتها تسجيلات نتاع حصص نتاعو معناتها كبرت نتفرج فيهم خاطر هي قالت لي معناتها شنو اللي كبرت فيه معناتها شنو اللي قعد لي هذا اللي قعد لي قعدوا لي الحصص وانا
3: حصص تبثت
0: بطبيعه الحال
4: وانا ديما نقول للعباد نقول لهم بابا عندي معاه دوبل علاقه سي كو بابا مي زيد انسان اللي نحترم خدمته برشا بروفيسيونيلمون قدوه عندي
0: اكيد اكيد
4: قدوه عندي برشا وانا صغيره يقولوا لي بوك مدرسه جو سوي داكور بابا مدرسه انا تعلمت منه برشا حاجات وحتى ساعات من غير ما نشعر خاطر ديما نتفرج في الحصص نتاعو وكل فما حاجات نقولهم تصرفات نعملهم حتى كي انا طلعت قدام كاميرا وحكيت ماما قالت لي تعمل كيما بوك معناتها مش شدني هو لقني معناتها فما ديان وفما
0: زيد فما لديان اكيد حتى علميا ووراثيا دونك فما حاجات اللي يمكن احنا ما نفيقوش به اما لدين موجود لدين تاع نجيب الخطا
1: من حقك انك تفتخر بانك
0: واحنا حسر واحنا راه واحنا قاعدين نحكي ونخزروا الاحلام بالحق توا حسيت اللي انا كبرت شويه لانه اخر لي فيديو اللي كان بين نجيب ربي يرحمه وبين احلام كانت احلام صغيره كانت تذكروا الفيديو هذاك اللي في الساله وهي صغيره ما شاء الله توا دونك سي الحبيب ربي طول في عمرك احنا كبرنا
4: ربي يفضلك حاجه بيه نعرف حاجه بيه
0: اي نعرف نعرف سي الحبيب انت كنت تحكي على الاستوديو هذا وخلطت عليه وخلطت على الاستوديو كل من المستير وانت جاي لهنا شو الفرق بالضبط على الاقل شكلا في انتظار انهم بعد نحكيوا على الصوت والصوره
3: بالطبيعه الحاجه الاهم هو اصبح استوديو حديث جميل انيق يعني لما تخدم فيه تكون أكثر
0: راحة
3: بطبيعة الحال وإن شاء الله في جودة الصوت تكون أفضل صحيح. كيف توصل للمستمعين والمهم الأمبيانس والإضافة والمحتوى الجيد اللي تسعى له وتقدمه باش تفيد المستمعين
0: إن شاء الله.
3: أحب نقول حاجة في علاقة بين صالح جغام ونجيب الخطاب كانت بيناتهم بالطبيعة علاقة نتاع محبة
0: أكيد
3: تحدث في بعض المرات مناوشات اختلافات
0: عادي.
3: منافسة أنا حكيت لها أحلام كيفاش مرة كلمني نجيب الخطاب وأنا في المستير قال لي حبيب أدعوك باش تكون ضيف في برنامج ألوان وأجواء قلت بارك الله فيك أما أتوا نرجع لك بالطبيعة هزيت تليفون وكلمت خويا
0: صالح قال كلام متحضرش
3: لا لا بالعكس قلت له راه نجيب الخطاب كلمني واستدعاني لحصته بعد غدوه في ألوان وأجواء قال لي هو كلمك قلت له وي قال لي متاكد يقول لك بالكش حد
0: واحد اخر
3: قلت له لا اخي ما نعرفش نجيب وما نعرف صوته وما نعرف طريقته في الكلام قال لي به امشي وجيت وحضرت في الحصه وكان حاضر وقتها الفنان السوري ماجد كما قلت لك احلى ماجد قباني هذه حاجه من من الحوايج حاجه اخرى بربي نحب نحكيها كذلك انا كنت ديما في علاقه وما زلت مع مرسال خليفه شال تونس وسكن في نزل في شارع بورقيبه ودعيته باش يكون حاضر في حصتي في اذاعه المنسير بعد العشيه كلمني قال لي راه استدعاني نجيب الخطاب باش نحضر في الحصه في الاذاعه الوطنيه قلت له دبر راسك انا استدعيتك وانت لك الخيار فش كان الأمر أنه كلم نجيب مرسال خليفة وقال له راهو استدعتني إذاعة المنستير وأنا ملتزم معها كلمني نجيب الخطاب قال لي قولك حبيب نعملوا حصة مشتركة دوبلكس ما بين الإذاعة الوطنية في ألوان وأجواء وإذاعة المنستير في برنامج وقتها همزة وصل وكان الأمر كذلك
0: بشوف هذه يمكن راهو إكزامبل صغير من الذكام
3: يعني هذه خصلة من الخصال
0: صحيح ومن الذكام تاع نجيب الخطاب ربي يرحمه معناتها يحاول أنه يتأقلم على الوضع يستغل الفرصة من غير ما يصير لو جيته في الوقت هذا راهو السبو مرسال الأحذر لا في المستير ولا في الوطنية ولا صارت مشكلة دونك هذه حاجات بصاد نتاع المهم
4: حاجة محلاها في اللي يحكيه اللي معناتها نتعاونوا ومع بعضنا نخرجوا حاجة مزيان واش نحاول وكل واحد يحب الروح وكل واحد ليجو نتاعو ليه
3: هو برشا حكايات
0: برشا حكايات اسمع سي الحبيب تو نخمو في برنامج اللي نرجعوا فيه بذكريات بين صالح ونجيب بما انه الاستوديو هذا استوديو صالح ونجيب تو نعملوا حاجه نرجعوا تباعا كل مره السبيرا تو نكتشفوا برشا حاجات معك انت مع احلام نرجعوا للذكريات هاو فكره نتاع برنامج على الطاير سي الحبيب
4: على
0: الطاير سي رفيق
2: سي كريم
0: رجعنا بالتاريخ ورجعنا سنوات التالي تو نجيو للحاضر
2: نجيو للحاضر الحاضر الحقيقه يفرح برشا إنجاز هذا الحقيقة استوديو فول آي بي في أحدث التقنيات تجربة رائدة في الإذاعات التونسية قاعدين نشوفوا الحقيقة في حاجات تفرح كونه اليوم هذا الدليل كونه راو الإذاعة قاعدة تمشي مع الزمن وقاعدة تغزر تتطور كيف كيف للمستقبل وقاعدة تتطور لأنه فما برشا ناس يقولوا اليوم الإذاعات وين قاعدة متمركزة ليه الإذاعات اليوم عندها حظوة والإذاعات قاعدة تخدم وقاعدة تخطط للمستقبل وتوفر في كل الظروف الملائمة حتى تمشي وتكمل نحو
3: وتقدم الأفضل والأحسن صحيح توا برشا إذاعات لكن الحمد لله أنه في الإذاعة التونسية بمختلف قنواتها
0: المركزية ولا الجهوية
3: تسعى أنها تقدم حاجة بعيدة عن التفاهات والرداءات الموجودة أي نقولوها لأنه المشهد بصفة عامة في برشة برشة برامج وبرشة إذاعات أخرى تعتمد على الإثارة والاستفزاز. ربما هذاك يثير برشة ناس برشة مستمعين، ولكن
0: ما يبقى في دائما ما يبقى في هذا هو. شكرا سيد عبيد.
2: الرسالة الإعلامية هي رسالة مسؤولة، هي رسالة لازمها تحترم المتلقي، وهي رسالة لازمها تسعى قدر الإمكان كونه هي تكون ملائمة ومحترمة لكل الضوابط بالنسبة للعمل الصحفي. الاستوديو ذي الحقيقة برشا فخر اليوم كوني أنا موجود في استوديو المرحوم نجيب الخطاب والمرحوم صالح عشغام. كيف استوديو ذي أنا كانت لي زادة فيه تجربة شخصية، أول تيست فوكال، أول تجربة صوت في الإذاعة التونسية كانت لنا في الاستوديو ذي، قبل بتبيعة ما تصير فيه التحويرات هذه الكبيرة، قاعدين نشوفوا فيه كاميرات 4K، نشوفوا فيه دي كونسول من آخر ما فما من أحدث الصيحات في العالم. مبروك علينا، وإن شاء الله نكملوا نخدموا
0: إن شاء الله
2: أدي وديما رسالتنا كما يلزموا أحسن.
3: شكرا. توا في إذاعة الشباب تحملوا إرث مهم جدا
0: مهم جدا، وي
3: أتمنى لكم النجاح والتوفيق.
0: شكرا سي الحبيب.
3: وانتم الشباب تنظرون،
0: وانت ما زلت شباب سي الحبيب.
1: زلت شباب في العقل
0: فوالا وفي القلب وفي القلب. وسي الحبيب انا وصل بك شويه، قالت لي تحكي في الـ في الـ في السبور مع الضيوف الكل، مانيش باش نحكي معك سبور انت، خاطر نحكيو في لا لا نحكيو انا وياك، انا وياك ديما نحكيو في الاوف في الـ في الـ في, الـ في السبور دونك مش لازم نحكيو
3: لانه نعرف جميعا
2: منتخب منتخب الوطني عندنا اليوم
1: اليوم في المنتخب الوطني هذه اللغة الخشبية.
0: أما لا مع سيدة حبيب، أما مع سيدة حبيب أنا نعرف جمعيته، هو يعرف جمعيتي، دونك ديما
2: حتى أنا نعرف زاد جمعيته سيدة حبيب.
0: فما قواسم مشتركة. أحلام أنت في الكورة شنو؟ ما تقولش ما تقوليش لا
4: أنا مع تونس،
1: مع تونس منتخب الوطني، منتخب الوطني.
4: أنا ملي صغيرة ديما كي نتفرج
3: تتذكر
0: الصيحة الصيحة نتاع نجيب
4: هدف بيان سور ليه
0: فوالا
4: والهدف
0: فوالا
4: معناتها هذيك ما يتمتعودش سيزون كيما كيكا في تونس الكورة دونك الحق
3: نتاعها. تتذكرش شنو شنو الحصة اللي كان يقدمها نجيب الخطاب يا لحظات
4: لحظات رياضية
3: صحي لحظات رياضية
0: فوالا لحظات زاد حلوه كانت معاكم ما بين كنا نطولوا هاكا الفكره البرنامج شلون نخمو فيها ونحكيو فيها
1: موجوده
4: حبيت على الطاير
2: موجوده نعاودوا نستضيفوا مع مارسيل خليفه
0: سيدي كملوا يسمع الموسيقى. شكرا
1: احلام، شكرا سي الحبيب،
0: رفيق مشكور،
1: رفيق احلام سي الحبيب، تحيه لكم. مازلنا مواصلين معاكم في الحصه الخاصه بتدشين استوديو اذاعه الشباب، استوديو نجيب الخطاب.
0: الاغنيه طلبتها وسال انت شنو الاغنيه
1: شنو
0: سي الحبيب تعرفه انت محمود تركي؟ لا
3: تركي هذا
1: لا لا عراقي كي سمع اللقب سي الحبيب قال تركي هذا اسمع هذه في الاغاني الجديده والاغاني
3: لا نسمع ما ساعات ما نلتقطش شكون
1: يغني اي شكون يغني فوالا كاين معاكم حتى الماضي ساعتين

0: يلي تحبونا تابعونا قريبا بصوت أنقى تسمعونا وبصورة أحلى تشوفونا. استنيونا نهار الخميس في أجواء احتفالية، استوديو جديد ونقلة نوعية بأحدث المعدات التقنية، الصوت أصفى، صورة أبهى وحضور أقوى. إذاعة الشباب على موعد مع نقلة نوعية، ونهار الخميس باش تكون البرمجة استثنائية. على خاطركم جزء من الحكاية وكنتوا أوفياء من البداية، نعيشوكم أجواءنا الاحتفالية مباشرة من استوديو البث الجديد. اللي عرفتوه جيل ورجيل، استوديو نجيب الخطاب وصلاح جغام، فضاء يحمل ذكريات الأمس الجميل واليوم بحلة جديدة ونفس الشغف الأصيل، باش يواصل معاكم رحلة المتعة والإبداع النبيل بنفس المحبة وثبات رفقكم نهار وليل. إذاعة الشباب هي المنارة والقنديل، برؤية جديدة العالم، الصورة والوسائط الرقمية، استوديو ذكي، فضاء إعلامي عصري بمعايير عالمية، نقاء استثنائي ودقة عالية في الهندسة الصوتية، صوت يصنع الفارق، صورة أقوى وتأثير أكبر.
1: عبد المجتب تسمع صوتك.
0: مصدر الإبداع، الإتقان والألحان، الإذاعة التونسية هي العنوان.
2: الموجتك تسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
3: نشرة الأخبار.
4: وفي عناوين النشرة، وزارة الصحة تطلق مشروعا وطنيا لدعم إدماج الشباب والوقاية من تعاطي المواد المخدرة. قريبا الكشافة التونسية تضع برامج للتنمية البيئية في المدارس والمعاهد. الإذاعة التونسية تفتتح رسميا الاستوديوهات الرقمية الجديدة بسبع إذاعات مركزية وجهوية. واليوم انطلاق النسخة الأكبر من كأس العالم في كرة القدم بحفل موسيقي يعكس التنوع الحضاري الثري للدول المشاركة. إلى التفاصيل. نشرة الواحدة ونصف ظهرا للأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. وزارة الصحة تطلق مشروعا وطنيا لدعم إدماج الشباب والوقاية من تعاطي المواد المخدرة، يستهدف الأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و 25 سنة. المكلف بمهمة بديوان وزير الصحة نبيل بن صالح أكد أن هذا المشروع سيساهم في تعزيز الاندماج الاجتماعي للشباب.
5: تعزيز الإدماج الاجتماعي للشباب اللي يتراوح عمره بين 10 و 25 سنة، لأنه المشروع يستهدف بصفة خاصة الأطفال والشباب وخاصة أن الفئات الأكثر هشاشة. عندنا دراسات تعملت على الأطفال في الإعداديات في سنة 2016 و 2017 و 2021 أظهر تطور تكاثر في استهلاك المواد المخدرة، كما الزطلة استهلاك بتاعها تضرب في 3 وفي 4 من سنة 13 إلى سنة 21، وكذلك استهلاك المواد كما الإكستازي وكما الحرابش. إن شاء الله معناها في سنة 27 عنا دراسة اللي بشكون أشمل، واللي هي بش تعطينا أرقام اللي تخص الكهول والأطفال كذلك.
4: هذا ووضعت وزارة الصحة منصة رقمية لجمع المعطيات المتعلقة بالإدمان في تونس على أن يتم إطلاق مرصد وطني للوقاية من الإدمان. نبيل بن صالح يضيف.
5: خطوة في وزارة الصحة كوننا منصة اللي تجمع المعطيات اللي موجودة في الأقسام الطبية اللي تعالج فيها المدمنين، ومنصة زادة مفتوحة على جميع الوزارات باش تحط فيهم المعلومات اللي عندها على المخدرات وعلى الإدمان، وهذه المنصة هذه باش تكون إن شاء الله هي باب مفتوح لتكوين إن شاء الله مرصد وطني لوقاية من الإدمان والمخدرات، باش نجمو نعرفوا عدد المستهلكين والمروجين والكميات اللي تتروج، وكذلك الناس اللي داخلة في المنظومة العلاجية.
4: منظمة الكشافة التونسية تشرع بداية من الأول من جويلية المقبل في تنفيذ مشروع بيئي وطني جديد بعنوان نزرع للمستقبل، يمتد على 18 شهرا. المشروع يهدف إلى غراسة 100,000 شجرة وتعزيز المواطنة البيئية وتعزيز التنوع البيولوجي وإشراك الشباب في مختلف الحملات التوعوية والتربوية. مدير الشركة والمشاريع بالكشافة التونسية القائد ظفر تميمي أكد لنجاة حسن أنه سيتم إطلاق برامج تنمية بيئية في المدارس والمعاهد تستهدف 4,800 تلميذ و1,000 كشف.
6: تطلق الكشافة التونسية مشروع جديد تحت عنوان لنزع المستقبل. هذا المشروع يدوم 18 شهر، هو بتمويل من التعاون الألماني والاتحاد الأوروبي، وينفذ بالشراكة مع وزارات الفلاحة والبيئة والشباب والتربية، ويهدف بالأساس إلى استعادة الغابات المحروقة في تونس وتعزيز المواطنة البيئية عبر غرس 100,000 شجرة. المشروع إن شاء الله باش يتناول أول حاجة زراعة 100,000 شجرة في ولايتي جندوبة وزغوان، ثم العمل على تعزيز الإدارة المستدامة للمناطق المزروعة وحمايتها عبر آلية تكوين 48 قائد كشفي، وذلك يهدف لإنشاء شبكة رصد بيئي بالإضافة إلى إنشاء نوادي خضراء وبرامج تنمية بيئية داخل المدارس والمعاهد، باش يستفيد منها حوالي 4800 شاب في المدارس و1500 كشاف.
4: هذا وسيتم إنشاء مسلك بيئي في مركز التخييم وتدريب برج السدرية وفق ظافر التميمي.
6: والاستدامة مختلف هذه الأنشطة، سيتم إنشاء مسلك بيئي في مركز التدريب والتخييم في برج السدرية، واللي يضمن دليل في الأنشطة البيئية، ثم ورشات تربوية، ويدعم السياحة البيئية بالإضافة إلى عرض منتوجات بيولوجية ومناطق خضراء وشركات مع الخواص والجمعيات وتنظيم أنشطة بيئية متنوعة. ونرنو إلى جعل هذا المركز هو مركز للسياحة الأسرية البيئية على المستوى العالمي، باعتبار المركز هذا يزوره العديد من الجمعيات الكشفية والغير الكشفية من تونس ومن خارج تونس.
4: تم اليوم الافتتاح الرسمي للاستديوهات الرقمية الجديدة بمؤسسة الإذاعة التونسية بتكنولوجيات البث عبر الانترنت عبر تقنية IP. هذا وتم تجديد الاستديوهات الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب وإذاعة تونس الدولية، كما شملت عملية التحديث افتتاح استديوهات عدد من الإذاعات الجهوية وهي صفاقس والمنستير والكاف وقفصة. الرئيس المدير العام لمؤسسة الإذاعة التونسية هند بن علي الغريبي أكدت أن هذا التجديد يعتبر ثورة في تاريخ الإذاعة التونسية، على أن يتم تجديد بقية الإذاعات المتبقية في مرحلة ثانية.
7: إذا نعتبرها ثورة في تاريخ الإذاعة التونسية، هي الأولى من 1938، وبالتالي اللي وصلنا له اليوم في 2026 على كل هذه المراحل، راه مش المرحلة هذه باش تلغي ما سبق، هي لبنة أخرى، لكن لبنة ثورية على مستوى التقنيات، سواء كان الصوت IP وعلى مستوى الصورة، لغاديو، فيلمي، فيزيويل، برشا أسماء، اليوم مشهد جديد. والحاجة اللي فريمون فرح أكثر هي 7 استوديوهات، على أني نوعد مؤسسة إذاعة في 12 إذاعة، اللي مازالوا نوعده إن شاء الله في الجزء الثاني. راهو هذوما كل واحدة مش تبجيل، هذه ضرورة، لأنه على المستوى التقني وكذلك على مستوى التجهيزات كانت مهترئة تقريبا، حتى أنه أصبح البث متاعنا تقريبا مهدد في وقت ما، وكان لابد أنه نغيره.
4: ونختم بالرياضة، حيث تعطى اليوم من مدينة مكسيكو سيتي المكسيكية إشارة انطلاق فعاليات التظاهرة الرياضية الأعرق والأغلى في العالم، كأس العالم لكرة القدم لهذه السنة. حكاية أرقام قياسية ولاعبون كبار وتقنيات جديدة تطبق لأول مرة في هذا المونديال الأكبر في تاريخ المنافسة. منافسة تشهد أيضا ارتفاع عدد الفرق العربية والإفريقية المشاركة، من بينها تونس التي تسجل حضورها للمرة السابعة في هذه الفعالية الكروية الدولية. نترككم مستمعين مع ورقة خاصة بالمناسبة من إعداد هادية تروتي.
8: شاكيرا، we are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We're ready.
14: We are ready.
15: We are ready.
16: We are ready.
17: We are ready.
18: We are ready.
19: We are ready.
20: We

على وقع صوت المغنية العالمية شاكيرا والمغني النيجيري بورنا بوي، تنطلق النسخة الجديدة من المونديال الكروي في ملعب أزتيكا الشهير في العاصمة المكسيكية. دورة جديدة تقام لأول مرة في 3 دول هي المكسيك والولايات المتحدة وكندا، وتشهد مشاركة قياسية في عدد المنتخبات، حيث سيتنافس 48 فريقا من القارات 5 للفوز بالكأس الأغلى في العالم والأكبر منذ انطلاقها عام 1900. ملعب أزتيكا الشهير في العاصمة المكسيكية سيحتضن المباراة الافتتاحية التي تجمع المنتخب المكسيكي بنظيره الجنوب أفريقي ضمن منافسات المجموعة الأولى، ليصبح الملعب التاريخي أول منشأة تستضيف مباريات كأس العالم في 3 نسخ مختلفة بعد مونديالي 70 و900 و1000 و86 و900 و1000. وتراهن اللجنة المنظمة على حفل افتتاح ضخم يسبق المباراة الافتتاحية يعكس التنوع الثقافي للدول 3 المستضيفة، فيما يتوقع أن يحظى الحدث بمتابعة جماهيرية وإعلامية غير مسبوقة. وحسب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، فإن الحفل سيبدأ قبل انطلاق المباراة بنحو 90 دقيقة، حيث سيتم تقديم مزيج من العروض الموسيقية والاستعراضية التي تعكس التراث اللاتيني والثقافة المكسيكية، إلى جانب فقرات فنية حديثة تجمع بين الموسيقى والمؤثرات البصرية. كما سيشهد الحفل مشاركة فنانين يمثلون ثقافات مختلفة في إطار رسالة البطولة القائمة على التنوع والوحدة.

وتقام مباريات كأس العالم 104 في 16 مدينة موزعة على الدول الثلاث المستضيفة، 11 مدينة أمريكية وثلاث مدن مكسيكية ومدينتين كنديتين، ما يجعلها البطولة الأوسع جغرافيا في تاريخ كأس العالم. كما ستشهد كأس العالم 2026 استخدام حزمة من التطبيقات التكنولوجية الحديثة ستساعد الحكام على حسن إدارة المباريات، وهي تستخدم لأول مرة في هذا المونديال. وتدخل مجموعة من المنتخبات الكبرى نهائيات كأس العالم وهي مرشحة بقوة للتتويج باللقب، يتصدرها المنتخب الأرجنتيني صاحب النسخة الأخيرة، يليه المنتخب الإسباني المتصدر للتصنيف العالمي. كما يعد المنتخب البرتغالي أحد المرشحين للظفر باللقب العالمي الأول في تاريخه مع نجمه العالمي كريستيانو رونالدو. وإلى جانب هذه الفرق يبقى المنتخب البرازيلي حاضرا دائما في دائرة الترشيحات باعتباره الأكثر تتويجا في تاريخ كأس العالم بخمسة ألقاب. المنتخبات العربية والإفريقية تدخل بدورها هذه المنافسة بآمال مختلفة، ولكنها كلها تتفق على أهمية تحقيق نتائج جيدة رغم أهمية الرهان وصعوبته، مستلهمة طموحاتها من النتائج الباهرة التي حققها المنتخب المغربي في النسخة الأخيرة من كأس العالم. وهنا وللمرة السابعة سيسعى نسور قرطاج إلى المرور إلى الدور الثاني من كأس العالم متسلحين بعزيمة ثلة من اللاعبين الشبان يحدوهم الأمل في رفع الراية الوطنية عاليا. تونس أنا الصور وصلت حياة تونس. 40 يوما من المتعة من المنافسة بين نجوم العالم الكبار رونالدو ميسي مبابي وغيرهم لنصل رويدا رويدا إلى منصة التتويج يوم الأحد 19 من جويليا المقبل، حيث تقام المباراة النهائية على ملعب ميت لايف بولاية نيوجيرسي الأمريكية.

0: يلي تحبونا تابعونا قريبا بصوت أنقى تسمعونا وبصورة أحلى تشوفونا. استنيونا نهار الخميس في أجواء احتفالية، استوديو جديد ونقلة نوعية بأحدث المعدات التقنية، الصوت أصفى، صورة أبهى وحضور أقوى. إذاعة الشباب على موعد مع نقلة نوعية، ونهار الخميس باش تكون البرمجة استثنائية. على خاطركم جزء من الحكاية وكنتوا أوفياء من البداية، نعيشوكم أجواءنا الاحتفالية مباشرة من استوديو البث الجديد اللي عرفتوه جيل ورجيل، استوديو نجيب الخطاب وصلاح جغام، فضاء يحمل ذكريات الأمس الجميل واليوم بحلة جديدة ونفس الشغف الأصيل، باش يواصل معاكم رحلة المتعة والإبداع النبيل بنفس المحبة وثبات رفقكم نهار وليل. إذاعة الشباب هي المنارة والقنديل، برؤية جديدة العالم، الصورة والوسائط الرقمية، استوديو ذكي، فضاء إعلامي عصري بمعايير عالمية، لقاء استثنائي ودقة عالية في الهندسة الصوتية، صوت يصنع الفارق، صورة أقوى وتأثير أكبر.
1: عبد المجدد تسمع صوتك.
0: مصدر الإبداع، الإتقان والألحان، الإذاعة التونسية هي العنوان.

0: توب سبورت.
1: اهلا وسهلا، مرحبا بالجميع في ثاني مواعيد الرياضه على موجاتنا. واكيد باش نبداو بالحدث الاكبر في كره القدم، هو مونديال 2026، مونديال امريكا المكسيك كندا. حفل افتتاح اليوم باش يكون 7:30 بملعب استيكا بالمكسيك. ينشطوه نجوم كبار شاكيرا والمغني النيجيري برونو بوي. حفل يدوم 15 دقيقه قبل المباراه الرسميه. اليوم اللقاء الافتتاحي باش يكون كما قلنا 8 على ملعب استيكا، في ثالث افتتاح ليه في المونديال، ثالث مره الملعب هذايا يحتضن حفل الافتتاح. كما قلنا 8 متاع الليل المكسيك جنوب افريقيا، الحكم البرازيلي ويستون سامباو هو اللي باش يصفر اللقاء هذايا. ماضي 3 متاع الصباح اللقاء الثاني في المونديال اليوم على ملعب اكرون بطبيعه بالمكسيك، يحتضن لقاء جنوب كوريا الجنوبيه وجمهوريه التشيك، والحكم هو المصري امين عمر. منتخبنا الوطني التونسي نذكر موجود في مقر اقامته في مونتيري بعد حصه اولى لازاله الارهاق، وحصه اليوم تدريبيه كانت مطلثة متاع الصباح استعدادا لملاقاه سويد في اولى مبارياتنا يوم الاثنين ماضي 3 كما قلنا متاع الصباح. منتخبنا الوطني اقل من 23 سنه ضمن التاهل لنهائي دوره موريس ريفيلو الفرنسيه بعد مركز اول، كان متساوي مع جمهوريه الكونغو. النهائي باش يجمع منتخبنا الوطني اما ضد البرتغال اقل من 20 سنه او ضد المنتخب الايفواري كذلك اقل من 20 سنه. اخبار فرقنا التونسيه، الاولمبي البيجي يعقد جلسته العامه الانتخابيه نهار 28 جوان، اخر اجل لقبول الترشحات تكون نهار الجمعه 26 جوان نص النهار. النجم الساحلي رئيس النادي فؤاد قاسم يعلن مره اخرى على استقالته من تسيير الفريق. الاتحاد المنستيري قد يفرط في لاعب رائد بوشنيبة لصالح غزل المحله المصري، وامل حمام سوسه الصاعد حديثا للرابطه الاولى اعلن رحيل هداف الفريق، والرابطه الثانيه نور ماني بانتهاء عقده مع الفريق. بعد عقوبات الرابطه البارح ضد امين توغاي بتوقيف ب 12 شهر وفي راس شوات بثلاثه مباريات، الترجي والنادي الافريقي قرروا استئناف هذا القرار وهذه العقوبه. مبدئيا موعد انطلاق الرابطه المحترفه الاولى لكره قدم يكون ايام 22 و23 اوت القادم، في انتظار بطبيعه التأكيد. المدرب التونسي خالد بن يحيى هو المدرب الجديد لفريق القوة الجوية العراقي، أيام قبل أولى مبارياته في المونديال المنتخب المغربي باش يفتقد خدمات الثنائي نايف أجرد وعبد الصمد زلزولي بسبب الإصابة. في كرة السلة، منتخبنا الوطني للأكابر يدخل غدوة في تربص تحضيري بالمونستيري، توصل حتى نهار 19 جوان. اللاعبين اللي وجه لهم المدرب عادل التلاتي الدعوة زياد الشنوفي، أسامة المرناوي، فارس العشي، ياسين التومي، عزيز المغير، بمختار غيازة، فراس الحياني، أحمد العدامي، بلال الجزيري، بشير بن يحيى، جوهر الجوادي، وصف المثناني، محمد المنفذ، أمان الله الحام، يوسف الضيف، وبالأحسن الشيحي. نذكر كذلك أن تونس تستضيف النافذة الرابعة وقبل الأخيرة من تصفيات كأس العالم من 27 حتى 30 أوت القادم بتونس، لكن قبلها منتخبنا الوطني للأكابر باش يخوض النافذة الثالثة من 2 حتى 5 جويلية بالعاصمة الأنغولية لواندا، ويواجه منتخبات نيجيريا، غينيا، ورواندا. نهاية أخبارنا، شهية طيبة للناس كل، إلى اللقاء.

0: مونديال 2026
1: من 11 جوان ل 19 جويليا 2026
2: كأس العالم لكرة القدم
1: الأول مرة 48 منتخب 12 مجموعة وثلاثة بلدان مختلفة
2: أمريكا الكندا والمكسيك
1: حدث استثنائي وتغطية استثنائية لحظة بلحظة على مدار الساعة
2: متابعة لمختلف المباريات نجوم منتخبات أخبار وكواليس مواعيد وتحاليل فنية بحضور أبرز الشخصيات الرياضية
1: نقل مباشر المباريات تونس في المونديال ضد السويد ضد اليابان وضد هولندا
3: عد المجدك تسمع صوتك
2: إذاعة الشباب من مختلف القارات تعيش وتعيش الحدث
3: إذاعة الشباب من تونس
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية
2: معلومة الوافية
1: نفس الروح نفس الإحساس
2: نفس الإحساس
1: من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى
2: من القلب للقلب
1: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6
3: عد الموجدك تسمع صوتك
4: على كيفك
5: على كيفك
4: ما تخليش لحظة تفوتك
5: تابعنا واسمع صوتك
3: عد الموجدك تسمع صوتك
4: على كيفك
5: على كيفك
6: على كيفك الموسيقى والغناء
4: على كيفك
2: دبارة الصحة والهناء
4: على كيفك تلقى العروض والمواعيد
6: من غير شقة
2: وعلى كيفك اتبعنا بكل وفاء
6: اتبعنا بكل وفاء
4: على كيفك

0: نانسي عجرم ماذي ساعتين غير دراج مكملين معاكم الدراج دقائق مازالوا في عمر الحصة اللي بدينا معاكم على 11
1: أما الاحتفال مازلت متواصل
0: أكيد جدا الأيامات الجايين اليوم نهار كامل والأيامات الجايين الاحتفال باش يكون أكيد جدا من خلال البرامج من خلال المستمعين اللي نسلموا عليهم الكل برشا مستمعين راهم باعثين ميساجات دونك الكل نسلموا عليهم إن شاء الله يا رب تكون لنا فرصة أنه نحكي معهم في
1: الفرحانين هو بيدهم زادة
0: أكيد جدا
1: المستمعين نتاعنا والكلهم قاعدين يبعثونا في التهاني بالاستوديو الجديد نسلم عليكم الكل واحد واحد وتحيه كبيره ليكم خاطر ليش بيكم انتم بالطبيعه احنا ما نكونوش موجودين سينو احنا باش نكملوا معاكم بالطبيعه في الاحتفالات وخاصه زاد باش نحاولوا نحكيوا على كي يقولوا استوديو جديد نقولوا انتقال زاد رقمي مهم جدا سواء في الصوت والا في الصوره فول اي بي دونك عربي الباطني مرحبا
2: اهلا وسهلا مرحبا
0: مرحبا عربي
1: معك انت باش هند السيدة هند توري فيك في حاجة تبع الإدارة هذيك أكو كاسكيت الإدارة كاسكيت المناشط كاسكيت زادة كيف نحكيو على الديجيتال
2: فول اي بي
1: فوالا فول اي بي
0: اي عربي دونك اليوم تدشين 7 استوديوات ديما نذكروا 3 في المركز 4 في الجهات بالنسبة للإذاعة الوطنية

0: شباب بارتيسي نحكيو على إذاعة الجهوية استديوهات زادة استديو إذاعة المستير سفاقس قفص الكاف. شنو هو خلينا ندخل شوية علميا عربي شنو جديد
1: فول
0: إيبي
1: دونك قبل نقولوا فيها خلي المستمعين يفهموا شنو
0: أكثر تفاصيل معاك أنت مستر هايتك
2: دخلت طول مشيت
0: ديريكت خاطر ما عادش عندنا برشا وقت
2: للتقنية
0: فوالا للتقنية
2: بيبش ببساطة الصعبة الأول هي تقنية جديدة أسهل وأسرع وأقل تكلفة واكثر تطور
0: فوالا
2: باه هذا نمشيو كرانتيو
0: المقدمه فوالا
2: باه هي فول اي بي هي كيفها كيف المصطلحات
0: فول اتش دي
2: التقنيه لا فول اتش دي
0: تقريبا
2: فول اي بي يعني كلها تعتمد على الاي بي فوالا اللي هو الانترنت بروتوكول اللي هو معناته انه الاشارات تنتقل وتتم عبر بروتوكول الانترنت الاي بي اللي هي كسوسوا صوت والا صوره يعني بصفه عامه في عالم الاذاعه والا التلفزيون ثم قنوات القنوات الحديثه اصبحت تبث عبر هذه التقنيه وهي احدث التقنيات المتوفره بدلا من التقنيات التقليديه الخاصه بكل خدمه من الخدمات هذيا. الاشارات قبل كانت تنقل فيها ديكابل كان ينتقلوا عن طريق ديكابل او انظمه مخصصه للصوت وللفيديو عبر الساتليت او غيرها هذيا سواء الانظمه القديمه او الاكثر تحديثا الانظمه الجديده ولات تتعدى
0: الاقل تحديثا تقول انت عربي
2: اي اقل تحديثا او الاكثر الاكثر تحديثا هي انظمه نقل البيانات الصوتيه والفيديويه عبر الاي بي او الانترنت بروتوكول وهذه حاجه تخلي التكاليف تنقص تشوف حاجه مزيانه وتشوف تجهيزات مزيانه
0: وتسمع كاليتي
2: وتسمع كاليتي مزيانه
0: باقل
2: ولكنها تكون اقل تكليف سهوله الربط والزملاء التقنيين
0: تحيه بالله
2: تسهل لهم شويه على قبل هكا تسهل على قبل الحكايه نتاع نتاع الربط ما بين الاستوديو
0: قلت تحيه للحاتم النفخي اللي بحضنا والزملاء الكل اللي موجودين في القاعه الفنيه المركزيه
2: مقبله قول ما تسميونيش راه ترسيلكم تسمي في الناس الكل
0: اي لا هاكا هاكا فرصه
2: خلي يعمل لابيل
0: لا لا هاكا فرصه لزملائنا الكل في القاعه الفنيه المركزيه نسلموا عليهم الكل زملائنا زاد الفنيين لهنا تحيه لسليم تحيه للاولاد الكل تحيه
1: خدمه كبيره
0: اي بالحق معناتها وتحيه لعوان الاذاعه الكل راه
2: والفانسيب اللي موجود
0: كل كل كل كل نسلموا عليهم الاستاجير كل اللي موجودين
2: كل ومجدولي نوفارس وخليل
0: فوالا
2: هذوما اللي موجودين حاضرين
0: الكل نسلموا عليهم
2: من غير ما كنت انا لهي معهم بالكل
0: بالكل انت خاطيك اي
1: تو اقصد جبريل كلك بتحمل كل لعبك
2: خسيتولي حبل
0: حبل الافكار
2: والارتباط الربط بسهوله
0: هو نورمالمون يتعدى بشكل بروتوكول
2: هذاك هي هو ما هو ربط سهل وسلس عبر الاي بي اما الافكار هي الحاجه الوحيده اللي قاعده تتعدى بالطرق التقليديه
0: بالطرق التقليديه
2: قداش بالاي بي نحي الكاسك من ذنيك مش ما بشكش سليم الوحيده اللي تجي تسمع سليم
1: نغزر سليم والحاتم كيف
2: سهوله الربط بينك وبين التقنيه
1: فوالا
2: انا وكريم
0: لا امورنا واضحه
2: كما قلنا هذه على مستوى الجوده صوت وصوره على مستوى سهوله العمل تسهل على اللي يخدم تحسن للي يسمع وتفرد اللي قاعد يقدم في المحتوى
0: معناتها الكل المتداخلين الكل في في في المشهد يبداو
2: يدخلوا في المشهد من غير ما يتشبكوا
0: فوالا فوالا بلا شبكات
2: غير بتقول لكم بتصور بالعكس بكل سلاسه وسهوله وبصفه هكا متوازي
0: فوالا يظهر لي اكثر من هكا تبسيط وصال للمعطيات الخاصه بالاستوديو الجديد اكثر من هكا
2: هم راهو الشبكات هذوما موجوده في مجال الاتصالات في مجال كما قلنا السمعي البصري دونك حاجات ويخدموا بها احدث الاذاعات
0: عندك حاجه عربي في الاخر تبغى تقولها ابار السؤال العلمي الخاص بالتقنيه الاي بي فما حاجه اخرى تحب تقولها
2: نحب نقول توا راهو تنجموا تتبعوا انتم لي فيديو على والبث الاذاعي عبر صفحه الفيسبوك
0: تحكي لهنا للمستمعين اللي قاعد يسمعوا فينا
2: لكن على سواء الابليكاسيون نتاع الإذاعة التونسية أو تطبيقة الإذاعة التونسية اللي متوفرة على الأندرويد وعلى الأب ستور وعلى أيضا الهواوي الأب جاليري راهي تعطيك زادة فول الفيديو على طول ديما تسمع وتتفرج في على كامل الوقت مش كان لي فيديو اللي تشوفهم مختارين البرامج فقط البث الإذاعي راهو موجود عبر الموقع radiojeune.tn وعبر تطبيقة الإذاعة التونسية بتبيعة تنجموا تتابعونا
0: وعبر صفحة الرسمية زادة على الفيسبوك الخاصة بإذاعة الشباب. هذيك هي فوالا. شكرا عربي الباتيني. دونك تحب نحلوا مع قوس الرياضة ولا
1: ولا باش قعد على قوس الرياضة؟
0: لا لا خاطر لا اليوم اليوم اليوم
1: اليوم
0: اول لا لا اليوم اول نهار في المونديال نحاول باش نصرا برشا
1: ماتشات طارت فينا كاستيم راهو
0: قاعد فوالا وزاد
2: نجيبك نجيبك هذايا المقصود هذايا
1: نجيبك نجيبك
2: يا احنا كنا الكره وقال نجيبك نجيبك
0: ما نعرفش شو الله
1: طب بعد كي نخرجوا في الكواليس نتفاهموا مع كريم
0: وسهل
1: كلمه الختام بالنسبه لي كنت تقاولك في الشجوع
0: تقاولك في الاشواء سؤال ما كنتش نتوقعه دونك ولا هو هو من الصباح من التصاور من الفيديو اللي موجودين دونك تقريبا عطينا فكره احنا على ساعدتنا بالاستوديو الجديد اكيد جدا برشا نقاط مشتركه كانت بين الضيوف الكل وبين اولاد الدار انه حاجه مزيانه برشا ان شاء الله يرافقها زاد المحتوى
1: وان
0: شاء الله نوصلوا ونكونوا ديما قراب وديما عند حسن ظن كل المستمعين ويسال
2: كلمه اول حاجه هذيك ما نجموش نحكيوا عليها على برشا المحتوى ما نحبوش نشكروا رواحنا
0: ولا
2: ولا ننقدوا خدمتنا سواء كان نقدا او انتقادا سواء بسلب او ايجاب هذه الحاجه احنا توا موجوده على دي سبور يوصلوا للناس كل فمن بعد من خلال التقييم باش يصير من عند العباد
0: فوالا فوالا هذا هو ويسأل نفس السؤال رده لك
1: اكيد فرحه كبيره برشا الحقيقه بالاستوديو بجماليه الاستوديو بالامكانيات اللي ولات عندنا متوفره اليوم اللي تخلينا كما قال عربي باش نحاولوا نقدموا ان شاء الله مستوى محتوى يكون في المستوى فوالا بالنسبه للمستمعين نتاعنا وكل عاده احنا باش نلقاو ديما جونا نتاع اذاعه الشباب راهو
0: جونا ان شاء الله ديما 5 على 5 في انتظار زاد الكريل الجديده نتاع الصيف اكيد باش نلقاو معنا برشا حاجات مزيانه في مختلف البرامج لجري عربي عربي عنده عنده عنده
1: عربي خلط عليه حتى لهنا في عليك كيف كان حول الله
0: خلينا ما نحكي مع بالعربي باش نلقى حتى حاجه معناتها من خلال شبكه الشبكه الصيفيه
2: ماشي غدوه انا عندي على كيفك ما تخلينيش وحدي يعني. وما الساعة ما ثلاثة تجيو بحذين
0: إن شاء الله يغدو إن شاء الله في نفس التوقيت ما دي ساعة الما ثلاثة
1: يشوفوا في قسمات ماشي في ذلك بعد شوية الموعد يكون مع نسرين وسامي بشي كملوا معاكم حتى للخمسة موعد استثنائي للعشرية وحصة خاصة زي كيف كيف بدتشين استوديو إذا عطل الشباب استوديو نجيب الخطاب صالح جغام
0: شكرا
1: لكم كل الفريق شكرا لك كريم عربي الناس كل كانوا حاضرين معنا سليم ألفة كل الفريق ونقول لكم شهية طيبة باي باي
0: باي باي.

0: يلي تحبونا تابعونا قريبا بصوت أنقى تسمعونا وبصورة أحلى تشوفونا. استنيونا نهار الخميس في أجواء احتفالية، استوديو جديد ونقلة نوعية بأحدث المعدات التقنية، الصوت أصفى، صورة أبهى وحضور أقوى. إذاعة الشباب على موعد مع نقلة نوعية، ونهار الخميس باش تكون البرمجة استثنائية. على خاطركم جزء من الحكاية وكنتوا أوفياء من البداية. نعيشوكم أجواءنا الاحتفالية مباشرة من استوديو البث الجديد اللي عرفتوه جيل ورجيل، استوديو نجيب الخطاب وصلاح جغام. فضاء يحمل ذكريات الأمس الجميل واليوم بحلة جديدة ونفس الشغف الأصيل، باش يواصل معاكم رحلة المتعة والإبداع النبيل بنفس المحبة وثبات رفقكم نهار وليل. إذاعة الشباب هي المنارة والقنديل، برؤية جديدة العالم، الصورة والوسائط الرقمية، استوديو ذكي، فضاء إعلامي عصري بمعايير عالمية، نقاء استثنائي ودقة عالية في الهندسة الصوتية، صوت يصنع الفارق، صورة أقوى وتأثير أكبر.
1: عند المجتمع تسمع صوتك.
0: مصدر الإبداع، الإتقان والألحان، الإذاعة التونسية هي العنوان.
2: على كيفك،
3: على كيفك،
2: ما تخليش لحظة تفوتك،
1: تابعنا واسمع صوتك. عبد المجدك تسمع صوتك.
2: على كيفك،
1: على كيفك، على كيفك، الموسيقى والغناء
2: على كيفك،
3: إدبارة الصحة والهناء
2: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
1: من غير شقة
3: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء،
1: اتبعنا بكل وفاء
2: على كيفك.
4: الساعتين و13 دقيقة على موجات إذاعة الشباب، مساء الاحتفالات، الاحتفاءات، سامي، نسرين، سليم، ألفة، كل الفريق الحقيقة التقني وأكيد زملائنا في الديجيتال، تحية كبيرة اليوم لأنه اليوم سامي حلة جديدة، استوديو جديد، استوديو نجيب الخطاب وصالح جغام. إذن هذه فرصة لنا أحنا والمستمعين، حلة جديدة وخلينا نقول نحن فرصة نوعية جدا من أجل الارتقاء أكثر وأكثر بالمحتوى المقدم لكل المستمعين. إذن رحبوا بكم الناس الكل من توا حتى الخمسة، برشا موزيكا، برشا جو الحقيقة، والفن، الفن اليوم. سامي مبروك علينا.
5: أهلا وسهلا نسرين، تحية كبيرة برشا ليك، تحية لكل ابناء إذاعة الشباب وتحية لكل ولاد الإذاعة التونسية. فرحة كبيرة الحقيقة في الإذاعة اليوم، وجو مزيان برشا، وكيب كاملة موجودة، نحتفلوا بالاستوديو الجديد، بالبث الجديد، الاحتفال بدأ من قبل ونحن مواصلين إن شاء الله نهار كامل بالاحتفال مع مستمعينا وبمستمعينا. ان شاء الله مبروك الاستوديو الجديد المزيان برشا، وتراونا وتتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك راديو جون توزي باج اوفيسيال، تابعونا على الموقع نتاعنا www.radiojeune.tn التطبيق الخاص بالاذاعه التونسيه، تابعونا على لي زوند نتاعنا. برشا فرحه، برشا فقرات مزيانه وبرشا ضيوف جيناكم اليوم، سامي، نسرين والكيب الكل، سليم القصيبي والفنسي، مجدولين البراهمي، بسام بن سميه، فارس قرفه، خليل جدا السوله، وكل مستمعي اذاعه الشباب. نبداو مع الموسيقى نسرين.
4: اكيد توا وقيد كان الموسيقى والجو.

0: هذه أجواء في إذاعة الشباب ما 9:22 دقيقة. السلام عليكم مستمعينا الكلوين، ما كنتم مصين حتى للخمسة متاع العشية من استوديو جديد، استوديو نجيب الخطاب والصالح جغام، إن شاء الله ربي يرحمه وينعمه. مستمعينا نحن كما قلنا مصين حتى للخمسة، إيكيب كاملة على ذمتكم، سليم نقصيبي والفنصيب مجدولي البراهمي، بسام بن سمية، فارس قرفة، خليل سولة، وأكيد نسين حشانة.
1: أكيد إحنا مواصلين معاكم بعد شوية موجز الأخبار مع زميلتنا نسرين، تنورنا. فوالا دونك تحية لها.
0: موجز أخبار مساعتين ونص، نسرين موجودة مع الناس اللي عارفين ويسلموا عليها برشا.
1: منورتنا الحقيقة نسرين، وأكيد فريق الأخبار الكل اللي باش يقرا الموجز، تحية.
0: أنا عندي برشا ما نكفيش نسرين ديجا،
1: فرصة مشيتي اليوم. ففرحت اللي شفتها الحقيقة، إن شاء الله مبروك علينا الناس الكل، وإن شاء الله يا رب المحتوى النوعي أكيد نتقدموا بدعم زاد المستمعين بتاعنا. لكن نحن اليوم سبيسيال شويه سمي،
0: واليوم عن البارا نسرين، راهو في بالك
1: فما بارا
0: هيلثي، انت تعرف لا لا ديما هيلثي. نحن مش حاضر معنا احمد العروري الشيف ودي ما هيلثي،
1: هو سمي الحقيقه الصيف سمر والهيلثي ما يتقابلوش، نحس مع بعضه.
0: انا نحس في الطيب نسرين، نعرف اللي انت تعرف الطيب.
1: هو الحقيقه
0: انا ديما مع التيم نتاعي متواضع، نسرين تعرف الطيب، وسليم جدا نحسوا يعرف الطيب، سليم ألفة اكيد تعرف الطيب. اما فما عبيد كيفي انا وهما برشا مانيش اقل يا راهو،
1: حتى انت تعرف الطيب
0: والله. لا كابتن اعظم هذاك حد
1: بهي
0: هذيك اسمع احمد نسلك من عنده الصنعه بعد شويه ما ثلاثة بتاع العشاء. اللي عنده سؤال فيما يخص طريقه الطبخ والماكله اكيد الهيلثي يبعث لنا على صفحتنا على الفيسبوك غادي جون تونزي باج اوفيسيال، واللي ما يعرفش طيب كيفي انا فرصه باش نتعلم.
1: لا اسمع، نجم مهاره نكتسبوها الطبخ.
0: والله حاولت فشلت.
1: لي ميسالش، حاول
0: ما هو بالطبخ راهو فن زعما،
1: حاول الاخر
0: تجرب على خاطرك، تعمل تجربه اخرى على خاطرك.
1: انا ديما مع المحاوله والسعي حتى ننجحوا.
0: نواصلوا نحن نسرين مع الموسيقى، واكيد العشويه نتاعنا متواصله حتى للخمسه نتاع العشيه.

0: العائلة العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم
1: تجمع وتضم.
0: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا
1: محبتها جمعتنا.
0: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا
1: وبسحرها شدتنا.
0: إذاعتنا هي عائلتنا
1: إذاعتنا هي عائلتنا.
0: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
1: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس
2: وبرامج لكل الناس
0: تغذي الروح وتدفع الطموح، تشارك الآلام وتفتح الآمال.
1: في كلمة،
0: إذاعتنا هي عائلتنا
1: إذاعتنا هي عائلتنا.
0: إذاعة شباب من تونس إذاعة شباب من تونس.
3: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية،
4: معلومة الوافية.
3: نفس الروح نفس الإحساس.
4: نفس الإحساس
3: من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى من جديد. إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
5: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
6: موجز الأخبار.
7: أهلا مرحبا بكم مستمعينا الكرام، إليكم هذا الموجز الإخباري. وزارة الصحة أطلقت مشروعا وطنيا لدعم إدماج الشباب والوقاية من تعاطي المواد المخدرة، يستهدف الأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و 25 سنة. المكلف بمهمة بدوان وزير الصحة نبيل بن صالح أكد أن الإحصائيات الأخيرة أظهرت تطورا في استهلاك المواد المخدرة، من ذلك تضاعف استهلاك القنب الهندي بثلاث مرات بين سنوات 16 و 2021 و 2000، مضيفا أن هذا المشروع سيساهم في تعزيز الاندماج الاجتماعي للشباب. منظمة الكشف التونسية تشرع بداية من الأول من جوليا المقبل في تنفيذ مشروع بيئي وطني جديد بعنوان نظر على المستقبل، يمتد على مدى 18 شهرا ويهدف إلى غراسة 100,000 شجرة وتعزيز المواطنة البيئية وتعزيز التنوع البيولوجي وإشراك الشباب في مختلف الحملات التوعوية والتربوية. تم اليوم الافتتاح الرسمي للاستديوهات الرقمية الجديدة بمؤسسة الإذاعة التونسية بتكنولوجيات البث عبر الأنترنت عبر تقنية IP. هذا وتم تجديد استديوهات الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب وإذاعة تونس الدولية، كما شملت عملية التحديث افتتاح استديوهات عدد من الإذاعات الجهوية وهي صفاقس، المنسير، والكاف وقفصة. في الرياضة، تعطى اليوم من مدينة مكسيكو سيتي المكسيكية إشارة انطلاق فعاليات التظاهرة الرياضية الأعرق والأغلى في العالم، وهي كأس العالم لكرة القدم لهذه السنة. من أخبار العالم، هيئة الطوارئ في محافظة طهران تعلن إصابة 3 أشخاص بجروح جراء الهجمات الأمريكية التي استهدفت المحافظة. من جهتها، نقلت وكالة مهر عن مسؤول إيراني أن قذيفة أمريكية أصابت سفينة شحن في خليج عمان، وقد تم إنقاذ 5 من أفراد الطاقم ونقلهم إلى سلطنة عمان. ختام الموجز مع أجمل تحية ليلى المشهد، إلى اللقاء.
5: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
8: عدل موجتك تسمع صوتك.
9: يلي تحبونا تابعونا قريبا بصوت أنقى تسمعونا وبصورة أحلى تشوفونا. استنيونا نهار الخميس في أجواء احتفالية، استوديو جديد ونقلة نوعية بأحدث المعدات التقنية، الصوت أصفى، صورة أبهى وحضور أقوى. إذاعة الشباب على موعد مع نقلة نوعية، ونهار الخميس باش تكون البرمجة استثنائية. على خاطركم جزء من الحكاية وكنتوا أوفياء من البداية، نعيشوكم أجواءنا الاحتفالية مباشرة من استوديو البث الجديد.
10: البث الجديد
9: اللي عرفتوه جيل ورجيل، استوديو نجيب الخطاب وصلاح جغام، فضاء يحمل ذكريات الأمس الجميل واليوم بحلة جديدة ونفس الشغف الأصيل، باش يواصل معاكم رحلة المتعة والإبداع النبيل بنفس المحبة وثبات رفقكم نهار وليل. إذاعة الشباب هي المنارة والقنديل، برؤية جديدة العالم، الصورة والوسائط الرقمية، استوديو ذكي، فضاء إعلامي عصري بمعايير عالمية، نقاء استثنائي ودقة عالية في الهندسة الصوتية، صوت يصنع الفارق، صورة أقوى وتأثير أكبر.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
9: مصدر الإبداع، الإتقان والألحان. الإذاعة التونسية هي العنوان.
10: إذاعة الشباب.
11: إذاعة الشباب. عدل موجتك.
10: عدل موجتك.
11: تسمع صوتك.
10: تسمع صوتك.
12: على كيفك.

0: يلي تحبونا تابعونا قريباً بصوت أنقى تسمعونا وبصورة أحلى تشوفونا. استنيونا نهار الخميس في أجواء احتفالية بستوديو جديد ونقلة نوعية بأحدث المعدات التقنية. الصوت أصفى، صورة أبهى وحضور أقوى. إذاعة الشباب على موعد مع نقلة نوعية، ونهار الخميس باش تكون البرمجة استثنائية. على خاطركم جزء من الحكاية وكنتوا أوفياء من البداية. نعيشوكم أجواءنا الاحتفالية مباشرة من استوديو البث الجديد اللي عرفتوه جيل ورجيل، استوديو نجيب الخطاب وصلاح جغام. فضاء يحمل ذكريات الأمس الجميل واليوم بحلة جديدة ونفس الشغف الأصيل، باش يواصل معاكم رحلة المتعة والإبداع النبيل بنفس المحبة وثبات رافقكم نهار وليل. إذاعة الشباب هي المنارة والقنديل، برؤية جديدة العالم، الصورة والوسائط الرقمية، استوديو ذكي، فضاء إعلامي عصري بمعايير عالمية، نقاء استثنائي ودقة عالية في الهندسة الصوتية. صوت يصنع الفارق، صورة أقوى وتأثير أكبر.
1: عبد المجدد تسمع صوتك،
0: مصدر الإبداع، الإتقان والألحان. الإذاعة التونسية هي العنوان.
2: شويتنا الاحتفالية برشا موسيقى برشا جو. إن شاء الله مبروك علينا هكا ولا
3: إن شاء الله مبروك علينا، إن شاء الله مبروك على المستمعين، على زملائنا الكل وعلى الإذاعة التونسية الكل. اليوم تتشين لستوديو الجدد متاع الإذاعة الوطنية، إذاعة الشباب والاقتصادي. وما تنسيوش زاد المستمعين اللي معاكم أنتم نتقاسموا فرحتنا، نتقاسموا احتفالنا، تكونوا حاضرين معنا لصفحتنا على الفيسبوك راديو جون تونسي باج أوفيسيال، تكونوا حاضرين معنا على www.radiojeune.tn الموقع متاعنا، وتنجموا من خلاله زاد تعملوا طلع للاستوديو تشوفوا الأجواء متاعنا، تكونوا حاضرين معنا على لي زوند متاعنا وين ما توصلكم موجات إذاعة الشباب، وتحضروا معنا زادة في كما قلنا التطبيق الخاص بالإذاعة التونسية. والحقيقة قاعد نقرأ في لي كومنتير، نسلموا برشا على سيد الصلوحي اللي يقول سلام سامي ونسرين، تحية ليك يا سيد الصلوحي. تحية كبيرة لمحمد حمودة اللي يقول مساء النور سمسوم، مساء النور نسرين، منورين استوديو البث الجديد. يقول يفضلكم سامي ذاك، ممكن سمعوني أغنية راغب علامة مبروك اللي نهداها بصفة خاصة لكل أسرة إذاعة الشباب ونسبة انطلاق إذاعة الشباب في استوديو البث الجديد. هي الأغنية مورا معيش محمد حمودة، وإذا كان قلنا رغب عليه ما سمعوك على شلال. حقيقة صفحتنا مزينة ومنورة بالاستوديو الجديد، وكيف كيف زادة ليزوند متاعنا. نسلم عليكم، نقول لكم اقعدوا معانا ما تبدوش الموجة. نسلم بعد شوية نستقبل الشيف، يكون حاضر معانا شيف أحمد العرعوري اللي عنده أي سؤال يكتبنا على صفحتنا على الفيسبوك وكيد نحن نجاوبوه. عندك أسئلة نسلم؟
2: عندي برشا أسئلة للشيف.
3: نحس كنت تجاوب على الأسئلة ما تسألش.
2: لا لا لا، عندي أسئلة، وخاصة سامي يحب يقنعنا إنه نحن في فصل الصيف وفصل السمر، السمر بادي والسمر تايم والسمر فايبس،
3: والبحر والسدوات الجديده والحاجات الجديده. النجم وراه والله مش صعيبه، مش سهله زياده، مش صعيبه.
2: سؤالي هذا هو سؤالي للشيف، كيفاش نجم ناكلوا حاجه بنينه وهيلثي؟ انا مع التيم
3: نجم ونجم،
2: اما لكن مع فصل الصيف
3: ما فيكم منظمه في الماكله نسيني.
2: هو اسمعني منظمين، لكن في بعض الاوقات في بعض الاحيان يلزم الانسان
3: يعيش
2: تجربه هكا محلينا.
3: متاكد لك اللي نجمو انا
2: متاكد لك اللي
3: نجم لا للنجم
2: مثالش نجم ناكلوا هيلثي، ولكن في بعض الاوقات نعملوا دي اوف.
3: اي شيت ميل
2: كي واحد الانسان يتشهى حاجه بنينه يخلي روحه لا للحرمان ولا للمنع.
3: هو يقول لك الشيت ميل هذاك كلام الخبراء بيان سور، مش كلامي انا. يقول لك الشيت ميل معناها الدي اوف اللي تعمل فيه تعمل اوف من الريجيم، بدنك ياخو معناها الكاربس وياخو السكريات يعبي مخزون وبعد يقعد هكا جمعه كامله يستعملها.
2: للامانه نفسيا اي شخص راهو ما تنجمش تعالجه بالمنع والحرمان، لأنه الجسد يلزم يحس روحه اللي هو يعمل في الحاجة هذيك عن اقتناع،
3: وبعد تدخل في العادة راهو البدن يستانس
2: أكيد تولي هابت يعني. هذه حاجة عادية.
3: أما أنا أكد لك اللي نجم ناكله هيلثي ونكونوا أمورنا
2: واضحة، وعنا دي أوف أهم حاجة أنا هذيك ركز عليه.
3: نسينا مع الجو مع التبحبيح، قولونا مستمعينا
2: الحفلات والاحتفالات والاحتفالات.
3: أنا معك، أنا معك في الحفلات. قولونا وينكم فاش تعملوا، منين قاعدين تسمعوا فينا، في الكهرباء، في الدار، في البحر، على شلالي في البحر. قولونا كان يسمع فينا، نحن كيب كاملة معاكم حتى للخمسة متاع العشية. نسرين انت مع الجماعة اللي يحبوا الصيف ولا الجماعة اللي يحبوا الشتاء؟ تحب الصيف؟
2: انا مع الدنيا ربيع والجو بديع، وقفل لي على كل المواضيع
3: الكل مع بعض.
2: غنيت سؤال حسني دونك، انا مع الدنيا ربيع، نحب الربيع يعني.
3: تحب الربيع الحقيقة، الطقس معتدل اليوم،
2: سبرينغ تايم.
3: سبرينغ تايم اهم حاجة، اهم حاجة. الريح من قطاع الشمال اليوم نسرين بالشمال والوسط، ومن قطاع الشرقي بالجنوب قوية قرب السواحل، وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة بقية المناطق. البحر اليوم شديد الاضطراب فهائج بالشمال، ديما حسب المعهد الوطني لرصد الجوي. والحرارة في انخفاض اليوم القصوى، نلقاها ما بين 25 30 درجة بالشمال وتكون في حدود 23 درجة، بالمرتفعات الغربية ما بين 31 و 36 درجة ببقية المناطق. أما بالنسبة للجنوب نجم توصل ل 41 درجة خاصة في الجنوب الغربي وأقصى الجنوب مع ظهور الشهيلي محليا. هذا فيما يخص اليوم، أكيد بعد شوية نعمل طلة أخرى على المعهد الوطني لرصد الجو نسيل ونشوفوا أحوال طقسنا بالنسبة لليلة وكيف باش يكون طقس زادة إن شاء الله. غدوا معانا على موجات إذاعة الشباب، ما يفوتكم حتى شيء، ما تفوتكمش الموسيقى. نقولوا مرحبا بمحمد عنتول، أهلا وسهلا، مرحبا بك معانا. والمرة نخدم مع بعضنا محمد عنتول في الاستوديو جديد، ونقولوا أثنية زينة لسليم القصيبي، ونسلموا على ليكيب الكل اللي معاكم. نسين حشانة أكيد بالجود فايبز نتاعها وبالنصائح نتاع الشتميل، نسرين موجودة. سيمن ويسد أكيد وقاعد يفدلك راهو على نسرين، وليكيب الكل سليم القصيبي ومحمد عنتول ومجدولين براهمي بسيب بن سمية فيس كرفة خالد السولة وألفا نصيب.

0: على كيفك
1: على كيفك.
2: ما تخليش لحظة تفوتك،
3: تابعنا واسمع صوتك.
4: عدل موجتك تسمع صوتك
2: على كيفك
3: على كيفك على كيفك. الموسيقى والغناء
2: على كيفك،
1: إدارة الصحة والهناء
2: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
3: من غير شقة
1: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء
3: اتبعنا بكل وفاء
2: على كيفك.
5: مطلثة ودقيقتين على موجات إذاعة الشباب، مواصلين معاكم، مواصلين مع جو الموسيقى والضيوف اللي حاضرين معنا. دونك سامي اليوم عنا أول ضيف يحضر معايا أنا وياك في حصة في الحصة من الاستوديو متاعنا الجديد،
6: استوديو الجديد
5: نجيب الخطاب وصالح جغام، يعني أعلام من خلينا نقوله من إعلامنا الكبير،
6: من الأسامي ما تتنسيش،
5: أي أعلام الحقيقة هذوما اللي نحن نتعلموا عليهم وتربينا عليهم. إذن وعنا الحقيقة ضيف استثنائي، نحن قلنا دبارة وصحة، دوك اليوم باش نحكيه على حاجة أنا تناقشت فيها مع سامي على خاطر ضيفنا الشيف أحمد
6: عنده موقف مختلف.
5: أنا قلت يا شيف تم بعد زيدا يحكي معك سامي بأكثر تفاصيل، إنه كي نحكيه على الصيف يعني نحكيه على الجو، والجو يحلب بالماكلة في تونس يعني ما شاء الله. دوك أنا تقول لي ناكل صحي مع، لكن لازم فما نهير هكا نسميته أنا داي أوف، هكا ناخدون هاي الراحة ناكلوا فيه ملذة وطاب، ناكلوا فيه ماكلة هكا تخلينا شيخين متفرهدين، طلعنا الجود فايبس هكا.
7: كما اليوم ديجا
6: كما اليوم أنا نسيني قلت لها راهو باش يجينا الشيف أحمد العرعوري ويشيف نجمو، معناها نجمو ناكلوا بماكلة هيلثي في نفس الوقت نشبعوا ونشيخوا بالماكلة ونخلطوا شوية زيوت الحقيقة وشوية سكريات أما تكون هيلثي الماكلة. نسيني قلت لي لا، أنا ونسيني ما تفهمناش في الموضوع هذا الجملة، هي تقول لي لا وأنا نقول لها إيه، نسيني لا راهو النجمو شيف النجمو ولا ما نجموش،
7: نجمو ناكلو ماكله هيلثي ونجمو ما فيها باس اون فوا بار سومين ولا دو فوا بار سومين او كان ناكلو الحاجه
6: انت جبت نهار انا عطيت نهار واحد
5: انا شايف معاك
7: انا دو فوا تروا فوا بار سومين
5: انا معاك ندعمك
6: ست فوا بار سومين ده اللي شايف ست فوا بار سومين باش تعملها
7: هيك
6: مرحبا بك شيف، شيف احمد العرعوري وشيف تلقاوه معانا على اذاعه الشباب، تلقاوه على انستغرام على الفيسبوك. شو احوالك شيف؟
7: الحمد لله صافا
6: لاباس
7: ان شاء الله تكونوا انتم بخير.
6: الحمد لله احنا فرحانين باستوديو جديد وفرحانين بك موجود معانا ليكيب الكل، نسرين الفه محمد عنتول كيف كيف زاد خليل. اش عامل فيك سخانه شيف ولا مازال
7: صافا؟ حتى التوا
6: صافا حتى التوا صافا به مع السخانه هذه مع البادي، معناها لازم يكونوا به لازم يكونوا سمر بادي وكلنا نحبوا سمر بادي مهما كانت الأعمار.
5: الحقيقة أنا عندي لهنا اعتراض صغير،
6: نسيت عندي اعتراض من اللي جيت
5: نعرف سي محمد عطول وألفا نصيب
6: محمد عطول عنده سمر بادي،
5: نحكيه على سمر بادي وعلى السمر يعني الحقيقة نحس الحاجات هو الشيف معايا حاجات الاثنين.
6: لا شيف معايا ولا معاها شيف؟ لا ليش بتكون معايا شنو نغشش
5: انا كي نقول سمر بادي يعني ندم حضرته من مشتي يعني خادم على روحي وكل، لكن في فصل الصيف الوقت يتأخر نتاع الماكلة مع اللمة مع
6: لازم هتاكل نسي ماكلة بنينة بشي وكلك الشيف ماكلة بنينة يا نسرين بشي يعطيك روسات بنينة،
5: نحكي بالمنطق
6: بشي يعطيك روسات بنينة ما تخافش
5: المنطق يقول
6: هلتي وبنينة
5: المنطق يقول فما السهرة في الصيف حبينا ولا كرهنا استويسة كل السهرة تطويل يعني تقنيس
6: روسات بنينة
5: اي السهرة تطويل وفي تونس نعرفه ما شاء الله على لماتنا مع الحباب مع الأصحاب مع الخرجات نتصور تبدأ فما هكا ماكلة هاو ذوق هذي ها والله الحاجة هذي بنينة هذي زيدة شوكولاتة هذي بالفيكيا هذا صحي نغلى ما عنده ما يعمل اسمع حتى تقول راني أنا صحة شبعان يقولك صحي نغلى ما عنده ما يزيدك بالعكس هي مريرة في الفيك.
6: شيف قول كلمتك يا شيف قول كلمتك
7: كلمتي
6: أي عامل تحدي أنا مصري
7: تحدي شنو
6: ماكلة هيلثي ولا
7: فيها هيلثي وفيها معناتها
6: دي بلاصه الزوج انا المسلمين
5: قاعد يقول فيا شيف كلام والله ما قلته انا قلت له راه ناكلوا هيلثي اما في عندنا الحق نرتحوا بدنا شويه
7: دو فوات الوفا برسول
6: ليه اون سول فوا مره واحده
7: ميسيش على خاطر
5: نحاهينا المره قبيله قال لي لازمنا نقعدوا ناكلوا هيلثي صباحا مساء ويوم الاحد
6: وقبل الصباح وقبل المساء وبعد الاحد
7: اذا المريفات قال لي الروسيت لازمهم يكونوا هيلثي
6: وي حتى مره هذه طلبت منك نفس الطلب الحقيقه
7: طلبت من نفس الطلب
5: ما انا
7: بدلتك شويه
6: ميسيش ميسيش هو ذاك التوش نتاعي لازم تكون موجوده
5: جبت لنا ساعه خلينا نشوف
6: زيد بخاطر نسمي ميسيش
7: باش نعملوا تروا روسيت
5: اي
7: سلايطه سيفي
5: اي
7: والبلا برينسيبال باش يكون بات
6: اضرب عندك نسرين
7: والديسير باش يكون معناتها اباز دو فروي
5: فما
7: البيش فما الابريكو فما الفريز
5: بي برشا
7: بور كومونسي باش نبداو بالسلايد بعد ما نظفنا الخضره نتاعنا والدنيا نتاعنا الكل باش نبداو بالكير دو لوتو باش نحطوا سير البلا نتاعنا باش نبداو ديريكتومون في المونتاج معناتها باش ناخذوا الكارديو لوتيو نفرشوا ورق سلطه ناخذوا طوماط سيريز نقصوها الرونديل ولا على زوز ناخذوا كونكومبر باش نقصوه ولا مين ناخذوا ميلون باش نقصوه ولا مين اللي هو البطيخ وباش نعملوا سلايطه نتاعنا بالفرماج فيتا باش نعملوا سلايطه نتاعنا بالفرماج فيتا باش نبداو نعملوا المونتاج
6: باش نعمل لك تذكير صغير شايف راهو
7: قول لي
6: اللي نسيت تعرف طيب القدا وسمي يعرف طيب شيء
5: قاعد يعمل في الشرائط انا قلت له متواضع فما حاجه لما
6: نعرف طيب شيء شايف حتى شيء يعرف شنو نتعلم شويه راهو
7: سمي ياكل
6: ناكل اي اما كومي نسأل لكم الصناعة
7: مغروم بالماكلة
6: نحب الماكلة
5: مغروم بالديجوستاسيون
7: وانت تلقى حاجة مزيانة تمشي
6: نمشي ناكل
7: اي كيفي انا
6: اما نحبها هيلثي وكيما كيما طيب انت معناها اما نيش كيفك انا انت فنان في الطبخ انا لا راه
5: فنان في التذوق
6: نعترف
7: فنان في الماكلة
6: انا نعترف
7: نكمل نحطوا الليكير دو ليتيوم تاعنا طوماط سيريس قصيني على زوز كونكومبر او لاميل البطيخ تاعنا او لاميل باش نزينوها بالفرماج فيتا ولهنا باش نستحقوا الزوزة باش تبدا عندنا حاجه كروكونت في السلاطه سامبل افير السلاطه والزانجريديون كل موجودين تو باش نتعديو للسيزالمون باش نعملو فينيغريد ليجير معناتها باش نستحقو ولد اوليف جي سيترون وسيل بوافر ونابيو بها كسلايطه من الفوق قدموها بطريقه مزيانه بدات
6: تحلى من فوق وبدات بريزونطاسيون تاعها تظهر
7: اي فما دي كولور ديجا الكولور تاع البطيخ طوماط سيريز الكوكومبر باش نزيدوها كنوان نابيوها بالبكاسوس فينيغريد اللي عملناها من الفوق قدموها بطريقه مزيانه وناكلو صحه وبشفاء
6: حلو هذا اللي بدا اللوني نتاعنا الروسيت كامل اللوني
7: بالنسبه للسلايطه كومونتري احنا نقولوا باه تاوش عاديو البلا برانسيبا
6: حلو
7: باه لهنا باش نستحقوا اكل بوفرون كاري الخشين
5: اي
7: احمر والاصفر باش ناخذوا البوفرون كاري باش نعملوه روتي باش نحطوه في الفور لهنا معناتها الكويسون ينجم يمشي غريي نشويه وهو الا نطيبوه في الفور هنا باش نطيبوه في الفور
6: لو
7: باش طيبوه في الفور نستناوه حتى لين يبرد نقشروه من بعديك اون فا ميكسي مي باش نزيدوه معناتها دي زانغريديون اخرين باش نزيدوه الثوم السيل والبوافر باش نزيدوه البازيليك باش نزيدوه البرسيل باش نزيدوه ويلد اوليف باش نزيدوه البابريكا وزيت الزيتون قلناها ديجا
6: قاعد تخيل في الكونس
7: وريقات دو بازيليك لهنا المقارونه معناتها البوات نتاعنا باش نعملوها بعيد على الصوص بلانش وما هي الصوص روج
5: مش سهله هذه يا شيخ باش تخرج
7: لو بوفرون اوكي باش نعملو بيه الصوص لي زانغريديون هذاك الكل باش نخلطوهم في الميكسور نتاعنا ومن بعديك اون فا ميكسي اوكي بعديك باش ناخذوا البواله نتاعنا باش نحطوا فيها شويه زبده الكروفيت بعد ما نظفناها باش نسوتيوها نطيبوها على الدو فاس ومن بعديك نصبوا اكاسوس اللي عملناها مع الكروفيت نزيدوها شويه لو دو كويسون بالطبيعه باش يكون عندنا الماء يغلي نزيدوها شويه لو دو كويسون باش نستناوها حتى تعمل ليزون الكروفيت لهنا ما خليوهاش تطيب برشا نحاولوا ديما طيب الكروفيت نحيوها البات نتاعنا باش تكون ريغاتوني
6: شهيتني فيها هذه
7: ديجا تلقاها على الباج البات هذا
6: شهيتني فيها حسيتها
5: موجوده في الباج نتاعك على انستغرام
7: موجوده اي موجوده
5: بعد شويه نحكيوا على صناعه المحتوى ما
6: هو من صانعي المحتوى
7: البات نتاعنا معناتها باش تكون ريغاتوني لهنا نحترموا الطون دو كويسون ديجا الطون دو كويسون تلقاه مكتوب على الباكون تاع البات
6: قلت لك لو الفن طبخ ولا كلام صحيح معناها
7: نحترموا الطون دو كويسون باش تجينا المقارونه معناتها في حقها الدنتي وفي حقها ماهيش طايبه برشا وماهيش نايمه
5: قداش لازمها تقعد المقارونه
7: الطون دو كويسون موجود على الباكو 12 مينوت
5: 12 دقيقه لا ناقص لا زيد
7: باش نخليوها نحن 10 دقائق تطيب في الماء ودقيقتين باش نكملوا الكويسون نتاعها في الصوص هذيك
5: داكوغ
6: هذوما لي زاستيوس اللي يصنعوا الفارق في الماكله
7: هذوما لي زاستيوس اللي يصنعوا الفارق ولهنا فما دي زاستيوس اخرين فما انفيليد بالدوليف باش يتصب في الصوص هذيك فما فروماج باش يترابا معناتها شنو عندنا فروماج في الدار نحن من المستحسن يكون عندنا البارميجانو معناتها في الخدمه ولا الجرانا بادانا معناها الرابيو عليها
5: اللي ما عندوش هذوما شنو الاقرب يعني
7: فما كات فروماج فما الموتزاريلا فما
5: خلينا في هذوما يعني عرفت تحس نتاع مختصين
7: فما كات فروماج فما الموتزاريلا فما فما فما برشا نوع عجبن فهمتني فما في لي دول دوليف وهي تصوت المقرونه باش يعطينا الكولي بريونس فما دو في تاع بازيليك باش نزيدوهم وباش نخليوها تتسوت معناتها المقرونه هذيك وحتى لين معناتها تعمل لي زوم مع الصوص اللي عملناها نحنا ولهنا المقرونه كيما يقولوا الطلياني باش نخليوها كريموزا فهمت باش نخليو فيها كالصوص هذيك المزيانه ندريسيوها ناخذوا البول ابات ولا لاسيت كروز نتاعنا ندريسيوها نعملوها بريزونطاسيون مزيانه نحطوا كعبة الكروفيت واقفين من الفوق وريقات بازيليك
5: وريقه تقديم تاع البلاي
7: راهو 50% من البنه تاع الماكله بالنسبه لي انا هي اللي بريزونطاسيون
6: ناكلوا بعينينا تابعيني ديجا تو
7: طريقه التقديم والكونتيتي نتاع البريزونطاسيون معناتها
6: هو بيدو فن التقديم
7: معناتها وي كي بدا ان بيرسون ولا دو بيرسون لازم تحترم الكونتيتي تاع المقارنه ولا بتاع باش تمده له باش ياكل لك الصحن الكل وما يرجعلكش معناتها بات في في البلام تاعك.
6: تحسب الحسبه نتاع شخص ولا زوز ولا قداش بالضبط؟
7: 100 غرام معناتها بار بيرسون. بالنسبه لي انا معناتها 100 غرام سافا كافيه باش الانسان ياكل مقارنه بنينه ويشبع بها.
6: حلو
5: فوالا نمشي للديسير تاع
7: الديسير. الديسير لهنا
5: شهي تحسوا مادام فما فغوي مادام فما ديسير بنين الحقيقه.
7: لي زانغريديون كل اللي باش نستعملوهم في الكوجينه باش يكونوا معناتها في فصل الصيف. فما الخوخ والمشمش نستعملوا الخوخ والمشمش بطيخ دلاح باش نستعملوا حاجات هكاك. بالديسير نتاعنا باش يكون معناتها لهنا اباز دو بيش وابريكو شونتي ميزون وكولي دي فريز وباش نسحقوا الكلاس فاني باش نقصوا الابريكو نتاعنا باش نقصوا اونجيليان باش نقصوا البيش نتاعنا اونجيليان باش ناخذوا الكوب نتاعنا نحطوا فيه الكولي دو فريز نزيدوه لي مخصو نتاع البيش اللي قصيناهم والابريكو وباش نزيدو نعملوا شونتيي سالي فوق منهم ونعاودوا لي تاب هذيك دو فوا في كوب معناتها باش نعملوا كولي دو فريز الفروي نتاعنا اللي قصيناهم الكريم شونتيي نعاودوا كولي دو فريز بيش ابريكو كريم شونتي ومن الفوق بالكل
5: في على الاخر.
6: هذا النسرين تحس خاصه بالنسرين دي سيب شكل النسرين
7: ومن الفوق بالكل باش نعملوا اكل بولد غلاس فاني.
5: انا مع الطاق الاخر
6: سيناتور نسين حشين
7: في دو مونت سيزلي تبدا في دو مونت نقصوها بالبي نعملوا بها البريزونطاسيون وباش يبدا عندنا لهنا اموند ديفيلي معناتها نبداو محمرينو شويه على افونس باش نكملو نعملو بيه البريزونطاسيون ونقدموهم بطريقه مزيانه وناكلو صحه وبشفاء.
6: حلوه حلوه نسرين
5: حلوه
6: برشا
5: ما شاء الله للامانه يعني شيف احمد العرعوري يعطيك الصحه. صنع محتوى وين نلقاوك؟ انستغرام فيسبوك تيك توك؟
7: انستغرام تيك توك وفيسبوك.
5: قداش عندك تنشط في صناعه المحتوى؟
7: والله في الكوجينه من 2017 من صناعه المحتوى 2019
5: هكا. قل لي شنو هو الحاجه اللي هكا حسيتها تزادت بصناعه المحتوى بخلاف عدد المتابعين هكا؟
7: والله صناعه المحتوى هي معناتها فرانشمون معناتها الخدمه اللي نصور فيها نتاعي باش تبقى ديما اونروجستري معناتها فهمت باش ديما عندي افكار ونشوف الحاجات اللي عملتهم قبل باش نعاود نعاودهم ونطورهم.
5: الفيدباك اللي يجيك شايف وانت تهبط في المحتوى اللي هو في علاقه بالطبخ والطبخ فن كيما
7: نعرف ان هي الحاجه اللي باش تعجب العباد وان هي الحاجه اللي ماهيش باش تعجب العباد دونك ديما معناتها مفاتري ديما نختار الحاجه اللي تعجب العباد واللي يحبوها العباد.
6: تستي شويه في السوشيال ميديا قبل ما تستي معناها في الحياه الحقيقيه في الدنيا؟
7: لا
5: وهو يقولوا شايف ما نعرفش يقولوا الفيسبوك توا مختلف منصات التواصل الاجتماعي ولا طريقه جديده للتسويق يعني الانسان يولي يوصل اسمه اكثر يدور اسمه خاطر نعرفوا نحن لي غران شيف كلهم تقريبا يعني تجيهم دي زوبورتونيتي اترافير هذا لي ريزو سوسيو يعني هل الحكايه هذه صحيحه؟ هل الانسان كيولي عنده محتوى على الفيسبوك بالفعل الخدمه تتبدل شويه شايف يعني
7: وي تعرفك العباد تتعرف على ناس اخرين تتعرف معناتها على دي شيف معناتها بار اكزومبل حتى من المغرب العربي لهنا من الجزائر من ليبيا من المغرب ومن فرنسا من ايطاليا تاخذ دروسات من عند شيفين اخرين وتعطي دروسات وهكاك معناتها تكون الخدمه.
6: حلو
5: فوالا باهي شايف هما فما توندونس حتى في الماكله يقول لك مثلا الافراح والمسرات في تونس ما شاء الله كل عام فما حاجه تلقاها هي اللي تنتشر كل عام تلقى مثلا فما دي بلا يكونوا هما
6: ترند
5: ترند بخلاف انه ترند يكون مسيطر يعني الحقيقه قاعدين نشوفه في كل صيف. السنه هكا زعما 2026 فما حاجات هكا مطلوبه ولات اكثر سورتو على مستوى المناسبات الكبيره يعني
7: بيان سور.
5: شنو هو السنه اللي باش يمشي ان شاء الله اكثر زعما؟
7: الماكله نتاعنا قاعده تتطور معناتها كل يوم قاعده تتطور. توا بار اكزومبل وصلوا للمارياج دو جو ما بين السكري والسالي طريقه لي بريزونطاسيون لي تيم تاع البلا بار اكزومبل يخدموا عليهم برشا هكاك.
5: فوالا يعطيك الصحه شيف نورتنا برشا نخليوا له كلمه الختام سامي هكا ولا كان عندك تحيه تحب تقدمها لمتابعينك للناس اللي داعمينك اللي مشجعينك؟
7: قدم تحيه للناس اللي تعرفني الكل سواء معناتها في الدنيا ولا في الفيسبوك ولا في الانستغرام. مرسي بوكو انتم مع الاستضافه
6: ومرسي انت اللي تحضرنا معاكم يعيشك
5: ان شاء الله ديما انت ناجح ومتالق ويتبعوك. نعاودوا نذكروا بالصفحه نتاعك في الانستغرام والتيك توك والفيسبوك شايف
7: وي شايف وي شايف
6: وي شايف كما مكتوبه في المريول
5: سر وي اختيار سر اختيار سر اختيار الاسم هذا على خاطر هذا نتاع انسان عامل ايماج لروحه دونك علاش اخترت وي شيف.
7: كي تبدا في المراحل الاولانيه نتاع نتاع الكوجينه فهمت، كي تدخل الكوجينه معناتها باش تلقى كل واحد في البوست نتاعو، كي باش تبدا باش يبدا السيرفيس، باش يبدا الشيف بار اكزومبل ياخذ في لي كوموند ومعناتها يلانسي فيهم للكوزيني، معناتها بار اكزومبل هو باش يقول ارتيكل من الكوموند هذيك وهما باش يقولوا له وي شيف ولا سامارش ولا
5: انا فهمت. دونك انا اخترت وي شيف محليها الحقيقه وتقعد راسخه في الذهن. اسمع هو ذي فيها ذكاء اتصالي كبير يعني الاقتراح جا من عندك شيف،
6: تصور كامل للسرية
5: اكيد حلوه برشا. تحس الشيف للامانه من الناس اللي قدموا المعلومه بسلاسه، من الناس اللي سهلوا على الناس الخدمه نتاعهم. دونك انا منجم نقول لك وي شيف، ميرسي شيف.
6: يعطيك الصحه شيف، نشكرك برشا جيت بحضرنا اليوم، نشكرك على لي ريسيت، واكيد تلقاهم على صفحتنا على الفيسبوك راديو جون تونسي باج اوفيسيال. شكرا ليك الشيف احمد العرعوري، كما قلنا نسينا نلقاوه على السوشيال ميديا الكل وي شيف والا احمد العرعوري. نحن مصرين مع الموسيقى، ذكركم اللي ديما على ذمتكم صفحتنا على الفيسبوك راديو جون تونسي باج اوفيسيال، وين تلقاو اللايف ستريمينغ نتاع كل فقراتنا النسرين، وين تلقاو زاده اللايف ستريمينغ نتاع كل ضيوفنا، تلقاو البوستس الخاصين بكل برامج اذاعه الشباب باش نعمل طلب على صفحتنا على الفيسبوك. الحقيقه نفرح برشا باللي كومونتير نتاع المستمعين اللي ديما يجي، ونتسلم برشا على نجوى النحالي اللي تقول افتتاح مبروك وان شاء الله هيتم على تونس بالفرحه، ونسمع الحفلات نتاع نجاح الباك دمتم في رعايه النسرين. عندك ما تقول نعرفك في الموضوع هذا؟
5: الحقيقه ان شاء الله بالتوفيق والنجاح تلاميذ البكالوريا، ان شاء الله الفرحه تزور كل دار تونسيه، ان شاء الله نسمعوا الزغروتة على خاطر نعرف اللي توا الناس الكل تستنى في النتيجه، فانا نقول يا رب نتيجه ايجابيه للجميع، وان شاء الله ربي يدوم افراحنا ومسراتنا.
6: امين يا ربي. نسلم برشا زاده على خليل اللي يقول عادل مشك تسمع صوتك اذاعه الشباب. مرحبا بك يا خليل، مرحبا بالناس اللي قاعدين يتفاعلوا معنا الكل، باش نحاولوا نقراو لي كومونتير الكل. محمد يقول استوديو بث بمواصفات عالميه، الف الف مبروك. شكرا لك يا محمد، نسلم عليك برشا، ونسلم برشا على محمد ولاد رحيلك ضيفنا برشا مرات نسرين.
5: سلموا علي برشا
6: اللي يقول لنا الف مبروك على صفحتنا على الفيسبوك، يعطيك الف صحه. واكيد هو يحكي على استوديو جديد، نشكروك برشا. محمد يقول فضلك سامي كان ممكن سمعنا رامي عايش، مبروك اذا كان موجوده زاده نسمعوك الاغنيه بعد شويه. نسلموا عليكم الكل، وكما قلت ديما على ذمتكم صفحتنا على الفيسبوك بخلاف الصفحه نتاعنا نسرين مستمعينا يلقاو الموقع نتاعنا www.radiojeune.tn، ونجموا تشوفوا حتى لايف ستريمينغ في وسط الاستوديو كيف كيف زاده، يلقاو التطبيق الخاص الإذاعة التونسية يلقاو فيها كل شيء، التطبيق للناس اللي تحبت أنها تستعمل التليفون في بلاصة البي سي، تدخل على الابليكاسيون تاعنا وديما يلقاونا على لي زوند تاعنا إذاعة الشباب. نطلع على الطقس نسرين،
5: أكيد نشوفوا أحوال الطقس خاصة لي متى دي سخونة شايف شوية،
6: خلينا نشوفوا شايف
5: تشهي على الديسير يعني
6: لحظة
5: طقسي شهي على الديسير.
6: شايف تي مش صيف ولا شتاء؟
7: أنا جيت في الوسط مولود معناتها في ماي
6: اي
7: ما نحبش تي اكثر من الصيف،
5: ما تحبش الربيع شيف؟
7: نحب الربيع، ربيع
5: انا نحب الربيع الحقيقه،
7: نحب الربيع
5: اها كان وشيف نحب الربيع اثنين سيم يحب
6: انا من تيم الصيف الحقيقه، مش من
7: الصيف تعبنا شوي في الخدمه سخونه
6: هي ما فيها بعنا سهرية الصيف، وفي بحيرة وفي ماكلة بنينة وبش حاجة فيه
7: الماكلة البنينة على طول العام، الماكلة البنينة على طول العام.
6: عندي شايف اللي كيف فكره ومش عندي هنا
7: تو في شتي جيك بديروسات أخرين زادة تقول شتي خير من الصيف في الماكلة
6: قلت كراوني سنين تعرف الطيب محمد عطولة في الطيب ونحن لا الحقيقة
5: هو سامي الحقيقة يقولوا صيف عليه الماكلة الخفيفة الشيحة
7: وي بيان سور
6: نوصل على الموسيقى.

0: كيفك. على كيفك.
1: على كيفك.
0: ما تخليش لحظة تفوتك.
2: تابعنا واسمع صوتك. عدل موجتك. تسمع صوتك.
0: على كيفك.
2: على كيفك. على كيفك. الموسيقى والغناء.
0: على كيفك.
1: إدبارة الصحة والهناء.
0: على كيفك. تلقى العروض والمواعيد.
2: من غير شقة.
1: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء.
2: اتبعنا بكل وفاء.
0: على كيفك.

0: إذاعة شباب.
1: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
2: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار.
4: تحية متجددة لكم مستمعينا الكرام، وإليكم هذا الموجز الأخباري. وزارة التربية سجلت 955 حالة غش في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 26 و2000، مقابل 508 حالات في دورة 25 و2000، وفق ما فاد به مدير عام الامتحانات الوطنية بالوزارة محمد الميلي اليوم. وقال الميلي إن هذا الرقم يمثل ضعف ما تم تسجيله في دورة السنة الفائتة. الميلي أضاف أيضا أن وزارة التربية حريصة ومتمسكة بتطبيق القانون بأقصى درجات الزجر على المخالفين من أجل الحفاظ على مصداقية الشهادة التونسية التي يعتز بها وتقارع أعلى شهادات على المستوى العالمي. كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت بصفاقس تنظم غدا بالتعاون مع الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس ندوة علمية تحت عنوان الذكاء الاصطناعي والقانون. الندوة تهدف إلى تسليط الضوء على الإشكاليات والتحديات التي يطرحها التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي في المجال القانوني. تحت شعار شباب ضد التطرف فن بلا عنف أريانا تبدع، تنطلق غدا فعاليات الدورة الثانية من مهرجان الشباب بولاية أريانا لتتواصل إلى غاية يوم 25 من جويليا المقبل. التظاهرة تتضمن عروضا شبابية ثقافية وموسيقية ورياضية، وسيشهد شاطئ رواد بالمناسبة يوم 14 من جوان الجارية تنظيم الدورة الثانية للرياضات المائية والألعاب الشاطئية تحت شعار طاقتك للإبداع لا للضياع. الوكالة التونسية للتكوين المهني لفائدة المتحصلين على شهادة التقنية المهني مناظرة تنظم يوم 10 من سبتمبر المقبل، مناظرة تتضمن اختبارات قصد الالتحاق بالتكوين في مستوى مؤهل التقني السامي بمراكز التكوين المهني الراجعة لها بالنظر. المعهد العالي لفنون الملتي ميديا بمنوبة تحصل على ترخيص رسمي لفتح دورة تحضيرية مدمجة في الرياضات والفيزياء والإعلامية بداية من السنة الجامعية القادمة. هذا ما وتمكن الطلبة من الحصول على الشهادة الوطنية لمهندس في العلوم التطبيقية والتكنولوجيات اختصاص إعلامية وملتي ميديا. وأكدت جامعة منوبة أن هذا المشروع يهدف إلى تعزيز عرض التكوين في مجالات الرقمنة والابتكار والتكنولوجيات الحديثة وفتح آفاق جديدة أمام حاملي شهادة البكالوريا الراغبين في الالتحاق بالتكوين الهندسي. من أخبار العالم، القيادة المركزية الأمريكية أعلنت أنها أكملت أحدث ضرباتها الدفاعية في إيران. في المقابل قال الحرس الثوري الإيراني إنه شن ضربات على القوات الأمريكية في المنطقة بما في ذلك في الكويت والبحرين والأردن. هذا وأعلنت بحرية الحرس الثوري الإيرانية إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر، وحذرت السفن من التوجه نحوه. شكرا لكم على حسن المتابعة والاهتمام. أجمل تحية ليلى المشهد، إلى اللقاء.
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: مونديال 2026
0: من 11 جوان ل 19 جويليا 2026
5: كأس العالم لكرة القدم
0: الأول مرة 48 منتخب 12 مجموعة وثلاثة بلدان مختلفة
5: أمريكا الكندا والمكسيك
0: حدث استثنائي وتغطية استثنائية لحظة بلحظة على مدار الساعة
5: متابعة لمختلف المباريات نجوم منتخبات أخبار وكواليس مواعيد وتحاليل فنية بحضور أبرز الشخصيات الرياضية
0: نقل مباشر المباريات تونس في المونديال ضد السويد ضد اليابان وضد هولندا
3: عد المجدك تسمع صوتك
5: إذاعة الشباب من مختلف القارات تعيش وتعيش الحدث

0: على كيفك
1: على كيفك،
0: ما تخليش لحظة تفوتك،
2: تابعنا واسمع صوتك، عدل موجتك تسمع صوتك
0: على كيفك
1: على كيفك
2: على كيفك. الموسيقى والغناء
0: على كيفك،
1: إدبارة الصحة والهناء
0: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
2: من غير شقة
1: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء
2: اتبعنا بكل وفاء
0: على كيفك.

0: على كيفك
1: على كيفك،
0: ما تخليش لحظة تفوتك.
2: تابعنا واسمع صوتك. عدل موجتك تسمع صوتك.
0: على كيفك
2: على كيفك على كيفك، الموسيقى والغناء
0: على كيفك،
1: إدارة الصحة والهناء
0: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
2: من غير شقة
1: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء
2: اتبعنا بكل وفاء
0: على كيفك
3: على كيف كيفكم. واصلين معاكم في عشريتنا كي كلها احتفالات واحتفاءات. توقيتنا على موجة إذاعة شباب ما 53 دقيقة، مازال ساعة في عمر الحصة اليوم اللي أنا وسامي جيناكم صفة استثنائية خاطر محتفلين من ساعتين للخمسة انطلقنا معاكم والفريق الكل. إذا وقيت نعرفوا حالة الطقس بالنسبة للعشوية نهار اليوم، قديش باش تقعد هذه موجة الحرارة المرتفعة. تتسويت مع سامي نويسر واسلين ميلاد نعرفوا الموضوع.
4: أكيد الموضوع اللي تسألوا عليه الناس كل حقيقة نسرين، شنو أحوال الطقس بالنسبة لليلة، شنو أحوال الطقس بالنسبة للغدوة، الناس بدأت تبحر، الناس ما بدأتش تبحر، ما زالت أكيد التفاصيل كل جينا من المعهد الوطني الرصد الجوي من عند سليم بن ميلاد. سليم أهلا وسهلا.
5: أهلا بك سامي ونسرين وكيف مستمعين ذات شباب.
4: سلموا عليك برشا، نحييوك برشا ونحيو كل العاملين بالمعهد الوطني الرصد الجوي. شنو أحوال طقسنا اليوم والأيام الجاية إن شاء الله؟
5: بالنسبة اليوم هك تشوفوا طقس صيفي بامتياز، سحب قليلة على أغلب المناطق، أما العشية اليوم تكافت سحب خاصة بالمناطق الغربية الوسط. بينما الريح اليوم تقعد من قطاع الشمالي بالشمال الوسط من قطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا خاصة قرب السواحل وبالجنوب، مع دوير رملية محلية وضعيفة في معتدلة بقية المناطق. الريح هذه قوية قرب السواحل، وقد أصدرنا نشرة بحرية خاصة بإعلان برياح قوية على مناطق شمال تونس وشرق تونس والرجاء من أخر البحر أخذ الاحتياطات اللازمة، بما أنه البحر اليوم خاصة باش يكون شديد الاضطراب لها خاصة بمناطق الشمال ومضطرفها شديد الاضطراب بقية السواحل.
4: هذا فيما يخص اليوم. بالنسبة للغدوة والأيامات اللي جاية، فما ارتفاع في الحرارة، فما انخفاض؟
5: بالنسبة للغدوة بعض السحب على أغلب الجهات، فماش خلايا رعدية كما اليوم، خاطر اليوم آخر نهار وبداية الليل باش يكون فما خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة ببعض الأمطار بالمناطق الغربية الوسط ومحليا الجنوب. غدوة باش يكون بعض السحب العابرة بقد، بينما الحرارة غدوة في انخفاض طفيف وتتراوح غدوة بين 28 و32 درجة بالمناطق الساحلية ومرتفعات، وبين 33 و38 درجة بقية الجهات. بالنسبة للبحر الغدوة يقول يقعد مازال شديد الاضطراب ومحليا مضطرب. البحر مازال
0: نسيس رويحنا يعني في السباحة.
5: نتوخاو الحذر ونتبعوا شهادة الحماية المدنية وإن شاء الله نتمموا السلامة للجميع، وإن شاء الله بداية نهار السبت ونهار الأحد تنخفض سرعة الريح والبحر يكون متموج إلى قليل الاضطراب، وإن شاء الله تمتعوا به في الويكاند هذايا. بما أنه زاد الحرارة قاعدة في ارتفاع تدريجي، إن شاء الله نتمنى عطلة نهاية عطلة عطلة أسبوع مفيدة للجميع.
0: يعطيك الصحة.
4: شكرا لك.
0: شكرا.
4: يعطيك ألف صحة. وجاوبنا على السؤال المهم برشا عن تونس الكل، نمشي للبحر ولا لا؟
0: فوالا
4: واضحة واضحة الإجابة.
0: تبعوا الحماية المدنية
4: ونسيسروحنا.
0: خاصة أنا تعجبني كلمة انخفاض في سياق واحد فقط سامي.
4: أي.
0: اللي هو كي نسمع إنه درجة الحرارة باش تنخفض أنا نولي سعيدة.
4: عندك الحق نسرين. نحن مواصلين مع الموسيقى، ما تبخلوش علينا، فرحان برشا الحقيقه بكل الفيدباك نتاعكم. امين يا ربي اجمعين. فرحان برشا بكل الفيدباك نتاعكم على صفحتنا على الفيسبوك راديو جون تونسي باج اوفيسيال. بدنا نروق عن طول
0: بدنا نروق
4: نص علاش ليه
0: لا

0: كيفك
1: على كيفك
0: على كيفك.
1: ما تخليش لحظة تفوتك،
2: تابعنا واسمع صوتك، عدل موجتك، تسمع صوتك
1: على كيفك
0: على كيفك
2: على كيفك. الموسيقى والغناء
1: على كيفك،
0: إدبارة الصحة والهناء
1: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
2: من غير شقة
0: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء،
2: اتبعنا بكل وفاء
1: على كيفك.
3: إيش عليكم كمين معاكم توقيتنا على موجات إذاعة شباب الأربعة وتسعة دقائق. كنا نسمع في شيرين الأغنية اللي لقات رواج ونجاح كبير برشا وانتقاد في نفس الوقت، فما ناس قالوا مش أحسن حاجة غنتها شيرين، ولكن عدد المشاهدات والتصميمات اللي نشوف فيها في المنصات في مختلف منصات التواصل الاجتماعي تقول إنه غنية شيرين هذه ناجحة جدا، هي وغنيتها مع محمد حماقي بحرية. الحقيقة الأغاني هذوما قاعدين يلقاو في رواج كبير على
4: ورجعت بقوه شيرين نسين، والاغنيه هذه تدور برشا على السوشيال ميديا في في الريلز اللي خليها زاده تكون من النجاحات الكبيره. معانا تسمعوا جديد لقديم الشرقي الغربي والتونسي، يوصلكم صوت نسين حشان وصوت سامن ويسر من خلال محمد عنتول، من خلال ليكيب الكل بسام بن سميه وخليل سوله، واصواتكم انتم مستمعينا توصلنا 71 844 411. كيف كيف صفحتنا على الفيسبوك راديو جون تونسي باج اوفيسيال، موقعنا www.radiojeune.tv والتطبيق الخاص بالاذاعه التونسيه لا راديو تونسيان. فرحان برشا ان نستقبل مع بعضنا تليفون من عند شلبيه زاهو مستمعتنا الوفيه وصديقتنا واختنا، وان الحقيقه ما نجموش نحتفلوا بالاستوديو الجديد من غير المستمعين.
3: اكيد نسلموا برشا برشا على شلبيه، نقولوا لها انت ومستمعينا الاوفياء اللي تابعوا فينا من اول نهار نحبوكم برشا، شكرا على دعمكم المتواصل لينا، وان شاء الله نكونوا ديما عند حسن ظنكم.
4: مرحبا شلبيه، اهلا وسهلا.
5: أهلا وسهلا، مساء السرور، مساء الفل والياسمين والشهد والعسل والورود الكل، وأحلى وأجمل ورود الكل لأحلى وأعز وأغلى سنسوم
4: يعيشك،
5: أحلى وأعز وأغلى نسرين الغالية للقيدوم محمد الخوي الغالي محمد عنتول، وكل كل العاملين في دعوة الشباب، وقلكم ألف ألف ألف مبروك، إن شاء الله مزيد من النجاح والتألق وإن شاء الله والتوفيق، وديما منورين ومتألقين ومنحسن لأحسن من فرحة إلى فرحة وهنا وسعادة وصحة وعافية وراحة البال إن شاء الله يا ربي، ونتمناكم إن شاء الله القبول ومحبة الرسول يا سمسوم الغالي ويا نسونا، والله والله ورحمة أم وبابا نحبكم نحبكم برشا برشا برشا،
3: حتى نحن نحبوك
5: محليكم نسمع صوتكم نفرح والله في القيلولة هذه، خلني نسمع فيكم الدنيا برا تكون الصونة برشا تعرف الجنوب
3: تحية لكل أهلنا في الجنوب،
5: عايشوكي تحية ليك كبيرة كبيرة برشا ليكم الكل، ونتمنى ديما إن شاء الله نتمناكم كان الصحة والعافية والفرحة والسعادة، ويعطيكم إن شاء الله حتى يرضيكم يعطيكم ما تتمنوا ويفرحكم إن شاء الله ويعطيكم حتى يرضيكم يا ربي يا عالي، والله لا يوريكم مكروه.
4: أمين
3: يا عيشك، أمين واجمعين يا رب،
5: إن شاء الله ديما منورين متألقين ومنحسن إلى أحسن، وديما نشوفكم ديما فرحانين وسعداء وفحة وعافية إن شاء الله.
3: يعيشك، ماذا سأقول بعد الذي قيل كما يقولوا؟
5: والله من قلبي والله ورحمة
3: محلى قلبك، يسلم منا قلبك
4: عايشك شلبيه، نفرحوا برشا الحقيقه حتى ناس مع صوتك نقراو اسمك زاده في صفحتنا على الفيسبوك.
5: عايش شويه الغالي،
4: يا عايشك شلبيه
5: غالي نعرفك،
4: تحيه كبيره برشا ليك، ومعك انت حابين زاده تكون معنا مكالمه مع مستمعينا في استوديو نتاعنا جديد. قولي شلبيه، شفت استوديو جديد في صفحتنا على الفيسبوك ولا مازلت؟
5: اي ريتو محلاه، بدا البدايه في الاول اخويا كريم وفاطمه الشابي بشير الفله مع العربي باطيني امير الزيد،
4: كلهم موجودين،
5: كل موجودين، وحاتم عماره القيدوم حاتم عماره تدو نجيب الخطاب الله يرحمه، صالح شغام الله يرحمه
3: الله يرحمه،
5: وكل كل كل ونبيل بن ذكر وليد تليل الله يرحمهم وينعمهم الكل،
4: امين يا رب،
5: يرزق اللي عايشين الكل خويا الغالي،
3: امين
5: الغالي
3: محلي كلامك.
5: مش عارف ثنائي، والله ثنائي ثنائي بصراحه بدون تعليق والله بدون مجامله
3: يعيشك
4: شلبيه،
5: ولا اللي في قلبي نقولوا
4: راه عايشك والله، انت هي اللي محليك شلبيه، ونحن نحبوك برشا ونقدروك برشا زاد،
5: والله نحبكم برشا ونقدركم
4: نحن اكثر،
3: حتى نحن نحبوك برشا،
5: عايشك عايشك يعلي مقداركم ان شاء الله ويعليك على من يعاديكم ان شاء الله، يا رب يسركم ويحفظكم،
4: امين
5: وديما منورين ومتألقين
4: ومحط الأحسن يا عايشك شلبيه، نشكرك برشا ونحييك برشا ونسلموا عليك برشا انت وعائلتك الكل،
5: كبيره كبيره من بنتي بنت اختي صغرونا امنه،
4: سلموا عليها برشا يا
3: امنه،
4: سلموا عليك برشا امنه شكرا ليك شلبيه، يعطيك الصحة، نسلموا عليك برشا ونحييك برشا، وأكيد نحبوا برشا ونقدروا برشا مستمعينا وفرحانين برشا بمكالمتكم وحضوركم معنا في حتى جيم صغيرة نسرين هكا، نفرحوا بها على صفحتنا على الفيسبوك، تلقاو فيها كاليتي جديدة متاع تصاور، كاليتي جديدة متاع فيديوهات، الحقيقة مزيانة إن شاء الله يا رب تنال إعجابكم مستمعين نسرين. نحن نواصلوا مع الموسيقى وهدايا الإيميسيون متاعنا اللي متواصلة حتى للخمسة متاع العشرين. سلموا عليكم مستمعينا الكل وين ما كنتم.

0: على كيفك
1: على كيفك،
0: ما تخليش لحظة تفوتك،
2: تابعنا واسمع صوتك. عدل موجتك تسمع صوتك
0: على كيفك
1: على كيفك
2: على كيفك. الموسيقى والغناء
0: على كيفك،
1: إدبارة الصحة والهناء
0: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
2: من غير شقة
1: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء
2: اتبعنا بكل وفاء
0: على كيفك.
3: إذاعة شباب من تونس.
4: يلي تحبونا تابعونا قريبا بصوت أنقى تسمعونا وبصورة أحلى تشوفونا. استنيونا نهار الخميس في أجواء احتفالية، استوديو جديد ونقلة نوعية بأحدث المعدات التقنية، الصوت أصفى صورة أبهى وحضور أقوى. إذاعة الشباب على موعد مع نقلة نوعية، ونهار الخميس باش تكون البرمجة استثنائية. على خاطركم جزء من الحكاية وكنتوا أوفياء من البداية، نعيشوكم أجواءنا الاحتفالية مباشرة من أستوديو البث الجديد. اللي عرفتوه جيل ورجيل، استوديو نجيب الخطاب وصلاح جغام، فضاء يحمل ذكريات الأمس الجميل واليوم بحلة جديدة ونفس الشغف الأصيل، باش يواصل معاكم رحلة المتعة والإبداع النبيل بنفس المحبة وثبات رفقكم نهار وليل. إذاعة الشباب هي المنارة والقنديل، برؤية جديدة العالم الصورة والوسائط الرقمية، استوديو ذكي، فضاء إعلامي عصري بمعايير عالمية، لقاء استثنائي ودقة عالية في الهندسة الصوتية، صوت يصنع الفارق، صورة أقوى وتأثير أكبر.
3: عدل موجتك تسمع صوتك،
4: مصدر الإبداع، الإتقان والألحان، الإذاعة التونسية هي العنوان.
0: عدل موجتك تسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
5: موجز الأخبار.
6: تحية متجددة لكم مستمعينا الكرام، وإليكم هذا الموجز الإخباري. وزارة التربية سجلت 955 حالة غش في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 26 و2000 مقابل 508 حالات في دورة 25 و2000 وفق ما فاد به مدير عام الامتحانات الوطنية بالوزارة محمد الميلي. محمد الميلي قال إن الوزارة التربية حريصة ومتمسكة بتطبيق القانون بأقصى درجات الزجر على المخالفين من أجل الحفاظ على مصداقية الشهادة التونسية. كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت بصفاقس تنظم غدا بالتعاون مع الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس ندوة علمية تحت عنوان الذكاء الاصطناعي والقانون. الندوة تهدف إلى تسليط الضوء على الإشكاليات والتحديات التي يطرحها التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي في المجال القانوني. تحت شعار شباب ضد التطرف فن بلا عنف ريانة تبدع، تنطلق غدا فعاليات الدورة الثانية من مهرجان الشباب بولاية أريانا لتتواصل إلى غاية يوم 25 من جويليا المقبل. التظاهرة تتضمن عروضا شبابية ثقافية وموسيقية ورياضية. الوكالة التونسية للتكوين المهني لفائدة المتحصلين على شهادة التقني المهني مناظرة تنظم يوم 10 من سبتمبر المقبل. مناظرة تتضمن اختبارات قصد الالتحاق بالتكوين في مستوى مؤهل التقني السامي بمراكز التكوين المهني الراجعة لها بالنظر. مدينة العلوم بتونس العاصمة تنظم مدرستين صيفيتين في علم الفلك، وذلك بداية من 24 من جوان الجارية لتتواصل إلى غاية 4 من جويليا المقبل بمناسبة العطلة الصيفية. هذه الدورة الموجهة إلى تلاميذ المرحلة الابتدائية والإعدادية تهدف إلى تنمية فضول الناشئة وإثراء معارفهم في هذا المجال العلمي. ولاية توزر احتفلت باليوم الوطني للنظافة والعناية بالبيئة الموافق للحادي عشر من جوان من كل سنة ببرامج توعوية وحملات للتنظيف في الأحياء والواحات نفذها نسيج الجمعية، فضلا عن برنامج جهوي نفذته بلدية توزر في المدينة العتيقة أولاد الهدف. وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أعلنت عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 6 متصرفين في الوثائق والأرشيف للعمل بمصالح الوزارة. هذا وتفتح المناظرة يوم 23 من جويليا المقبل، وتهدف إلى انتداب مترشحين بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف قصد دعم الموارد البشرية المختصة في مجال التصرف في الوثائق والأرشيف الإدارية وحفظ الذكرى. ختام الموجز مع أجمل تحية ليلى المجهد، إلى اللقاء.
5: إذاعة الشباب عدل موجتك،
7: عدل موجتك، تسمع صوتك.
8: كأس العالم لكرة القدم أمريكا الكندا والمكسيك.
9: كأس العالم لكرة القدم من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. تغطية يومية وبرمجة استثنائية على إذاعة الشباب. كافي أمريكان كل يوم بداية من 7 متاع الصباح. كلوب مونديال بداية من ماضي 3 متاع العشية. مونديال باي نايت بداية من 10 متاع الليل. ستوديو المونديال نقل مباشر لمباريات تونس ضد السويد ضد اليابان وضد هولندا. فنيين لاعبين حكام ومدربين في برمجة خاصة بالمونديال. مونديال كندا أمريكا والمكسيك من 11 جوان ل 19 جويلية 2026.

0: على كيفك
1: على كيفك،
0: ما تخليش لحظة تفوتك،
2: تابعنا واسمع صوتك.
3: عدل مجدك تسمع صوتك
0: على كيفك
2: على كيفك على كيفك. الموسيقى والغناء
0: على كيفك،
1: إدارة الصحة والهناء
0: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
2: من غير شقة
1: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء
2: اتبعنا بكل وفاء
0: على كيفك.

0: هذا صوت أبا في ساني سمعنا بوني إم بلوتو في ساني وجمي جمي بصوت أبا توقيتنا لأربعة وسبعة وأربعين دقيقة. السلام عليكم مستمعينا الكل وين ما كنتوا. بشوية بشوية قاعدين نوصلوا لآخر ليميسيون والحقيقة البرنامج الاحتفالي بالاستوديو الجديد وفرحنا برشا أن تقسمنا الاحتفال معاكم مع كل زملائنا وإن شاء الله تكونوا عديتوا تجاوب مزيان معنا.
1: أكيد تحية إلى كل المستمعين اللي تابعونا، انطلقنا معكم من ساعتين ومواصلين كمان حتى الخمسة. إذن بعد إن شاء الله إذن بعد شوية فما فريق الرياضة ونعرف نحن الحدث اللي في العالم، الحدث الاستثنائي انطلاق المونديال في نسخته الحالية اللي بش تدور في ثلاثة بلدان، المكسيك، الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، واليوم مع الثمانية متاع الليل الماتش اللي الناس الكل باش تتفرج فيه نتصور في العالم وأحباء الرياضة، جنوب أفريقيا والمكسيك، البافانا بافانا أول فريق أفريقي يعني في النسخة هذه باش يفتتح مبارياته. إذن ونعرفوا أنه في 2010 البافانا بافانا جنوب أفريقيا كانت هي استقبلت كأس العالم، ووقتها يعني كانت نسخة رائعة وغنيت زادة شاكيرة في
0: خرجت غنية جديدة شاكيرة كليب
1: شاكيرة ما شاء الله من الفنانات اللي محظوظات بالحق اللي تغني في المسابقات هذه الدولية المهمة جدا للأمانة،
0: وتخدم عليهم بالكدين السنين من الرقصة من الزورجين بتاع البلدان اللي بتكون موجودة.
1: نشوفوا حفلة اللي
0: معاها وي نصورها حاجة كبيرة برشا.
1: أكيد الافتتاح باش يكون استثنائي، فما الحقيقة حاجات باش تكون كما نقولوا جديدة في الولايات المتحدة، على خاطر متجهة انه قبل كل ماتش يعملوا حفل صغير قبل الماتش، فما بعض التغييرات سنة ان شاء الله يكون كاس عالم به، على خاطر فما شوية انتقادات على مستوى التنظيم على مستوى زادة استقبال الفرق في بعض الدول، ولكن نحن متأكدين انه ان شاء الله ديما نقول مادام فما جو مادام فما جمهور فاكيد باش تكون نسخة
0: فما ادرينالين
1: ان شاء الله. انا اللي يهمني من هذا يكون ان شاء الله المنتخب الوطني التونسي المرة هذه يمر، احنا نستنيه في الترشح للدور الثاني وان شاء الله يا ربي يفرحنا وينصرنا.
0: امين يا ربي. اجمل تحيات لكيب لكودة معاكم اليوم، مجدولين البرامي، بسام بن سمية، فارس قرفة، خليل سولة، والفنسيب كوتي ديجيتال، كوتي تكنيك كانوا معانا سليم القصيبي، محمد عنتول اللي مازال مواصل معاكم، كوتي ميكرو كنا معاكم، ونسين حشانا سامي نويس. هكا مستمعين نكون وصلنا لاخر الايميسيون تاعنا، فرحانين برشا بالتاريخ المزيان هذايا، افتتاح استوديو اذاعة للشباب واستوديوات برشا اذاعات معانا. تابعتونا اكيد على صفحتنا على الفيسبوك الخميس 11 جوان 2026، ذكروا التاريخ هذا. بعد شويه بارتيغ من الخمسه نتاع العشيه عندكم موعد مع منى حمام، فوزي بن سالم، الهيد جبنياني، لقاء مباشر في استوديو المونديال. نقول لهم باي باي نسرين،
1: يلا باي باي نسلكل.

0: على كيفك
1: على كيفك،
0: ما تخليش لحظة تفوتك.
2: تابعنا واسمع صوتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك.
0: على كيفك
2: على كيفك على كيفك. الموسيقى والغناء
0: على كيفك.
4: إدبارة الصحة والهناء
0: على كيفك. تلقى العروض والمواعيد
2: من غير شقة
4: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء.
2: اتبعنا بكل وفاء
0: على كيفك.
5: إذاعة الشباب، عدل موجتك تسمع صوتك.

0: مونديال 2026
1: من 11 جوان ل 19 جويليا 2026
2: كأس العالم لكرة القدم
1: الأول مرة 48 منتخب 12 مجموعة وثلاثة بلدان مختلفة
2: أمريكا الكندا والمكسيك
1: حدث استثنائي وتغطية استثنائية لحظة بلحظة على مدار الساعة
2: متابعة لمختلف المباريات نجوم منتخبات أخبار وكواليس مواعيد وتحاليل فنية بحضور أبرز الشخصيات الرياضية
1: نقل مباشر المباريات تونس في المونديال ضد السويد ضد اليابان وضد هولندا
3: عد المجدك تسمع صوتك
2: إذاعة الشباب من مختلف القارات تعيش وتعيش الحدث
4: ستوديو المونديال
5: أهلا وسهلا مرحبا بكم مرحبا بكل من اختار أنه يسمع إذاعة شباب في توقيت استثنائي اليوم الخميس توقيتنا 5:03 مرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا في إذاعة شباب على الفريكونس متاعنا في تونس الكبرى على 88.6 تابعونا على اللايف ستريمينغ ولا تسمعوا إذاعة شباب على www.radiojeune.in سلام عليكم ليكيب الكل وين ما كنتوا الحقيقة إيمو أنا إذا كان تبعتوا اليوم الحدث بتبيعة في الإذاعة التونسية مش في إذاعة شباب كهو الأستوديو الجديد خنسلم على صديق ورفيق دربي على يساري فوزي بن سالم فوزي أهلا وسهلا مرحبا
6: أهلا بك منى تحية ليك تحية إلى ضيوفنا اللي حاضرين معنا وقاعدين يتابعوا فينا في الجزء الخارجي من استوديو إذاعة الشباب الاستوديو الجديد اليوم أكيد تابعوا على الصفحة الرسمية لإذاعة الشباب افتتاح استوديو متميز جدا في الحقيقة يعطينا دفع كبير باش نواصلوا العمل في إذاعة الشباب وخاصة أن الافتتاح استوديو يتزامن مع افتتاح مونديال المكسيك كندا والولايات المتحدة الأمريكية
5: كرة القدم أكثر واحد نتصوره فرحان بالأستوديو الجديد خاطر يحب التقنيات خاطر مغروم بالخدمة خاطر ديما يلوج على الأفضل والأحسن وهذا حقه مشروع هادي جبنياني هادي مرحبا
7: عسلامة منى مرحبا فوزي الحمد لله مبروك علينا شكرا لكل من ساهم اليوم باش نكونوا حاضرين في الاستوديو الجديد أنا فرحان برشا للمستمعين متاعنا للمشاهدين خاصة توا على خاطر ثنية ولات أسهل برشا عن طريق الموقع متاعنا radiojeune.tn يعني في أقل من دو كليك نجموا تتفرجوا وتسمعونا وتشوفوا كل الكواليس الخاصة بينا في استوديو متاعنا ما شاء الله مزين الشارت الجرافيك متاعنا موجودة الأصفر والأسود إذاعة الشباب الشعار متاعنا حتى الاستوديو متاع الإذاعة الوطنية إذاعة تونس الدولية
5: إذاعة المنستير
7: إذاعة المنستير صفاقس والكي وإن شاء الله كما قالت السيدة رئيس المديرة العامة إن شاء الله سيكون هناك جزء
5: تعميم لكل الإذاعة
7: لمؤسسة الإذاعة التونسية هذا أكيد باش يعطينا حافز باش كما قال فوزي باش نواصلوا إن شاء الله بكل مثابرة وبكل جدية وبكل أمانة خاصة نلتزموا قدام المستمعين جانا والمشاهدين ونقدموا ديما المعلومة الحينية والسليمة
6: هو في الحقيقة هذه احنا منذ بداية إذاعة الشباب وأنا منى حمام كنا موجودين منذ البداية مرينا على أكثر من استوديو لكن الاستوديو هذه عنده خاصية
7: انت مريت على البوبينة فوزي
5: ديما بالبوبينة وبالقصان والتلسيق
6: هذا الاستوديو في الحقيقة من أفضل ما قدمت الإذاعة التونسية وإن شاء الله يعاوننا برشا برشا في المستقبل هادي جبنياني من اللي بدأ من اللي دخل الاستوديو وهو يصور وياخذ في التصور وياخذ في
5: تحس حتى نوعية الصوت والله بالحق أنا حتى الكاسك نسمع عندي شوية ملاحظات لأنه استوديو إذاعة شباب اليوم هو استوديو المرحومين نجيب الخطاب وصالح شغام الناس اللي تعرف الإذاعة التونسية تعرفوا أنهم الأسماء الأبرز اللي مروا بالإذاعة التونسية الإذاعة ومؤسسة الإذاعة التونسية اللي كيف ما قلت بدأت اليوم في استغلال الأستوديوهات الرقمية الجديدة ليبي لكل من الإذاعة الوطنية التونسية إذاعة تونس الدولية إذاعة شباب بالإضافة لإذاعة الإذاعة الجهوية بصفاقس المنستير الكيف وقفصة. وكيف ما قلت أنا هذه لحظة خاصة في تاريخ الإذاعة ممكن تعكس زيادة إرادة واضحة لتطوير مؤسسة عريقة اللي هي مؤسسة الإذاعة التونسية اللي ظلت على امتداد عقود صوت التوانسة والذاكرة متاحهم رهان جديد على الجودة وعلى التحولات اللي يعرفها عالم الميديا. وأحنا كيفنا كيف ما الإذاعات الكل هذه نحب ونواكب التحولات هذه متاع عالم الميديا.
7: صحيح. وإحنا الإذاعة التونسية تبارك الله يعني إذاعات مركزية وجهوية وما غير فخرة ومجاملة يعني في أي مكان في تونس. يعني إذا ربما صوت إذاعة شباب ما يخلطش ترقى صوت إذاعة قفصة، صوت إذاعة سويقس، إذاعة الكيف، إذاعة القرب،
5: شبكة الإذاعية الأولى في تونس،
6: تعاون كبير بين كل القنوات وتوى... هادي احنا بدينا اليوم الصباح يعني حصص كل متطوعة للبرمجة احتفالية بهذا الاستوديو. لكن احنا اليوم في هذه الحصة والمنوعة الرياضية باش تكون دوزونا يعني احتفالية مزدوجة، لأنه باش نحتفلوا بهذا الاستوديو من خلال مجموعة كبيرة من الضيوف من الرياضيين اللي جاءوا باش يشاركونا الفرحة متاعنا بهذا الاستوديو الجديد، وأيضا في نفس الوقت افتتاح كأس العالم اللي إذاعة شباب كما حضرت الاستوديو حضرت أيضا برمجة استثنائية للمونديال.
5: نذكر بطبيعة محمد عنطول في الإخراج التقني، سلم عليك محمد عنطول من زمان من اللي بديت إذاعة شباب من نوفمبر 95، خليل سولة وبسين بن سمية في الإخراج الرقمي ومهم جدا بطبيعة الديجيتال، هادي جبنياني، فوزي بن سالم، منى حمام. توصلكم تحيات كامل الفريق، شكرا لمؤسسة الإذاعة التونسية لإدارة إذاعة شباب اليوم في برمجة خاصة واستثنائية كيف ما قلت الانطلاق الاستوديو الجديد. نبداو بالموسيقى الاولاد في انتظار يعني. نستقبلوا ضيوفنا وضيوفنا باش يكونوا من الكره الطائره. اول ضيوفنا

0: المونديال. ستوديو المونديال. رجعنا معكم من جديد في ستوديو المونديال 15 دقيقة. وسهلا بكم. اليوم نهار كبير برشا الحقيقة في مؤسسة الإذاعة التونسية، والمناسبة هامة جدا، افتتاح الاستوديوات الجديدة لإذاعة الشباب والإذاعة الوطنية ومختلف الإذاعات الجهوية وإذاعة تونس الدولية. واليوم على امتداد مش حتى عام كامل، على امتداد عديد السنوات، ثم قصة مزيانة قاعدة تتبنى بين قسم الرياضة لإذاعة الشباب وبين المحللين الفنيين، اللي تقريبا حتى كلمة محللين فنيين ما عادش تقال برشا، هما ولاد الدار الحقيقة. وإذاعة الشباب من الإذاعات القليلة اللي تخدم في الرياضات الكل، في معادلة صعبة برشا الحقيقة، ربما ساعات نكونوا مقصرين مع بعض الفرق في مختلف الرياضات، لكن ديما نحاولوا، والهم الأول والأخير وأنه نكونوا حاضرين بالقرب من كل الفرق في مختلف مناطق الجمهورية باش نوصلوا لهم صوتهم. وإحنا أكيد كخط تحريري ومرفق عمومي يعني نبعدوا شوية على البوز ولا على البد بوز، ولكن أهم حاجة يكون صوت الفرق والمسؤولين والنوادي والمدربين في مختلف الرياضات والجماهير كلهم مسموعة هنا في إذاعة الشباب وعموما في الإذاعة التونسية. باش نبدأ الحصة متاعنا اليوم اللي كما قال فوزي بن سالم زميلي باش تكون بالمتابعة لحفل افتتاح كأس العالم اللي ينطلق شهرها مع 6:30 في ملعب أستيكا في العاصمة مكسيكو. وذكر كأس العالم كرة القدم وثمانية متاع الليل عندكم ماتش كبير بين المكسيك وجنوب أفريقيا. واليوم باش نستقبلوا تباعا ضيوفنا، ديجا تبارك الله ما شاء الله فريق كامل البرة من محللين كرة القدم وكرة اليد، ولكن البداية باش تكون بالكرة الطايرة رياضة نبيلة اللي عنا حصة زون ميكس على امتداد مش حتى عام، السنوات الفارتة هي حصة أسبوعية، ولكن ديما نحاولوا ندقوا الباب على كل الفرق وخاصة مشاغل الكرة الطائرة التونسية. سياسين عوني نرحب بيك، مساء الخير، أهلا وسهلا بيك.
1: عايشك هادي ويعطيك الصحة على الاستضافة، وسعيد أكثر أني نشارككم فرحتكم بافتتاح الاستوديو جديد ما شاء الله، معناها حاجة تعم 66 كيف.
0: واسيان ورشكيلي مساء الخير، مرحبا.
2: عايشك بيك وكل مستمعي إذاعة الشباب. كوني شرف باش نكون في افتتاح الاستوديو هذا، وان شاء الله مبروك للصحفيين وللناس الكل بالمنشأة هذه جديدة إن شاء الله.
0: تيك ساحة سيانور المدرب الوطني، أكيد متعودين بالصوت متاعه في حصص الكرة الطائرة، في التعليق الرياضي، في التحليل الفني أيضا. كيف كيف سياسين العوني، اليوم أنت سناء وكبتنا وكنت حاضر معنا وحاضر أيضا في التعليق، حتى كان نجيبوا كرة ميكازا صفرة وزرقة نجم تنغمس في الألوان بتاعنا تزين أكثر استوديو نتصور.
1: يزم نجيبوا كرة نزينوا بها استوديو
0: اللي يسمع فينا، اللي هي الكرة الرسمية للكرة الطائرة ميكازا تبدأ صفرة وزرقة. سيال ورشكيلي، أكيد فما علاقة تاريخية وعلاقة كبيرة بين إذاعة الشباب والكرة الطائرة، ديما نقول الكرة الطائرة مع عدة رياضات جماعية أخرى ما هيش واخذة حظها إعلاميا، ربما الكلمة تولي قاعدة تطلع سبور يبيع سبور ما يبيعش، ولكن يعني من غير مجامل اليوم حابين نكونوا في الكرة الطائرة نوصلوا صوت كل الفرق في إذاعة الشباب.
2: شوف هذه من غير مجاملة ومن غير واحد دايور الإذاعة الوحيدة اللي تعمل في تغطية كان سواء المباريات الكرة الطائرة وإلا الأنشطة نتاع الفرق وإلا مشاكل نتاع الفرق، فبدني في حصة زون ميكست أنا في مخصة حصة بصفة خاصة للكرة الطائرة، وهذا يحسب لإذاعة الشباب الإذاعة الوحيدة اللي كرة الطائرة مش صحيح، هي صحيح فقدت الشعبية الكبيرة اللي كانت عليها قبل الكرة الطائرة لعدة أسباب يطول شرحها، فهمتني، لكن تقعد ديما فريق الكرة الطائرة من اللعبة من الألعاب الجماعية اللي محتملين الناس تحبها والناس تبعها، فهمتني، ويعطيكم الصحة من اللي كما قلت الإذاعة الوحيدة اللي قاعدة تعمل في تغطية الأنشطة متاع الفرق والمقابلات والنتائج والمشاكل والمنتخبات متاع الكرة الطائرة قلة وقليلة، باش نسمع في إذاعة أخرى كاشي كان حدث إفريقي ولا حدث عالمي ولا حاجة.
0: ولو ديما المعادلة صعيبة، ديما النصيب الأكبر بصفة عامة يمشي لكرة القدم، صحيح، لكن ديما نحاولوا نلقاو كل سباس،
2: صحيح،
0: مش الفولي ياخو،
2: لكن فما على الأقل فما مساحة، فما مساحة للكرة الطائرة وهذا يحسب لإذاعة الشباب.
0: إذاعة الشباب كنا حاضرين في مختلف القاعات الرياضية، ما اقتصرناش سياسيين فقط، وانا هاني أكثر من 10 سنين يعني نخدموا البنات في مختلف الأصناف، الشباب والكبريات، القسم الوطني بي، خدمنا حتى مقابلات لفيتيران، كنا حاضرين مع المنتخب الوطني التونسي في كؤوس إفريقيا، حاولنا باللي نجمو نوصلوا صوت الفوليبول.
1: صحيح، وإذاعة شباب هي الإذاعة نقولنا الأولى الراعية للكرة الطائرة في تونس، على خاطر الكرة الطائرة هي من الرياضات اللي مظلومة إعلاميا على مستوى المشهد الإعلامي السمعي البصري وغيره. حاجة أخرى، المتابعة متاعكم ما كانتش كما نقولوا مقتصرة كان على أصناف الأكابر والكبريات ولا في البطولة قسم وطني A، طبعا قسم وطني B، طبعا أصناف الشبان بطولة وكاس، وتعمقنا في عديد المواضيع المهمة واللي أعطت أكلها وكانت صوت جميع الفرق اللي هي مظلومة ومقصية عالميا.
0: وكنا وجهنا دعوة في كم من مرة لكل الفرق والمسؤولين وجاءوا بعضنا الحقيقة. أيضا ديما الجامعة التونسية لكرة الطائرة، مش حتى رئيس الحالي سعد مجيجرات، حتى الرؤساء السابقين، فما كل علاقة متاع الاحترام المتبادل مع إذاعة الشباب، فما علاقة الشراكة هذيك. آخر مرة كنا حاضرين وعملنا سحب القرعة بمقر الإذاعة بمقر الجامعة التونسية للكرة الطائرة، وربما حتى المستمع سيان تعود فوليبول حط إذاعة شباب، خلينا نسمع إذاعة شباب.
2: صحيح، لأن كما قلت لك الإذاعة الوحيدة تغطي، حتى في اجتماع متاع باش يختاروا المدربين من الفرق الوطنية حاضرة إذاعة شباب هي اللي نقلت الوحدة وحقينت حاضرة، معناها في المناسبات الكل تبدا حاضره موجوده،
0: حتى في حومتك في البيتش فولي موجودين،
2: حتى في البيتش فولي موجود. صحيح،
0: قريبه والغزاز والهواريه والمرسى
2: لا غطيته البيتش فولي، غطيته حتى من القسم الثاني في الكره الطايره، اناث جبنا وحكينا لهنا في الاذاعه على مشاكلهم، معناها ما عندي ما نقول، معناها يعطيكم الصحه وان شاء الله واستواصلوا في المنهج
0: ان شاء الله ديما انتم معنا اكيد، يعني خاصه منو نستفيدوا من الكفاءات نتاعكم انتم، من كلامكم، الاضافات الفنيه، والاستوديو ولا اوسع توا، ما عنديش مشكله فريق كامل يجي معنا، لي تروفي يتحطوا على الطاوله، حاجه تعمل 6 سنين كيف سياسيا نجم تبدلنا انت التروفي من حنا
1: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. وبالمناسبه هذه ان شاء الله تكون كان ثم حصص قادمه هكية تعنى بالتتويجات اللي حقوها الاصناف الصغرى وكذا، اللي نثمنوا لهم الانتصارات نتاعهم، وكان تعطيني فرصه صغيره حتى 10 ثواني نحب نتقدم بالتهاني نتاعي للفريق النجم الرياضي الراسي في صنف الدنيويات اللي تحصل على كاس تونس، وتحيه كبيره للزميلنا الممرن محمد علي الصقلي وكامل مكونات النجم الرياضي الراسي فرع كره الطايره، وايضا للفريق الناشئ المرسى الرياضيه على رئاسة سي محمد أمين اليحيوي اللي هزوا بطولة تونس في صنف الدنيويات.
0: ما شاء الله ما شاء الله، حاجة مزينة تعمل 66 كيف. شو حلو الوطن القبلي سيان ورشكي لسنية في الشبان؟
2: في الشبان الأولمبي القليبي متوج بثلاثة بطولات،
0: ما شاء الله،
2: معناها رجعت الأولمبي القليبي، هذه حاجة باهية. قبل الوقت اللي كنت نلعب من الجينيراسيون تاعنا احنا كنا ديما معنا مينيم كادي جونيور ديما دوبلي شامبيونا، العوام الاخرى بعدت الاولمبي القليبي بعد شويه السنه، الحقيقه فما خدمه كبيره تخدمت في الاداني وفي الصغر وفي الوسط، وتوجوا بالبطولات وبالكؤوس فهمتني. وعلى ذكر توس ياسين خذ الكلمه باش
0: يسمي
2: التتويجات، فريق بومهلل البساتين زاد اللي صعد للقسم الوطني اب ببنيات كلهم كادات كلهم بريسك معنا صغريات، وتوج هما بيدهم توجوا بالكاس
0: الوسطيات صغريات
2: كاس تونس، فريق بومهلل اللي معنا قاعد يخدم في خدمه كبيره في الفتيات، وقاعد يمول توا في حتى في فرق كبيره في
1: قبل سمحني تحيه لسيفهم
2: الحديد
1: نسيته
0: درب حمله
2: في سيفهم الحديد هو اللي بدرب في الكبريات والمستويات الزوز متوج بهم الزوز.
0: برافو برافو لكل المتوجين. قبل ما نكملوا بدرايج لازمني مربشكم شويه، نحكي على كاس افريقيا الامم الكونغو في سبتمبر لمنتخبنا الوطني الاول الاكابر. نحب نسالكم سؤال بارابور الى الملاعبيه والسن المتقدمه نتاع الملاعبيه اليوم تبارك الله جينيراسيون هذيه نتاع خالد بن سليمان وقراموسلي وبن عثمان والقاضي والنقا وغيرهم من الملاعبيه عشنا معاهم ما شاء الله اكثر من 10 سنين يظهر لي على المستوى العالمي والافريقي. تنجم تكون اخر كان بتبيع لي عديد اللاعبين فما ملاعبيه ما زالت صحيح فما تطعيم تاع الشبان لكن تنجم تكون اخر كان لبعض اللاعبين السياسيين
1: اكيد نتصور ثم عامل السن ديما يحكم راهو نحبه ولا نكرهه وطموحاتنا كبيره احنا نحبه ديما نتقدموا لقدام يزينا مكل السيطره العقيمه على مستوى العربي والافريقي نحبه نظره شويه على الاشياء المونديال نحبه على المستوى العالمي نحقه كما اخر مره ترشحنا للدور الثاني لما لا يكون الهدف القادم الدور الربع النهائي او غيره عندنا الكفاءات الفنيه موجوده عندنا الطاقات البشريه عندنا اللاعبين عندنا المواهب والنجم نوصلوا وممكن بطوله افريقيا هذه تكون بطوله افريقيا فيها
0: شكون تراها نجم تكون الكان الاخيره نتاعو سياسيين
1: ما نحبش نسمي تحرشنيش معناتها هو ثم اللاعبين اللي كبار في السن عندهم التجربة وعندهم الخبرة ينجموا تكون بطولة أفريقيا هذه تأطيرية وتكوينية للشبيبة اللي قاعدة تطلع توا ويعطيوهم الخبرة متاعهم هما ونتصور أنا بعد ما إن شاء الله نحقق فيها نتائج طيبة ونتعديوا بطولة العالم في بطولة العالم نحب الراو منتخب وطني يكون شاب
0: ولو شاب وجينيراسيون جديده لازم شويه خدمه ربما ننسيو شويه التتويجات نبعدوا شويه حتى على الافريق وكما قال سياسيين سيانور نتلهو بالشبان نتاعنا تراها النقطه هذه ما نعرفش انت كيفاش تشوف لوك المنتخب في الكان هذه يعني نبدلوا برشا ما نبدلوش اللي استنسنا بهم
2: هو تو في الكان هذه ما ماكش تشوف تغييرات كبيره لانه نفس الفريق هو بيدو باش يقعد يلعب يمكن تلقى شي لاعب ولا اثنين لاعب يمكن يتغير لكن نفس باش تلقى نفس التشكيلة ونفس الفريق يلزم نحضروا فريق جديد معناها وقيت باش يلزم نحضروا فريق جديد وكان لازم نضحيه بعام ولا
0: صحيح
2: معناها بطولة ولا بزوز بطولات نضحيه بهم ونكونوا فريق كما عملت مصر توا مصر عندها فريق في الجونيور نتاعهم اللي وصل في الكاس العالم في مرتبة كبيرة وعندهم فريق كبير برشا معناها قاعدين الفريق الكبير قاعدين نضحاو به توا عملناه البطولة الافريقية الاخرى واللي قبلها معناها فريق معناها لكن قاعدين يبنيوا في فريق جديد ان شاء الله احنا معناها عندنا لاعبين اللي نجموا يوصلوا بشرط ياخذوا فرصتهم فهمتني ويلقاو ياخذوا فرصتهم في اللعب لانه كانش نقعد معملين على كستة اللي يلعبوا توا عندهم 8 سنين ولا 10 سنين والاخرين ما يلعبوش للوليدات الصغار ومشكله كبيره معناها
0: صحيح هي المعادله بين تطعيم الفريق بالشبان هذوما وننساو شويه التتويجات خاطر استنسنا لكن لا عندنا جينيراسيون جديده لازمها برشا خدمه سيانور باش ما يوقعش السؤال في قلبي هذايا واحنا اصدقاء علاش بعدت على منتخب الكبريات مع النخبه الايطاليه كامديلي خاطر في التعيين انت موجود كمدرب مساعد
2: لا بديت معاه
0: بديت خدمت معاه
2: ثلاثة جماعات البرنامج تبدل اخر وقت تبدل البرنامج
0: خاطر قيمة ثابتة مش حتى قدامي اما انت دربت المنتخب وحدك سابقا
2: دخلت على اساس برنامج عملناه من اللون دخلت عليه بعد تبدل البرنامج فهمتني اللي ما يتناسبش مع خدمتي ومع وضعي العائلي واحد فهمتني قررت الانسحاب وكهو مع
0: لأسباب مهنية يعني
2: لأسباب مهنية
0: وشخصية شو حبيه المنتخب الكبريات
2: والله عنا فريق باهي معتبر وفي عنا بنيات باهين فهمتني متعامين بنات صغار زادة باهين الحق معناه فما العكس متاع الأولاد معناه في البنات فما جينيراسيون صغيرة قاعدة طالعة تلعب في الكبريات يمكن مش تلقى واحدة ولا اثنين من القدم بقية كل مش تلقى
0: كما رحمة ولا عبير عثماني ولا
2: لا رحمة ماش معالم لا
0: مش عبير
2: مش
0: موجود
2: تلقى يمكن مش تلقى
0: جين محمد
2: مش تلقى سيرين بوراوي هذا مهمة معناها بقية كل مش تلقاها بنات صغار دي جينيراسيون
0: كما الجريدي وكما برشا بنات
2: كما الجريدي كما
0: كما دعاء
2: جنحاني بعزاوي باش تلقى معناها بنات كلهم معناها في جينيراسيون تاع 20 21 سنه وعندهم مستقبل قدامهم وهذا عكس الاولاد اللي قاعدين نحضروا في فريق به الحق
0: يعطيكم الصحه شكرا لك سي ياسين هوني سنور شكيله هاكا تعرفوا لدريسه
2: نورونا
0: هاكا ما بعدناش برشا على الاستوديو القديم لكن جينا في الاستوديو الجديد وان شاء الله نحطوا الماتشويت نتاع الفولي بول نتفرجوا هوني تو يجيونا اكيد الشيونس هامين برشا شكرا لكم مره اخرى على الحضور احنا باش نقفوا لحظات مع الموسيقى ومع موجز اخبار الخمسه ونص ثم اكيد باش نواصلوا استضافتنا في حصتنا

0: Mondial.
1: Studio Il Mondial. إذاعة الشباب من تونس. مونديال 2026
2: من 11 جوان ل 19 جويليا 2026
3: كأس العالم لكرة القدم
2: الأول مرة 48 منتخب 12 مجموعة وثلاثة بلدان مختلفة
3: أمريكا الكندا والمكسيك
2: حدث استثنائي وتغطية استثنائية لحظة بلحظة على مدار الساعة
3: متابعة لمختلف المباريات نجوم منتخبات أخبار وكواليس مواعيد وتحاليل فنية بحضور أبرز الشخصيات الرياضية
2: نقل مباشر المباريات تونس في المونديال ضد السويد ضد اليابان وضد هولندا
1: عد المجدك تسمع صوتك
3: إذاعة الشباب من مختلف القارات تعيش وتعيش الحدث
4: عد المجدك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس
1: موجز الأخبار
5: من إذاعة الشباب نحييكم في هذا الموعد الإخباري أدى وزير التربية نور الدين النوري صباح اليوم زيارة تفقدية لمراكز إصلاح امتحان البكالوريا دوت 26 و2000 بجهة بن عروس شملت مركزي إصلاح الاختبارات الكتابية المفتوحين بالمدرسة الإعدادية النموذجية بمقرين والمعهد النموذجي بحمام لمفة وقد أتاحت الجولة داخل المركزين الوقوف عن كثب على مجريات العملية التصحيحية والتثبت من مدى توفر شروط التنظيمية واللوجستية الضرورية لضمان إصلاح يرقى إلى مستوى بذله المترشحون من جهد طوال موسم دراسي كامل وفق بلاغ الوزارة وفي جانب متصل سجلت وزارة التربية 955 حالة غش في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 26 و2000 مقابل 508 حالات في الدورة 25 و2000 الوكالة التونسية للتكوين المهني تنظم لفائدة المتحصلين على شهادة التقني المهني منظرة يوم 10 سبتمبر المقبل مناظرة تتضمن اختبارات قصد الالتحاق بالتكوين في مستوى مؤهل التقني السامي بمراكز التكوين المهني الراجعة لها بالنظر تحصل المعهد العالي لفنون الملتيميديا بمنوبة على ترخيص رسمي لفتح دورة تحضيرية مدمجة في الرياضيات والفيزياء والإعلامية بداية من السنة الجامعية 26 و2027 تمكن الطلبة من الحصول على الشهادة الوطنية لمهندس في العلوم التطبيقية والتكنولوجيات بكالوريا مع 5 اختصاص إعلامية وملتيميديا جامعة منوبة أكدت أن هذا المشروع يهدف إلى تعزيز عرض التكوين في مجالات الرقمنة والابتكار والتكنولوجيات الحديثة وفتح آفاق جديدة أمام حاملي شهادة البكالوريا الراغبين في الالتحاق بالتكوين الهندسي مدينة العلوم بتونس العاصمة تنظم مدرستين صيفيتين في علم الفلك من 24 من جوان الجاري وتتواصل إلى غاية 4 من جويل المقبل بمناسبة العطلة الصيفية تهدف هذه الدورة الموجهة إلى تلاميذ المرحلة الابتدائية والإعدادية إلى تنمية فضول الناشئة وأثراء معرفهم في هذا المجال العلمي وزارة الصحة أعلنت اليوم عن انطلاق العمل بمنصة نجدة للجلطة الدماغية حيث نجح الفريق الطبي بالمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة بمدنين في إجراء أول عملية لتذويب جلطة دماغية باستعمال هذه المنصة الرقمية وبالتنسيق مع الفريق المختص بجربة ومن أخبار العالم قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أنه يرغب في السيطرة على جزيرة خرج مركز البنية التحتية النفطية الإيرانية ويقول محللون أن الجيش الأمريكي قادر على الاستيلاء على الجزيرة بسرعة لكن هذه الخطوة قد تعرض القوات الأمريكية لخطر كبير وتطيل أمد الحرب بدلا من إنهائها نقطة نهاية الموجز نشكركم على حسن الإصغاء متابعة طيبة لبقية برامجنا دمتم بخير
4: إذاعة الشباب عدل موجتك عدل موجتك تسمع صوتك
1: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة. تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية. دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين. تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس. edusoutien.education.tn منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.

0: مرحبا، اهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد في استوديو المونديال، عدد خاص كيف ما قلت اليوم بافتتاح الاستوديو الجديد، استوديو اذاعه شباب، استوديو المرحومين نجيب الخطاب وصالح جغام، زوز ايقونات من ايقونه الاذاعه التونسيه. توقيتنا من 5:37 دقيقه، نتواصل مع بعضنا حتى 8 نتاع الليل. فوز مرحبا،
1: ورحنا متواصله بطبيعه الحال، وكيما بدينا مع هديج بنياني وضيوفنا من الكره الطائره اللي جاءوا باش يشاركونا بطبيعه الحال، هم ابناء الدار وجاءوا باش يشاركونا فرحه الاستوديو الجديد. ايضا ثم برشا محلين برشا فرحانين وقت اتصلت بهم، يقول لك اكيد انا جاي
0: لانه هو ولد الاذاعه، هو طرف مهم في العمل اللي احنا نخدمه فيه. والحاجه الباهيه فوزي، من سنوات وانا وياك بدينا مع بعضنا في الاذاعه هذيا، معنا زياد الخياري، معنا محمد علي بن مرزوق، شنو اللي ربحنا في في 30 سنه؟ معنا محمد عنتول، ربحنا احترام الناس اللي تسمع في اذاعه شباب، فما علاقه ثقه، فما مصداقية. كي نقولوا إذاعة شباب معناها المعلومة الصحيحة، فما الحيادية، فما الشفافية. هذاك علاش أنا ديما نقول ضيوفنا ما همش ضيوف، هما راهم أولاد الدار.
1: أولاد الدار بتبعت الحال، ضيوفنا موجودين معانا، ثم مجموعة أخرى ما زلت في الانتظار بعد شوية، لأنه التام الثانية متحستنا ومنوعتنا اليوم مش نحكيه فيه إن شاء الله بعد 6 مع افتتاح مونديال المكسيك أمريكا وكندا وتو نحكيو على المباراة الأولى. لكن أيضا مازلنا في احتفالات الاستوديو الجديد. على يساري سيلهادي جيجا، هكا يعمل تنقيزة للجماهيرية ويعاود يرجع ويرجع ويعمل طلع على إذاعة الشباب. مرحبا سيلهادي.
2: مرحبا، مرحبا كيف المستمعين، مبروك علينا وعليكم الاستوديو الجديد هذا، لايكونا حاجة ممتازة جدا، ان شاء الله نشوفكم ديما في تألق في اكبر المحافل الرياضيه والثقافيه. بارك الله فيكم على الاستضافه هذه، مبروك للمستمعين اللي تعودوا بالاستماع للماده الخام من اذاعه الشباب، كما قالت اخت منى وسي فوزي، المصداقيه والاخبار اليقين. اكثر حاجه اللي انا مشارك فيها شويه هي الاخبار الرياضيه بشتى أنواعها، ألعاب القاعات وإلا كرة القدم. مبروك مرة أخرى لإذاعة الشباب، وإن شاء الله ديما نشوفكم متألقين ومنورين إن شاء الله. بارك الله فيكم.
0: على يسارنا سي الهادي جيجا، طبعا شوية نرجع نحكي وشوية حلمي عون، الناس اللي تتبع، لأنه حصة عندها جماهير كبيرة، قاعدة جماهيرية كبيرة من سنوات، حصة ستاد 3 بلوس. حلمي عون مع فوزي بن سالم، ولد الدار، انت ولد الاذاعه، موجود اليوم مع انطلاق البث الجديد لاستوديو اذاعه شباب. مرحبا حلمي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بك منى، مرحبا بك سي فوزي، تحيه لكم، تحيه كل مستمعين ومستمعات اذاعه شباب، تحيه للناس كل، مبروك المنشاه الجديده، مبروك لينا الكل، خاطر احنا ولاد الدار، والحقيقة سعادة جدا بهالمنشأة اللي شفناها، اللي بكل أمانة حاجة ما نجم نقول عليها، كان بسم الله ما شاء الله مولود جديد، قديم جديد، لكن حقيقة ينضاف إلى الموجود. وفي الساحة الرياضية باش نلقاو حاجة كيما نكاية، فأنا سعيد جدا والحمد لله اليوم أني نشارككم تكون حاجة حتى لي أنا. أنا أكيد فرحان، وقبل ما نبدأ ديما نحب نقول راهو سي فوزي اليوم هو اللي كان من الاسباب اللي اني باش نكون موجود في الاذاعه، والحمد لله كنت في القديمه، واليوم هاني والحمد لله موجوده في الجديده، فهذه حاجه تفرح. ان شاء الله نقدموا ديما ماده رياضيه خاصه اللي تليق بينا، تليق باذاعه شباب، هذه المؤسسه الكبيره اللي الحقيقه علمتنا برشا حاجات بها وتعلمنا منها برشا حاجات بها. ما باش تكون انت مدرب مكون، اكيد جدا اذاعه شباب ديما عندها البصمه نتاعها، خاطر هي اللي خلتنا اليوم موجودين زاده على الساحة. فشكرا لكل الساهرين على إذاعة الشباب من مسؤولين وخاصة زيدا مستمعين أوفياء لي الحقيقة بكل أمانة، ديما ديما يسمعونا وديما يتفاعلوا معنا بنطاق به.
1: وبرافو لمؤسسة الإذاعة التونسية، لأنه اليوم الفرحة مش فرحة إذاعة الشباب فقط، لأنه فرحة زملائنا كذلك في الإذاعة الوطنية، في الارتسي، في إذاعة المنستير، يعني
0: كيف وقفصة،
1: كيف وقفصة، يعني كل زملائنا لانه وهذا راهو باش يرجع بالفائده للساده المستمعين، لانه احنا سعداء بانه نكونوا موجودين في هذا الاستوديو الرقمي الجديد، لانه باش يخلينا نخدمه، وخاصه انه جاتنا مع تظاهره عالميه كبيره اللي هي المونديال، ونحييه وزاد مستمعينا خارج تونس، لانه عندنا في ستاد تروا بلوس منا مستمعين من ايطاليا، من فرنسا، من كوريا، من اليابان، من امريكا، قاعدين يتابعوا فينا دائما ويحكي ريت وقت كلمنا من ايطاليا والا من المانيا، يقول لك راني سمعتكم وانتم تحكيوا على فريق من الدغال، مثلا سيدي بوزيد ولا قفصه ولا في تطاوين، رانا من ابناء تلك الربوع، من ابناء تلك الجهات، واحنا سعداء جدا انه نتواصلوا معاهم ديما في ستاد 3 بلس.
0: ستاد 3 بلس، ونذكر وانه اذاعه شباب للناس اللي تابعت الانطلاقه نتاع الاذاعه هذيا من نوفمبر 95 راهنت الاذاعه على رياضات القاعات، لانه اول جهاز اعلامي نقل مقابلات رياضات القاعات، كره اليد، الكره الطايره، كره السله، من القاعات لأول مرة تدخل المرأة، يدخل العنصر النسائي للتعليق الرياضي مع برشا زميلات اللي أكيد تو نحكيو عليهم تباعا، الرياضات الفردية اللي تعديت في إذاعة الشباب، برشا مكاسب سي الهادي جيجا، إذاعة الشباب، الحصص المختصة، ستاد 3 بلوس، ستاد 2 مع هادي، بوديوم مع زياد، زون ميكست في الكرة الطائرة، كرة السلة، وحسي باش نعملها شوية برومو زادة ما فيها بيس، هوم زون اللي زادة تحظى بمتابعة كبيرة متاع الناس، يقولوا كرة اليد الحقيقية تحب تسمع مشاكلها، تحب تسمع أخبارها، حل إذاعة شباب وطبع. أنت في ليبيا في تجربة ونتواصلوا ديما مع بعضنا، تقول لي ها وسمعتك، رجعت للبث الرقمي وتفرجت وسيلي دي، أنت عملت معنا تجربة لأكثر من سنة، ثم جاك عرض من فريق المنتخب الليبي للشباب، ومشيت في تجربة اللي إن شاء الله تكون بطبيعة إيجابية وتعطيك إضافة في المسيرة متاعك. مولود جديد، شنو اللي تغير؟ تسمع في صوتك مبدل وانت البرة، تسمع في صوت الإذاعة حاجة أخرى؟
2: أكيد جدا، انت توا بركة تحكي مدامونية تعمل هكا الضربة تجي في ودنية حاجة أي. أخرى ظاهر، كل شيء ظاهر، نحكيه على 2026، نحكيه على تميز في الصوت، نحكيه على
0: سي الهادي ميسالش، خلينا نبدلوا الميكرو نتاعك سي الهادي، نبدلوا الميكرو، نخليك تقعد بحذا حلمي عون باش نرجعوا
1: المكان. هو في انتظار انه سي الهادي ياخذ المكان نتاعو في الجهه المقابله، انا نحب نذكرك بسباق بقى في تاريخ حتى الإذاعة 2001،
0: حاتم غولة
1: 50 كيلومتر حاتم غولة، وال 50 كيلومتر تعديت في المباشر في إذاعة الشباب بإمكانيات بسيطة وبسيطة جدا وقتها، أما وقتها كامل فريق الرياضة بإذاعة الشباب موجود على مسافة 50 كيلومتر لتغطية ذلك السباق اللي يبقى رقم قياسي تقريبا ما تحطمش إلى حد الآن. منى
0: هي كبيرة برشا المحطات اللي واكبتها إذاعة الشباب والإذاعة التونسية، بدءا بتبيعة بألعاب المتوسط 2001، بطولة أمم إفريقيا لكرة القدم اللي خذينا فيها اللقب الإفريقي عام 2004، جيت من بعد بطولة العالم في كرة اليد عام 2005 ومركز رابع وقتها التاريخي للمنتخب الوطني التونسي. تتوالى الأحداث، الفريق بدا كبير، نقص، دخلت أسماء، خرجت أسماء، برشا أسماء عملت برشا تجارب عربية ناجحة، أفضل الأصوات العربية هم أولاد إذاعة الشباب، كيقولوا عصام الشوالي اللي هو توا أفضل معلق رياضي عربي على الإطلاق بدام الإذاعة هذية، أكيد ما يزيدنا هذا كان فخر في ليبيا
1: نوفل باشي وغيره
0: من الصغير وزملائنا في الإذاعة الوطنية لبيب صغير نجوى الطالبي وبرشا أسماء كيف ما قلنا. سي الهادي من ليبيا تابع تواكب؟
2: للأمانة مش أنا بركة تابع يعني للأمانة، ولاو حتى وخيالنا الليبية اللي هم أعضاء في الاتحاد الليبي يعني في الجامعة الليبية، وبعض الأصدقاء كانوا يتبعوا فيا يعني في في في برامجي الكل هنا، وتلاحظوا ذي حتى كي يبدأ بث مباشر، ومن بعدين كي أنا غاديك طبعا كنت أنا نتابع وفي مشاهد وفي، كانوا ديما يتفرجوا معايا ويحبوا يعرفوا كل كبيرة وصغيرة على كرة اليد خاصة، واليوم اللي حضرت عليه هنا اليوم وقت اللي نقولوا إذاعة الشباب نرقاوها في البطولات الشاطئية العالمية الكذا، من اللي أنا قبل حتى من جي أنا بحذاكم كنت من المشاهدين الوفيين اللي أي خبر رياضي كنت نحب نعرفه في القدم في السلة في الطائرة في الكذا نرقى لإذاعة الشباب تنجم نرقى فيها الوصول للمعلومة اللي أنا حاجتي بها ونتبع البرامج اللي هي ما شاء الله كما ذكرتها أنت البكري هي متعددة، وكانت في كل يوم ترقى برنامج ولا اثنين متخصص في حاجة معينة يعني تنجم تباشر
0: تلم كل الرياضات وانا ديما نقول هو هذية مش مزية هذية واجب المرفق العمومي خلنا نمشي الحلمي عمومي.
3: فما حاجة الحب نثيفها قبل كل شيء الساعة رو مش كان يعني الكبار واللي يتبعوا في الهوند مش نعطيك أنا معلومة وإن شاء الله يكونوا يسمعوا فيها، فما وليدات صغار زادة وانت تعرف لنا مكون للشبان ويعرف سي فوزي جيدا مثلا النجم نسمي لك أرام أيين آدم، صدقني بعد كل حصة من غدوة يقول لي كوتش راني سمعتك كوتش ما على صوتك كوتش احكى علينا يعني اليوم والحمد لله الحاجة اللي تحسب بكل أمانة نقولها أنه راو إذاعة شباب هي بالحق صوت الفرق الصغير صوت الجهات صوت الصغيرات ساعات طفل صغير
0: حلمي أنا مكان ضيفي مش الجمعة اللي فاتت اللي قبلها وسام حسام حمام مدرب الترجي في الأواسط نجيب أنا الأولاد معناها خاصة الحصص في نهاية الموسم الرياضي تكون مع التتويجات ونحرص وأنه الأصناف الشابة اللي ما يتعداوش مع الأسف في وسائل الإعلام الكل يقولوا له نحبوا نربحوا في الأداني باش نمشيوا بحضة التامونية قل لهم مربحوا يا سيدي ويجي ومرحبا بكم، وديما نقول حلمي ذا مش مزية هذا واجب المرفق العمومي.
3: شوف ساعات فما طفل يقول لي نحب ان نعرف فوزي بن سالم صدقني بالحق يقول
0: لي له عندك ما تعرف
3: كي نوريه التصويرة ساعات عندي بعض الصور ان شاء الله يكون يسمع فيا كي نوريه الصور يقول لي ليه مش هذا عمي فوزي معناها تلمو معناها طفل متاثر بالصوت يعني باش تفهم اليوم راه الحمد لله ماهوش كان الكبار بركه واللي يتبعوا راه في الكوره برشا يتبعوك علاش هو منازم نقولوا نحن من واجبنا اليوم كمؤطرين ولا مدربين ولا حتى انتوما اعلاميين لازمنا نعرفوا شنو نقولوا قدام المزدع خاطرنا نحن اليوم المثال الذي يحتذى به ولازمنا نكونوا ناس واعيين ونعرفوا شنو نقولوا خاطر كل اطياف قبيله يحكي لنا على كوريا وهو يعرف سي فوزي جيدا يعني طفل يحب سيدي ثابت سمعنا نحكيه على سيدي ثابت تولى كل أسبوع يقول لي راني من كوريا نسمع وندخل إذاعة شباب يعني هذاك الهدف الأولاني والسامي متاعنا رياضة هي أخلاق أو لا تكون قبل كل شيء وإحنا الدور متاعنا لازم يكون دور سامي وذايا ما تتميز به إذاعة شباب بكل أمان على البقية الحقيقة
1: إحنا سيدي هادي جينا وقلنا مبروك الاستوديو الجديد احنا ان شاء الله على قريب نقولوا مبروك سي الهادي وان شاء الله بالنجاح وعندك مناسبة عائلية ان شاء الله على قريب
2: ان شاء الله ياسمين بنتي في البكالوريا ان شاء الله ربي نجحها وربي يوفقها
1: كيما منى
2: كيما بنتي
0: ان شاء الله زيدا ان شاء الله ايناس بنتي زيدا كيف بكالوريا علوم تجريبية
2: كيف مي بنت زميلتكم زيدا كيف
0: بنت ريم بنش عليا وليد النويري زوز زملائنا الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب
2: كيف ان شاء الله ربي ينجحهم الكل وان شاء الله يا ربي ينجح كل مجتهد وربي يوفقهم ان شاء الله
0: يعطيكم الصحه حلمي عون شكرا ليك سي الهادي جيجا مؤسسه الاذاعه التونسيه المؤسسه العريقه اللي ظلت اكيد على امتداد سنوات صوت التوانسه والذاكره زاده نتاع التوانسه رهان جديد على الجوده اكيد بالاستوديو الجديد وعلى التحولات اللي يشهدها عالم الميديا خاطر زاده يلزمنا نواكبوا التحولات في عالم الميديا تحياتي لمحمد عنتول في الاخراج التقني شوف سمعنا محمد في توقيت السته غير دارشينا

0: مونديال 2026
1: من 11 جوان ل 19 جويليا 2026
2: كأس العالم لكرة القدم
1: الأول مرة 48 منتخب 12 مجموعة وثلاثة بلدان مختلفة
2: أمريكا الكندا والمكسيك
1: حدث استثنائي وتغطية استثنائية لحظة بلحظة على مدار الساعة
2: متابعة لمختلف المباريات نجوم منتخبات أخبار وكواليس مواعيد وتحاليل فنية بحضور أبرز الشخصيات الرياضية
1: نقل مباشر المباريات تونس في المونديال ضد السويد ضد اليابان وضد هولندا
3: عد المجدك تسمع صوتك
2: إذاعة الشباب من مختلف القارات تعيش وتعيش الحدث
4: ستوديو المونديال
5: ستوديو المونديال وبديتوا تسمعوا أكيد وتاخذوا فكرة على البرمجة الاستثنائية لحضرة إذاعة الشباب بخصوص المتابعة اليومية والحينية والفورية لمونديال كندا المكسيك الولايات المتحدة الأمريكية منوعتها مازالت متواصلة وأكيد ضيوفنا مازالوا متواجدين وأيضا قاعدين يوصلوا لإذاعة الشباب وبطبيعة الحال حبينا الجميع من محلين من مدربين من الرياضيين يشاركونا فرحة هذا الاستوديو الجديد في انتظار أنه مش نحكيه بعد شوية على افتتاح مونديال 2026 وأيضا نحكيه على أولى المباريات نحكيه على المنتخب نحكيه على المنتخبات العربية أكيد في الساعة القادمة سعداء جدا أنه يرجع بحذانا ما قلتش

0: يجي بحدانا، يرجع بحدانا، لأنه بدايته كانت من إذاعة الشباب من خلال المتابعات الرياضية والتحليل الفني لمقابلات كرة القدم. وأنا سعيد أكثر بوجوده معايا لأنه المدرب اللي بدأ مع الفرق الهاوية. أمين الباجي أفضل مدرب لعام 2025-2026 موجود معانا في إذاعة الشباب. مرحبا أمين.
1: مرحبا خويا فوزي، مرحبا بجميع مستمعي إذاعة الشباب، خاصة الناس وصحابي زاد كيف كيف، هادي والولاد الكل معنا، ومبروك عليكم ومبروك علينا، خاصة الاستديو هذوما جدد أكيد باش يحسنوا في معناها في العمل بالنسبة لكم، وتكون الوضعية أرتح، وتكون زادة معناها المطلق زادة توصلوا نوعية متاع صوت ومتاع عمل ومتاع صورة أفضل.
0: أو باش نرجع لك أمين، لأنه باش نحكيه برشا بين التدريب في الناسيونال، بين التدريب في الرابطة الثالثة لكرة القدم، أيضا فرحة كبيرة بالنسبة للمدرب الموجود على يساري توا، لأنه تجربه الأولى في بداية التدريب يعني كانت ناجحة 100%، زوز مقابلة زوز برجات نجح فيهم، السنة نجح مع الفريق اللي دربه وصعد بيه، نحكيه على نادي فوشانة، نحكيه على المدرب أيمن الكناني اللي هو كذلك من المحللين الموجودين في إذاعة الشباب وفي صاد دو مع هادي جبناني. أيمن مرحبا بيك.
2: وبيك خويا فوزي، ومرحبا بخويا أمين وهادي وبقية الشلة كما نقولوا. يبارك فيك ساعة قبل كل شيء، مبروك علينا استوديو جديد الحقيقة، حاجة متطورة وحاجة مزيانة برشا، إن شاء الله بالبركة على الإذاعة وأهاليها كل. ثاني حاجة خويا، الحمد لله عام تتويج عام سنة مع نادي فوشان، عندها 23 سنة ما صعدتش، الحمد لله جيت على يدي أنا المرة ذي، هذه ثاني مرة توا كمدرب أول، ثالث مرة كمدرب بعد كمساعد مدرب زادة في المستقبل الرياضي المحمدية، طلعنا الناسيونال بي الحمد لله، تجربة تسمى توا في 6 ولا 7 سنين عندي تجربة قصيرة ما هيش طويلة في عالم التدريب، نتسمى الحمد لله ماشي بخطى ثابتة إن شاء الله، واحد ربي يثبته ويكمل يخدم على روحه، وما وصلش مازلت نطمح ما أكثر وإن شاء الله ربي سهل.
0: وإحنا في ذات شباب نفرحوا وقت نلقاو المدرب اللي يجيب حذانا في بداياته يبدأ تدريجيا في صعود مستمر.
2: وجه خير.
0: كل عام يجيب حذانا.
2: شو باش نقول لك حاجة، نكور في الناسيونال بي في الرابطة الثانية من 2005، نكور مع بديت مع جمعية جرب، ومن بعدها مهدية جابس مكنين درتها أريانا برشا جمعيات لا علي، كان يكلم فيا زياد الخياري ياخو ديما ياخذني نهار الاثنين مع مصعتين ديما، كل بعد ماتش كنا نلعبوا سبت وإلا حد، ثم نسيت البروغرام شو اسمه وقتها في إذاعة الشباب مع زياد الخياري، كل نهار اثنين مع مصعتين كان ديما يكلم، يعني الحكاية
0: قديمة برش.
2: قديمة برش،
0: يعني عشرتك مع إذاعة شباب عمرها أكثر من 20 سنة.
2: وأنا نبدأ نلعب، أمي وبابا ربي يفضلهم لي ديما حاطين إذاعة شباب، المهم يسمعوا كلمة الاسم بتاع أيمن الكناني، ما تعرف متغرب عليهم بعيد عليهم، المهم يسمعوا يبدأوا فرحانين ومركزين مع إذاعة شباب. الحقيقة عندي معاها قصة إذاعة شباب وقصة حلوة زادة، ووجهة وجهة خير كما يقولوا عليها، إن شاء الله ربي يدوم عشرتنا.
0: إن شاء الله ربي يدوم عشرتنا. عشرة من البيجي مع إذاعة شباب من وقتش بديت تمين؟
1: تقريبا 6 سنين التالي، هكاك 6 سنين 7 سنين التالي تقريبا. أكيد كما كنا صغار الناس كل كنا ديما نسمعوا الإذاعة برشا، وكنا وخاصة إذاعة الشباب معناها في التوجه متاعها يعني في السبور أكثر، ديما نسمعوا أكثر وخاطر غرامنا أكثر بالسبور معناها في الرياضات الكل. أنا بالنسبة لي حضوري لهنا برشا مرات، ونكون ديما معناها فرحان نبدأ موجود مع الأولاد ونحكيوا كورة ونحكيوا على الرياضة بصفة عامة، وشنو خاصة على المستوى المحلي ولا على نشوفوا فيها شنو ينقصنا شنو يزيدنا ونشوفوا زادة كيف كيف على مستوى الإقليمي على مستوى كوس إفريقي على مستوى زادة العالمي كأس العالم. دونك معناها ديما نكونوا قراب باش نوصلوا المعلومة باش نتفاعلوا مع بعضنا أكثر.
0: أكيد وأنا حكيت قلت أمين البيجي يعني مع فرق من رابطة الهوية تحكينا على جبنيانة على طبرقة محطات أكيد كل محطة عندها الخاصية نتاعها عند أمين البيجي. لكن السنة أكيد ما ثماش واحد فرحان كما أمين البيجي وقت اللي يلقى الإجماع من كل الإعلاميين تقريبا باعتباره أفضل مدرب الموسم هذا. وبطبيعة الحال الخدمة تجيب خدمة أمين البيجي هي اللي خليته يحظى بهذا الإجماع.
1: بون أكيد الواحد ديما يحمد ربي أنه اليوم في الوضعية هذه تعبنا برشا. معناها الحقيقة نقول في مسيرة تقريبا بديت التدريب من عام 2006 بعد تقريبا 20 سنة نكون موجود في الرابطة المحترفة الأولى. أكيد فما فضل متاع ناس فضل ربي علي وفضل متاع ناس اللي عاونتني وفضل زاد نوادي اللي خدمت فيها معناها وفتحت لي الفرصة وزاد كيف كيف مجهودي ومجهود الناس اللي قاعدة تشتغل. ديما في كل نادي نحاول أني نعاون بالماكسيموم تاعي نحاول أني نجتهد نحاول أني نطور باللي نقدر. اليوم كي جات الفرصة في الرابطة المحترفة الأولى أكيد معناها بالنسبة لشبيبة العمران والهيئة المديرة متاع شبيبة العمران من الرئيس للمدير الرياضي للعب السلام للولاد الكل معناها اللي أمنوا بإمكانياتي خاصة في فترة صعيبة اللي هي الروتور نعرفه معناها فاز روتور الناس كل تبدأ خايفة من معناها منقول وإحنا مسقوط باش زادة كيف كيف يلزمك تضمن البقاء متاعك على بكري وفما منافسة كبيرة بين عدة نوادي معناها. دونك معنا الحمد لله أنه خدمنا بالقداء توفرت كل الظروف معناها وخدمنا بالقداء خاصة وزادة كيف كيف الملاعبية اللي نشكرهم اللي عاونوني برشا بالانضباط متاعهم بالابليكاسيون متاعهم. هذا هو المطلوب اليوم وقت اللي تجيك فرصة تحاول تستثمرها تحاول انك زادة كيف كيف تخدم بطريقتك انت بالطريقة اللي كنت تخدم بها تحاول زادة كيف كيف تطورها. اكيد مش نفس الظروف اللي باش تلقاها مثلا في الرابطة الثالثة ولا الرابطة الثانية كما في الرابطة المحترفة الاولى. زادة كيف كيف المهم برشا شبيبة العمران موفرة عوامل النجاح هذا الكل اللي نجم يخلي ويساعد المدرب باش ينجح. أنا ديما نقول النجاح ديما يبقى نسبي للمدرب عليه يخدم ويجتهد وبعد التوفيق من عند ربي أكيد. وديما المعنى ديما الإنسان يخدم ويحاول يطور من نفسه ويحاول زادة كيف كيف يطور المجموعة اللي معاه
0: وخاصة طريقة العمل اللي خليت فريق شبيبة العمران رقم صعب في بطولة الموسم هذا لأنه الفرق الكبيرة والمتوسطة والصغيرة واللي تلعب على البقاء واللي تلعب على التفادي النزول واللي تقرأ ألف حساب لشبيبة العمران.
1: أكيد هذا الكل عمل متاع مجموعة متاع الناس الكل كنا احنا أبليكي عنا طريقة عمل متاعنا نخدمه بها عنا فيستير متاعنا باهية عنا الإدارة موفرة كل شيء عنا معناها الإدارة خاصة واقفة على كل كبيرة وصغيرة أمور مادية رئيس النادي موفر كل شيء عبد السلام واقف معنا في كل شيء زاد كيف كيف الملاعبية اللي هما معناها نويوم متاع ليكيب منضبطين برشا فما روح مسؤولية كبيرة فيستير نظيفة نقولوا احنا هذا هم الكل خلاه انه شبيبة العمران تنجم تنجح معناها والحمد لله جاء النجاح معايا معناها نوصلوا نكونوا تقريبا بعد 8 جولات حققنا ضمان البقاء متاعنا ونعملوا دومي فينال اللي كاس تونس هذا الكل معناها صحيح يعتبر نجاح لكن كنا قادرين نجم نعمله الأفضل وإن شاء الله شبيبة العمران في الموسم الجاي وتقدم الأفضل.
0: الاستمرارية موجودة؟
1: بالنسبة لي أنا عندي اتفاق مع شبيبة العمران نستنى معنا باش تكون الأمور أكثر معنا باش تتفعل يعني بالضبط معنا أكيد أنا باش أكون فرحان أني باش أكون موجود في شبيبة العمران وتبقى ديما الأولوية اللي على خاطر ناس فتحوا لي الباب وخلوا واعطوني فرصة كبيرة الحقيقة اليوم باش تبدأ موجود في الرابطة المحترفة الأولى. وأنا يلزمني زادا نأكد اللي النجاح اللي نقول موش كبير لكن خاطر ديما الإنسان طموح ماذا به يزيد يخدم أكثر ماذا به ينجح أكثر ماذا به يقدم خطوات أخرين اكيد باش نحاول اني نحط المجهودات الكل اللي عندي باش انه نزيدوا نطوروا اكثر وباش نزيدوا نخدموا اكثر.
0: نعم ايمن شنو يلزمنا نعرفوا بالنسبه لمستقبلك انت توا؟ صعود مع دي فوشانه باش تواصل مع فوشانه باش تغير ربما طموحك يخليك تمشي لبعيد تمشي مع فريق اكبر ربما في الرابطات؟
2: والله قبل كل شيء ساعة نحب نعقب على كلام أخوي أمين، أشكر الجمعيات الكل اللي وفرت له عاونته ودعمته، ولكن نسى حاجة، هو خدمته هو خلته هو اللي تجيبه للجمعيات وتخدمه ويعطيه فيه شهادة. خاطر نتذكر قبل ما يمشي لشباب شباب العمران تصريح من عبد السلام قال أحسن مدرب دخل للشبيبة ورانا وليزيكزيرسيس متاعو مازالوا يدوروا في مخي لتو قبل ما ينتدبك يعني. دونك أنا نحب نهنيه خاطر الحقيقة عمل روتور إكسيلون. الأوبجيكتيف منع جمعية وصل الدومي فينال، يعني حاجة بي. أنا نحب حبيت نذكره بحكاية انه يزمو يشكر روحه شوي زيت
0: نشكره احنا وبطبيعة الحال العمل بتاعه هو يشكره.
2: بالنسبة لي انا مش كما يعني توا كنت تسمع في يمين يحكي على المحترفة الاولى، توا انا مش نحكي لك على الريجيونال وطلعنا للسيدو مازلنا في الهوات وفي اسفل الهوات، مازال ما فما شيء ما تفهمناش ما حكيناش، الهوات مازلت مسايبة يا من احياء الاوت الحمد لله فما اتصالات كسوا من الرابطة المحترفة الثانية وإلا من رابط الهويات مستوى أول. نشوفوا ندرسوا ساعة قبل كل شيء، ندرسوا المشروع ونشوفوا الناس إسك الهيئة ذيك قادمة على الشيونس ذيك بالرسمي يعني بقلب ورب، وإلا يعني تمني في جمهورها وتحطنا نحن في الصورة كمدربين مش بعد نحن نتحمل المسؤولية. زيادة واحد يخمم شوي في مستقبله يخزر ومازال مكتب شيء واللي فيه خير تربي سهل فيه
0: أكيد. وإحنا نتابعوا دائما أخباركم سيد المستمعين. أيمن الكناني باش تسمعوه بارشة في الكوب دو مون في كأس العالم، كأس العالم اللي تبدأ اليوم وش تواصل حتى نهار 19 جويلية، ثم برمجة استثنائية برمجة خاصة بإذاعة الشباب أتوا نذكروا بها لأنه تبدأ من 7 متاع الصباح في أمريكا كوفي هكا محمد عنتول، نعملوا قهوة على الصباح ونسمعوا أخبار المونديال. العشية كذلك عندنا حصة يومية من 3 حتى 4 متاع العشية، عندنا في الليل من 10 متاع الليل وثم أيضا نقل مباشر لمباريات المنتخب الوطني التونسي تلقاوها إن شاء الله باش نكونوا حاضرين معاكم ماذي ساعة وما 3 والخمسة متاع الصباح باش نكونوا حاضرين معاكم. المونديال على غير العادة أمين، بدأ بالإشكاليات بدأ بالمشاكل بدأ بالأخبار بدأ بالاحترازات من مختلف المنتخبات، يظهر لي باش تكون دورة استثنائية سنة.
1: هو ديما بالمقارنة ما نجموش نقارنه حاليا، يلزمنا أن نستناو نهاية الدورة نشوفوا شنو المستوى الفني بتاع الدورة هذه وين باش ينجم يوصل. أكيد ديما في كل دورة ديما من الأول نسمعوا برشا ديزيكو سواء بوزيتيف ولا نيجاتيف، لكن اليوم بالنسبة ممكن للدورة فما بعض الحاجات اللي شفناها اللي ما تعجبش، ممكن الإجراءات الأمنية المشددة اللي قاعدين نشوفوا فيها، رجوع الحكم الصومالي، دونك معناها فما حاجات الإجراءات اللي صارت
0: مع المنتخبات اللي غيرت حتى مركز الإقامة تغيرت وين تتدرب.
1: أكيد هذا الكل فوزي خاصة أنه راهو في أمريكا كرة قدم ماهيش الرياضة الأولى، معناها ماهيش باش تكون معناها باش تحظى بنفسك الحظية معناها الكبيرة اللي باش تكون ولا الحظوة الكبيرة اللي باش تكون معناها من الجماهير. لكن أكيد نتصور بعد ممكن دور الثمن النهائي معناها الدور الثاني ممكن نجم نشوفه مستوى عالي، وفي الدور الأول الحقيقة منش باش نستناو منش باش نشوفه
0: خاصة أنه لأول مرة باش تكون ثم 48 منتخب
1: أكيد
0: حتى المستوى ما هوش باش يكون هو نفسه،
1: أكيد باش نقص شوية ممكن في المستوى، لكن 48 منتخب أعطت فرصة المنتخبات كانت ديما قبل نقول وإحنا تضرب على البوتو وترجع ما يخلطوش. المرة هذه أعطتهم فرصة باش ينجموا يكونوا موجودين في المونديال، هذه حاجة باهية. لكن ممكن زاد حتى الظروف المناخية ما هيش طقس سخون برشا، ملاعب ما هيش في اللي نورم العالين، دونك هذا الكل زاد ينجم يأثر على معطيات اللعبة. احنا كتونس نستناو انه المنتخب نتاعنا بوركو با يكون في الدورة الثانية، وخاصة انه اول مقابلة مع السويد ان شاء الله منتخبنا يكون في التوب فورم نتاعه، ولما لا اكيد نجاح المنتخب هو نجاح كرة القدم التونسية.
0: ايضا شفنا المقابلات الودية سواء بالنسبة لتونس سواء بالنسبة للسويد، ماهوش الفريق الكبير، ماهوش الفريق اللي ممكن يخوف برشا تونس، انه ماهوش الفريق اللي ما ينهزمش السويد، واول مباراة اكيد باش تكون هي مفتاح كأس العالم.
2: قبل كل شيء ان شاء الله نتمنى التوفيق للمنتخب التونسي. ثاني حاجة شفنا ونعرفوا الفريق منتخب السياد كيفاش يعني متكون من من من لاعبية يعني عاديين، ما همش نفس الكاليتي متاع المنتخب البلجيكي. بلجيكي كي لقينا معها صعوبة نشوفه في الأسامي اللي طلع بنا زاد، فهمت؟ ناس متوجة بربية الأبطال الأوروبية، ناس متوجة ببطولات أحسن بطولة في العالم. دونك الكاليتي متاع الجوار متاع بلجيكا ما هيش بيدها متاع سيد، جوست حاجة بركة يمنوا بالرواحهم يمنوا يعملوا شخصية كما نقولوا نحن سور تيرا، ما 11 كونتر 11 صحيح خير مني في برشا حاجات، لكن على ماتش من نجم نفصلها،
0: على ماتش نجم تتغير برشا معطيات ونجم نمشيوا لبعيد، علاش لا؟ رينا هولندا زاد حتى في المقابلة الودية صحيح انتصرت في المقابلة الأخيرة 2-1، لكن ما هوش زاد المنتخب اللي يخوف برشا. كذلك المنتخب الياباني النجم إن شاء الله علاش لا تكون مش معجزة، وانما فرصه مواتيه انه علاش لا نلقاو رواحنا في الدور الثاني اللي ديما نحكيوا عليه في 6 مشاركات السابقه.
1: هو اكيد اذا باش نكونوا في الدور الثاني باش يكون مفاجاه كبيره، يعني خاطر الحقيقه تقريبا كل المنتخبات افضل منا على مستوى الرصيد البشري على مستوى الحظوظ، لكن المنتخب نتاعنا يلعب حظوظ نتاعه، ويلزم ننساو مقابلات الودية، مقابلات الودية تبقى ما إلا مقابلة ودية، لازمنا يكون فما تحذير ذهني جيد للمقابلات الجاية متاعنا متاع المنتخب، وخاصة متاع مقابلة السويد الأولانية. لازمنا ننساو منتخب مقابلة بلجيكا اللي خذات معناها أبعاد كبيرة وبرشا ردود أفعال معناها اللي كانت تقريبا كلها في جلها سلبية على المنتخب. المنتخب هذا الكل لازم يحاول يستفاد من المقابلات الودية، انه ظهر الخلل وين ظهروا لي بوين اللي يلزمنا علينا يلزمنا نصلحوه، مع زاد كيف يلزم تكون فما دراسة كبيرة خاصة للمنافس نتاعنا اللي في المقابلة الاولى سويت في لي بوين فور نتاعو في لي بوين فابل، شنو هما الحاجات اللي نجمو نرتكزوا عليهم خاصة باش نجمو نحثوا الفارق، شنو هما لي بوين اللي مثلا كيما الكرات الثابتة، منتخب هذا منتخب سويد قوي برشا على مستوى الكرات الثابتة، لازمنا نقراو حسابنا في لي بوين هذوما على مستوى زاد كيف التحولات الدفاعية نتاعو رزينا برشا، معناها فما يخلي برشا مساحات خاصة في التحولات الدفاعية نتاعو، دونك معناها احنا لازم نستغلوا المساحات اللي باش تتوفر، معاه يلزم برشا انضباط تكتيكي من الملاعبية نتاعنا، ويلزم زادة كيف التغييرات اللي باش تصير في وسط المقابلة تكون مدروسة بالكيفية المطلوبة باش المنتخب سواء يحافظ على النسق نتاعو وقت اللي تكون النتيجة نتاعنا إيجابية، أو باش ترفعو باش تشوف حلول بديلة خاصة لكن الريزلتا مثلا ما تساعدناش. دونك هذا الكل لازم نقراو كل كبيرة وصغيرة في التحذير نتاعنا المقابل تسيات. بالنسبة للمنتخب الياباني كيف منتخب أفضل منا الحقيقة، وشفناه متطور برشا على مستوى اللاعبين بدون ما نحكيه على منتخب هولندا زادة كيف اللي المقابلة الأخرانية، لكن في كرة القدم ما فماش حاجة مستحيلة، يلزمنا نمنو برواحنا برشا، ويلزم يكون التحذير بالقدر الكافي وينزل
0: وخاصة التحذير الذهني.
1: أكيد
0: خاصة التحذير الذهني
1: أكيد باش نتجاوزوا مخالفات المقابلات الودية اللي صارت ونركزوا وتكون ونقولوا معناها أوبجكتيف، معناها عندك 90 دقيقة تحاول تركز فيها، تحاول تكون أبليكي لو ماكس تكتيكيا وعلى المستوى الهجومي تحاول أنك تستغل الفرص اللي باش تتوفر. ولما لا، انا نقول ديما تفكيري ايجابي، نقول لما لا تونس ما تكونش في الدور الثاني برغم اللي صار الكل، برغم صعوبة المهمة وبرغم اللي صار الكل في المقابلة الودية.
0: احنا ماناش باش نقولوا بعد على المنتخب، لانه حتى احنا في تونس باش يتقلب التوقيت نتاعنا من نهار باش نولوا في الليل ونتابعوا المقابلات. كيفاش باش تتبعها انت
1: بون؟ انا كيما الناس الكل انا نجم معناها يا نكون معناها في الدار نتفرج في الدار وبيا نخرج كيما الناس الكل نخرج نتفرج البر
0: ولا اسمع اذاعه شباب تبع المقابلات. شكرا لك امين الباشي امين باش يغادرنا بطبيعه الالتزامات خاصه. امين الكناني باش تبقى معنا باش توصل معنا الرحله، لانه بعد شويه رياض العوني حلمي عون باش يرجع بحذانا، كذلك امين باش زملائنا هادي جبنياني منى حمام باش نوصلوا الرحله حتى لثمانية متاع الليل في هذه المنوعه المسائيه اللي نحتفلوا فيها باستوديو اذاعه الشباب الرقمي الجديد. وايضا بعد شويه باش نبداو نزال نحكيوا على حفل افتتاح المونديال اللي باش يبدا من المكسيك وين موجود المنتخب الوطني التونسي. تو نحكيوا زاد على المباراه الاولى اللي باش تجمع المكسيك بالمنتخب منتخب البافانا بافانا منتخب جنوب افريقيا. محمد عنتول الكلمه عندك اكيد للانغام نصيبها في حصتنا اليوم، وبعد نواصلوا المشوار في هذه المنوعه الخاصه على موجات اذاعه الشباب.

0: Mondial.
1: Studio Il Mondial. إذاعة الشباب من تونس. مونديال 2026
2: من 11 جوان ل 19 جويليا 2026
3: كأس العالم لكرة القدم
2: الأول مرة 48 منتخب 12 مجموعة وثلاثة بلدان مختلفة
3: أمريكا الكندا والمكسيك
2: حدث استثنائي وتغطية استثنائية لحظة بلحظة على مدار الساعة
3: متابعة لمختلف المباريات نجوم منتخبات أخبار وكواليس مواعيد وتحاليل فنية بحضور أبرز الشخصيات الرياضية
2: نقل مباشر المباريات تونس في المونديال ضد السويد ضد اليابان وضد هولندا
1: عد موجتك تسمع صوتك
3: إذاعة الشباب من مختلف القارات تعيش وتعيش الحدث
4: الموجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس
1: موجز الأخبار
5: من إذاعة الشباب نجدد لكم التحية في هذا الموعد الإخباري انتظم اليوم بمدينة الحمامات الحفل الختامي للأسبوع العربي للبرمجة في دورته الخامسة تحت عنوان البرمجة والذكاء الاصطناعي في خدمة الثقافة العربية الذي نظمته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسوا بالتعاون مع الجمعية التونسية للمبادرات التربوية. وكشف مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالألكسوا محمد الجمني أن الدورة الخامسة للأسبوع العربي للبرمجة حققت هذه السنة رقما قياسيا جديدا في عدد من المشاركات والتي فاقت 3 ملايين طالب من 18 بلدا عربيا وترشح أكثر من 60 مشروعا لمختلف مسابقات التظاهرة الرقمية العربية. شاركت 20 شركة ناشئة تكنولوجية تونسية إلى جانب 200 فاعل ومستثمر فلاحي من مختلف جهات البلاد في اليوم الشراكة بين الشركات الناشئة والمستثمرين والفلاحين لإجراء لقاءات ثنائية نظمته وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية اليوم بتونس تحت شعار الاستثمار في التكنولوجيا من أجل فلاحة قادرة على الصمود. تهدف هذه التظاهرة إلى إرساء روابط مباشرة وعملية بين الشركة الناشئة التكنولوجية والفلاحين بما يساهم في تحويل الابتكارات إلى حلول ملموسة على الميدان ودعم الانتقال نحو فلاحة مستديمة قادرة على التكيف مع التحديات. كما تهدف إلى تعزيز إشعار الحلول التكنولوجية التي تطورها الشركات الناشئة وتحديد التقنيات الأكثر ملائمة لكل مجال فلاحي. وزير التجهيز والإسكان سلاحة زويرية أفاد أن المرحلة الأولى من برنامج الكراء المملكة ستشمل إنجاز أكثر من 1000 مسكن بمختلف ولايات الجمهورية مؤكدا أن أولى مشاريع البرنامج انطلقت بتونس العاصمة فيما سيتم خلال الأسابيع المقبلة إعطاء إشارة انطلاق مشاريع جديدة بكل من القيروان وسوسة وصفاقس قبل تعميمها تدريجيا على بقية جهات البلاد. وهذا وأعلن وزير التجهيز والإسكان سلاح الزواري عن الانطلاق في إعداد 3 مشاريع للمقاسم الاجتماعية بكل من مناطق المحمدية من ولاية بنعروس وسيدي ثابت من ولاية أريانا والسواسي من ولاية المهدية على أن تنطلق أشغال تهيئتها وسنادها للمستفيدين قبل موفى سنة 26/2000. وبين أن مساحة هذه المقاسم ستتراوح بين 100 و250 متر مربع وستخصص للفئات الاجتماعية التي لا يتجاوز دخلها 3 أضعاف الأجر الأدنى المضمون مع توفير دعم من الدولة يساهم في تخفيض كلفتها. الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية دعت في بلاغ أصدرته اليوم المطالبين بالأداء الراغبين في الانتفاع بالعفو الجبائي لسنة 26/2000 بضرورة الاتصال بمصالح المراقبة الجبائية وإتمام الإجراءات في أجل أقصاه يوم 19 من جوان الجارية. كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت بصفاقس تنظم غدا بالتعاون مع الفرع الجهوي للمحامين بالجهة ندوة علمية تحت عنوان الذكاء الاصطناعي والقانون وسيناقش المشاركون عدة محاور من أهمها تأثير الذكاء الاصطناعي على الممارسة القانونية والإطار القانوني المنظم لتطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى جانب المسؤولية القانونية المرتبطة باستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي ودور الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات القانونية ومكافحة الجريمة. نشكركم على حسن الإصغاء إلى اللقاء.
4: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
1: العائلة، العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم، تجمع وتضم. إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا،
0: محبتها جمعتنا.
1: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا،
0: وبسحرها شدتنا.
1: إذاعتنا هي عائلتنا،
0: إذاعتنا هي عائلتنا.
1: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
0: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس،
1: وبرامج لكل الناس. تغذي الروح وتدفع الطموح، تشارك الآلام وتفتح الآمال.
0: في كلمة،
1: إذاعتنا هي عائلتنا،
0: إذاعتنا هي عائلتنا.
1: إذاعة شباب من تونس.
6: ستوديو المونديال.

0: أقل من ساعة ونص 7 إلى 4 إن شاء الله 8 تنطلق المباراة الأولى في المونديال المقابلة الافتتاحية بين البلد المنظم واحد من البلدان المنظمة المنتخب المكسيكي. ديجا الجمهور متاعه في ملعب أستيكا يتسع أكثر من 70,000 محب المنتخب المكسيكي يواجه منتخب جنوب أفريقيا. مش أول مرة المنتخبات الزوز يتلقاو في ماتش متاع افتتاح. تقابلوا في 2010 في جوهانسبورغ وقتها جنوب أفريقيا هي اللي تنظم كأس العالم ومباراة انتهت هدف مقابل هدف. ولكن المنتخب المكسيكي عنده رقم قياسي في المنتخبات اللي تلعب المقابلات الافتتاحية, يعني في 6 نسخ هو لعب المقابلات الافتتاحية, واليوم أكيد أمام جمهوره وفي ملعبه وفي العاصمة مكسيكو. وحكينا تقريبا في الحصص متاعنا الكل على أنه الظروف الأمنية في الوقت الحالي ما هي شيء في المكسيك بعد وقفات احتجاجية منذ بداية هذا الأسبوع من الأساتذة والسلك التربوي في المكسيك, يعني المعادلة بين الساعات متاع الدراسة والعمل والجرايات والرواتب الشهرية شيء ما يقابلش بعضه. والوقفات الاحتجاجية هذه يعني تم تنظيمها من طرف النقابة يعني في شكل رسمي, وكان هناك تصعيد وتدخل الأمن المكسيكي هذا في المكسيك وبرشا اللي صاير في الولايات المتحدة الأمريكية. يعني كان توا مازلنا لاهين بالكواليس والهوامش والأحاديث الجانبية ومازلنا ما اختصناش بالكدي في المنتخبات والأرقام على خاطر بتبيع المونديال ديما يقعد قصة مزيانة وفرصة أيضا للمنتخبات الصغيرة اللي باش تظهر وأيضا للملاعبين اللي ما نعرفوهمش باش تتحط عليها العينين. أكيد يعني المونديال هذية نصور أول عباد تبعوا هو وكلاء أعمال اللاعبين, وإحنا أكيد جاي في الفترة الصيفية هذية دونك باش يكون فما ميركاتو وثم عينين على الملاعبية هذية. لما متاعنا كان لما متاع ربطة محترفة ثانية مخلطة شوية بين الربطة الأولى وبين الربطة الثالثة, ولكن الأربعة اللي معايا أصحابي أكيد يحبوا الكورة ويتبعوا الكورة. فما صوت سمعتوه منذ لحظات مع فوزي بن سالم, لكن هيت خلينا نبدأ باللي ينضم معنا الآن سيراز العوني. مساء الخير, مرحبا سيراز, ديما نفرح كي تجي بحذانا سيراز.
1: وأنا زادة هذه نفرح هذه معناها كما يقول واحد دارنا الثانية, وأنا فرحان برشا الاستوديو الجديد هذا اللي معناها اللي ذاعوا معناها وفره لكم, وإن شاء الله مبروك عليكم وعلى العاملين اللي في ذات الشباب الكل وعلى المحلين وعلى الناس كل واحد يولي معناها يحس كأنه معناها ولا خدمة أرتح من قبل. ولو أنه استوديو اللي فات كانت فيه ذكريات باهية وكل شيء, أما ديما واحد كيجدد ويتقدم ديما حاجة باهية.
0: اللي تفرج فينا فاست الكرسي يبدأ يدور يمين ويسار كنت تعمل فيها في هذي المرة تعملها في استوديو السابق مذكر كنت ويدك على الكرسي منا زادة
1: ساعات الكرسي تركها بستي في استوديو الآخر فما كرسي نبدأ ونتعارك وشكون اللي جي الأخر معناها يحصل فيه الكرسي ذاك ونبدأ وباللعب
0: مور كاميرا عنا عادم بعض شوية الكاميرا أما زيد استوديو متاعك يعني قديم بقصته كانت مزيانة
1: يعني قلتك فيه ذكريات مزيانة عادينا فيه أيامات حلوين برشا عملنا فيه معناها حصص نتاع ستاد دور كلها تعديت وتعديت مريقله والعباد معناها تتبع ونسبه المشاهده موجوده ان شاء الله تو باستوديو جديد هذا نزيدوا نتقدموا اكثر وتزيد نسبه المشاهده تتقدم اكثر
0: ان شاء الله
1: نقدموا ديما حاجات باهية. وعلى ذكر الماتش اللي قلت انت قبيل على الافتتاح نفس اليوم معناها 11 جوان هو بيدو معناها تعاود
2: 2010
1: اي 2010 ونفس اليوم 11 جوان معناها ماتش الافتتاح في جنوب افريقيا والمكسيك متعادلوا 1-1 ونفس اليوم زاد معناها 11 جوان
0: هو حفل الافتتاح بدا اكيد يظني ما ثم حتى بلاصه فارغه في الملعب في ملعب استيكا. حكيت كلمه استيكا هي من اولى القبائل في المكسيك الازاستيك, يعني اكيد فخورين هما بالجذور نتاعهم ويحبوا كيما اي بلد كيما رينا زاد المغرب في الكان تحب توري التراث تحب توري الاصل المبادئ. دونك توا احنا قاعدين نشوفوا في صور خاصه اكيد بالمكسيك ثم برشا فنانين تباعا باش يغنيوا في هذا الحفل. نواصل في تقديم ضيوفي, سعيد جدا ايضا باستقبال كفاءه تونسيه والمدرب القدير سيمين بشا. مساء الخير, مرحبا.
3: مساء الخير هادي, مساء الخير وخيان الكل, مساء الخير فوزي, مساء الخير المستمعين الكل. إن شاء الله مبروك الحلة الجديدة لإذاعة الشباب بسم الله ما شاء الله. إن شاء الله دائما منورينا, دائما البرامج الرياضية متألقين فيها, إن شاء الله من حسن إلى أحسن, وإن شاء الله دائما معناتها نجي لدارنا اللي تعتبر من احسن البلاتوات الموجوده على الساحه الوطنيه.
0: شكرا سي امين، بارك الله فيك. نرحب ايضا مره اخرى بسي ايمن الكناني مدربنا القدير. مرحبا سي ايمن.
2: مرحبا بك خويا هادي وبالخيان الكل، وان شاء الله مبروك على اهالي الاذاعه واللي خدموا في الاذاعه الاستوديو الجديد.
0: وسي حلمي عون، مرحبا يا حلمي.
4: مرحبا بك.
0: شو احوالك خويا مدربنا القدير زادة؟
4: عايشك. مرحبا، بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بك هادي، مرحبا بالخيان سي رياض لي وحش الحقيقه. عندي برشا ما قبلتوش باش زاد الحقيقه، عندي برشا زاد نتقابلوا برشا، وذاعت شباب اكيد ديما الدار الكبيره، العائله الكبيره اللي تلب الناس كل. وايمن تحيه لكل المستمعين، وان شاء الله نعديوا شويه رياضيه تكون بامتياز
0: ان شاء الله. اكيد نستغل وجودكم معنا. نحب نحكي يعني نسالكم ايش قعد لكم من هذا الموسم الرياضي، مش حتى كان في الاذاعه سي رياض العوني، في الرابطه المحترفه الثانيه، الرابطه الاولى، اليوم الموسم الرياضي ذي باش تخرج منه.
1: هادي انا ساعه معناها باش نكون واضح، وليت اختصاص الرابطه الثانيه، ما اشتفت الرابطه الاولى قليل كي نلقى الذهب الحق ديما، معناها سبت واحد نبداو نفس الوقت نفس المقابلات، معناها وليت مركز اكثر مع الرابطه الثانيه.
0: شنو يعني طبيعه ربما العمل نتاعك معانا، ولا الغرام، ولا ربما حبيت الرابطه الثانيه؟
1: لا الغرام، وليت مغروم بالرابطه الثانيه، معناها وليت حتى كي واحد يكلمني يقول لي تفرجت في السار في ماتش نتاع كذا كذا، نقول له ولا ما شفته. بعد كان عاودش ترجع تجيش تصويره قدامي ولا على الفيسبوك ولا حاجه، اما وليت ديما معناها الغرام موجه الكل للرابطه الثانيه. لقيت فيها معناها لقيت فيها راحتي، لقيت جو، لقيت العباد اللي نخدم معاهم معناها متفاهم معاهم بالكدا، ونبدا مرتاح معناها كي نبدا نخدم. وليت مركز معناها مع الرابطه الثانيه اكثر من يمكن حتى الرابطه الثالثه. ساعات نسمع فوزي، نسمع حلمي، نسمع مالك زروق يبداو يحكيوا، واحد نتبعهم. زياد مثلا كي يبدا يحكي مثلا محدا هوند ولا وفي ولا موني، معناها وليت مركز ديما اكثر مع اذاعه الشباب، وما الواحد الكبير معناها القسط الكبير ديما للرابطه الثانيه.
0: صعيبه الرابطه الثانيه باش تتعلق بها باش تلم معلوماتها؟
1: لا معك انت مش صعيبه بالحق، ما
0: معناها غير
1: لا معك انت
0: حكيت 28 فريق، حكيت اكثر من 700 لاعب،
1: معناها
0: المعلومه وين تلقاها مش كيما تو في الرابطه الاولى تحل اي باج
1: معك انت، معناها انت ماكش مخلي، معناها انت الرابطه الثانيه معناها اي حاجه تصير ديما تلقاها بالوقت، معناها موجوده حتى المعلومه ما توحلش فيها، معناها ديما انت معناها تهبط على الباج نتاع ستاد 2 هذا استقال هذا يتنحى، معناها تسمع المعلومه ديما تجيك في وقتها.
0: اليوم وليت تتواصل مع المدربين بعد كل حصه ربما قبل كل ماتش مع الملاعبيه؟
1: والله ملاعبيه لا،
0: مدربين.
1: مدربين وشويه هادي معناها اللي عندي معاهم علاقه بها، معناها حتى شفت انت في الوحده اللي عملناها نتاع لقاء الابطال هذيك اللي صارت وقتها، معناها فما مدربين جاوا معناها يجيو يسلموا، معناها هما ولاو يعرفونا، حتى جو من الملاعبيه ولاو يعرفونا ككرونيكور في ستاد 2. انا واحد من الناس من نهارتها قعدت بيت، معناها فما جوارات قلت صعيب ياسر معناها باش يعرفونا، ولا لا نلقى جوارات معناها يجينا ويسلم. وليد الجربي معناها سلم عليه بالبوس وقعد يحكي معايا على الكوره كيما اسمه نتاع ساقيه الداير
0: مصعب العجيلي،
1: مصعب العجيلي وجيناوي والدرقاش شديته وقعدت نحكي معاه برشا، قلت له انت حشام في الكوره اش بيك يا اخي في طبيعتك؟ قال لي ايه. وقعد معناها فما وليت فما رابط ما بيننا وما بين اللاعبيه، معناها جيست فك الحفله هذيك، اما معناها باش عندي اتصالات عندي شويه معناها لاعبين عندي معاهم علاقه على الفيسبوك، اصدقائي كيما رحيم الحارس نتاع مجرين كيما معناها هذوكم فما عندي معاهم علاقه من قبل.
0: باش نسالك توا، هو الرزق عند ربي، حان الوقت باش تاخذ فريق وتبعد علينا شوي، ولا باش تقعد معنا في ذات شباب؟
1: والله توا قبيله بركه كنت نحكي انا وخويا حلمي،
0: خاطر انت توا باش اخذت الشهاده نتاعك
1: ولا خذيت كفاءة كملتها الشهاده مازالت خاطر حتى يكمل،
0: اما كملت
1: اي كملتها الكفاءة كملتها. كنت نحكي مع خويا حلمي، هذه انا من العباد اللي ما تلوش برشا على التدريب، ما نطيش روحي، نحب كي ندرب حتى كي نخدم مع ايمن كناني وانا ادجوان نبدا نخدم مرتاح، ولو حتى ما يهمنيش في الفوارق، اما نبدا نخدم مرتاح، خاطر كي نبدا نخدم انا وياه كاني نخدموا دي زونتونير، ما فماش بروميير وما فماش دوزيام، وما نحبش نطرق الابواب برشا، بالله جيبني بالله يهزني. وحكيت لحلمي قلت له انا نخدم وظيفه عموميه، معناها حتى كي نحب نلقى حاجه نحب نلقى حاجه تساعد نحبش نخسر خدمتي خاطر تمشي للجمعيه تعمل كونترا بعد شهر الله اللي يقدر تتنحى وانت عامل سونسول دبعا معناها تقعد تعمل فك 11 شهر ولا 10 شهر هذا حلمي معناها انا مساعدتني في الرده الثانيه قاعد كان جت حاجه ومقبوله وفيها مصلحه وفيها حاجه ما يسالش ما نقولش ليه ما فماش على ذمتك في الليل
0: ان شاء الله. مرحبا بك سي رياض العوني. سامين بشا سعيد جدا باستقبالك معنا مره اخرى. ربما انت كنت مع زياد الخياري اكثر مني انا في الحصص جيت وتبعت وحللت واستفدنا اكيد من الاضافه نتاعك اليوم كمحلل فني في اذاعه الشباب في هذا الموسم مع كل المنشطين اللي كانوا حاضرين معك.
3: والله هي تجربه باهيه برشا. انا فرحان برشا اللي انا معناتها بحذا المدربين زملائي برسك يعرفوني نعرفهم برسك زاد هادي ولا زياد ولا فوزي برسك معناتها علاقات نتاع سنوات الحمد لله. معناتها الواحد مرتاح برشا في وقت يجي لهنا يعطي كل ما عنده يحاول يقدم الاضافه. الواحد يخطئ ويصيب لكن دائما دائما في كنف الاحترام في كنف معناتها على مستوى احترافي على مستوى فني معناتها دائما انا معروف معناتها ما نحبش ديما نحكي على لي زاكوتي ديما نحب نحكي فنيا نحاول نقدموا الاضافه كما قلت لك معناتها اذاعه الشباب ديما نرتاح لها ما نقولش من احسن الاذاعات لكن احسن اذاعه اللي انا نرتاح لها رغم اللي مشيت لبرشا اذاعات حاجه باهيه معناتها لي زاده نتعلم منها برشا حاجات خاصة في البرنامج نتاعك هادي ستادو معناتها فما برشا ارقام كنتش نعرفها في الرابطة الثانية وليت نعرفها وليت نعرف اللي ميور جوار اللي احسن جوارات في ليزاسيست في الاهداف احسن جوارات معناتها على مر السنوات مش حتى الموسم هذا الموسم الرياضي هذا اللي تعدى في برشا تشويق لانه معناتها من سنوات تعرف السنه الفارطه هذه يطلع الا معناتها الصعود واحد منا يلعبوا على مرتبه واحده سنه فما يترشحوا الثاني والثالث معناتها فما براش فما برشا تشويق فما برشا احترازات المشاكل ديما موجوده في الرابطه الثانيه مشاكل نتاع تحكيم المشاكل حاجه تعودنا بها لكن معناتها انا نشكرك من المنبر هذا اللي معناتها قدمت مع الاخيين الكل برشا ارقام باهيه برشا جوارات زاده ما كانوش معروفين على الساحه اصبحوا معناتها الاسامي نتاع الدور في البلاتو هذا اللي انا متاكد اللي فما لاعبين السنه باش يمشيوا للرابطه الاولى
0: ان شاء الله. احنا نقول لك في الاوف نحكيوا على المرسى اللي اللوك نتاعها خذت من لاعبيه من الرابطه الثانيه اللي تالقوا
2: ثلاثه الملاعبين
0: هارون عياري
3: بالضبط
0: بن بريك حارس المرمى كشيش اربعه من
3: اللاعبين معناتها بتشوف انت لاعبين معناتها خليناهم كما نقولوا دون لو بان خليناهم معناتها مفتوحين امام الرابطه الاولى وانا معناتها فما لاعبين يستاهلوا فما لاعبين مازالوا معناتها ينجموا يقدموا في الرابطه الثانيه. وبالنسبه للرابطه الاولى معناتها خاصه مع زياد ولا فوزي معناتها شفنا برشا مباريات فما حللنا برشا مباريات جات ديزيميسيون باش ما نطولش عليك حتى على المنتخب التونسي في تصفيات كاس افريقيا في كاس افريقيا في تصفيات كاس العالم برسك مع مدرب سامي ترابلسي ولا مدرب صبري لموش اللي ما حكيناش برشا ما قعدناش برشا الفتره قصيره برشا ان شاء الله باش نحكيوا عليه توا في كاس العالم ان شاء الله نحاولوا نقدموا الاضافه وان شاء الله بالتوفيق للمنتخب التونسي.
0: يعطيك الصحه كوتش. نحب نذكر انه الرابطه الثانيه في اذاعه الشباب من عام 95 يعني انا عمري 7 سنين بديت قصه اذاعه الشباب مع الرابطه المحترفه الثانيه ومنذ يعني مؤسسه الاذاعه التونسيه التقسيم صار كيكا الاذاعه الوطنيه عندها الرابطه الاولى واذاعه الشباب الرابطه الثانيه والرابطه الثالثه من غير ما ننساو الاذاعات الجهويه خاطر كل اذاعه من بلاصتها تخدم نوادي الجهه نتاعها مثلا تطاوين الاتحاد تطاوين مستقبل جابس اولمبيك مدنين قفص القوافل والمتلوي اذاعه كيف ما شاء الله الاولمبي البيجي جندوبه الرياضيه بو سالم زيد سميلي برشا فرق اخرى اولمبيك الكيف المستير ما شاء الله الساحل كله
3: صفاق الزاده
0: دونك حاولنا نسكروها الخريطه بلغه الكوره والصوت يكون مسموع وبرنامج ستادو نتاع الرابطه المحترفه الثانيه هو عمره ما كان يعني متعلق بهادي جبريني فقط وهو حقيقة شبكة المعلقين وريد لكل المراسلين متاعنا خدمة كبيرة ديما نشكرهم من الكل من جنوب تونس إلى شمالها يعطيهم الصحة على تأمين الاستجوابات وهما عينينا في مختلف الملاعب ايمن الكناني مروخ لما بيركولك السعود مع نادي فوشينا ان شاء الله فيما اهم خويا. الرابطه الثانيه سنين كيفاش لقيتها؟

0: عزيزي بن سالم ومختار سالم ومالك زروق صوت الرابطة الثالثة. الرابطة الثالثة بالمستوى الأول والثاني قدام فريق عندنا باش ما نغلطش.
1: فما 11 وفما البول فيها 11 وفما بول فيها 10.
0: قدام لا في المستوى الأول قدام المجموعة أربعة عندنا.
1: أربع مجموعات. أربع مجموعات فما ال 11 وفما ال 10.
0: يعني نقولوا احنا أكثر من 40 فريق. أكثر وفي أكثر. وفي الهوات اثنين.
1: كيف كيف كيف كيف فما مجموعه فيها 11 وثلاثه مجموعات ب10 ولا هي زوز مجموعات ب10
0: وايضا في برنامج ستاترا بلس تحكيوا على الرابطات الجهويه
1: اكيد جدا اكيد
0: يعني هذوما نجم نقولوا حتى 100 فريق
2: لا شنو 100
0: اكثر من 100
2: اكثر فما 150 160 فريق
1: 51
0: اي اكثر من 150 فريق
1: اكثر من 151
0: وساعات نسمع فوزي هنا يمشي حتى للرياضه النسائيه زاده في بعض المرات والميني فوت
1: يمشي حتى للرياضه الشبان. شوف انا نحب نشكرك ساعة قبل ما نبدا ممكن نتخصص
0: ليه يزي من خلينا نحكي شويه على المهمه نتاع اذاعه الشباب حلمي نستغل وجودك معنا في الرابطة الثالثة شكون يحكي عليها الرابطة الثالثة
1: بالحق
0: يعني فما نستكتفي بالنتائج والترتيب وساعات ما تلقاهمش
1: كلامك صحيح. شوف هو الحمد لله اليوم إذاعة الشباب هي صوت الرابطة الثانية والرابطة الثالثة علاش قلت لك حبيت نشكرك اليوم خاطر الكل ولات تتبع حتى في الرابطة الثانية تتبع يعني اليوم كان حب انا نمشي نعمل ريزومي نتاع الجورنيه كاملة ندخل نتفرج الحقيقة نلقى له خيان تحليل شافي ضافي محترم وحتى فما حاجات تخفى عليك تشوفها. الرابطة اثنين سنين الحقيقة حاجة ممتازة جدا اكتشفنا فرق من أعلى طراز كما سقيت الديرني بركولا الصعود يعني مش من فراغ الملعب الجيبسي نادي حمام الأنف حمام سوسة شفناهم فرق ذوما الحقيقة قدموا مستوى محترم جدا. نمشي للرابطة سي اون و سي دو ونحكيه على الجاوي زادا فما عديد اللاعبين وعديد الفرق اللي بكل أمانة وراهم مستوى ممتاز جدا كيما أولمبيك الكيف نحكيه على الفريق ذا اللي سنين قاب موسم محترم جدا بير مشيرقة نحكيه حتى على فرق اليوم النجم نقوله خرجت لاعبين فما مواهب موجودة في الفرقة ذي لو نلتفتوا لها شوية في الرابطة اثنين والرابطة الأولى
0: ينجموا يلعبوا حين
1: ينجموا صدقني فما لاعبين قدموا مستويات محترمة جدا وعندهم المكان متاعهم تنقصهم التأطير ينقصهم شكون يعمل معهم كالدزة المعنوية ويحطهم في المكان الموجود ما يبعدوش برشا الحقيقة على الموجود ساعات نمشي ونلوجوا على لاعبين بمليارات وببرشا فلوس لكن تمشي للرابطة الثالثة وحتى في الجهوي تلقى لاعبين ممتازين شفنا أهداف رو ممتازة جدا شفنا جمل تكتيكية الحقيقة ما تشوفهاش في الرابطة الأولى والرابطة الثانية شفنا مستوى محترم وزاد شفنا احترازات وشفنا مشاكل ومشاكل متاع ملاعب علاش احنا نحكيو على الرابطة الثالثة والجهوي خاطر الناس هذوما اللي ينقسموا من الماديات ساعات تلقى رئيس يصرف من مكتوب ويعطي من مكتوب وصل فما رؤساء تحية ليهم بعت حتى الكراب متاعهم باش يحاول يخلي الجمعية متاعه تعيش خاطر المورد متاعهم ماهوش ولا بد إذا يلقاو يأمنوا بيهم ويعطيهم الفلوس والأرضية تكون بها فصدقني هادي فما لاعبين وفرق تتفرج فيهم تعمل بون كيف يعني تقول كيفاش فريق كي من هذي اليوم لو تتوفر له الإمكانيات ونعطيهم أكثر إحاطة ونحطوا الرجل المناسب في المكان المناسب ونعملوا كالاستراتيجية متاع العمل ونبدأوا ناس فاهمين شنو نعملوا فرقة ذي قادرة باش تعمل على غرار شباب العمران. يا أخي شباب العمران منين جيت من من من من يعني من الأقسام ذي سقيت الدار منين جيت من الأقسام ذي أولمبيك الكيف اليوم كابتن منين جيت يعني اليوم رجعت وكانت وقاعدة ترجع اليوم وقاعدة تقدم في مستوى نحكيوا على ترجي الكريب نحكيوا على سيليانا نحكيوا على فرق سبيتلا فما فرق الحقيقة اليوم لو نركزوا معهم ونشوفوهم فيهم مادة خام محترمة جدا فما حاجة بننهي بها لو نجي ونشوفوا مراكز التكوين متاع الفرق هذوما عندهم هادي لاعبين أنا مشيت شفت في بير مشيرقة خاصة نحكي على بير مشيرقة اللي مشيت مرة نقلت الحقيقة عندهم بيبينير كبيرة برشا متاع لاعبين اليوم لو نمنوا بهم ونعطيهم أكثر إحاطة وسكاوتينج اليوم كالعين وكالكشاف الباهي نبعدوا على كل التأويلات ونجموا نعملوا حتى منتخبات من توا نخدموا منتخب 2010 مك صغيرات هذوكم خاطر عنا المادة الخام اللي موجودة وراي الكرة موجودة في سبيتلا وفي بنقردين وفي في قفصة تمشي القفصة وتمشي التطاوين وتمشي غادي كتلقى الملاعبين
0: سيرياث
3: يعني كلام حلمي غايث بن حميدة اللي هو توا قائد فريق شبيبة العمران انتدبته شبيبة العمران عام 2019 انتدبه الأستاذ سفيان بالحاج محمد وقتها هو رئيس جمعية من جمعية برج العامري 2019 جبناه وقتها من برج العامري ونحن وقتها شبيبة العمران في السي أن هناك تشوف تو قداش عنده عامين ولا ثلاثة سنين معناه يلعب معناه تيتولير
0: قائد فريق

0: الفريق، معناها باش تشوف كيما قال لك حلمي، معناها الملاعبيه راك تلقى في السي ان وفي ما يلزم تعطي الوقت وتعطي يتاقلم. مسكين جات فل، باش نقول لك هادي كورة عطاته، وهو عاقل برشا، متربي برشا، وخدم على روحه، وقت تشوف فين وصل.
1: علاش احنا حازم المستوري اليوم
2: من دقاش
0: من دقاش
1: نحكيو على دقاش ولاد باهية اليوم من الميني فوت، ولاد باهية امنت بيه
0: راهو حتى بالضبط. حتى لاعب العمران تو عدي
1: عدي صحيح
0: عدي ميني فوت
3: لازم المسؤول حلمي المسؤول لازم يامن بالجوار، لانه احنا راهو مسؤولين تاعنا يحبوا الجوار حاضرين، يحبوا حاضرين اسم جاي من الرابطه الاولى جاي من الرابطه الثانيه يحبوا حاضر. عدي ولا غيث معناتها امن بيه كيما معناتها شبيبه العمران امنت بيه وعطته فرصه ومشى.
1: غادي باش يلقى راهو فرصته، راهو باش يلقاه غاديك، باش يلقاه في الرابطه الثانيه، وباش يلقاه خطر يلزمك زاده تتعدى سلم واحده واحده. ما تنجمش تكون انت اللهم تكون طالونتيو برشا باش تكون تجلب الانظار في رابطه، نجم نقولوا امورها مش هي باش نجم، لكن كي تبدا درجه درجه باذن الله تمشي لبعيد. وعندنا وليدات باهير،
2: احنا ربما مش الفرق الكل عندها سكاوتينغ، لجنه الانتدابات يعني الكشاف، الكشاف راهو لازم عنده عين غيره ما عندوش منها. احنا ساعات ربما نوادي تغلط تقول لك ماذا بيا لجنه الانتدابات تتكون من ابناء النادي، انا اعتقد هذه حاجه غلطه، خاطر لازم دي بروفيل ديفيرون. ثم شكون مثلا يفهم في الكره الهاويه، الرابطه الثانيه، الرابطه الاولى، خاطر هو الكشاف شيف مش باش ياخذ لاعب في الاكابر باش يحطه، باش ياخذ لاعب صغير تتم صقل المواهب نتاعو ويتدرج في سلم الفئات السنيه ومن بعد دخلت للاكابر. انا هذه على الاقل مره يعني دراسه جات على فريق تشيلسي، يعني العالم بالقارات الكل عندهم اكثر من 70 سكاوترز، يعني في السكاوتينغ شبكات كبيره وتهز وتجيب وملاعبيه صغار، يعني يعني بون ما نجموش نقارنوا خاطر الملاعب كي يجي صغير.
1: انا في تونس انا نتذكر
2: ليه، اما هم يجيو يقريوا ويكبروا.
1: ان شاء الله يكون يسمع فيا عم سالم، ان شاء الله يكون يسمع فيا. معروف تمشي للسوسه، تحيه ليهم وتحيه لاهالينا في سوسه. عم سالم معروف، عم سالم راهو للعب كره ولا يعرفوه، يعرفوه الناس كل توا كان يقول لك كلامه صحيح، لا للعب كره لا ولد دومين كره حتى شيء، اما عنده العين ربي سبحانه اعطاه يقول لك الطفل هذاك. هو اكتشف أيمن عبد النور، هو اكتشف برشا لاعبين كان يمشي لهم للمكتب ويشوفوهم يلعبوا. العين ساعات راهي تغلب القراية.
2: هو أستاذ في الأصل، هو
1: ماهوش أستاذ، مواطن عادي يحب الكرة مغروم بالصغيرات. ساعات يقول له ولدي أنت عندك الكفاءة، إجا خلنا نمشي للنجم الرياضي الساحلي، وفعلا يصدف الطفل هذاك للاعب الاثنين لثلاثة. وإن شاء الله تو نهار يسأل عليه عم سالم، تحية ليه كبيرة برشا ومعروف في سوسة. الإنسان هذايا يحبوه برشا في سوسة خاطر عنده العين، يقول لك الوليد هذا متوجد بال الأولى، يقول لك عنده مستوى باهي، هات نزيدوا نقطروه. العين راهي باهية ساعات في الكرة وسكاوتينغ وتوا في تكوين الشبان. أنا مجالي أنا موش بسهل تو، أنا مثلا علاش الأولمبي الكبير الأولمبي النقل يحس في نفسي كي نشوف الأولمبي، خاطر الأولمبي بيبينيير كبيرة، مدرسة عريقة في كرة القدم، خرجت أجيال، خرجت لاعبين اليوم ما نحبوهاش تندثر على خاطر هي البيبينيير الصحيحة. اليوم برشا لاعيبة يخرجوا لك من غاديك لاعبين، اليوم كي تمشي تشوف بالعين وتشوف بالكوندويت بال تعرف الصغير هذاك ينجم يوصل ولا ما يوصلش.
2: احنا على كل في ذاعة الشباب يعني ديما نحب نوصلوا صوت الناس الكل، يعني هذا هو المساج اليوم، راهو المجاملات وربما البوز والباد بوز واكسيتيرا وما هو مشتق وماخوذ من كلمه بوز لا تعنينا هنا في ذاعة الشباب. رسالتنا واضحه، رساله نبيله، نحكيوا على المشاكل من غير حسابات من غير كوندويت، ولكن هناك يعني خط تحريري معين، احترام الجميع، الكلمة مفتوحة للناس الكل ونعطيه حق الناس الكل. فقط في كلمة نحبك تتذكر معايا انت وفوزي سنة، فريق الشعال،
1: فريق الشعال،
2: فريق الشعال،
3: الشعال حكيوا عليه برشا،
2: عملوا فريق الشعال اللي دارت الفيديو هذا، نحب نثمن انا دوري ذاعة الشباب
1: والزفزيف زاد ما تنساش
2: الزفزيف
1: سيدي بوزيد الزفزيف.
2: اما الشعال الفيديو اللي على على على تيرباتو يعني على على حصحاس الصغيرات يتريني وكيفاش
1: سيدي بوزيد زاد في الزفزيف،
2: ومن بعد جاوا بحذين الشعال ومالك زروق يعطيه الصحه
1: برشا،
2: وتوما وفقتوا في الجوائز الكل والكور والشبك يعني
1: مزيه واجبنا ذاك. فما الزفزيف زاد وسي فوزي كيف كيف احتضنناهم، والمدرب اللي جانا معناه يبكي مع مغروم بالكوره ما ينجمش يعمل دبلوم ولا كيما نقولوا يتنمروا عليه، فكنا نحن سباقين ومش مزيره. هذاك الواجب نتاعنا ان
2: يعني الهدف مش بوس حلمي ليه، انسانيه دور الاذاعه، دور الاذاعه
1: عمنا محمد العياري
0: زاد محمد العياري
3: زاد محمد العياري مش بوس خلدون. فحتى تو تشوف معناتها عمل حاجه اللي هي بصمه حطها معناتها مش يتكلموا برا.
1: وكنا حطينا وعطينا مكور في الزفزيف ايضا نحكيه على محمد العياري من العمر الاعلى اللي كان انا نتبع برشا تعرفوا انتم اللي انا نمشي ونتبع خارج من مقابله ما بيناتنا نحن والعمر الاعلى طفل صغير ما نعرفوش يعني قال لي امنيتي نقابل ايمن دحمان فجيت لهنا قعدت في وذني محمد العياري اللي تحيه لي مره الاخرى ونطلب له شفاه ولا ايمن تذوما ماهوش ولا بد لكن وصلت والحمد لله الهدف النبيل ان فرحنا ودخلنا البسمه لكن وليد هذاك واللي الزفزيف الى يوم الدين هذا يقول لك شكرا لاذاعه شباب مش في شخصي ولا فوزي بن سالم ولا ليه للعائله الكل خاطر هذا نمثل العائله الكل ان نوصلوا صوت الناس والزفزيف اليوم خرجت لاعبين موجودين في سيدي بوزيد على فكره ماكل حصحاص وماكل طرف الكور هذايا وان شاء الله من سيدي بوزيد يقدموا ويزيدوا شويه شويه ونشوفهم في اعلى المراتب كما قلت الهدف سامي ورياضه اخلاقه ولا تكون راه ما فماش حاجه اخرى.
2: ايمن الكنيني الراي يبقى محترم ولكن الراي زاد ينجم يقابل راي مختلف اليوم اكيد السنه في تحاليلك الفنيه فما كلام يعجب فما كلام ما يعجبش لكن ديما هناك الحرص وانه باش نكونوا على نفس المسافه من الجميع.
4: هو الحاجه الباهيه انا خذينا حريتنا في الإذاعة قلنا الكلمة اللي يلزمها تتقال اتقالت فما شكون تغشش وفما شكون هز التليفون واستفسر وفما شكون اعطيته حق الرد وديجا الناس كل تعطي فيهم في حق الرد انت هادي فما شكون تكلم فما شكون ما تكلمش فما شكون تكلم في الخاص يهز التليفون يقول لك راهو مش صحيح راهي الحكايه هكا وهكا. الحقيقة نحن زادة ما كناش ما نحبوش على البوز وما نحبوش نعملوا اكل لي تيتر اللي باش نخدموا به لا لا لا نحن شفنا نشوفوا في حاجه نحن ولاد الرابطه الثانيه انا واحد الناس من 2005 يا نكور يا انا كل نهار اثنين من بعد كل ماتش يكلمني زياد الخياري ما ساعتين نتاع القايله اسمع يقول عندك كلمه باش تقولها على الماتش نتاعكم نقول له الله يبارك نتكلم بابا وامي يتبعوا في ذات شباب على خاطر باش يسمعوا اسمي برشا اولياء كيف كيف دونك عام سنة لقينا شكون متجاوب وتهز تليفونه وتكلمه وتقول له فسر لي يفسرك علاش خاطر ما نجمش انا نجي نحكي مثال على اي جمعيه نقول راي جمعيه الفلانيه ما خلصتش جوارتها هي منين نجتني انا معلوم كلمه قالها ندرا شكون انا نكلمه في رئيس جمعيه ونكلمه في مدرب ونكلمه في ملاعبي وشنية علاش السبب واسكو صحيح ولا لا ومن بعد نقولوا وكان فما مغالطه انا في قداش من حسه يصلحونا
2: صحيح
4: ويقولوا لنا راه لا ماهيش صحيح راهي هكا وهكا ونقوموا نحن نعتذروا. دونك عام سنة الحقيقه عام ممتاز في الرابطه الثانيه في الستاد 2 انا حضرت كان في الستاد 2 بركه خاطر اي كلمه نحبوا نقولوها ما صارتش مشاكل ما بيننا وبين الجمعيات اللي عنده حاجه قاعد يتكلم ويهز في التليفون انت ديجا ساعات حصه من الحصص نبقاو قداش نضربوا بريسك اشترها في التليفونات برك
2: اي ساعات ثم
4: فوالا فما ماتشات نزبيوه جوست ريزلتا شكون ماركه لاحسن لاعب في المباراه كذا اكها وحدها غاديك. دونك انا واحد الناس ريت اذاعه الشباب اللي لاهيه من الكره النسائيه للرابطه الجهويه للسي دو للسي ان للرابطه الثانيه وانكور ونحن نبداو في وسط بلاتو نجبدوا على دي ريزلتا وحكايات صاروا في الرابطه المحترفه الاولى. دونك انا اذاعه الشباب نشوف فيها لما الناس الكل وتقدم في محتوى ممتاز.
2: سيراد العوني باش نكمل معاك زاد الحمد لله ما استغليناش الميكرو لحسابات ضيقه يعني ينجم واحد كي يخل الميكرو يولي صاحب سلطه بين الظفرين يقول اللي يحب عليه هو باش يضرب فلان في فلان ولا باش يبرجل صاحبه على صاحبه ولا باش يخلص حسابات ضيقه ليه هذه يعني تقول ربما اللي يسمع فينا يقول لك ناس تشكر في رويحة قاعد لكن بالحق يعني من احنا حارسين منكم توما زادة فهمتوا المعادلة وفهمتوا الخط التحريري متاعنا اللي القلوب صافية وعادي الكلام في الاخير راي مثالش ديما ايجا اخويا نتفاعلوا كيما قال ايمن الكنيني ايجا استفسر ونعطيوك الفضاء اما احنا بعدنا احنا مثلا سنة في الرابطة الثانية بعدنا شوية على الضيوف خطر من للأسف حلمي ويمين جيت نشوف أنا باش نظلم بعض الفرق خطر من مش يكونوا حاضرين بحذينا لبعاد خاصة على مستوى المسافة سيدي بوزيد جلمة تطوين وكي ما فمش مشكل في الفرق اللي بحذينا هوني أريانا وحملنف ومنزل بورقيبة ومقرين هم بحذينا بن عروس أما زادة باش نعطيه مبدأ تكافؤ الفرص الفرق الأخرى صعب تجي انت زادة باش مثلا انا باش نستدعي ملاعب قاعد يتألق كما وجيه العويني مثلا في تطاوين ونعرفوا يسكن في تطاوين كيف باش نجيبه. فالسنية مثلا خاطر نقطة هذه زادة تقلقوا منها برشا من الناس، بعدنا شوية زادة على المدربين يعني يدخلوا معنا ولكن بالهاتف باش ما يجيش مدرب على حساب مدرب. علاش بجلت هذايا؟ شفت يعني ديما اي ديتاي صغيره ويحكم في كل شيء سيرياف.
0: فما برشا
4: برشا عباد. لا سامحني لحظه على كلامك اللي قلته تو، نحب نذكرك بحاجه. قديش من مره نلقاو في ستوري ولا في نعرفش انا على المير متاع اي ملاعبي ولا اي مدرب ولا اي جمعيه قاسين فيديو من ستاد لا نعرفوه لا يعرفنا جست خاطر قلنا كلمه باهي. انا يعني اليوم تفرجت في الرالوي وما نعرفش انا ملعب الجيبسي عجبني كلوار هاني العمري
3: نتاع الرالوي
4: قلت فيه كلمة نقاه قاس وحاط على المير نتاعو قيس العويشي ما نعرفش شكون هاو حاجه فوالا مش لازم بشرتي هي رانا نعرفوك باش نحكيو عليك. والحقيقة اللي شفته مش يعني نحكي على روحي حتى الأخيان يعني كسوة شكيب نقدم له تحية رياض محمد سويح اللي كيجا
2: بسام الورهاني حفيظ دغرور سيف كالبوسي بن فرج
4: اللي جاو كل ما جاء حد عنده برنامج هذاك فلان صاحبي وفلان ما هو صاحبي يزني نتاكي لا تفرجت في ماتش هاوش فما هاوش ما فماش هاي فما فرص هاي ما فماش هاو هذيك ماركة هذيك يعطيه الصحة. أنا لساعات قديش مرة يعني يقول لك
2: المراسل في المراسل
4: لوم دو ماتش فلان مثال أنا في الماتش متاعي نقول له لا أنا راني كي تفرجت في 90 دقيقة ريت فلان فهمت دونك هاو حاجة بيه ولينا اخترنا زوز من الناس نحن لوم دو ماتش
2: نفهموا دورهم حاجة بيه
4: ولا فهمت
2: هاي سيرياث
0: صيغ الكلام الكل كنت باش نقوله في المجال اللي شكون نتذكر انا عمناول هذه دوب ما بديت معاك في مرحله الذهاب خديت ماتش شباب القروان سقيت الداء في القروان النهار اللي بطل فيه مجدي راشد وقتها اكيد انا عطيت انا وقتها كنت اتذكر انت بالكدا عطيت التحليل نتاع الماتش ومن بعد تخلى معنا هو باش يتكلم اول حاجه قالها لك مناش كنت تتذكر انت ولا لا قال لك يعطيه الصحه اللي كان يحلل في الماتش حلو معناها كأنه واحد يتفرج في الماتش معناها قال ما خلى حتى ديتاي وقت انت جاوبت وقلت له راهو فلان الفلاني هو معناها كي تشوف حاجه هكاك تفهم وانا وقتها يعني ما زلت كيما نقولوا فيها ما زلت ابرونتي في الليغ دي معناها تو سنين سما
2: زلست
0: بالحق واحد ما يكذبش
2: محترف الحمد لله
0: لا واحد معليش باش وقتها ما زلت معناها مشني فاهم لي كوليس بالكدا اول عام عندي معناها ندخل في كرونيكر محلل وحاجه معناها ليك دو معناها ليك دو راك كاينك تغزر ليك اون معناها كيما الوطني كيما الوطني بي معناها كيف كيف هذيك من وقتها فهمت انا اللي فما عباد معناها مركزه برشا مع الغابه الثانيه انا المره اللي فاتت يسري بالكحل قال لي نكمل الماتش قال لي غير راح نجري للدار باش نسمع باش نسمع الميسيون تاعكم باش قال لي نتبع فيكم ما فماش ميسيون قال لي اللهم ما نرى احنا مؤخر ولا حاجه معناها في الحكايه الاخرى هذه اغضاء الجميع غايه لا تدركها صحيح نحن ديما نجتهدوا انا واحد من الناس حتى كي نبدا في الكوره نلعب والا كي ندرب ما نحبش نظلم العباد ما نحبش نظلم لاعبي على ملاعب اللي يستاهل يلعب يلعب اللي ما يستاهلش يحاول باش يخلط ولا ينجم يكون دوبلير ولا كذا كيما في التحليل راني يعني ما نجاملش معناها ما تجينيش تقول لي يا محمد ساعات مثلا محمد سويح لي يخسر نقول غير يخسر نقول حتى مثلا غاي فما تغيير صار مش صحيح والا فما خطا دفاعي ولا خطا من الحارس ولا خي ماتش القاسرين وسقيت الداء قلت انا وقتها خديته الماتش قلت هفوه من الحارس مجدي منصر البونتو لو ومن وقتها مجدي منصر ما رجع شد كان في ماتش الفينال مع حمام سوس معناها تكلمت الحق ما نقولش انا معناها خطيه هو كان سبب في بالحق معناها مش معناها ما نجملش كيف في الربح والا في الخساره اذا كان حارس معناها غلط معناها ما نقولش انا نقول لا راهو هدف مستحق غلطه من الحارس سي غلطه من الحارس معناها هذيك الحاجه اللي خديتها انا كونه محايد ما عنديش اول حاجه ما عندي حتى جمعيه تتبعني في الليغ 2 معناها ما نحب حتى جمعية، معناها نحبهم الكل نتفرج فيهم الكل، أما ما عنديش حتى جمعية الحق باش نقول لك حاجة شوية ساكنة الدير على اللعب نتاعها مش على حاجة أخرى.
2: يلا نكملوا ببرونوستيك تاع كأس العالم. تراه نحب في كلمة واحدة فيسا فيسا، سيمين بشا من سيفوز بكأس العالم؟ هذه راه عندنا فيديو باش تتقيد
3: ديجا اي قيد هذه، لانه باش نعطيك دو شوا.
2: لا اعطيني منتخب
3: واحد برك
2: هولندا. ولا تحب تعطيني الفينال؟
3: لا باش نعطيك الفينال.
2: باه الفينال نشوف بورتي... الفينال
3: البرتغال وهولندا
2: وهولندا
3: باش تهزها هولندا.
2: وانت سي رضا العوني
0: فرنسا البرتغال يعني.
2: وشكون باش يهز
0: فرنسا؟ ماذا بيه البرتغال؟
2: ماذا بيك البرتغال الاخيره لرونالدو سي حلمي عون؟
1: والله هي الكاس العالم صعيبه ياسر السنه الحقيقه، فما منتخبات ورات مستوى ممتاز جدا. انا نجم نقول لك نمشي في التمشي نتاع باش المنتخب الهولندي.
2: والفينال مع شكون؟ تكون هولندا مع شكون؟
1: فينال هولندا نتصور هولندا فرنسا. فرنسا في الحكايه هذوما ديما عندها نقولوا بلغه الكره الزهر مزهره برشا، ما تكورش تلقى روحها فيناليست.
0: حلمي سامحني يا بارد، فرنسا عندك انت تحب تلعب في الكوب دو مون تلعب بزوز جمعيات.
1: ليه
0: معناك لا مش زهر توا يمكن، اما سنه بالحق معناها
1: احسن منتخب يوري كره توا الكره التوتال هي المنتخب الهولندي
2: اللي هو في المجموعه نتاعنا ما
1: نسيوش.
2: سيما الكنيني عندي سؤال اخر خاطر فينال فرنسا فرنسا
4: فرنسا كوب دو مون،
2: وهي شكون؟ هي شكون فينال؟
4: هي واليابان.
2: هي واليابان
0: شنو هناك كاينكم روحتوا بتونس انتوما من
2: تونس؟ استنى عاد نكمل. من سيكون افضل منتخب افريقي قبل ما نقول عربي؟ هو نجم يكون افريقي عربي في البطوله هذه حسب رايك سي رضا العوني، من سيكون افضل منتخب افريقي؟
0: انا مش باش نمشي بالعاطفه اما نتوقع اللي تونس باش تنجم تعمل حاجه، متوقع انا اللي تونس
2: افضل منتخب عربي وافريقي باش يكون في البطوله. اي رايك ميسيرش؟ بيان سور نشجع المنتخب الوطني التونسي. سيمين باشا
3: احسن بلد منتخب افريقي هو السنغال على الحكايه اللي صارت باش يعملوا رياكسيون باش يحاولوا
2: الحكايه نتاع المطار والتفتيش
3: نتاع المطار باش يحاولوا يعملوا
2: بول نتاع فرنسا السنغال بول كيس حزيده. سي حلمي
1: باش تقول لي عربي نقول لك منتخب بلادي في القلب هذاك تونس ما فما يعلى عليها حتى منتخب ياخر مش التزاي كاس العالم. كان باش نحكيو بالعقل زوز منتخبات انا نميل لهم برشا، المنتخب السنغالي ومنتخب جنوب افريقيا. جنوب افريقيا عنده منتخب محترم جدا
2: باش نشوفوه اليوم.
1: لا منتخب محترم الحقيقه عنده لاعبين من اعلى تيرس.
2: وانت سام الكنيني؟
4: فريق الجزائري الحقيقه.
2: فريق الجزائري باهي. من سيكون مفاجاه كاس العالم سامين باشا؟
3: مفاجاه كاس العالم
2: في الايجابي بعد نحكيو الفلوب التوب المفاجاه.
3: هي مش نقول المنتخب المغربي مش مفاجأة لأنه عمل ديمي فينال. والله نتصور أنا إن شاء الله المنتخب التونسي إن شاء الله.
2: سيريا ذرعوني
0: منتخب التونسي أنا هذي قلت لك أنا من الأول حتى باش تقول لي كانت كيما قال حلمي أنا باش تهز كوب دو موند ماذا بيا تقول لك حاجة
3: تونسي. إذا ترشحنا للتور اللي بعده معناتها أول مرة في التاريخ معناتها تسمى مفاجأة.
2: سي أيمن
4: تونس وتزاير
2: الزوز. وأنت سي حلمي
1: منتخب النرويجي.
2: النرويج بعد 40 سنه يرجع يلعب كوب دو موند.
1: الحاجه اللي حضروها المده الفارت الكل حتى من ماكلتهم حتى من الطباخين نتاعهم حتى من تحس المنتخب هذا قادم على مال. ونحط ديما مع المنتخب الساموراي المنتخب الياباني الحقيقه منتخب
2: النرويج راهو افضل خط هجوم في التصفيات الاوروبيه 37 هدف
1: واحد منهم اما الاكثر.
4: اليابان ديما يوصل لويتيام
1: لويتيام اما كي تسمع المدرب وتسمع هما شنو ونحكي نرجع لاستراتيجيه العمل انه اخر مره قال انا يعني النسخه القادمه باش يكون موجود في النصف النهائي والنسخه اللي بعد اللي باش تكون في اليابان نطمع باش نكون يعني موجود في النهائي ونهز كاس العالم. تفهم اللي الناس هذوما ماكينات نتاع كوره ماكينه رهيبه جدا الحقيقه.
2: الفلوب المنتخب الذي سيخيب الامال في كاس العالم سي رياض عندك 48 خذيت لي بلاد نتاع ركبي
0: ليش تقول لي الفلوب معناش نقول لك نيوزيلندا
2: حاجه مثلا ما نعرفش انا نختار انا مثلا
0: ما نتحب جمعيه كبيره مش
2: مثلا جمعيه ربما عندها منتخب عنده انتظارات سقف طموحات ويخيب الامال.
0: هو المنتخب اللي ديما يعملها الحكايه هذه في اللي كوب دو موند الكل المنتخب الانجليزي.
2: الانجليزي والله كلامك مش غلط انا بدي باش نقول انجلترا.
0: البارح برك نتفرج في الماتش
2: ما غير فودين ما غير بالمر ما غير
0: نتفرج فيها البارح مع كوستاريكا تشوف الكم الهائل من المهاجمين اللي في الفريق الانجليزي. يمكن السنه خاطر باش تشارك بمدرب اجنبي مش مدرب معناها من بلادهم معناها توماس توخيل معناها فرجت فيها البارح بالحق وقفت لي مخي تشوف لي زاتاكون اللي موجودين معناها بالاخص القدام وفي الوسط تقول تفجع. ومن بعد ديما لونجلتير ماكسيموم لو ان ويتيام توا هذايا فيها لو ان سيزيام معناها تنجم باش نقولوا باش تعدى خاطر لان سيزيام ان ويتيام ومن بعد ديما معناها حتى غاديكا حتى ماكسيموم لو ان كار كان وصلت برشا ما
2: اخر كاس عالم لانجلترا توجت بها عام 66
0: 66
2: فوالا شو قداش انجلترا بعيده
0: 66 على... عندها توا معناها بريسك 60 سنه
2: 60 سنه سامين برشا من سيخيب امالك في كاس العالم؟
3: لا انا ما نتمناش اللي منتخب المغربي باش يخيب الامال اما النسخه هذه منتخب المغرب اللي وصل دومي فينال في قطر باش يخيب الامال المره هذه
2: مدرب جديد محمد الوهابي
3: اي نظرا للزلزال تضرب ونظرا معناتها 48 فريق اللي سنا معناتها فما برشا فرق حاضره على اعلى مستوى.
2: سامي الكناني
4: زوز منتخبات الهولندي وشوف باش يصير خاطر ماهوش منظم بالرسم والمنتخب الالماني
0: الالماني الهولندي
2: الهولندي والالماني
0: اي رايك شحتوا فينال كبير
2: لا لا لا حلمي
4: اليابان وفرنسا انا حاطين
2: وانت سي حلمي
1: زوز منتخبات منتخب المانشافت مع كميل كميل الكناني معك منتخب المانشافت المنتخب الالماني والمنتخب الاقرب اللي باش يعدي نسخه رديئه جدا وذكروا كلامي جيدا المنتخب البرازيلي
2: البرازيلي لأول مرة في هذا المونديال معنا حتى مدرب برازيلي منذ انطلاق كأس العالم حتى البرازيل يدرب فيها أنشيلوتي معنا حتى مدرب برازيلي
1: حكينا على منتخب الساموراي المنتخب الياباني ومنتخب البرازيلي المقابلة الأخيرة كانت فرجت فيها الحقيقة منتخب البرازيل لا ضوابط لا فما فريق تكتيكين ومش هذاك المنتخب اللي عودنا ان نتفرجوا في كوره
2: برشا الناس تقول لي منتخب فرديات
1: 2-0 يرجع لي المنتخب الياباني بثلاثه ويقولوا بلغتنا بين العاميه
0: قديم هذا برشا حلمي راك تحكي عليها انت هذه تلعبت في 2025
1: لا فما مقابله
0: لا الاخرانيه لا الربح
1: 2
4: لا ربح
0: لا قديمه مع اليابان قديمه برشا
1: اي حتى في المقابله
0: في المقابلات لا هذوما ربحت 6-2 ربحت 6-2 اخر ماتش يظهر لي مع غواتيمالا ولا حاجه كيما هكايا اما ذاك القديم لا انت تحكي عليه الماتش هذاك لعبته قبل ما لعب مع تونس
4: تتفرج فيها اسمع هو عنده جانب صحيح من الكلام عنده الماتش الاخراني كونتر المغرب
0: اي
4: فضيحه راهي المغرب ساعه دوزيام ميتون شاد اللعبه جمله واحده
0: اي
4: فهمت غير ما عندهاش شكون ماركه المغرب
1: مصر عاد مش المغرب
4: مصر يا ربي
0: منتخب مصر صحيح
4: مش المغرب بسيف
1: انا علاش قلت لك هكا خاطر فما اونشينمون راهو هادي سامحني اونشينمون ما بين مقابله اليابان اللي قلت لك قديمه وتزيد تقدم شوي شوي للمقابلات ماهوش المنتخب البرازيلي اللي متعنا
0: مش منتخب البرازيلي اللي قادر باش يهز كاس العالم اما تبقى البرازيل ديما البرازيل حلو
2: صحيح
0: باش نبداو واضح
2: السؤال الاخير باش نكملوا باش نكملوا باش نكملوا باش الاخيره لرونالدو وميسي واوتشوا حارس المكسيك شمنا فيه اوتشوا عنده قله انضباط وانا ما نحبوش من قبل سيمين برشا من الذي سيؤثر فيك بالوداع نتاعو رونالدو ام ميسي؟
3: والله الحقيقه
2: ما تقولش الزوز ليه اللي اختار اللي اختار شويه
0: نختار واحد منهم شويه سامعني تفضل من قبيله نحن نعطيو جمعيه واحده هما الزوز يختاروا الزوز نحن نعطيو
2: جمعيه واحده ليه اعطيني صعيبه خاطر نعرفوا سؤال صعيب رونالدو ام ميسي
3: الزوز باش ياثروا على الكره العالميه
2: بالنسبه لي الكل
3: لكن انا بالنسبه لي ميسي
2: وانت سي رياض
0: كريستيان
2: وانت سي ايمن
4: ميسي
2: وانت سي حلمي
1: ليونيل
2: ليونيل علاش تالون تحسوا فيه تالون باش ما عادش في
4: الراو الابداعات نتاعو ما عادش تشوف
3: باش التكنيك نتاعو والدريبل نتاعو والانتليجونس نتاعو ما فماش ما تلقاش لا عند كريستيانو ولا عند غيره
2: صدقوني باش تطلع فلته في الكوب دي موند هذيا وتو ننساوها في سا ميسي
1: لا ما يتنساش ميسي ما تنجمش تنساها
2: والله فما ولاد طالعين 17 18
1: صحيح معاك
2: منهم المكسيك
1: لامين يامال
3: لا مشيت له
1: ثلاث اربع سنين في الموضوع
0: هذا لا ما تنجمش لا لا معناها مشاو طلعوا في بلاصتهم معناها
4: ميسي حاجه اخرى
0: لا لا ما تقوليش ميسي اسمعني مارادونا زاد كان حاجه اخرى
4: ميسي تصنف اكثر من مارادونا ومن بيلي ومن
0: اصعب من تو باش نحكيو ايمن الكره مارادونا وقتها يلعب الكره اصعب من تو برج
4: صحيح
0: وقتها كانت الديفونسور حتى كي تعدي يشدك يعطيك بونيه يعطيك مجتمع معناها مش كيما تو بالحق
1: دراسه
0: اي لا بالحق معناها مش كيما تو يلعب الراجل دوب
3: هي رياضه اون بليس
0: يقول له شنحوالك يعطيك كفرون
3: هي رياضه
0: يقول له معناها شبيك يعطيك كفرون معناها
3: كانت كفرونات اما تو حتى سو بلون تكتيك راهي صعبت برشا راهي تو صعبت بلوك با ولات برشا
0: مش زاد هلكة الكوره
2: شباب يعطيكم الصحه
1: ربي سبحانه
2: خليكم تحتوا على ماتش المكسيك جنوب افريقيا دونك تستمتعوا به المباراه حسب الغازون به يظل سافا
3: ان شاء الله ما يجيش اعصار برا
2: ان شاء الله ما يجيش اعصار المباراه في مكسيكو. شكر جزيل لحلمي عون، ايمن الكنيني، رياض العوني، وامين بشا. احنا مازلنا متواصلين ان شاء الله باش نسمعوا موسيقى توا، ومن بعد نشره اخبار 7:30، ثم نوصلوا معكم حتى ل8. معكم كوثر البجاوي في الاخراج، منى حمام، فوزي بن سالم، وهادي جبنيني.

0: مونديال 2026
1: من 11 جوان ل 19 جويليا 2026
2: كأس العالم لكرة القدم
1: الأول مرة 48 منتخب 12 مجموعة وثلاثة بلدان مختلفة
2: أمريكا الكندا والمكسيك
1: حدث استثنائي وتغطية استثنائية لحظة بلحظة على مدار الساعة
2: متابعة لمختلف المباريات نجوم منتخبات أخبار وكواليس مواعيد وتحاليل فنية بحضور أبرز الشخصيات الرياضية
1: نقل مباشر المباريات تونس في المونديال ضد السويد ضد اليابان وضد هولندا
3: عد المجدك تسمع صوتك
2: إذاعة الشباب من مختلف القارات تعيش وتعيش الحدث
0: إذاعة الشباب من تونس عد المجدك تسمع صوتك
4: إذاعة الشباب
0: الحب اللي ما يفاش الشغف اللي ما يطفاش الذكريات اللي ما تتنساش الشمس اللي ما تتخباش
5: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش
3: إذاعة الشباب عبد المجدك تسمع صوتك
6: عبد المجدك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس
7: نشرة الأخبار
8: تسجيل 955 حالة غش في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لهذه السنة بداية من 24 من جوان الجاري أربع مدارس صيفية للتلاميذ والطلبة في علم الفلك بمدينة العلوم واليوم انطلاق أولى مباراة الجولة الأولى من كأس العالم 2026 لكرة القدم في أكبر نسخة من تاريخ المونديال السلام عليكم كانت هذه عناوين النشرة وليكم التفاصيل يقدمها لكم رمزي القلعة أهلا بكم سجلت وزارة التربية 955 حالة غش في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لهذه السنة مقابل 508 حالات في دورة 2025 وفق ما أفاد به مدير عام الامتحانات الوطنية بالوزارة محمد الميلي اليوم وأكد أن هذا الرقم يعد كبيرا ويمثل ضعف ما تم تسجيله في دورة العام الماضي مضيفا أن وزارة التربية حريصة على تطبيق القانون من أجل الحفاظ على مصداقية الشهادة التونسية هذا وأدى وزير التربية نور الدين النوري صباح اليوم زيارة تفقدية لمراكز إصلاح امتحان البكالوريا كالوريا بجهة بن عروس أربع مدارس صيفية في علم الفلك تنظمها مدينة العلوم بتونس من 24 من جوان الجاري إلى 4 من جويليا المقبل بمناسبة العطلة الصيفية المدارس الصيفية موجهة للأطفال وتلاميذ المرحلة الابتدائية والإعدادية وكذلك الطلبة بهدف تنمية فضول الناشئة وإثراء معارفهم في هذا المجال العلمي من خلال مجموعة من الورشات النظرية والتطبيقية الملائمة لكل مستوى في عمرية رئيسة مصلحة فضاء الكون بمدينة العلوم سارة سنوس
9: أربع مدارس صيفية مختلفة مدرسة صيفية في علم الفلك واللي باش تكون مواجهه للاطفال اللي عمرهم ما بين 10 و 12 باش تكون ابتداء من 24 الى غايه 27 جوان 2026 الثانيه المدرسه الصيفيه في علم الفلك واللي باش تكون مواجهه لتلاميذ الاعدادي واللي اعمارهم بين 12 و 15 سنه وتبدا من 1 الى غايه 4 جويليا 2026 المدرسه الثالثه والمدرسه الصيفيه في علم الفضاء باش تكون مواجهه للشبان وتكون بعنوان مدرسه صيفيه في علم الفضاء للشبان اي تلاميذ الاعدادي اللي عمرهم ما بين 12 و 15 سنه وش تكون ان شاء الله من 24 الى غايه 26 جوان 2026 واخيرا المدرسه الصيفيه الرابعه وهي مدرسه صيفيه تعتمد على تطبيقات برمجيه بيتون وهي بعنوان علم الفلك وبيتون وتكون من 1 الى غايه 4 جويليا وباش تكون موجهه الى تلاميذ الثانوي وكذلك طلبه الهندسه والمدارس العليا
8: احتضنت اليوم منطقة ياسمين الحمامات فعالية حفل اختتام الدورة الخامسة للأسبوع العربي للبرمجة ومعرض الابتكارات الذي ينعقد تحت شعار الذكاء الاصطناعي والبرمجة في خدمة الثقافة العربية مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالأليكسو محمد الجمني أفاد بأن الدورة الخامسة للأسبوع العربي للبرمجة حققت هذه السنة رقما قياسيا جديدا في عدد المشاركات التي فاقت 3 ملايين طالب من 18 بلدا عربيا وترشح أكثر من 60 مشروعا لمختلف مسابقات التظاهر الرقمية العربية في متابعة المعالي فاطمة بن عثمان.
4: أصبحت أكبر تظاهرة رقمية في الوطن العربي هذه السنة، رقم المشاركين تجاوز 3,100,000 من 18 دولة عربية. محور هذه السنة هو اكتشاف تطبيقات والبرمجيات التي تخدم الثقافة العربية، التي تعرف بالتراث المادي والغير مادي. تعتبر يعني التظاهرة هذه فرصة لاكتشاف المواهب والابتكارات في السنة. عنا فئتين، فئة الأقل من 12 سنة وفئة اللي من 12 ل 18 سنة، بالإضافة إلى فئة الطلاب ذوي الإعاقة. وكل سنة نبهر بالإمكانيات الموجودة لدى الشباب العربي. عدد التطبيقات والمشروعات اللي تم تقييمها تجاوز 60,000 مشروع. نحن نتوج المبدعين، جيل الذي يحمل أمل هذه الأمة، جيل الذي نحن نؤمن أنه قادر أنه يمتلك نصية العلوم ونصية التكنولوجيا.
8: تحت عنوان المباني السردية في الأدب القصصي الموجه للطفل العربي، ينظم منتدى أدب الطفل غدا وبعد غد بمدينة الثقافة بالعاصمة الدارة 17 من الملتقى العربي لأدب الطفل وتقديم الجائزة العربية مصفى عزوز لأدب الطفل. رئيس منتدى أدب الطفل الدكتور محمد آية ميهوب يقدم جديد هذه الدورة وأبرز فقراتها.
10: الدورة 17 للملتقى العربي لأدب الطفل استعملوا هذه السنة عنوان المباني السردية في أدب الطفل. هذا الموضوع لأننا لاحظنا أن النقد الأدبي لا يعتني كثيرا بدراسة الأدب الموجه للطفل، وينظر إليه على أساس أنه أدب من صنف ثاني. فقلنا لنحسس النقاد والباحثين بأهمية هذا الموضوع، ومن رأي الكتاب أيضا، حتى يعطوا قضية المباني السردية ما تحتاجه من عناية واهتمام. لهذا ستتقدم تقريبا 12 محاضرة من تونس ومن المغرب ومن الإمارات، ولدينا أيضا شهادة أدبية تقدمها الكاتبة التونسية الروائية التي تكتب للأطفال أيضا وحيدة المي. ويوم السبت إن شاء الله ينتظم حفل توزيع جائزة مصفى عزوز لأدب الطفل. أيضا يقع الإعلان عن النصوص الفائزة وتتويج أصحابها.
8: أطلقت وزارة الصحة مشروعا وطنيا لدعم إدماج الشباب ولوقاية من تعاطي المواد المخدرة، يستهدف الأطفال والشباب الذين تتراوح عمرهم بين 10 و 25 سنة. المكلف بمهمة بديوان وزير الصحة نبيل بن صالح أكد أن هذا المشروع سيساهم في تعزيز الاندماج الاجتماعي للشباب، مضيفا أن وزارة الصحة وضعت منصة رقمية لجمع المعطيات المتعلقة بالإدمان في تونس، على أن يتم إطلاق مرصد وطني للوقاية من الإدمان.
11: دراسات تعملت على الأطفال في الإعداديات في سنة 2016 و2017 و2021 أظهر تطور في استهلاك المواد المخدرة، كما الزطلة استهلاك بتاعها تضرب في 3 وفي 4 في سنة 27. عن دراسة اللي بشكون أشمل واللي هي بشتعطينا أرقام اللي تخص الكهول والأطفال. كذا في وزارة الصحة كوننا منصة اللي تجمع المعطيات اللي موجودة في الأقسام الطبية اللي تعالج فيها المدمنين، ومنصة زادة مفتوحة على جميع الوزارات باش تحط فيهم المعلومات اللي عندها على المخدرات وعلى الإدمان. وهذه المنصة هذه باش تكون إن شاء الله هي باب مفتوح لتكوين إن شاء الله مرصد وطني لوقاية من الإدمان والمخدرات.
8: أعلن وزير التجهيز والإسكان صلاح الدين الزواري انطلاق الوكالة العقارية للسكنة في أعداد 3 قطع أراضي موزعة بين المحمدية وسيدي ثابت والسويسي، في إطار برمجة تهيئة مقاسم اجتماعية بهذه الأراضي خلال السنة الجارية، وذلك خلال افتتاحه الرسمي لصالون المشاريع السكنية التمويل والتجهيزات بقصر المؤتمرات بالعاصمة.
12: الوكالة انطلقت توا في أعداد 3 قطع أراضي موجودة في المحمدية سيدي ثابت، هذوما زوز كل واحدة تقريبا 13 هكتار. عندنا في السويسي زاد ولاية المهدية تعدد من الهكتارات بشقة تهيئتهم. المقاسم الاجتماعية هذه إن شاء الله سنة 2026 مش نشروا في التهيئة متاحة. مقسم الاجتماعي تقريب شي يكون مساحة متاعه في حدود 100 متر مربع، يوصل حتى 250 متر مربع، وبكلفة فيها دعم من الدولة التونسية. علاش؟ لأن الأراضي هذه تم اقتنائها طرف الوكالة العقارية للسكنة تقريبا ب 30% برك من الكلفة متاعها الأصلية، وبالتالي مش يكون الكلفة للمقسم الواحد في مؤهلات فئة اجتماعية معينة واللي هي ما تتجاوز 3 مع تسميق، وهذوما تقريبا نجموا ندعوهم من توا يتصلوا بالافاش ويدخلوا في المنصة متاعهم ويسجلوا حتى يكونوا مستفيدين إن شاء الله من البرنامج هذايا الاجتماعي. ونأكد أنه هي مش تنطلق قبل موفى سنة 2026 التهيئة وكذلك الإسناد للرفيات الاجتماعية المذكورة.
8: في حدود 8 مساء بتوقيت تونس تنطلق أولى مباريات الجولة الأولى من كأس العالم 2026 لكرة القدم بين منتخبي المكسيك وجنوب أفريقيا. المونديال لهذه السنة حكاية أرقام قياسية ولاعبون كبار وتقنيات جديدة تطبق لأول مرة في هذا المونديال الأكبر في تاريخ المنافسة. منافسة تشهد أيضا ارتفاع عدد الفرق العربية والأفريقية المشاركة من بينها تونس التي تسجل حضورها للمرة السابعة في هذه الفعالية الكروية الدولية. نترككم مستمعين مع ورقة خاصة بالمناسبة من إعداد هادية الترودي.
13: على وقع صوت المغنية العالمية شاكيرا والمغني النيجيري بورنابوي تنطلق النسخة الجديدة من المونديال الكروي في ملعب أزكا الشهير في العاصمة المكسيكية. دورة جديدة تقام لأول مرة في 3 دول هي المكسيك والولايات المتحدة وكندا، وتشهد مشاركة قياسية في عدد المنتخبات حيث سيتنافس 48 فريقا من القارات الخمس للفوز بالكأس الأغلى في العالم والأكبر منذ انطلاقها عام 1900. ملعب أزكا الشهير في العاصمة المكسيكية سيحتضن المباراة الافتتاحية التي تجمع المنتخب المكسيكي بنظيره الجنوب أفريقي ضمن منافسات المجموعة الأولى، ليصبح الملعب التاريخي أول منشأة تستضيف مباريات كأس العالم في 3 نسخ مختلفة بعد مونديال 70 و900 و1000 و86 و900 و1000. وتقام مباريات كأس العالم 104 في 16 مدينة موزعة على الدول الثلاث المستضيفة، 11 مدينة أمريكية و3 مدن مكسيكية ومدينتين كنديتين، ما يجعلها البطولة الأوسع جغرافيا في تاريخ كأس العالم. كما ستشهد كأس العالم 2026 استخدام حزمة من التطبيقات التكنولوجية الحديثة ستساعد الحكام على حسن إدارة المباريات، وهي تستخدم لأول مرة في هذا المونديال. وتدخل مجموعة من المنتخبات الكبرى نهائيات كأس العالم وهي مرشحة بقوة للتتويج باللقب، يتصدرها المنتخب الأرجنتيني صاحب النسخة الأخيرة، يليه المنتخب الإسباني المتصدر للتصنيف العالمي. كما يعد المنتخب البرتغالي أحد المرشحين للظفر باللقب العالمي الأول في تاريخه مع نجمه العالمي كريستيانو رونالدو. وإلى جانب هذه الفرق يبقى المنتخب البرازيلي حاضرا دائما في دائرة الترشيحات باعتباره الأكثر تتويجا في تاريخ كأس العالم ب5 ألقاب. المنتخبات العربية والإفريقية تدخل بدورها هذه المنافسة بآمال مختلفة، ولكنها كلها تتفق على أهمية تحقيق نتائج جيدة رغم أهمية الرهان وصعوبته، مستلهمة طموحاتها من النتائج الباهرة التي حققها المنتخب المغربي في النسخة الأخيرة من كأس العالم. وهنا وللمرة السابعة سيسعى نسور قرطاج إلى المرور إلى الدور الثاني من كأس العالم متسلحين بعزيمة ثلة من اللاعبين الشبان.
14: تونس النسور وصل، هيا تونس.
13: 40 يوما من المتعة من المنافسة بين نجوم العالم الكبار رونالدو، ميسي، مبابي وغيرهم، لنصل رويدا رويدا إلى منصة التتويج يوم الأحد 19 من جويليا المقبل، حيث تقام المباراة النهائية على ملعب ميت لايف بولاية نيوجيرسي الأمريكية.
3: إذاعة شباب من تونس.
15: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
16: معلومة الوافية.
15: نفس الروح نفس الإحساس.
16: نفس الإحساس.
15: من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى.
16: من القلب للقلب.
15: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
16: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: عد الموجتك تسمع صوتك.

المونديال. ستوديو المونديال. ريكي مارتن رجعنا بيه منذ لحظات، وأيضا سمعنا شاكيرا من أبرز الأغاني اللي تعملت بمناسبة المونديال، وشاكيرا بطبيعة الحال الأغنية الرسمية للمونديال. حفل الافتتاح مازال متواصل في العاصمة المكسيكية مكسيكو، أجواء كبيرة غنائية، أكيد العادات والتقاليد، حضور جماهيري كبير وكبير جدا. وبعد شوية يعني تنطلق المباراة الأولى في مونديال المكسيك أمريكا كندا بين المكسيك صاحب الأرض وأيضا جنوب أفريقيا. هي مباراة إعادة لمباراة 2010 كانت في الافتتاح كذلك بين جنوب أفريقيا والمكسيك، كانت انتهت بالتعادل. هي خامس مباراة بين الزوز منتخبات مع أسبقية تاريخية للمكسيك اللي فازت في زوز مباريات، تعادل وانتصار لجنوب أفريقيا. وهذه هي المباراة الخامسة، 10 أهداف للمكسيك، 5 أهداف لجنوب أفريقيا. لمن ستقول مباراة اليوم، مباراة الافتتاحية لهذه النسخة، نسخة 2026. احنا في منوعة المونديال واستوديو المونديال بديناها من الخمسة مع منى حمام، هادي جبنياني، مع ضيوفنا من مختلف الرياضات اللي كانوا متواجدين معانا. بطبيعة الحال باش نبداو التغطية الرسمية للمونديال. هي بدأت منذ زوز أسابيع تقريبا من خلال تقديم المنتخبات المشاركة، أرقام المنتخبات، الملاعب، وأيضا المقابلات الودية. لكن اليوم تبدأ الرسميات بأولى المباريات باش نتابعوها لحظة بلحظة. نذكركم بالمواعيد القارة اللي باش تكون خاصة في إذاعة الشباب أمريكا كوب في كل صباح من 7 للـ7:30، تلقاو فيها كل أخبار المباريات والنتائج والترتيب والتحاليل الفنية بحضور محللين مدربين ولاعبين. أيضا ما ننساوش من 3 للـ4 العشية كذلك حصة خاصة يومية للمونديال، كذلك مونديال باي نايت 10 متاع الليل. وما ننساوش كذلك النقل المباشر لمباريات المنتخب الوطني التونسي، إن شاء الله كلها تكون في المباشر ماضي ساعة وما 3 والـ5 متاع الصباح في المباشر على موجات إذاعة شباب، لأنه الحدث يفرض نفسه بطبيعة الحال مونديال والمشاركة التونسية. نتمنى له النجاح والتوفيق في هذه النسخة الـ7 للمشاركة التونسية، واستعراض حاليا استعراض لرمز كأس العالم من خلال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم. شكرا لكل مساهم في اعداد هذه المنوعة، شكرا لمحمد عنتول، كوثر البجاوي اكيد باش تواصل معاكم الرحلة. اخر نغم في منوعتنا الاحتفالية بمناسبة هذا الاسودو الرقمي الجديد لإذاعة الشباب بمناسبة افتتاح كأس العالم، ان شاء الله متابعة طيبة لكل مستمعينا، وان شاء الله مبروك هذا الانجاز الجديد على الإذاعة التونسية. لكم زينة، صباح الخير.

0: musique.
1: Sur Radio Jeune, écoutez de la musique non-stop. إذاعة شباب من تونس.
2: تليفونك ينوقز ولا جاك ميساج، حياتك وحياة غيرك أهم. سيب التليفون وركز في ثنيتك. المرصد الوطني لسلامة المرور.

في البال على إذاعة الشباب، معكم خالد الشابي ويصال السنوسي، وبش نبدأ رحلتنا معكم بغناية في البال مع القيصر كاظم الساهر اللي نرجع معاه لعام 1994 وقت اللي خرج ألبوم سلامتك من الآه. نسمعوه يغني من كلماته ألحانه يا ليل لا تنتهي.

0: إن هدايا كاظم الساهر سمعناه معاكم في البال على إذاعة الشباب، ورحلتنا متواصلة معاكم وباش نحكيو على فيلم في البال اللي هو فيلم خمسة باب اللي خرج عام 1983 للمخرج نادر جلال، بطولة عادل إمام، نادية الجندي، فؤاد المهندس، فؤاد أحمد وغيرهم من النجوم. وإحنا باش نسمعوكم نادية الجندي اللي كانت في الفترة هذيك المنافسة الشرسة بينها وبين عادل إمام في السينما، خاصة من ناحية الإيرادات واستقطاب الجمهور، وكان تحدي كبير أنه يكونوا عادل إمام ونادية الجندي في فيلم واحد. كيفاش كانت الفكرة؟ هذا اللي حكيته نادية الجندي مع أسعد يونس.
1: كانت فكرة محمد مختار، حبي معنا مع بعض في الفيلم ده. طبعا دي قصة بقى لوحدة. أنا بحب الفيلم ده جدا، أنا فكرة بعتز بيه جدا، رغم أن أنا حزني الفيلم ده،
2: طبعا
1: ألمني ان اتمنع. جم طبعا ابتدوا طبعا اعداء النجاح كالعاده، ازاي ناديه وعادل يجتمعوا في عمل؟ دي نصيبه، دي نصيبه، دي كارثه يعني. هنلاقيها منها كانت لوحدها بتعمل مش عارفه ايه، كمان تجتمع هي وعادل امام، دي كارثه. ابتدوا بقى يسلطوا عادل امام طبعا ويفهموه حاجات غريبه جدا، وهتعمل فيك وهتشيلك في المونتاج وحاجات كده غريبه جدا. انا ما اعرفش طبعا، كانوا بيحاولوا يدوا له صوره عني، يرعبوه مني عشان ما يتمش العمل ده.
2: بس هو كان اساسا في نجاح ما ان انتوا وصلتوا للاتفاق اصلا.
1: ايوه بس برضو انا بتكلم، احنا وصلنا للاتفاق وخلاص وداخلين نصور،
2: وهم
1: بقى ايه، وهم بقى عمالين بقى يزنوا على دماغه، خلي بالك هتعمل فيك، هتسوي فيك حاجات كده. دخلنا اول يوم تصوير، انا قاعده انا وفؤاد المهندس الله يرحمه، ودخل عادل امام داخل مليان بقى، يعني مليينه داخل
2: الحامل
1: حتى يعني كده. فكانوا انا فاكره كانوا بيقصوا اللبس العسكري، البوت والمش عارفه والبدله وبتاع، فكان عصبي جدا، هتقول البوت مش مظبوط، البدله مش على مقاسي، في حاجه غلط، لا الحزام مش عارفه ايه. فطبعا نادر جلال الله يرحمه برضو كان يعني اول عمل له، وعمل وعايز بقى يثبت وجوده.
2: اول عمل لنادر جلال؟
1: لا اول عمل بقى استعراضي، عايز يثبت وجوده بقى في العمل ده.
2: هو كان اشتغل مع
1: اشتغل
2: مع عادل قبل كده بقى؟
1: لا كان عمل، ما كانش اشتغل خالص مع عادل، بعد كده اشتغل مع عادل.
2: اوكي.
1: ففهم ان هو مضطرب، قال له خلاص يا عادل بلاش تصور النهارده، هنجيب لك بدله تانية وهنجيب لك بوت تاني وهنوضب لك اللي انت عايزه، حاضر بلاش النهارده نصور حاجات من غيرك. قال لا النهارده انا مش مستعد، انا مش عارف ايه، ومشي. بعدها قال له طب ما تكون مستعد اتفضل في اي وقت. جاء بعد كده بيومين صور، ابتدينا نصور انا وهو. فجه في يوم قال لي عارفه يا ناديه؟ قلت له ايه؟ قال لي كانوا فاهميني حاجات غلط عنك قوي قوي كتير، وانا كنت داخل مضطرب بصراحه يعني، لكن انا فوجئت بيكي حاجه تانية خالص. وتصدقي يا سعاد، شهر الفيلم اخد بالظبط 5 أسابيع تصوير، من اجمل اللوكيشن والجو الظريف اللي قضيناه، لدرجه ان عادل ما بيبقاش عنده تصوير، يعني في بقى يوم ما عندوش تصوير نلاقيه جاي قاعد، ايه يا ابني انت ما عندكش تصوير النهارده؟ يقول انا وحشتوني عايز اقعد معاكم. حبوا
2: ما برضو انت وهو واستاذ فؤاد،
1: يعني بقول لك يعني كان لوكيشن، يعني عشنا ايام انا هو مش ممكن.
0: كانت هذه نادية الجندي اللي حكيت على اللقاء بينها وبين عادل امام في فيلم خمسة باب اللي عرف نجاح كبير، واللي باش نسمعه منه مقتطف معاكم في البال على اذاعه الشباب.
3: كدبت ليه؟ تحبيه؟
4: ده نطيق العنا ولا طقوش، لكن اهو هي غصبانيه.
3: غصبانيه؟ وايه اللي يغصبك على كده؟
4: عايش ازاي بين الديابة من غير 7 يحميني؟
3: يحميك عشان استفرد بيكي وياكلك لوحده.
4: مكتوب عالكبين اهو كارنا كده.
3: انتوا اللي بيجيبون نفسيكم. واحدة ازيك ما تسيبش الحتة دي ليه؟ وتروح تتعايش من شغل شريف.
4: شغلة شريفة؟ شغلة شريفة ازاي وانا لا شهادة ولا صنعة؟
3: انا هكلم لك المسؤولين، انا قصدي نافذ عليهم قوي.
4: صحيح يا تجراسي،
3: بس بشرط تهمادي، يعني لا رأس ولا 5 باب ولا ميتة الدليتة عمدة ولا ولا على جوني.
4: حاضر، بس يا ترى عباس حيسيبني؟
3: لا عباس يبهولي، انا هخلصك منه.
4: ازاي؟
3: الا ازاي، ده انا اللي كانوا بيدلعوني يقولوا لي يا ريزل.
5: ايه ده يا منصور؟ شفت ساعة البيت جالك كلامي؟
6: ده تكتيك ومن تكتيك لي يا سعادة التكتيك، يا سعادة ال ده ملعوبة بيه، ملعوبة عاملاها فيا البنت دي.
4: أنا غلبانة، ده أنا من يوم ما اتبلى عليا وجابني عند سعادتك وأنا كل يوم يهددني، لو ما كنتش أنزل وأجيله هنا.
5: وأدي إزازة الهوم وبتشرد، وادي التعميره كمان تشهد، يعني سابق اصرار ونوينا بقى.
6: دي هي اللي جاب الماموره ساعات الحشيش، هي اللي جاب المحشوره ساعات المحمور، المحشور مع المحمور.
4: ما تصدقوش حضرتك. طب انا هوريلك. بص حضرتك ادي بقيتها اهو في جيبي اهي، تشهد وتقول اتفضل.
7: ياه ده صنف كويس يا سي منصور.
8: طبعا ما هو بياخدها رشوه من الغرزجيه
6: كمان عشان تنايريها على الاخر.
0: كان هذا مقتطف من فيلم خمسه باب، بطوله ناديه الجندي، عادل امام، فؤاد المهندس وفؤاد أحمد وغيرهم من نجوم الفيلم هذا اللي خرج عام 1983 للمخرج نادر جلال. وكيما نجح الفيلم زادا نجحت برشا غناية فيلم خمسة باب اللي باش نسمعوها معاكم توا.
9: في صحة خمسة باب أربع وانسى الحساب، انسى انسى الحساب، في صحة خمسة باب أربع.

ما زلنا معكم في البال على إذاعة الشباب، ومن الأغاني اللي قعدت في البال غناية الغالي، كلمات محمد زكي الملاح وألحان سيد مكاوي بصوت سلطان الطرب جورج وسوف اللي خرجها عام 1990 في ألبوم صياد الطيور. نسمع معكم سلطان الطرب جورج وسوف الغالي.

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: السلام عليكم، موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. وزارة الدفاع الوطني تعلن إجراء أول عملية جراحية دماغية يقظة في المستشفى العسكري الجامعي بصفاقس. رئيس مجلس نواب الشعب يواكب افتتاح موسم الحصاد بولاية بن عروس. وزير التجهيز والإسكان يعلن انطلاقة هيئة مقاسم اجتماعية بكل من المحمدية وسيدي ثابت والسواسي وإسنادها قبل موفى 2026. وزير التربية يؤدي زيارة تفقدية لمراكز إصلاح امتحان البكالوريا دورة 2026 بجهة بن عروس. في طوز أنشطة توعوية موجهة للأطفال وحملات نظافة في الأحياء والواحات في إطار الاحتفال باليوم الوطني للنظافة والعناية بالبيئة. في أخبار العالم، ترامب يلغي هجمات مزمعة على إيران ويشير إلى تقدم المحادثات. وكالة فارس عن مصادر إيرانية تعلن أنه نظرا لقبول واشنطن بنص إيران المقترح، فإن احتمالات إقرار هذا النص في الهيئة العليا للنظام مرتفعة. وتفشي فيروس إيبولا يزداد سوءا في الكونغو بسبب عدم رصد المئات من مخالطي المرضى. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
4: عدل موجتك،
1: تسمع صوتك.
2: مونديال 2026
5: من 11 جوان ل 19 جويليا 2026.
6: كأس العالم لكرة القدم
5: الأول مرة، 48 منتخب، 12 مجموعة وثلاثة بلدان مختلفة،
6: أمريكا، الكندا والمكسيك.
5: حدث استثنائي وتغطية استثنائية لحظة بلحظة على مدار الساعة.
6: متابعة لمختلف المباريات، نجوم، منتخبات، أخبار وكواليس، مواعيد وتحاليل فنية بحضور أبرز الشخصيات الرياضية.
5: نقل مباشر المباريات تونس في المونديال ضد السويد، ضد اليابان وضد هولندا.
2: عدل موجتك، تسمع صوتك.
6: إذاعة الشباب من مختلف القارات تعيش وتعيش الحدث.

0: بودعك. هذا يا محمد فؤاد الغنية هذية اللي قعدت في البال ومن أنجح أغاني محمد فؤاد في التسعينات واللي صورها عام 1995 مع المخرج أشرف شيحة. وإحنا معاكم في البال على إذاعة الشباب باش نمشيو معاكم المسلسل قعد في البال واللي هو مسلسل الدوار اللي خرج عام 1992 للمخرج عبد القادر الجربي بطولة حسين المحنوش حطاب الذيب عبد القادر مقداد نعيم الجاني أحمد السنوسي عبد اللطيف الحمروني صالح الجدي هيام الرصاع خديجة السويسي لطيفة القفسي أمال بكوش ودليلة مفتاحي وغيرهم من نجوم. احنا باش نسمع معاكم مقتطف من مسلسل الدوار.
1: أني نكرت العشرة وظالمة فيش ظلمتك وامتى نكرت هني العشرة؟
2: مالا هكي ناوياها باش تمشيني على الحصحاز.
1: انت يا راجل يظهر لي فيك اليوم ما كنتش ناوي الخير وقاعد تشريني في البلي.
2: بلي وانت يا شريتي منه البلي؟ البلي ها هو وين رسم، ها هو جايك بشري روحك. انا عليا ها صالح، علي اليمين لما نبكيك على النهارات اللي عديتيهم معاي بدموع الدم. اش يقول لك فكرك بوهالي والما يجري تحت رجليه؟
1: اكثر الشر وبدل هالميذوع خير لنا.
2: نكسر الشر كسرتوه انتم باش نكسره هنا، لكن الشر بالشر يا صالح هزوا التوكيل، هزوا وموه وشربوا ماه. أوراقك وحجايجك هوينهم في الصندوق، ما عاد يفيدوك بحتى شيء. كل ما تملكي ورزقك بكل اللي ذليتيني بيه بعته، وما عاد عندي كيفاش الدور. الحوش هضاي بعته، الثانية بعته، ادي لولدك توا يرده. اي ديري تو عاد قربي واسكني فيه.
1: بعتنا الرزق ولاه؟ اش درالك يا عليا؟
2: اش درتولي؟ اش دي روحك اش درتولي؟
1: يا هذي نيتك ولا قاعد تفادلك يا عليا؟
2: من امتى وانا نفادلك معاك؟ هو اللي يشبح وجهك يشبح تفادليك.
3: سي
4: هاي في العافية. تو انت يا سيدي احوالك منظمة وامورك ماشية على احسن ما يرام، والمؤمن اذا نطق صدق واذا وعد وفاء.
5: الملاك ما
4: الملاك
5: يا رجل، نبت ربي ما عطاكش الصبر.
4: كيفاش سمعت؟
5: شنو كيف شيء ما نسحبكش خرنان يا رجل.
4: لا المسألة ما هيش مسألة الترنين، اما ماذا بي الحق نتهنى على كل شيء برا.
5: قلناها ونقولوها الصوفي انباع بالرزانة. يا رجل بدل علينا هالميضوع وخلينا زهيين. يا من عاش يا من عاش.
4: كيفاش سلعت خط رجعت في وعدك؟
5: اعوذ بالله من غضب الله. كيف نتراجع في وعدي؟ ماني قلت لك نوصل وغادي وتو نشبه ونعمل وراي؟
4: لا يا روي شنو قصدي، انا ماني عندي 10% مرابيح، قلت تعطيني 5% والخمسة في المئة الأخرى تخليهم عندك أنت، خليهم مقبش ترجع لي الأملاك يا سيدي ويا ناس مكان باس.
5: كيف تسلم في حقك؟ كيف ما نتفهمنا؟ لا لا احنا تفهمنا يا حسين.
4: لا لا يا راجل راه ما فماش فلوس بيني وبينك، مع ناس زوز جيوب، احنا رانا جيب واحد بس. حتى 5% اللي قلت لك عليها المره الاولى يا سيدي هذيك خليها عندك ونعملوا بها مشاريع.
5: هو راهو احنا فلوس واحده هذا ما فيه حتى شك، لكن خايفك يجي نهار تقول العاتي نكرني.
4: كيف يا شكلان جالس العاتي؟
5: باهي يا سيدي ملا متفاهمين، واللي عملت مبروك. حد ما نوصل للبلاد غادي نتعدوا طول العدول، نكتب لك الاملاك الحوش والثانيه وهنشير الظهر.
4: الله الله عليك يا شكلان.
5: سوق ما عادش بكري سوق.
4: تفضل.
6: انت تبرمز في العافيه.
0: كان هذا مقتطف من مسلسل الدوار، المسلسل اللي قعد في البال وعرف نجاح كبير، وكيما نجح المسلسل نجح زاد برشا جينيريك مسلسل الدوار اللي باش نسمعوه معاكم توا.

0: كان هذايا جينيريك مسلسل الدوار، المسلسل اللي قعد في البال، ومن المسلسلات اللي قعدت في البال مسلسل الكواسر اللي خرج عام 1998 للمخرج نجدة إسماعيل أنزور، تأليف هاني السعدي، بطولة أسعد فضة، سلوم حداد، صباح عبيد، لينا حوارنا، سعد مينا، صباح مبارك، عبد الرحمن أبو القاسم، رشيد عساف، سوزان نجم الدين، يوسف المقبل، نادين سلامة، جهاد سعد، مهال مصري، نضال نجم، سامي درويش، طوبال زكريا، نجاح العبد الله، غسان نعسان، ورد الخال، عابد فهد، عادل أبو حسون، روعة السعدي، ديمة بياعة، زهير درويش، إياد أبو الشمات، سهيل حداد، محمد حداقي، فادي صبيح، عدنان أبو الشمات، عزيز اسكندر، أمجد الحسين، حسن أسرب، وهاشم غزال. أحنا باش نسمع معكم سلوم حداد يحكي على نجاح مسلسل الكواسر.
1: ما أنا ما بعرف ليه، يبدو كانت الذائقة العامة بتلك الفترة محتاجة إلى هكذا درامات لها علاقة بالفانتازيا التاريخية. يعني أولا في شيء دائما بحقق نجاحات، أنك أنت انتمائك ومرجعيتك دائما للغة العربية الفصحى، فجاءت هذه المسلسلات بحكاية مختلقة فانتازية بالإضافة إلى لغة عربية فصحى، يعني قريبة، تكاد تكون قريبة من العامية، سلسة جزلة، فيعني حبوها الناس. مع أنه يعني أنا هلأ إذا بتفرج عليها، يعني أنا بتذكر وقت اللي جينا على دبي بال 98 يمكن، يعني وكانت وقتها على ما أذكر كانت طالعة يعني ورقة، الورقة النقدية من فئة الألف درهم، يعني العالم بالمولات بالشوارع أنه يعطونا أنه بس وقعنا هاي ما رح نصرفها يا الله وربي، والله ما عندي. بالإضافة لأنه كانت حكاياها يعني هيك مختلفة وشيقة شوي، يعني ونجحت. وبعدين مثل أي ظاهرة رجعت هيك، دائما نحن جمهورنا مرجعيته أكثر تاريخية. إيه طبعا شقيف، يعني على الصعيد الدرامي التغيير كان طفيف، لأنه كان الرائع هاني السعدي، يعني كان كاتبه بشكل يعني بيرفكت كاتبه، بس اللوك العام اللي أنا دايما بحاول قدر الإمكان اشتغل على اللوك، فيعني هكذا فانتازيا تقتضي بالضرورة أنه يكون اللوك فانتازي، يعني مشان ما يصير في تضارب. ما أقول اطلع أنا سلم حداد وبتلك الفترة بس يعني أنه مختلف أنه مربي دقن، يعني في كثير ممثلين انه لا انا ما بغير، بيحبوا انه يحافظوا على شكلهم هيك او على وسامتهم. انا يعني هذا اخر همي انه حافظ على وسامتي او على شكلي، انا بروح باتجاه الدور اكثر، باتجاه تفاصيل الدور اكثر، لاخدم الدور بالدرجه الاولى واخدم نفسي بالدرجه الثانيه. هي وجهه نظر، وانا في الي يعني حريه الاختيار بانه كون جريء واقدم على شيء قد يراه الاخرون مخطئ، وجهة نظري أنا. بكرة بيطلع المسلسل بيبين أنه أنا مع حق أو الآخرين معهم حق. يعني أنا وجهة نظري كل ما كرهوك الناس لإتقانك الدور، كل ما أعجب فيك الناس أكثر كممثل. يعني يكرهوني، يعني أنا ما بضرورة أكون شقيف، بس أنا عارفان كيف جسد شقيف. ما بضرورة أكون أنا مثلا برسائل الحب والحرب ذلك العميد بالجيش المتغطس الجبار القاسي القاهر، هي هيك الشخصية. فلأي درجة أنا بكون مخلص لهذه الشخصية وبأديها بالشكل المطلوب، يعني بتحصدي إعجاب الناس، إعجاب النقاد، إعجاب الوسط الفني، هي هيك القصة. أنا ما عم دور أنه يعني يكرهوني ولا يحبوني.
0: كان هذا يا سلوم حداد اللي حكي على أسباب نجاح مسلسل الكواسر اللي كان من أنجح المسلسلات في التسعينات، واللي بش نسمع معكم مقتطف منه في البال على إذاعة الشباب.

0: لا بأس يا ابن الوهاج، لكنني لن أكتفي بكنوز ابن العلقم، بل بكنوزكم أيضا.
1: هذا شرط أوافق عليه، ونحن نوافق عليه أيضا.
0: كم مقاتلا ستشركون من عندكم؟
2: 5 منا و5 منكم.
0: اخترت نفسي أول المقاتلين.
1: وأنا أيضا.
2: شرق
3: فاسد.
2: أترك
3: فاسد.
1: سانتوس
3: فاسد.
2: حبيب
3: جوارك.
2: طلبة
3: جوارك.
2: شاهين

0: أنت؟
1: أنا الخامس يا شقيف. إذن فأنت تنتمي إلى قبيلة ابن الوهاج.
2: أنا أنتمي لكل من هو عربي.
1: ظننت أنني لن أراك ثانية يا خالد، ولكن على ما يبدو قدرك أن يكون موتك على يدي.
2: لهذا أختارك خصما لي يا شقيف.
1: حقا؟ أتذكر أول قتال بيننا يا خالد؟
2: منذ أحد عشر عاما.
1: الآن سأقاتلك كما كان علي أن أقاتلك يومها، فإن كنت قد هزمتني فموتك اليوم هو هزيمتك.
2: سأرى أن كان قدري أن أموت بسيفي.

كان هذا مقتطف من مسلسل كواسر، واحنا هكا نوصلوا معاكم الختام لقائنا اليوم في فلبال على إذاعة الشباب. باش نخليكم مع جينيريك مسلسل كواسر، أجمل تحيات خالد الشابي ووصال السنوسي.

0: في البال مع وصال سنوسي.
1: إذاعة الشباب من تونس.
2: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
3: معلومة الوافية.
2: نفس الروح نفس الإحساس.
3: نفس الإحساس.
2: من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى.
3: من القلب للقلب.
2: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: عدل موجتك تسمع صوتك. مونديال 2026
2: من 11 جوان ل 19 جويليا 2026
3: كأس العالم لكرة القدم
2: الأول مرة 48 منتخب 12 مجموعة وثلاثة بلدان مختلفة
3: أمريكا الكندا والمكسيك
2: حدث استثنائي وتغطية استثنائية لحظة بلحظة على مدار الساعة
3: متابعة لمختلف المباريات نجوم منتخبات أخبار وكواليس مواعيد وتحاليل فنية بحضور أبرز الشخصيات الرياضية
2: نقل مباشر المباريات تونس في المونديال ضد السويد ضد اليابان وضد هولندا
1: عد الموجتك تسمع صوتك
3: إذاعة الشباب من مختلف القارات تعيش وتعيش الحدث
1: مال كرة مال كرة
2: التسعة على موجات إذاعة الشباب أهلا وسهلا بكم مباشرة من استوديوهاتنا الجديدة استوديو صالح جغام ونجيب الخطاب أول مالا كورة اليوم ندشناها مع افتتاح كأس العالم مونديال 2026 المكسيك كندا أمريكا دونك واحد بليش للمكسيك حتى التوى قدم جنوب أفريقيا في المباراة الافتتاحية كيد بعد نعطيكم التفاصيل مالا كورة باش نحكيو بطبيعة كان على الكرة بعض المتفرقات اللي تهم المونديال أيضا منتخبنا الوطني التونسي جي موان كات خلينا نقوله

0: من مواجهته للسويد، كيفاش يشوفوا ضيوفنا المباراة هذه خاصة، حاضرين وإلا لا بعد المباراة الودية اللي خسرناها مؤخرا ضد بلجيكيا، شنو أبرز الانطباعات والتصورات؟ الحضور العربي التاريخي في المونديال اليوم، شنو أبرز هذا البرونوستيك؟ حفل الافتتاح عجبكم ولا لا؟ الألوان ولا الشو اللي ريناهم في ربع ساعة تقريبا قال لودل الحفل الافتتاح اليوم، هذا كل باش نحكيو فيه في ملكورة مع ضيوفنا اليوم، واكيد بتبيع ملكورة يعني حموده بن سليم. سي حموده مرحبا بك.
1: بيك عايش تو ماستر بري بالاستوديو
0: عجبك شقاولك
1: صراحه اكسلون والله فريمون ممتاز نظافه زين باش نقول
0: حاجه مزيانه مع المونديال
1: والله تو للمره الثانيه لانيفرسير بلاش قط واليوم بلاش قط سي تروبو بري مش عليك انت حق قلت لنا نجبناه احنا المريض
0: لا والله اسمع انا راني نحسبها كالوري في الليل معناها الحقيقه حاجه حلوه كيما هكاش باش يهضم اما سينورا كل شيء ممكن
1: عادي حاجه مميزه جدا صافي بليزير ونشوف الاذاعه عندها استديو من هذا النوع
0: بطبيعه سو لو بلون بوتي
1: سو لو بلون سورتو كونفور تو سكو فولي
0: الحمد لله ان شاء الله اكيد احنا ديما صوتنا يوصل بكاليتي خير وتحية بتبيعة لإدارة إذاعة الشباب على المجهودات متاحة الكل خاطر بصراحة بالحق معناها سي أغريابل وديجا صوتنا نتصور واصل خير من العادة على 88.6 بدي هوا بدي يسخن هم اليوم في فورما حمزة فيه بمحل والمدرب مرحبا بك حمزة
2: مرحبا وجدان مرحبا سي سليم مرحبا بخويا مهدي مرحبا بكل مستمعي إذاعة الشباب وإن شاء الله مبروك معك استديو الأنيق والبراتيك برشا اللي قاعدين نشوفوا فيه تويكا وإن شاء الله مبروك علينا الناس كل
0: مو باش تحكي فيه على صبري لا مش كالعادة
2: ليه ربي معاه ربي معاه إن شاء الله ربي يوفقه خاطر في نجاح صبري نجاح لي نحن لكن احنا نقدر وكما قلت لكم الفيت بناء مانيش من نوع نهدمو اما نحبو هذه بلادي كما هي بلادي وهي بلادي
0: ولا احسن كلمة واكيد يرجع بحذينا سعادة باستقباله المدرب مهدي بن حسين كوتش مرحبا بيك
3: وبيك عايش كوجدين نحب نحيي الزملاء البلاتو
0: مرحبا
3: نحيي كنتي وجدين نحيي سي حمود نحيي حمزة ونبارك لكم بالمناسبة بالستوديو الجديد اللي افيك دي موين تكنولوجيك باهين ما شاء الله معناها بصراحة عجبت برشا بالستوديو والديزاين وكل شيء
0: يعطيكم الصحة أكيد دار داركم بتبيعة مرحبا بكم الناس الكل ومهدي معناه ننصحك راه نصيحة لوجه الله مع الثنائي هذا يا إما يا إما باش تفك كلمتك اليوم وتشكب عليهم يا إما راهو معناها يلزمك نسق الريتم
1: بس حق تواجد يكون كل المهم يكون يعطي لازم وكعب
0: اكيد ان شاء الله كوثر بجاي معنا في الاخراج نرحبوا بها كوثر معنا بيناتنا توا فما حاجز بها لكن ما تخافش ما يمنعنا حتى شيء اكيد باش نتواصلوا مع بعضنا نعملوا موسيقى وراجعين بعد لحظات

0: ثبوت البافار. الله الله الله يا دوسو،
1: هذه مستحيلة يا عمر.
0: سنتر دو ميلير بور لا تيت.
2: مال لا كورة
3: معكم في مهلا كورة حتى النص الليل، وأكيد كما العادة نبدأ حصتنا بالدخلة كلمة حرة.
2: كلمة حرة،
3: كلمة حرة. نبدأ مع مهدي بن حسين، شو الموضوع اللي اخترت باش تحكينا عليه؟
4: حبيت نحكي على الحكم عمر أرتان اللي هو من أحسن الحكام في إفريقيا، واختاروه باش أول مرة معناها أربيتر صومالي باش يزفر في مونديال، منعوه من الدخول جماعة الإيميغراسيون بتاع لي زيتازوني. اليوم ناس الكل، عالم كامل تعاطف معاه، ورئيس دولته وناس كلها والشعب متاع دولته والعالم كل تعاطف معاه. اليوم جاتو انفيتاسيون من اليوفا باش يزفر في سوبر كوب دوروب انتر معنا البي اس جي واستون فيلا، وسي معنا il sera le premier معنا arbitre africain باش يزفر مسابقه كيف ما هكا. وكيف ما يقولوا عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم.
3: واكيد التعليق باش يكون بعد شويه باش نحكيوا في الموضوع هذا في اطار الامور التنظيميه وبرشا متفرقات، مش كان حادثه الحكم اكاها، ولكن فما برشا احداث بصراحه رفقت انطلاقه المونديال. اهيبي حموده بن سليم، شنو الدخله نتاعك؟
5: والله انا ما نجمش يجي كوب دي موند سون كو جو مان سوفيان دو كلكو فيديت اللي هما بيلي، مارادونا، كرويف اي روبرتو باتشو. علاش الاربعه هذم بالذات؟ بيلي سي لو روا دو فوتبول دو طول طون، دونك افيك تروا تيتر يظهر لي مونديال ما فما حتى واحد اخذ تروا تيتر. مارادونا سي لو فينومين، سي الارتيست، سي تو سكو فولي، اللي هو قدم الكره خلى الناس تعشق الكره بيان كو حياته متقلبه، لكن الى دوني البلوس. دونك الثالث ولا يرحم ثلاثه اللي هو كرويف. كرويف سي لو فوتبول توتال، عمل كل شيء، لكن اللي تي البلو غرون مال شانسو خاطر ما خداش كوب دي موند. قداش مره شو اسمها هولندا
3: المنتخب
5: هولندا توصل الفينال يكون بارازار ما تاخذش التيتر، حتى على الاقل حتى في غيابه هو اللي اخر مره سيتي ظهرلي 2010
3: في جنوب افريقيا.
5: لو كاتريم جوار اذا كرويف كان مالشانسو، روبرت واج اي بلو مالشانسو انكور. علاش؟ كان نتذكروا الفينال بينه وبين البرازيل والبينالتي اللي شاتها البرة، رجعته من من من اقوى فيديت ايطاليان، معنا من اكثر معرفه الكره الايطاليه مسمينه سي كيما مارادونا في الارجنتين، كيما ميسي في الارجنتين، كيما بيلي في البرازيل، سي روبرت واج في ايطاليا. مالوريزمون اي سي ترانسفورمي en un grand malchanceux في الاخر البينالتي هذيك جبتها على البر. دونك علاش ذكرت الاسامي هذه؟ نتمنى وان فما ان ديرني اللي هو كريستيانو رونالدو اللي هو ان بو مالشانسو الى تو لي تيتر
3: كاين الكوب دي موند
5: على ستاج لا في ال 41 سنه. نتمنى انه ياخذ كوب دي موند ريان كو باش ياخذ تو لي تيتر اي كوم سا il deviendra un joueur complet وما خلى حتى تيتر ما خذاش.
3: ويقص مع العكس معنا ذي اللي صار برشا نجوم، ورينا ديجا مباراة ودية البارح بورتغال نيجيريا زاد مالوريزمون معنا بالأداء هذاك ماهيش موجودة في المونديال. تشاترو حمزة ومهدي سحمودة في الابروش معنا اللي عطاها هذيك الكورة، كيقول لك راي الكورة فيها الزهر معنا، هذا هو تنجم تكون اسم كبير معنا في إيطاليا. روبرتو باجو ما فماش من لاعب آخر ولا كيفو، كرويف زاد كيف كيفو، لاسيمي نحكي على الكل، لكن ما عندكش كوب دي موند معنا، تحب ولا تكره فما شكون اقل منك بتيتر في الكارير وعنده كوب دو موند في السي في نتاعو.
6: كوب دو موند، كوب دو موند اسم على جسمه يعني.
5: كوب دو موند شنو
6: نرجعوا له يعني سي تو الموند اون تيست سي سي سي لا كومبيتيسيون لا بلو معناتها جلوبال خلينا نقول لا بلو بريسيوز. C'est normal pour l'avoir et pour la gagner, mais c'est un parcours qui est un grand prix à donner physiquement, mentalement, techniquement, tactiquement. Cristiano Ronaldo, je partage bien ce que dit Hamoud, mais la vérité, على اللي ريتو انا البارح في الروندمون تاع كريستيانو ماتش البارح الحقيقه اللي ما كانش على اوتور دو دو, دو, دو سا كارير خليني نقول جيسبر بيان بالحق دو
3: تو مباراه الدير نسيوش معناها
6: انه بالحق نضم صوتي لصوتك نتمنى
5: نتمنى انه تو بار اكزومبل لا هولندا سي لا ميور ايكيب كي ا براتيكي لو بو فوتبول افيك دي جوار د لا ترامب اكو ما فهم اي بورتون اي نا با اي لا شانس دا
6: غاني فوالا لا شانس
5: سي ليكيب كو بو راي مني مش معناها انا نقول كريستيانو باش يهز البرتغال للفينال وياخذ التيتر مي بلوتو اللي عنده كوم انتوراج دي جوار ينجموا
6: هو سون رول سون رول اي سون رول هو البريمورديال تو ما نجم حتى حد ينكر لو رول امبورطون اللي قاعد باش يعملوا كريستيانو في ليكيب نتاعو من ناحيه لونكادرمون من ناحيه لونكوراجمون من ناحيه سي تان كابيتان سي تان ليدر هذا ما نجم حتى حد ينكره ونتمناه بالحق من كل قلبي انه بالحق يهز التيتر هذا كان وي مونك ويكون هو اللاعب الوحيد دور براتيكمون في العالم اللي لم لي تيتر كل
5: ان شاء الله تمنيت التيتر هذا رغم اللي
3: انت نافق نعرف نعرف من احبي ميسي
5: بور لو برانسيب دو فوتبول
3: باهي كي تقلب شويه للميكرو معاهم مهدي في لافي
4: بارتاج معناها نفس لافي نتاع زملائي بما انه كريستيانو اللي تي اكزومبلير بصراحه سور لونسومبل نتاع الكاريير نتاعو سي ان جوور معناها اكسيبسيونيل يستحق باش يكون عنده في المسيره نتاعو في السي في نتاعو كوب دو موند اللي هي معناها لا كومبيتيسيون لا بلو بريستيجيوز في الكوره
3: وي
4: دونك هذايا الناس كلها نتصورها يل بارتاج معناها لا في هذايا تبقينا كريستيانو افيك لاج تراجع شويه ان شاء الله ليكيب نتاعو مي ليكيب اللي معاه عنده دي بون جوار في الجروب ان بون ان بون معناه جروب نجم معناه هو يكون كإيلون كادر الجروب هذايا ويعطيهم شحنة ما نجمش يكون ما عندوش قيمة في وسط الجروب قيمته كبيرة ديما في بين أصحابه بين زملائه بريسك سي ان دوزيام انترينور في وسط الفستير نتصور دونك باش يعطي هو باش يعطي دفعة لأصحابه سور لو بلون معناه مورال أكثر وأصحابه نتصور باش يعطيه دفعة أكثر بور ريكوب pour compenser l'effort خاطر نتصور الانسان avec l'âge باش ينقص بدنيا etc donc اصحابو نتصور ils seront là pour compenser معناها الايفور هذاك
3: ان شاء الله اكيد انا من احبي كريستيانو الحقيقه وان شاء الله معناها تكون كونكورونس في المتناول خاطر نتصور فما دي سوربريز الحقيقه في كوب دو موند هذه مش تعدى معناها عاديه ولا الافضل بوتيتر اللي من الاول الناس كل توقعوا انه باش يهز ينجم يهز نجم تصير دي سوربريز الله اعلم خاطر الاكسترا سبورتيف ساعات ينجم يكون مؤثر صح حمود حبيت تقول حاجه قبل ما نشوفوا
5: الحمد لله كريستيانو ما تمنلوش على خاطر هو هذاك كان لي تيتر على الموقف نتاعو الانسانيه داروا عنده مواقف او نيفو او نيفو ان دي دي جوار ا ريسبكتي هذاك علاش نحبوا يا خوتي تري هذا معناها على خاطر سور لو بلون مواقف من فلسطين مواقف من حتى كومو اي سو كومبورت وقت يجي ولاد يحب يصور معاه اتسيتيرا سي تا موديل ا سويفر والناس كلها تتبع وخاصه الصغار كيفاش من لا شيء ولا كل شيء
3: ان شاء الله بالتوفيق ونتابعوا المخالفه هذه بطبيعه للمنتخب المكسيكي ديما واحد بلاش تقريبا في 51 دقيقه لعب حمزه شنو الدخله نتاعك
6: الحقيقة الدخلة بتاعي مرتبطة كروية سياسية وديما في إطار معناتها خليني أقول نقعد في ديل للفكرة اللي بديت فيها معناتها من عندي مدة شرطو في البرنامج هذا في الدخلة المنتخب الإيراني وتواجده في كأس العالم بأمريكا وما يدور الآن بين أمريكا وإيران من حرب معناتها خليني أقول بين البلدين ما شد انتباهي في كأس العالم هذه حاجتين الحقيقة حاجة الأولى أولا تواجد المنتخب الإيراني في كأس العالم هذه وما قبل ما أنه يتواجد كيفاش أمريكا معناتها حبت أنها تلغي أو تنحيه من تواجده وحبت تعوضه حتى بالمنتخب الإيطالي في فترة معينة لكن هنا ثم مبدأ اللي تخلقت عليه الكورة في العالم وديجا الفيفا في المبدأ هذا اللي تري اكزيجونت وقاعدين هذا أكثر أكبر امتحان بالنسبة لي أنا الفيفا في الكوب دي موند هذه باش نشوفوا هل هي فعلا تشد صحيح في المبدأ هذا وفصل السياسة على الكورة وفصل الـ يعني خليني نقول كل ما هو سياسي على الكروي هنا نشوفوا فيه
3: من رغم اللي اليوم معناه من الأخبار وانت جبت على السياسة فيما نوع معناه من الهدنة بين قوسين إسكو تتزامن مع المونديال وإلا لا، لكن فما معناه الهدنة أمريكا وإيران منش معناه أمور سياسة راهو ماهوش ميداني.
6: هو الحقيقة الحقيقة وجدان كنشوف التعامل الأمريكي مع مش حتى إيران، احنا باش إيران باش نعملوا بروجيكسيون على كل
3: الفرق. هو الكل ديجا باش نحكيو فيه هذا كل حتى ملاعبيه معناها من العراق شفنا الحكم رينا السنغال رينا برشا معناها مظاهر
6: لهنا امتحان كبير للفيفا. خلينا نشوفوا الفيفا مدى شدينها صحيح كما نقولوا في مبدأها فصل السياسة على الكرة. خلينا نشوفوا تو موقف ولو انه الكونفرنس دي بريس اللي عملها انفانتينو تو اليوم ظهر لي معليش البارح ولا دونك الحقيقه خليني اقول كانت خارجه على السياق خارجه على الموضوع بالنسبه لي انا فشل ذريع ورد ضعف كبير من الفيفا تجاه الشيء هذا. في نفس الوقت فما حرب قاعدة تصير إيران، الحقيقة المنتخب الإيراني عنده طريقته حتى في الكورة أنه يوصل ميساج أو خلينا نقول يعطي نوع من الدفاع للأمة بتاعه وقت اللي هبطوا باللباس الأنيق والممتاز جدا وفيه السيجل بتاع 165 مكتوبة بالذهب. 165 هذه شنية؟ 165 هو عدد قتلى الفتيات في الغارة الأمريكية على المدرسة الإيرانية للفتيات هذوم عدد القتلى هذوم في الغارة هذه ستيتان ميساج تريفور وقت اللي يهبطوا به في قلب أمريكا في مطارات أمريكا وإن شاء الله معناتها يوريك مطارة وحتى
3: 168
6: فولا لهنا شنو نقول من ناحية خلينا نشوفوا الفيفا ومدى تطبيقها أو في أنه تفصل السياسة على الكرة وهنا ورينا وراتنا إيران أنه راهو متنجمش تفصل السياسة على الكرة وقت اللي تعمل دي ميساج باري في كومبيتيسيون مونديال فوتباليستيك.
3: هو انفانتينو بتبيع في النادو الصحفية وهذا كلام كل تقال بتبيع بعد الحادثة متاع الحكم قالك ما يمكنش منا كفيفا باش نتحكموا في الحكومات وإلا قوات الشرطة ولا الأنظمة متاع البلدين، لكن سي حمودة وإحنا باش نحلوا قوس بتبيع على قطر آخر نسخة معناه أنت كيفاش تسند ديجا التنظيم الواحد من البلدين يكون عنده برشا مشاكل سياسية مع برشا ناس جاية باش تشارك وكيفاش معناها ما يتمش اتخاذ اجراءات استثنائيه اقل حاجه اموا على الاقل معناها حكم صومالي وانت عندك مشاكل مع الصومال وتصريحات ما نحبش ندخل في السياسه راه انا جوست فقط خاطر ساعات واحد يبدا مضطر تضمن له وجوده معناها استحقاق حكم خدم على روحه واستحق المونديال واستحق انه باش يكون موجود يلقى روحه اليوم معناها اوت بطريقه خايبه برشا برشا في حق معناها في حق الإيفينمون في حد ذاته. هذه حاجة الأولى. الحاجة الثانية وقت اللي أنت توقف ملاعبية بطريقة مهينة كما كيكا على أساس تفتيش وغيره ما أنا جوار شو مش يجيب توقف مصور عراقي جايب أباري فوتو مش بشي يصور كوب دو موند بتبيع بشي يز ماتريالو أحسن ما يكون بشي يضمن كاليتي متاع فوتو توقف أنت تأشيرات متاع ملاعبية جنوب أفريقيا لآخر لحظة توقف معناها تحط جماعة منتخبات كما منتخب سويسرا في بلاصة يترينيو فيها كلها حاشكم فاعي ودي كونديسيون ماني بصراحة إهانة لك أنت في الاستضافة متاعك ديجا كعرفتك اللي واحد يجي يفطر بحذاك تقول له جيب فطورك معاك أقل حاجة ماني أتعس من هاك
5: ما عندكش كرسي باش تقعد عليه
3: ولا ما هي هي معني أنت من الأول كفيفا تضمن أنه راهو أمريكا قادرة باش تتنازل على المشاكل السياسية متاعها من أجل الاستحقاق الرياضي هذا.
5: أنا أتصور أنا إنفانتينو يبرون لي جان بور دي بيت علاش بورتاد شوز. أنا نقول لك الصورة اللي بيض بها هو بيض الصورة متاع الرئيس الأمريكي ترامب. كيفاش جاب له ميسي جاب له مارادونا بليتو قلت مارادونا جاب له كريستيانو ريان كو باش يطلع له الكوتا نتاعو اثنين أنت وكان جيت الدنيا الدنيا وكان جيت الدنيا الدنيا وفما دي زافريكان كي اون لور بيرسوناليتي اون تونك اربيتر ريت اللي وقع للصومالي كلهم يضمنوا معاه كلهم يضمنوا وخليها تقع متق انت
3: تخافوا من عقوبات
5: انت كان عقوبات انت بونا في باريس انت كبشر ما احترمتنيش ولذا بي امبورت لو ريزولتا انا زاد ناخذ موقفي أكثر من موقف هذا فما ما أخي من اللي صار للسيد هذايا
3: هو قال إنه الشهرة اللي خذاها بعد الاستبعاد هذايا أكبر برشا من
5: هذاك الرجل تاع لكن في الديبار كيفاش كانت أسوأ عملية
3: ترحيله هو ترحيل معناه موجف على أساس مخاوف تتعلق بالإرهاب
5: والأمن القومي ترامب يتصور بالبانديو يتصور في روحه أعلى من الكل أعلى هو استغفر الله أنا ربكم الأعلى عيب عيب اللي قاعد يعمل فيه كسوة هو كسوة للأمريكان ما يقعش الشيء هذا راك أنت عندك ديزانفيتي كما كنت أنت تستدعى في العباد كضيوف عندك مينيموم لو ستريكت مينيموم دو ريسبي بور
6: سي حمود
5: اقل ما يمكن
6: انا قناعتي خرجت بها اليوم بعد ما صارت الحاجات هذوما كله حتى في حفل افتتاح اللي تشوفوه في امريكا جو في اون فالا
3: تون هو افتتاح في كل
6: الميساج اللي باش يخرج منه لكن ميساجي للفيفا ماهوش للامريكا ولا المكسيك ولا الكندا أكبر كذبة فصل السياسة عن الرياضة هذه أكبر كذبة وبرهنت وتبرهنت توا في الكوبليمون قاعدين نشوفوا فيها
5: لأن هي ألابري أكثر من الوقت
6: هذه من قيمتها
5: نهار كل احنا نحكيه عليها ريان شانجر اسمعني لا ريزون دي بلي فور اي توجور لا ميور وهذا اللي وقع توا بالدليل المادي لامريك كي دومين دونك
6: من نجموش
5: طول الموند الناس كل سانكلين دوفون اي كومبري انفانتين
6: بليش
5: سياسة
6: والسلطة والسياسة تحكم في كل شيء هذه انه الفيفا مبادئ الجامعة الكويتية وكل عام علاش توقفت وعلاش كذا وضربت 3 سنين واقفة البطولة الكويتية قال شنو تدخل السلطة في الرياضة وكذا وكذا والفيفا ما تحبش هذا كله هذا بان بالكشف الآن في كأس العالم هذه إنه هذه أكبر كذبة موجودة في الفيفا
3: صراحة مهدي تفاعل معه فما عطر بارونتي سمحني بلاتير كان تفاعل وقال سي أم بي رفوز لانتخي أن أربيتر سيت أن بروبليم غراف Et on ne devrait pas disputer la Coupe du Monde dans voilà. un tel pays.
5: Voilà. Et pourtant, la terre, c'est pas l'homme propre.
4: Je suis un peu plus. هذا أربيتر وحكم معناه ديما يبدا معروف بالنزاهه
5: وبالوقت فهمت وجاب شاتي حفله معين كان هو شاد رئاسه الفيفا وعمل الموقف فريمون يذكر فيشكر كلهم كي بعضهم
3: صحيح.
5: ومن الافريق على مستوى شو اسمها الكاف وانت ماشي الرئيس
4: اما انفانتينو كان ينجم ياخذ في موقف كيف ما هاش
6: المشكله مش في انفانتينو
4: وقفها الكومبيتيسيون
6: ما ينجمش ضعف كبير وهذه قلت لك نرجع وقول لك راه فصل السياسة عن الكرة أكبر كذبة تحكي فيها الفيفا وماذا بينا معناتها تتراجع نفسها وما عادش تسوق الفكرة هذه وتخوف الجامعات وتخوف
3: لا
6: هذا أكبر كذبة وأنت كفيفا برهنت اللي هي أكبر كذبة وحدك في وحدك هذه التصرفات
3: نسألكم سؤال قبل موعد الأخبار تصوروا معناها الولايات المتحدة الأمريكية تخرج من التور الأول شنو كيفاش باش يواصل تتعامل معناها السلطات الأمريكية بصفة عامة ولا التنظيم للناس ولا للمنتخبات اللي موجودين حتى الأحبار أو جماهير الإيفوارية تم انحزدها من الفيزا وقاعدين معلقين ما نحكيوش على دبوست المالي ب$80 وعلى دبوست الجازوز اللي ب$300 والشيبس بدرقاته
6: معناها
3: بصراحة ما نعرفش معناها توينس أنا عندي أن كوزان يعيش في أمريكا شو يتفرج ظالي مسكين شيخ قرض ولا بشي هزمة شوية كسكسي بالعصبة
6: اشتغلين
3: ليه بصراحة كنت غادر الولايات المتحدة الأمريكية شنو تتوقع يصير
5: أنا خلينا نتوقع في حاجة أخرى
3: نتوقع
5: في حاجة أخرى نتوقع بالطريقة هذه باش يحاولوا بجميع الطرق يطلعوا الأمريك للدوزيام تور فهمتني تقصد تولي بما أنك دخلت في
3: أربيتر تراكو
5: تنجم تدخل في أربيتر ماشي تفلسفي للرجل تاع مع الأمريكا
3: يدز
5: معاك بلغة أخرى
6: تصور تخرج أمريكا من الدور الأول وتتعدى إيران
5: أنا قاعد نتصور في العكس ننتظر أنا الأمريك بيسك لا كومونسي بالطريقة هذية ومجرى شيء تنجم تدز مع الأربيترات أنا من الأربيتر قعدوا فيهم ساكتة دونك تنجم يمشي معاها في الخط
3: هو بصراحة ديما لي زاربيتر نحسهم معناها سي تري رار باش يتضامنوا مع بعضهم فما بالك على بلاصة نتاع مونديال خاطر معناها صح بصح نتقعدوك في الدومين هذايا
4: صحيح هي لي زيتازوني ما عملتش ما عنديش دي بيرفورمانس نحكيوا عليهم في المونديال.
3: هي حتى استدات خليتهم بالتراساج نتاع السوكر معناها
4: دونك منتخب ما عندوش تراديسيون نتاع الفوتبول فهمت عندهم دوتر اوكوباسيون دوتر معناها سبور
6: اللي هي استضافته لكاس العالم دور دور ماركتينغ ودور دور بوليتيك اكثر لا اقل ما عندهمش
5: استقبل قبل كود موند
6: حاليا
3: مش مع دونالد ترامب
5: ساعتها بارابور
3: مش مع دونالد ترامب نحكيو على معناها سياسة البلاد اللي تبدلت بطبيعه من رئيس ال
5: لافين جراند ايكيب في العام اللي استقبلت فيه عملت
3: يلا رجعين بعد الاخبار اكيد نحكيو في برشا حديث ديما واحد بلاش للمنتخب المكسيكي قدام جنوب افريقيا هذه المباراه الافتتاحيه من المونديال 63 دقيقه لعب واحد بلاش للمكسيك رجعين بعد موجز اخبار 9:30
2: مال الكره

0: كندا والمكسيك.
1: كأس العالم لكرة القدم من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. تغطية يومية وبرمجة استثنائية على إذاعة الشباب. كافي أمريكان كل يوم بداية من 7 متاع الصباح. كلوب مونديال بداية من ماضي 3 متاع العشية. مونديال باي نايت بداية من 10 متاع الليل. ستوديو المونديال نقل مباشر لمباريات تونس ضد السويد ضد اليابان وضد هولندا. فنيين لاعبين حكام ومدربين في برمجة خاصة بالمونديال. مونديال كندا أمريكا والمكسيك من 11 جوان ل 19 جويلية 2026.
2: إذاعة الشباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
0: معلومة الوافية.
1: نفس الروح نفس الإحساس.
0: نفس الإحساس.
1: من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى.
0: من القلب للقلب.
1: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
4: السلام عليكم. موجز الأخبار من إذاعة الشباب. أهلا بكم. التقدم في تنفيذ منطقة التبادل الحر أبرز محاور لقاء وزير الخارجية بالأمين العام لمنطقة التبادل الحر في القارة الإفريقية. أول عملية جراحية دماغية يقظة في المستشفى العسكري الجامعي بصفاقس وفق بلاغ لوزارة الدفاع الوطني. الممثل التونسي حلمي دريدي يتوج بجائزة أفضل ممثل في مهرجان الداخل الدولي للفيلم بالمغرب. وزير التجهيز والإسكان يعلن انطلاق تهيئة مقاسم جماعية بكل المحمدية وسيدي ثابت والسواسي وأسنادها قبل موفى 2026. في توزر أنشطة توعوية موجهة للأطفال وحملات النظافة في الأحياء والواحات في إطار الاحتفال باليوم الوطني للنظافة والعناية بالبيئة. وضمن أخبار العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن مضيق هرمز سيفتح فور توقيع تسوية رائعة لإنهاء حرب إيران، وتوقع أن يحدث ذلك في غضون أيام. في حين مكتب نتنياهو أعلن أن ترامب تعهد بالتخلص من المواد المخصبة وتفكيك البنية التحتية للتخصيب والحد من إنتاج الصواريخ وإنهاء دعم إيران للوكلاء بالمنطقة على حد زعمه. هذه الأخبار وغيرها تأتيكم مفصلة في نشرة العاشرة ونصف إلى اللقاء.
3: إذاعة الشباب. عدل موجتك.
5: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
5: إذاعة الشباب
3: نون ستوب.
2: ما الكرة؟ ما الكرة؟

0: ملا كورة.
1: ملا كورة معكم حتى للنص الليل. حمودة بن سليم، مهدي بن حسين وحمزة فيبي. وتوت سويت نحكيو على الكورة العالمية.
2: الكورة العالمية.
0: الكورة العالمية.
1: وأكيد الكرة العالمية مع المباراة الافتتاحية المكسيك جنوب إفريقيا. الناس الكل قالوا مال تزامن اليوم 11 ماي 2010 في ملعب سوكر سيتي في جوهانسبرغ يتقابلوا زوز المنتخبات هذوما، لكن وقتها جنوب إفريقيا بطبيعة هي اللي تستضيف، واليوم شاءت الصدف أنهم يعودوا يتقابلوا في نفس التاريخ 11 ماي 2026 في المكسيك. دونك والمنتخب المكسيكي واحد من المنظمين للمونديال هذا، وبطبيعة من سكول رجعت بالذكرى أكيد سي حمودة للمباراة اللي ما تتنسيش كيما برشا زيدة مباريات في المونديال. تا كل مرة نحاولوا بطبيعة كي تكون فما صدفة كيما هكا ما نجموش ما نحكيوش عليها، وكنا نحكيو في الأوف على أنا الحقيقة عجبتني الشطحة متاع تشابالالا بعد الهدف والحضور الجماهيري الكبير اللي معناها نفس العقلية يمكن أمريكا اللاتينية شوية كيما الأفريق بعد نحكيه على حفل الافتتاح. لكن كي تشوف الداتا ذي شنو تنجم تحكينا عليها 11 ماي 2010 11 ماي 2016؟
3: المات فونكسيون ريسيبروك
1: المرة الأخرى
3: بلغة أخرى المرة اللي en 2010 c'était البافانا بافانا كي رسوا والمكسيك هي الضيف. المرة هذه الضيف هي المضيف هي المكسيك والبافانا هي
1: الضيف.
3: الضيف التاريخ والسيناريو متاع 2010 يتعاود بين الزوز فرق هذوما، مي راهو فما حاجه اكثر وانهم هما يتقابلوا مره ثانيه هاي. وانها اكثر ايكيب لعبت كعملت افتتاح متاع كاس عالميه هي المكسيك. سي لا 5ام فوا اللي تعمل افتتاح، واكثر زاد البافانا زاد ولا جنوب افريقيا سي لا 3ام فوا اللي تكون هي كفريق تفتتح المونديال. كيل كوانسيدونس معناها كيل كوانسيدونس. ميسي انت جبت على حاجه وانا كنت خادم عليها حويجه هذه البافانا هي
1: مش نجم نعملوا اشهار نجم نسمعوا الحاجه ذي بهالي في التلفزه الوطنيه
3: تقعد تاريخيه معناها. ورجعت كيفاش تقلبت المشاميه شكون ماركا الاول اول بونتو يتسجل في 2010 سيتي تشابالالا هو اللي ماركا البونتو. هدف هكا المكسيك هي اللي تماركي اول بونتو في المونديال 2026 معناها تبدلت الادوار. اون بو ساتوندر باش يخرج نيول زاد ان شاء الله.
1: نزام حاجه اخرى شنو الذكريات نتاعك
3: في افريقيا؟ صراحه انا افريقيا
4: الحقيقه ياسر حبيت نزيد على سي حموده
1: المدرب
4: قال اللي هو معناه 5 فوا معناها ديما تعمل لوفرتور المكسيك. نحب نزيد معناها نقول اللي هي عندها عقده في لوفرتور معناها ما ربحت حتى مره في لوفرتور. يمكن اليوم اول مره باش تكسر العقده.
1: هي مباراه في
4: بورتون هي من بعد. اكثر المنتخبات اللي معناها شاركت في نسخ المونديال وديما تعطي نسخه ممتازه من المونديال.
3: وذكرتني بحاجه سامحني حتى نقصت عليك، ذكرتني وان هذه كاتري كيب قبل عملوا لوفرتور نتاع الكوب دي موند افريكا ولا واحده خسر ولا واحده خسر ديما اما نول والا سي ليكيب افريكان كي غاني معناها دو فيكتواري ان نول. هذه كاتريام فوا لاول مره لكن باش تخسر اليوم جنوب افريقيا سي لا بروميير كبلد افريقي.
4: دونك وزيد عندها عقد اخر المكسيك اللي هي الوصول للربع النهائي. شوفوا في النسخه ذي معناها بلكش توصل للربع النهائي.
1: وهي مش الحقيقه ما حتى لي زابليكاسيون تاع ذكاء الاصطناعي مش حاطينها مي لي بريتوندون بيتيتر لي بشوستو معناها يتجاوزوا دور متقدم كيما هكا.
4: شوف الجروب اللي عندها معناها ما عندهاش دي ستار راي مكسيك، عندها جوست ان بيفو معناها في وست هام ابار سا نيميرو 6 مبداي تلعب 4-3 سنتينيل يلعب في وست هام، يبقى كل غالبهم يلعبوا في اللوكال ومعناها ماهمش جوارات ما عندهاش جوارات دو جران كاليبر بصراحة. هذاك علاش ماهيش بريتوندون فهمت
1: حتى على مستوى القيمة التسويقية بعيدة برشا على المنتخبات
3: الأخرى. المكسيك لاميور إيكيب اللي ربما كإيكيب ناسيونال سيتي اللي لعبنا ضدها احنا
1: وربحنا
3: 1978 وربحنا 3 وراه تعرف قديش خلقت من فرصة والله كومبارازار البارح نجبد في المكسيك تونيزي تعرف خلق او موان ان ديزين دوكازيون دو بوت اي بورتون فينالمون احنا اون لا غاني. علاش؟ خاطر احنا ليكيب هذيك يمكن اعز كيب دو طول
1: طون مش تتعاود ظهر
3: ونأكد لك وكان جيت تلعب في الـ في الـ في 2026 الكيب هذيك بالذات يظهر توصل فينال وتطيح على المراك اللي وصل دمي فينال
1: باهي. 2010 حمزه شنو الذكريات نتاعك؟ هو ايضا زاد حتى مدرب المنتخب المكسيكي كان موجود في 2010 ويرجع مره اخرى موجود المره هذه اكزاكتومون. دونك شنو
2: هو هذيك لو شارم تاع الفوتبول يعني، وهذه لو شارم زاد تاع الكوب دو موند، عدالة الكرة خليني نقول في الفرص، أو كنتي استضفتني أنا استضفتك
1: يعني بيف تكون خير زعما
2: أوفوار. في كرويا الحقيقة شنو اللي تغير ما بين 2010 و 2026؟ الأكيد اللي تغير هو لنيفو تكنيك دي دوز إكيب بارابور 2010. نشوفوا من المكسيك وجنوب أفريقيا ما همش هما ليكيب لي زيكيب تاع 2010. 2010 لي دوز إكيب اقوى برشا فنيا من اللي نشوفوا فيها متوا.
1: وعلاش حسب رايك التراجع ذي فنيا؟ خاطر معناها هما بيدهم نفس البلاد تقولي تخرج في اللاعبيه
3: باش يصير البرميتور
1: اي ديما فيها بوتونسيال نتاع لاعبيه في السود افريقيا
3: عندها فما فما ثلاث مرات تشارك قبل ديما
1: بالبرميتور وعندها
2: اي عندها ديزاين ديفيديواليتي كانوا يلعبوا في اقوى الفرق العالميه. المره هذه تو كيما كان يقول مادي المكسيك براتيكمون فيها واحد برك يلعب في ويست هام، الباقي كل سون دي جوار لوكو معناتها في البطوله المكسيكيه المحليه. في جنوب افريقيا زاد كيف كيف لاعبين ما همش دو جرون كاليبر كيما اللي نذكروهم وقارنوهم بلاعبي 2010. التراجع على المستوى هذا يرجع الاكيد للتراجع على المستوى الفني على مستوى التكوين في الـ في الـ البلدان هذه خليني نقول
1: محليا
2: معناها محليا راجع
1: دونك هو اللي الغفلات بعد الانتدابات
2: الكبار تو نورمال ابري تو ما بين 2010 2026 راهو فما 16 سنه يعني 16 سنه في عوض نراو تطور في في التكوين. احنا رينا تراجع في التكوين وهذا عادي معناتها مش خاص كان بجنوب افريقيا. احنا نشوفوا كان في ليزيكيب افريكان الكل براتيكمون. سي حموده كان يحكي على ليكيب بتاعنا كانت نجم تكون فيناليست وكانت تلعب تو هذيك بتاع اللي لعبت المكسيك قبل تلعب تو وتحطها تو في الكومبيتيسيون بتاع الكوب دي موند بتاتر توصل في الكاريداس خليني نقول.
3: اما فما حاجه انت قاعد تحكي نقول لك انا ما فماش حتى ايكيبر قاعده تطلع النيفو نتاعها بارابور 2010 انا اكسبتي لا فرانس اي الاسباني اللي الفوتبول نتاعها طلع النيفو نتاعو اعطيني ايكيب ناشونال طلع هو طلع اللي ولات فرنسا نتاع توا ما امباتابل تنجم تقول لي السوبر فافوري
2: فرنسا عندها الكاليتي
3: الاسباني عندها زاد دي جراند فيديت سورتو عندها ثمانيه من نفس ليكيب دونك الكويزيون موجوده كل لاعب التناسق موجود تو سكو فولي فير كيك شوز مي اكسبتي هذوما زوز. احكي لي على المانيا كانت نجم احكي لي على اللي تحب انت
2: هو سي حموده شوف المانيا
3: شوف الدوز ايكيب عرب اللي نجموا
1: المغرب وشكون عرفش نحكي وياه عليهم
4: حتى افريكان
1: شكون افريكان سمح
4: فما كوت ديفوار ريتها انا تفرج فيها في ماتش اميكو مون كونتر فرنسا
1: رغم اللي ديما ساعات عندها معناها تحس كال
4: سينيغال نيجاتيفيتي بون ايكيب فهمت اون ساتون دي سوربريز
3: لازم يديباسي لو برومي تور
2: شوف راهو اللي ريناه في لي ماتش اميكو داكوردو اما راهو ريالمون توا في الاوفرتور هاك شفت انا توا تبعت جنوب افريقيا في كلكم ماتش اميكو ما تحسش ان هي توا جنوب افريقيا نتفرج فيها توا انا توا كي نحكي لك توا كي نعطيك شنو في الماتش هذا سكو جو فوا
1: فين بلاش مع ورقه حمراء
4: انا نقول لك حمزه جنوب افريقيا حبيت اونتر بارونتيز فيها 18 لاعب يلعب في اللوكال
1: من اكثرهم سان داونز
4: فيها كي نوصلوا من اورلاندو بيراس وثمانية من ميلودي سان داونز دونك ما حصلوش من رواح
2: صحيح عش قلت لك كي تشوف انت جنوب افريقيا 18 لاعب من البطوله المحليه ونشوف هنا فرنسا كما كان يحكي سي حموده
1: اغلبهم محترفين
2: كي شوف نلقى فيها 23 جوار ما همش في البطولة الإسبانية ما نحكيش على إسبانيا
4: ذيك الدوريات
2: لكن في فرنسا كيف كيف نشوف فما راهو هاوش نقول لك ما تطورناش
3: اغلب اللاعبين
2: في اسبانيا
4: خاطر الشامبيونات تاعهم قويه
2: سور لو بلان انديفيديوال سور لو بلان انديفيديوال ما تحسنش برشا على المستوى العالم ككل ابار اكسبسيون فرنسا خاطر كلير فما
4: نزيد معاك
1: كنتش انا اقول معاكم حاجه لحظه بركه تتصوروا اللي المنتخب اللي عنده اكثر من لاعبيه محترفين في دوريات قويه معناها جونغ لانجلتير بتاتر اسبانيا درجه اقل يمكن هو اللي باش يكون فافوري اكثر من منتخب عنده لاعبيه في دوريات اقل كيما الدوري الفرنسي ولا الدوري ما عرفش معناها انا بتاتر الالماني سا ديبونتي وكلاسمون كل واحد
3: انا يظهر لي ليكيب اللي عندها اكثر فريمون دي فيديت اي سورتو من وسط الميدان وانت ماشي حتى توصل للافون سنتر هذيك هي كي
1: بو فير لا ديفيرونس يحب يلعب الروح وما يلعبش
3: لا لا لا فيديت تدير اللي نجم انا ما يلعبوش
1: يفسخ
3: ويتعدى تاخو بربي تاخو فرنسا عندها مينيموم 4 5
4: بورتوغال
3: 5 سوبر جوار مش
2: مون جوار شفنا فرنسا مع كوت ديفوار
1: تفضل مهدي.
4: سي حمودة قال لفرنسا معناها تحسنت صحيح من الفرق اللي تحسنوا فما زاد البرتغال عندها ان بون جروب والجوارات نتاعها غالبهم كلهم معناها بريسك في دوريات كبار يلعبوا في لو نيفو دونك تحسنت البرتغال 10 سنين التالي
3: وديفيديت
4: اما البرتغال 15 سنه التالي ما كانتش هكا
2: ماني كنت اضعف من
1: هذا ايما فهلي تعديت مره نسخه فيها البرتغال قويه وما ولا ذيك في الكوب دوروب وما هزتش
4: البرتغال خذيت
2: هذيك الكوب دوروب
1: كوب دوروب سامحوني
2: هذيك الكوب دوروب
1: هذا الوقت الناس الكل قالوا باش تهزوا بعديك ما
4: تو البرتغال بين تو وقبل البرتغال قويه برشا
2: شوف علاش خاطر سؤال كيسر حلو تاع انه علاش ما فماش تطور كذا خاطر توت لي زيكيب دو موند قاعده تبع سوا في ليكول Portugais, Hollandais, pratiquement. Le football global, le notion de bloc équipe, la notion de le pressing haut, les transitions, et tout le monde. هما ابداو متطوروا فيهم
3: ولا الفوتبول ديريكت لا فرون
1: ايه الناس كل كانوا
3: مغربيين القوه ولا فتراتوش تلقى روحك في الشبكه
2: سي حموده وانا هاني جيت كان تو انا حليت لي قوس
1: راه ما نحلوش برشا بالليل
2: لا خاطر هنا لا الى ايفوكي ان تري بون بوين سي حموده هنا لو فوتبول ديريكت سي ليكسبلوزيفيتي سي لا رابيديتي مي سي اوسي لا بريسيزيون تكنيك
1: فهمتني الورقه حمراء الثانيه باش تكون نتبعوا بتبع الحكم شيل الفار خد فهم بوسيبيليتي متاع اقصاء فما عنف تم استعماله من لاعب جنوب افريقيا على لاعب منتخب المكسيكي دونك بتيتر بشي خرج ظهره معناها ورقه حمراء فوالا دونك زوز اقصاءات خسر اثنين بلاش معناها تام فوت كيما هكاكا سي غراتوي معناها غراتويتمون الورقه ياخذها دونك هذيا الباسيس نتاع الاسبري اللي نحكيو عليها بتيتر ما فماش علاش منتي خاسر ديجا وتزيد تعمل حاجه كيما هكاكا ظهر مش يستنى
2: خاطر فما
1: ماكش تلعب كونتر جمعيه تونسيه معناها
2: ابار هو جنوب افريقيا توا قاعده تلعب ما تحسش ان ايكيب سور تيران قبيله نشوف فهنا ثم مال فونكسيونمون دي بلوك ايكيب ما فماش سينكرونيزاسيون في لي موفمون انتر ليني انتر بوست ما فماش معناتها فماش لو بريسينغ حتى لو بريسينغ لو ديكلونشمون تحسوا واحد برك يمشي ديكلونشي وبعد باش يدور هيا بلاي يطلعوا معايا وكذا
1: هدف ثاني يضيعهم
2: دونك فوالا دونك لا نوسيون ديكيب نيكزيست با في جنوب افريقيا تو هيك اللي انا مستغرب
3: ما كنت ماركي لك زوز
2: تولي عندي اون فيرا
1: اما بالنومبر دو جوار هذايا صعيب يلا خلينا نقدموا شويه بالمناسبه الملعب هذايا ملعب الاستيكا تم تجديده ويحتضن اكثر من 85,000 متفرج تهزوا فيه زوز كوب دو موند ديت ما نعرفش الجمع صحيح ولا لا وزوز نجوم تصورك تحبهم سي حمودة 70 و86 انت عطيني لسامي
3: 70 سيتي ان برينسيب سيتي الالمان كونتر لا هولندا
1: انا باش نسهل لك فما مارادونا وفما شكون هز في استاد
3: قلت لي 70
1: و 86
3: لا 70 سيتي البرازيل 4-1
1: بيلي جوستمون دونك بيلي هز في الاستاد هذايا كوب دو موند ومارادونا لان دو ديو
3: ديمير بارتي كي جي فيو انا كي رجعنا للتاريخ وشفنا
2: احسن كي برازيليان
3: هذا الفينال هذاك
1: 70
3: وباسو 70 تفرج في الفينال ليش
2: يا حمود
3: تولد معناها سبيدي
1: ليه شفت
3: شو الارشيف
2: بلاش يا حمود
3: اهلا
2: انا هي لا ميور ايكيب بريزيليان 82 والا
1: 70
3: ميور دو طول طون 70 سنة ميور دو طول طون مش حتى انا تفرج فيه من الزوز ورجعت الارشيف وثبت فيه
1: يدي مش تتعاود
3: الكوره نتاع 70 كونتر ليتالي معناها ليتالي سي لا جراند ايكيب فما بونت تعرف كيفاش ماركا من الجارديان حتى الدار على 11 الملاعب باس باس باس باس وصل للشبكه سون جامي سون جامي اتر توشي معناها بونتو يقعد تاريخي معناها سي فري لا فينال
2: تاع 82
3: 82
2: ليكيب دو بريزيل 82 سي با سولمون فينال
3: تاع سوكراتيس وهلما
4: وزيكو
3: وزيكو وكل
4: ايدير
2: ما تعاودش ليكيب هذيك بيرسونيلمون ممكن انت ادرى مني خاطر عشت
3: لا لا سيتي لا جراند ايكيب اسمع نتاع بولي ليكيب هذيك
1: 94
3: لا نتاع 70 كونتر
4: جارينش
1: جارينش حتى هو من الناس اللي عملوا كره بي 86 مباراه نتاع ديغو ارماندو مارادونا وفيها حكم التونسي بن ناصر بتبيعه اللي كان حاضر والماتش هذاك ما عادش باش ما ينسيش معناها باهي نقدموا شويه نحكيوا على الحضور العربي الاستثنائي في المونديال هذايا 8 منتخبات عربيه معناها كي باش نفرقوا بين عرب اسيا وعرب المغرب العربي خلينا نقولوا معناها بين تونس المغرب الجزائر مصر السعوديه قطر العراق والاردن 8 منتخبات اول مره يتقابلوا ديجا في مونديال اول مره يكون الحضور العربي بطريقه هذه هل نومبر هذا ينجم يكون موجود منه أقل حاجة زوز منتخبات في أدوار متقدمة مهدي وانت قبيلة حكيت على السنغال بو إفريقي موش عربي لكن في المنتخبات هذه شكون تتوقع يمكن باش نلقاوه أو موا في ربع النهائي
4: فما شنو نتوقع وشنو نتمنى
1: هاي عطينا الساعة اللي تتوقع وبعد عطينا اللي تتمنى
4: نتوقع المغرب عندهم جمعية باهية بالكتاب
1: ايوا ما ديجا عندهم بريسيون بعد الريزولتا الاخرانيه
4: بالرغم اللي عنده دو بليسيور تاع معناها دو بليسيور تاع الزلزولي نتاع
1: تم تعويضهم بزوز ملاعبيه لكن اسكو باش تكون نفس الكاليتي والا لا معناها مروان سعدان وامين سباعي قبل المونديال بصراحه
4: لقينا المروك نجم نتصورها تمشي شويه في المسابقه دي اما الجزائر تخدم بالقدا عنده ايكيب باهي عنده مونترينور تري كومبيتون فلاديمير بيتكوفيتش اللي هو معناه قاعد يخدم في خدمه باهي حتى سور لو بلان تكتيك بصراحه تشوف حاجات كي تشوف تعمل الاناليز لوبسيرفاسيون تاع الجزائر فما حاجات فما خدمه باهيه تحس معناه فما حاجه محضره فماش لعب عشوائي ناس تعرف
1: شنو وفي وقت ما تلام المنتخب الجزائري على اللعب الفردي وقتها مع الي لوزيتش ده اللي وقت 2014 كوب دو موند هذيك
4: فما برشا ديسيبلين تكتيك فما برشا تحس فما برشا ديسيبلين تكتيك ونتصور اللي الجزائر تنجم تمشي معناها شويه قدام زاده في المسابقه هذه هذوما معناها زوز منتخبات اما شنو نتمنى ان شاء الله تونس
1: باهي سي حموده 8 منتخبات عربيه شكون تتوقع شنو تتمنى عجبني
3: انا سي جي ادير انا نتصورها الناس الكل ماشي للماروك كوم كوا البو كري لا سوربريز على خاطر ما عادش سوربريز لكن تتعاود مره ثانيه لانها وصلت دومي فينا انا سي الجزائر الجزائر نشوف فيها اون ايكيب فريمون تو بو تو فير وتنجم تربح لك نيمبورت كل ايكيب حتى من الكبارات وان فا ساتوندر البرازيل الناس الكل مضروبه فيها نقول لك تزاير فاسيلمون انا ما نقولكش فاسيلمون مي البو غاني البرازيل علاش الماتش اللي تفرج فيه كونتر لا هولندا اللي
1: ريفيرونس تعتبرو انت مباراه جزائر
3: هولندا خاطر على دي باسي لا هولندا في سور البلان فوتباليستيك الى رابيديتي
1: باش هذيك المباراه اللي هما مطيحين فيها الريتم
3: طيحنا
1: كيما سيونس دونترينمون
3: كان ما نجمش يطيح على خاطر ظهرت الجزائر اللي بلي رابيد معناها الكوره راهي تعرفش معناها ريت قبيله نحكيو على حكايه الفوتبول ديريكت في التراتوش تلقى روحك
1: تك تك
3: وين وصلت الجزائر ولات عندها الحكايه هذه والها دي بو تكنيسيان معناها فما ملاعبيه تكنيسيانات بالحق

0: باهي
1: اسكو ما كل شيء ممكن، راهي كره
0: صحيح،
1: مدوره، راهو
0: نعرف نعرف
1: يعني نتمنى تونس تعمل لا سوربريز ويجو كروا سير كروا هما الور شانس، راهم يبوف لا ينجموا يعملوها. اما اسكو من غير تفلسيف
0: باهي حمزه
1: يا صبري، من غير تفلسيف وكهو
0: باش نحكيو عليهم بعد في كورتنا اكيد منتخبنا. شكون تتوقع يمشي الدور المتقدم وشكون تتمنى بالطبيعه
2: دور ثاني؟ خليني نحكي دور ثاني اللي السهل السهل الممتنع.
0: قصه عربي احنا قلنا اعطيناهم اسبوار.
2: لا لا لا باش نقول لك انا الدور الثاني اللي لو بلو رياليست بارابور لي انا معناتها حتى او نيفو هيستوريك بوتيتر الجيري اي لو ماروك هما زوز. نتمنى من كل قلبي تونس بالطبيعة، لكن الحقيقة على مارينا لا أتصور ذلك. مي باش نقوله في أدوار متقدمة ربع نهائي ونصف نهائي ما ثم حتى كيب من العرب تنجم تدخل للدور هذيك.
0: بله بيسألوني كروية السؤال خليني نجاوب حتى أنا معكم. أنا نتوقع بصراحة المنتخب المغربي ماهوش باش يعمل بريستاسيون تاع اللي عملها مع وليد راجراجي بصراحة، حتى كاين أشرف حكيمي وديستاغ ومعناها هكا عندي احساس لي هما باش يخرجوا بديسيبسيون. بار كونتر نتصور المنتخب المصري مع الكومباني معناها الاعلاميه اللي كان قاعدين تشوفوا محمد صلاح قديش سوق روحه المشاركه هذه والبريستاسيون هذه، معناها اون ديري مصر يعني محمد صلاح يلزم المنتخب المصري يكون في دور متقدم غيان كو باش يعمل هو حاجه في مسيرته بتبيع ورقه حمراء ثالثة للمنتخب الجنوب افريقي في الماتش هذا. خلينا نتابعوا للمكسيك المرة هذه، هذه افشل فرصة سين حالة تسجيل معناها كان مانيش غالطة بلغة التحكيم دونك ماشي باش يسجل هدف. سينو ما حكيتوش على عرب اسيا، نتصور منتخب العراقي انا الحقيقة رأيي شخصي
1: تصور
0: باش يعمل حاجة. منتخب المصري عامل بريسيون ميدياتيك على اساس محمد صالح حتى في الواحد معناها قال لهم هذيا راي نتاعنا المشاركه هذه راهو نتاعنا، وهو مع الباركور نتاعو اللي وفي مع ليفربول مع محمد صالح النجوميه اللي لقاها كي مشى معناها مع منتخب بلادو كيفاش معناها نحس اللي
2: كذبه اعلاميه
0: الحقيقه تنجم تمشي الامور على اساس نخدموا به يجيب لنا فلوس برودوي معناها محمد صالح دونك علاش ليه المنتخب المصري ندزو معاه شويه فمش ما يمشي القدام هكا مخي انا الحقيقه نتوقع
1: محمد صالح نجم تقول بديت النهايه نتاعو بديت من خرجته من ليفربول من ليفربول ما انا نتصور باش تكون النهايه نتاعو ما غادي. لكن مصر كمصر ك
0: عندهم عقدة كأس العالم
1: مش مشكلة النجم يجني ماتش في كوب دي موند
0: ايش عقدة كأس العالم حتى مع كوبر ومع
1: قديش من مدرب اول واحدة شارك تومي نفس انترونت كاس والتو ما ربح حتى ترى
2: قلت كذبة عالمية
1: ان شاء الله ان شاء الله انا جيسبير اومو تحقق انتصار على الاقل خل تكسر الحكايه
0: على خاطر مرموش
1: سيري نوار نتاعها.
2: شوف راح نحكيو على كوره نحكيو على كوب دو موند نحكيو على بريستاسيون نحكيو على اقوى كلمه انا اقولها هي سي بيرفورمانس. اذا باش نحكيو بيرفورمانس ونحطوا لي زيكيب ناسيونو كل على الميزان راهو ليكيبات هذوما ثمانيه سامحني معناتها مع احترامي ليهم الكل ما نجموش نقولوا راهو هذا مش يوصل تصور انا واحده امبوسيبل بارابور لفرنسا بارابور البرتغال بارابور
0: مش عندك احسن فيلم
1: في العالم والمراك عملتها
2: المراك
1: صحيح اسبانيا وطيحت
2: حموده المراك جاتها مره
0: ما عادش تتعاود
1: ما عادش تتعاود علاش احنا ما قلناش المراك قلنا الجزائر تنجم تعملها المره هذه.
2: ليه انا اش قلت لك قلت لك المراك المراك والجزائر في الثمانيه المراك والجزائر في الدوزيام تور وي اما تقول لي
0: اما الاكسبلوا تاع المغرب لا
2: امبوسيبل.
0: اي وين اش قلت على مصر قلت اكسبلوا تاع الدوزيام تور معناها حاجه باهيه
1: جاكر فوماتش حاجه للدوزيام تور بربي احنا قداش من ايكيب تاولين
0: 48 منتخب
1: 48
0: اما الثلثين 30 يتعداو راه ما
1: تنساش باش يولي 32 احنا شاركنا دون لو طون ب 16 ايكيب راه تعرفش معناها برومي تور دوزيام تور كان مازلنا ما ترشحناش
2: الكذبه
1: هذه دوزيام تور
2: برومي تور قلت لك انا هو 3
0: نول تصفيات
1: مازلنا في التصفيات
2: 3 نول يعديوك دوزيام تور علاش انا قلت لك دوزيام تور تنجم تلقى فيه من ثمانيه تلقى زوز ثلاثه ممكن لكن ابري لو دوزيام تور عاش من عرف قدره.
1: بس اسمع ايش قال لك؟ والله والله انا ما مانيش باش موافقك جي ميكسكوز بور لا سامبل ريزون. ما فماش دي غراند ناسيون اللي تقول هذوما فريمون سي. انا قلت لك

0: كعطيتك دو زيكيب وتروا قلت لك فما لا فرنسا فما ان بو الاسباني مي اكسبتي اي بيتيتر لا بلجيك مي اكسبتي سي تروا راهو لي زيكيب الاخرين كوربرونابل راه اعطيني مثلا اعطيني اللي تحب انت
1: الانجليز
0: اللي تحب انت اللي تحب
2: البرازيل موجود
0: البرازيل ما تحكيش عليها على خاطر عندها ملاعبين عندها فينيسيوس
2: جونيور موجوده زاده
1: سمعنيش حوار ثنائي خلاص
3: تو كي كثرت الجمعيات كثروا فيهم الجمعيات مره اخرى في كونفرنس دو بريس كارلو انشيلوتي قال لهم تو كي كثرت الجمعيات وهما او ميم طون يلوموا عليا على الروندمون فماش ماهيش البرازيل مش قاعده تلعب كالعاده ومش قال لهم نبداو نتحاسبوا على المونديال ابارتير من 1/8 1/16 قال لهم توا ما تحكيوليش لا على نيفو والا لا ريتم ولا لا حتى
2: اي سي نورمال
1: نحكيو على نيفو ابارتير من كارد فينال خاطر توا كيما قال لك
2: امنتي كي تحكي
1: توا ادوار اونزيري تصفيات
2: شكون يوصل للربع النهائي وشكون يوصل للنصف النهائي شكون هما اللي ليزيكيب اللي عندها لا بيرفورمانس وعندها لي زاجون دو بيرفورمانس
1: بيه عرب إيسيا ما حكيناش
0: بربي يقول لي انجلترا انجلترا اي دوبوي 1966 جوسكا بريزون انا با لا بيرفورمانس وقت هي لي غران جوار اللي خرجت ما خرجت ملعبيه اي بورتون انا جامي اي لا كوب دي موند اي دوبوي 1966
1: ماشي ريفيرونس ماني
0: بالنسبه
3: للانجليز
0: لكل لكل سامحني كلمه كمل المباراه كلمه بارك لكل مونديال حقيقته
2: من الاخر اللي معاك في هذا اما انت كي تشوف لي زيكيب اللي يوصلوا ربع النهائي احنا نحكيو شكون يخلط لانكار دومي فينال فينال
1: اللي يعرف كيفاش يجري مباريات راه مش تاع
2: هما لي زيكيب كي اون دو لا فالور اي دو لا بيرفورمانس كوليكتيف انا اش قلت تهز ما تهزش هذيك حاجه اخرى لا شانس يدخل الزهر يدخل في اللعبه كومون تو اجيري تو ماتش يدخل في اللعبه لا تكتيك الامبوزي يدخل في اللعبه برشا حاجه تدخل في اللعبه لكن انت
0: اللي عنده غارديان به وديفونس به اتاك
2: هكا هكا كونفيرمي
0: بيرفورمان اللي كان عنده ثلاث حوايج هذوما راه تنجم توصل انهي اللي عنده توت سا كومبليمونتاريتي بيتيتر الارجنتين كي جي اوبلي الارجنتين عندها لو غران غارديان عندها لاتاك نتاعها لاباس عليه والديفونس نتاعها مش خايبه
3: بالنسبه للمنتخب الانجليزي بالنسبه للمنتخب الانجليزي سي المنتخب هذا النسخه هذه راهي ديفيرونت على الاخر تاع توماس توخيل اولا ساعه حتى اول مره انجلترا تحسها معناتها ماشيه ماهيش افيك دي ستار كبار جاي ساعه قبل المونديال فما خمسه سته كي سون دي ستار كبار في انجلترا ما حاش اللي هو كول بالمر
2: خاطر هني
3: في الفودين
2: تصوير ان بروجي عامله كيما عملت المانيا كل عام
3: توتافي وطلع درنيرمون في كونفرنس دو بريس تو قبل ما يبدا المونديال قال لهم احنا ماناش فافوري
1: قالوا له
3: احنا ماناش فافوري قالوا له علاش قال لهم في اللي احنا عندنا سنين الله
0: ما يتحملش المسؤوليه
3: في اللي ديجاج لا بريسيون
2: صحيح
3: هذيك هو ينحي في البريسيون
2: هو اللي تاعو ديجاجي لا
3: بريسيون ولا جوريت اتونسيون سي تري انتيليجون اللي يقول فيه
1: مش معناته اللي هو داخل عنده اوبجيكتيف
3: اما هو بينه وبين روحه عنده اوبجيكتيف
2: كوميم لانجلتير
3: وحتى في الفاسون دو جوي وستيل دو جو اللي تلعب بيه تاو لانجلتير راهو تري ديفيرون لانجلتير تو تفرش في لعب تفرش في لعب بقينا تعرف كيفاش تلعب الوحيد اللي عطيه ليبرتي ديكلان رايس البقيه محددهم حتى معناها ريت اللي احنا نداو في الفوتبول مودرن في الفوتبول مودرن نحكيو برشا على السوب على السوبليس في
2: الشامبيون تو لانجلتير تخدم بالاسبري المون
3: ايوا
1: ترافيك
2: الاسبري المون فوالا
3: اللي قيدك به تعملو ما تزيدنيش
2: عنده جوار واحد
1: عنده حرية
3: عنده شوية ليبرتي باش يمشي القدام أكثر منه ما تطلعش يخدم برشا على بالاريتي اللي هي نقطة قوة كبيرة برشا تو في المنتخب الانجليزي ما هيش توري في برشا لا أما شنو يعرف أمامه ما يلعبش على البوسيسيون يعرف
2: أمامه
3: أوبورتان وقتش يضرب
2: لأدرسي
3: معناه يلعب تريز تريز انتليجون درنير مون ريتو كونتر كوستاريكا كيفش تلعب انجليتيرا فريمون نستنى منها في بارش حاجات
0: أنا عجبتني كلمة الاسبري المون الاسبري المون اللي خرجت ألمانيا من البرميتور في
2: نو الاسبري
0: وين وين كان الاسبري في 2022 خويا
2: ايه ذيك حاجة أخرى
1: ما استعملوه
2: رو تحب نغطسوا في الديتاي نغطسوا
1: ليه خلينا كلمة على العراق والأردن وقطر والسعودية ذوما معناها حسيتكم مخزرت لهم جملة
2: جملة مشاركين موجودين دوزيام تور اني قلت لك لي بلو فافوري هما الجزائري ماروك سينو جو بونس با
0: السعوديه بتاتك السعوديه والاردن مش خايبين العراق سي بلوتو قليب
1: بلوك قليب مش كوره
0: فهمت تنجم بالقليب الناس توصل
1: السعوديه
0: والاردن هم فوتبالستيكم بارلور عندهم كوره عندهم كوره
1: والرابيد بالاكزامبل
0: ميم السعوديه عندك جو رابيد الكونتر عنده الحكايه دي موجوده من قبل مش جديده علينا الاردن زاد انا جيلي في جوي تلعب عندها كوره لكن الفو فوار شكون اللي زاد بيرسال باش تلعب ضدهم راك بوزيت انت الربح نتاعك والا الريزلتا سي فونكسيون دو لادفيرسير اسكو تي با انت تقدمو سور لو جور دو
1: المباراه السعوديه لوروغواي ديجا العراق اش تلعب مع النرويج هذوما المباريات الاولى والنمسا مع الاردن معناها هذوما جماعه معناها عرب ايس اللي حكينا عليه
0: النمسا سي با لا سي با لا غراند ايكيب
1: السعوديه لوروغواي
0: لوروغواي ما عنديش عليها فكره به
2: سيرمون ماليك سي الارجنتين
1: اي امريكا اللاتينيه
3: اي الارجنتين لونترونور نتاعها لوروغواي
0: باش جور موديس نقول لك
3: سي سي بيلزا لوروغواي
0: سي جور موديس
2: بيلزا معاك
0: شهيره لوروغواي
2: اما لا لا اخزر الامريكا اللاتين عندها
0: فات لها سنوات
2: عندها لي تراديسيون
1: تاعها هذا راي مونديال
2: الامريكا اللاتين
0: هذا مارتين هذا مارتين اما ويني
1: مع العظاظ
0: 80 سنه ولا 80 ويني راه خايبه
1: حكينا في كل شيء ونسيتوا حاجة مهمة واللي تتقلق تو في المونديال هذايا لي كونديسيون كليماتيك معناها اللي كل يوم تنجم تلقى روحك معناها كيما مباراة السنغال فرنسا مثلا نهار 16 فما إمكانية نتاع عاصفة فما برشا معناها شونجمون بون المكسيك تو الأمور واضحة لك فما برشا رطوبة برشا سخانة شفت لي بوز نتاع الماء شوف معناها حتى تعب تيتر على الملاعبية من حرارة الطقس مستنسين نتصور معناها كيما جوارات المكسيك كيما جوارات جنوب افريقيا بلوز او موا سافا لكن وقت اللي تحكي على منتخب النرويج مثلا والا نعرفش انا منتخب انجلترا منتخب بلجيكيا اسبانيا بتيتر هذوما تحسهم باش يتقلقوا الناس اللي باش تلعب في الولايات المتحده الامريكيه
2: تقلق
1: اكثر خاطر شونجمون كليماتيك انت تعرف على حتى الروندمون فيزيك ما تنجمش تحسبه انت كيفاش باش يكون راك باش تلقى روحك ثلاثه فصول في نفس النهار حتى لونترينمون باش
0: الحضور الجماهيري ما يعطيكش فكره على السخانه
1: انا في
0: الاستاد مليان
1: الناس كنت في البلاس
0: لكن فما برشا عبيد راه سافير لي قابلين الطقس قابلين
1: ما شوف شكون اليوم معناها المكسيك وجنوب افريقيا وفي المكسيك فما جوست الرطوبه والسخانه معناها ما فماش
2: عملوا دراسه خرجوها ولا البارح ولا اكثر كيب معرضه للحراره معناتها اللي باش تقلقها برشا شكون
1: تونس تونس
2: اكزاكتوم تونس اون سيغونيو فرانس
0: عليكم
2: في الايامات اللي بشارع خاطر
0: اولاد تونس
2: في الايامات
1: خربوا القرزه
2: في الايامات
0: ناسيونو هكا
2: في الايامات اللي بشارع فيهم سا كوانسيد افيك اون شالور
0: قداش
2: قويه
0: سيتادير
2: والله
0: سيتادير باش فوت 40 30
1: هي مش سخانه
2: لا هما انا مش نقول احنا مش
0: 40 ما توصلش ل 40
2: احنا مستنسين بالسخانه يعني
1: الرطوبه
0: هي اللي ناسيونو مش متعودين بالسخانه سي لا علاش قلت لك بي ناسيونو خاطر الاولاد نتاعنا اللي يلعبوا بريسك تيتولير بي ناسيونو يلعبوا في الاوروب والاوروب ماهيش هكا سخونه
1: صحيح
0: دونك متاثر بالحق
1: ما انت حبيت تقول حاجه
3: صحيح لا لا لي كونديسيون راهو شوفوا تو افيك لي مويان دو ريكوبيراسيون الخدمه نتاع لي بريباراتور فيزيك وكل شيء سا بو ايدي راهو فهمت انا ريت مثلا الكونت انترينمون تاع ليكيب دونجلتير عمل لهم شامبر سبيسيال
0: سخون
3: فيها نفس لي كونديسيون اللي باش يلقاوها
0: علميه
3: ويترينيو افيك
1: كل شيء مدروس
3: حطهم دون دي كونديسيون فريمون كي خرجوا كي تشوف فيهم حمزه كي خرجوا جوارات وجوههم متبدله فهمت انت كي تشوف يعمل لهم لونترينمون هذاك مره واثنين وثلاثه وكل شيء لو جور جي باش تلقاها جوار فهمت
2: دونك احنا شفنا المره اللي فاتت في الحصه الفارطه قلنا لو فاكتور لور راهي ماهيش نتاع انجاجمون فيزيك كومبليمون دو في سي le terme récupération. N'est-ce que je t'achète ma récupération, vu les conditions climatiques, vu nous l'arbitre, les équipes nationales, que le marché au charaha, le poteau, le camelou, le nez, vu le facteur déterminant de la performance collective d'une équipe, dans la Coupe du Monde, c'est la récupération. ليكيب اللي الستاف تكنيك باش يعرف يخدم على الريكوبيراسيون انا جو دي بيان يخدم مش راه باش يرقد ويرتاح هذه حاجه
1: هو نورمالمون يكون خادم بروجرام قبل ما يجي
2: صحيت هي لا هما عارفين على شنو قادمين ومحضرين رواحهم وكل شيء ايتودي هذه نحكي لي زيكيب اللي تحترم نفسها وعندها ليشيونس نتاع الكوب دي موند وتعرف روحها باش تلعب 2026 كوب دي موند في كندا ولا في امريكا ولا في
1: ماتش وين باش تلعبوا
2: مش احنا اللي مازلنا نجربوا ونلوجوا ونخطوا.
1: انا باش نحكيو على احنا بيجي عطيت باس به
0: ما خفيتك اكثر من هذا. لافريك دو سود هاك لو كليما تخدم فايدتها تاهي خاسر اخوي.
2: وفما خويا اللي لا علاقه
0: تلك حدود. فما شكون اللي عنده دوز ايكيب كيف كيف كيما فرنسا كي هبط لك ليكيب الاولانيه والا الثانيه تلقاه ما عندكش مشكله. وي وي روك تبدا عندك
1: تصور تخرج لك من التور الاول
0: ما تنجمش
2: صعيب ياسر من التور الاول.
0: انا فرنسا لكن ما تخرجش كوب دي موند نولي ندوتي في مخي في الكوره. ليه ندوت جو في دوتي بالحق نقول لا جي لا فوا امباتابل بصراحه.
2: بيناتيات تخسر
0: ماش الكرة مدورة
2: فوالا
0: كي اما نقول لك انا ايكيب كي تبدا عندك دوبلور صحيحة راه ساعتها بالحق ما تخافش عندك دي دوبلور هذاك علاش اما فما دي زيكيب تنحي منها اللي بدات تاعها تلقاها ما عادش
1: فيها. احنا حكينا على قبل ما نحكيو على تونس اكيد الماتش المنتظر حكينا تقريبا على ماتش مكسيك وجنوب افريقيا. خلينا انت قلت قبيله منتخب هذاك نتاع 78 كان عمل حاجة بوتيتر راو المنتخب هذاك وقعدنا باقي لليوم نحكيو على البرفورمانس تاع منتخب 78 كيفاش تونس ربحت المكسيك ويمكن مباراة الافتتاحية ما كان مش غلطة الوحيدة اللي ربحناها في مشاركتنا المونديالية الكل. مونديال 78 ربحنا المكسيك 3-1 بعد 98 خسرنا مع لانجلتير 2-2 2002 خسرنا مع روسيا 2-2 2006 تعادلنا مع السعودية 2-2 2018 هذا الماتش انا ما حبش يتفسخ من مخي بصراحه بدوزا او طريقه غريبه وعجيبه كالبون تقبلني. 2022 تعادلنا مع دنمارك 0-0 دونك على مستوى الارقام الفوز الوحيد
2: تولول ربح خساره نول.
1: علاش الربح الوحيد معناها في رصيدنا 78 وقرب لنا شويه
0: انا سامحني وين نحب الشيخ كرويا نتاع الكره التونسيه نشيخ عليها
1: نجم الماتش هذا
0: وي سانسيرمون لاول مره نشوف ان اونترنور بالحق ان غران اونترنور يظهر لي جا قبل وقته شتالي في بالك اللي هو لو مسيو 352 هو خلقها هو اونديري اونديري
1: منتخب التونسي
0: الدليل سامحني الدليل تعرف شنو دو زارير لاتيرو غوش دروات اللي زوزي ماركيو
2: هو
0: في نفس الوقت البيفو كي مارك لتروزيم
2: هو سي حموده وقتها مش ما نقولوش 352 هي لا نوسيون تاع دبليو في ام نو نو سي لا نوسيون دبليو في
0: ايوا سامي كي متحب انت اما سي
2: لا كانش 352 سي لا نوسيون دبليو في ام
0: 352 الدليل كي تاخذ انت على كابي من جهه
1: كابي
0: واش اسمه ذويب من جهه
2: هو لي
0: دو ديفونسور هذيك 3 في الميليو في الاكس دونك 352 سميها كي متحب انت اما هذيك سي لا فيلوزوفي الناس تحب تحكي سيتي لا 352 اللي هو اللي خلقها شادي وثنين يا ودي راه كي تلقى عندك حمادي عقربي وطارق في الميليو ومعاه مغميض اش تحكي
2: اثنين
0: معناه ينجم يهرب لك باللي تحبه انت راهو
2: فما حاجه مفقوده كانت موجوده وقتها تو ما عادش نقول لك بصراحه ما لا نوسيون تاع لا بورتونونس للمريول
0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
1: لا
0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا انا نقول لك سي لو بيتي ميسي راهو لي ميسي تاع تونس
1: راهو لو بالون دور
0: طارق ذيب سي بليتو حمادي عقربي راك تبي لو كومباري بار نابورت كال ارتيست في العالم راهو سي سون دي جو ياك اخضر كي تجبد فما جبده جبدها
2: هذيا
1: اما ما كانش يحب اقرب الميكرو ما كانش يحب يكون برشا في المنتخب
2: راهو معناها حسبي يا حموده هذيا ما تفهم فيها ما فماش ليكيب هذيك ما عادش تتخلق
0: علاش كيما تقول انت فرنسا توا بارتو اون فيديت في الجارديان فيديت في الديفونس الناس كل فيديت في الميليو كيف كيف ولا تا كيف كيف وذاك علاش احنا قلت ليكيب هذيك وكان جات موجوده توا الديباس المغرب اللي وصل
2: ديمي فينال سي نورمال
1: اللي ما يعرفش منتخب 78
0: وي خير
1: من المغرب خلينا نسمعوا راي مهدي اش قالك 78 كان جاو موجودين
3: توا 78 حتى 2026 برشا وقت
0: سنوات.
3: حتى الكوره تبدلت حتى قوانين اللعبه تبدلت
1: يا مال كاليتي جوار هما
3: كاليتي جوار كاليتي ماشي وتيح كاليتي معناها من عام لعام اصلا ما هيش كيف كيف فهمت. كل كوب دي موند يزيد تيح اكثر كاليتي جوار. دونك احنا قبلته وحتى المونديال اللي قبل عنا عنا ميسي وعنا ناس كلها كانوا يبداو يستناو في كريستيانو رونالدو وميسي.
2: البرازيل وين
3: كبروا
2: البرازيل وين
3: البرازيل وين فهمت ما عادش ما عادش نفس الكاليتي ماشي
2: يحكيو على نيمار ويتمنوا في نيمار ويرجع نيمار مازالوا توا
3: جابوه حتى هو شاكين فيه بليسي رياك على خاطري ما
1: خاطر حاجتهم باسم راهو ساعات راهو حتى على مستوى التسويق راهم يخدموا بالاسامي نتاع الملاعبين ومعليش قبيله حكينا على محمد صالح خاطر في الكومباني معناها الببليسيتي والاشهار بصفه عامه انا كيفاش نحط برودوي نتاع استهلاك كي ما نحطش ستار شكون باش يشري معناه
2: هو هذيك اللي
1: هذيك هي الحاجه اللي
2: هذيك اللي هلك الكوره بزاف راهو لو سبيكتاتور خلينا نقول فوتباليستيك بتاع العالم الكل مازال عنده هك الحنين الى الماضي خاطرو متعطش يعرف راهو فماش واحد يتفرج في الكوره ويعرف اللي مفماش ديفيدات كما قبل
1: يتفكر هو ذكرياته مع المونديال
2: ثم ناس تو تكومبار يغزى سي حمود هاو تو احنا 2026 مازال يحكي لك نقول لك 78 ما فماش
1: لا بروف هما عملوا اول فيكتوار معناه ديجا اول هدف سجلوا عليه الكابي والمنتخب واول ماتش افتتاحي نربحوه بعد شوف
2: هاو نسال انا سي حمود حاجه هو عاش الماتش انا ما عشتوش ما تفرجش فيه في اليوتيوب وكذا
1: عشت وين بلاش خلينا نسالوه سحام وين 78 مونديال 78 وين
0: عشت والله نقرا في السكوندير ساعتها انا نقرا يضر لي ما عاش كي كلاس
2: يعني تبعت الماتش
1: اما تونس الكل
2: عشت قبل وبعد وفرح
1: كل عاش الماتش نتصور وقتها كل شيء يوقف
2: الريتم اللي لعبت بيه ليكيب ناسيونال واللي جرينتا والراج دو فانكر
0: نو ايجا نقول لك مش هذه المشكله انا قلت نمن بحاجه ايش عندك في ساقي كره اللاعبين الكل كل واحد عنده في ساقي كره
2: هما دي ستار
0: لا ديفيرونس
1: ما فيهم حتى محترف وقتها
0: ما فيهم حتى محترف
2: هو سي حموده انا ايش حبيت اقول لك انا ايش حبيت اقول لك فوالا خاطر هما دي ستار دي جرون فيديت ولعبوا
1: ماهوش ماهوش عصر نتاع
2: لعبوا اون ايكيب
1: تاع دي فيديت وقتها ما فماش لا فلوس
2: لا ما فماش
1: لا احتراف بين قوسين كيما
2: تاع انا نتذكر الحادثه نتاع المدرب اللي سابق عشرو كيما سي حموده قلت لي شنو ما حكيش تكتيك دار لي رمى لهم الدرابو
1: هي ما راهو هذيك مش
2: راهو راهو دي بتي ديتاي مانيا راهو دي بتي ديتاي توا راهو ما عندهم راهو صدقني انا نقول لك راهو ما اون كومبار لا كومبارابل سامحني
0: اجي نقول لك كل ايكيب ناسيونال ما عندهاش ان ليدر معناها ما عندهاش واحد عباره على هو لونترونور في وسط
2: التوقيت. احنا ليدر تو؟
0: احنا في 78 انا في اكثر من ليدر.
1: ليدر في الدفاع. كلهم هما ليدر ويت معناها.
0: واحد في الدفاع سي سي با تو الموند. واحد في الميليو سي سي با واحد برك. ان سول بيفوت تي غوميد وطارق وعقربي هذوكم لي زارتيست.
1: صحيح.
0: من جهه الاخرى لي دو زاري لاتيرو كل واحد.
1: كارديان زيت.
0: انا ان تري غران كارديان.
1: اكزاكتومون
0: عادي عليهم نو انا نقول حتى توا في الكوب دي موند الموجودين هذوما ارجع اتذكر تلقى البرازيل وقت اللي خذتها خذتها افيك دي دي غروند فيديت كل واحد تلقى ليدر رونالدو الظاهره هذاك اخذت التيتر نتاعو ومركزوز ريفالدو في الطوم نتاعو كيف كيف
2: رونالدينو
0: ميسي في وقته كيف كيف معناها كي كل تيتر كل تيتر تلقاه وراه
1: عنده لي ستار نتاعو
0: وراه
2: اللي هي حاجه تو مفهمش اللي هي تو حاجه مفهمش
0: لا مازلت فماك دي زيكيب عندهم دي
1: باش قلنا منتخب فرنسا
2: لا
0: لا نقول لك اسبانيا
2: لا انا مش
0: اسبانيا عندها زوزو ليدي
2: تاع اسبانيا ناحي البرتغال اسبانيا
0: اسبانيا عندها دو فيدي
2: والبرتغال الارجنتين هذوما اللي فيهم ومازال بالمنطقه اللي كان يحكي بها سي حموده من الباقي
3: شكون
2: لا مفهميش لانجلتير تاو تلعب على
3: الارجنتين نحي نحي ميسي شكون
2: ميسي ميسي سي الارجنتين
3: ما عنديش
2: كولون فيو
3: ميسي فانت كارير
0: الجوار اللي تاو تاع الاتليتيكو اللي حال جعفري وواصل السوم تاعو فوق
2: انا نحكي انا نحكي
0: عايز بروندر بلاس نتاع شو اسمه الفاريز هكا
2: الفاريز لا وشكون وراه الفاريز شكون وراه وقت نقول الارجنتين تو تحب ولا تكره نقولوا ميسي
0: مش خايب مش خايب
1: الارجنتين مش خايب بالعكس كارير كيما قال لك معناها المره هذه كما يهزش هذا كوب دو موند هو سي ما عادش يكون موجود وتصور المره هذه موجود مش على اس امور فنيه
0: عندها اكثر من فيديوهات حتى لا لا لا حتى البرتغال عندها برشا ملاعبيه
1: فما دي فيديوهات باش تخلي في وسط الكوب دو
0: موند ان دي ميور جوار دو موند في الميليو تران دونك ينجم عندها اكثر من ملاعب
2: الماروك ناخذ الماروك سي حمود فكرواي كل ماروك فيها فيديت ولا فيها ليزيغو
0: الماروك لا الماروك
1: عندها اشرف حكيم
0: تاع حاب نقول لك
3: ابراهيم دياس
0: المغرب عندها حاجه اخرى عندها القلايب زاد
1: وي.
0: عندها القلايب سانسار وقت تبدا تلعب تحس بهم السودان
2: تعرف القلايب سي حموده سامحني القلايب راه في الجيري
1: حتى المغرب
0: من المغرب
2: المغرب انا نقول لك المغرب فيها ليغو
1: حتى شفناها في كاس افريقيا معناها بصراحه
2: المغرب والله هذا نذكروا بعض
0: المغرب راه تنجم توقف نيمبورت كليكيب راه
2: انا قلت لك ليغو سون بروبليم سي ليغو عكس الجزائر فما القلاي
0: انت كي تاخذ مثلا
2: فما القلاي
0: السنغال تاخذها ك ك ك
1: انديفيدواليتي
0: تقول هي خير من الجزائر وخير من المغرب
2: ما ليغو
0: ما تنجمش تكون كيما تزيرو
2: ما تنجمش
0: ما عندهمش
2: ليغو سي ليغو لا نو سي ليغو
0: حب الانتصار ياسر فينيان
1: باهي احنا بعد اخبار العشرة ونص اكيد باش نحكيو على كورتنا لكن فقط بعد ما حلينا القوس تاع مشاركات مباراة الافتتاحيه شكون المشاركه اللي بوتيتر مازلنا نتحسروا عليها حتى لليوم اللي كنا نجمو رانا نقلعوا دوزيام تور بلغه الكوره فاسيلمون انا نقول 2022 انتم
0: شفتوا هذيك هي هذيك الوحيده اللي وصلت فيها اربع بوط
1: صراحه تعادل مع الدنمارك هزيمه استراليا هذيك اللي كانت كاتاستروف وبعد ربحنا فرنسا واحد بلاش مهدي
3: هو ماتش استراليا واللي كان ماتش كليب صراحه كان يبدل لنا برشا حاجات ويعطينا معناها دفعه باش نكونوا في الدوزيام تور قدر الله وما شاء فعل ان شاء الله نرتربي المره هذه
1: اما اليوم قاعدين نحكيوا انه راو مدرب المنتخب الوطني التونسي السابق احنا لومو في رواحنا برشا ناس يقول لك راو مانيش باش نلعبوا ماني اللعب اللي نيم مع جلال القادري ماهوش باش نراوه مع صبري لموشي نحب والا نكره ويا ليت قعدت كما قال الكلمه هذه تاع
0: يا ليت انا سنسر ما مريت ما فهمتش علاش
2: انا
0: بربي حتى بربي سامحني البونتو حتى اللي قبلناه كونتر الاسترالي مازال في ذاكرتي ما نجيش يتنحى كره من السنتر يهز عليها الاولاني والثاني الميليو بلوس ديفونسور والجارديان مقدم الخرازبي معناها ثلاثه فوت دو سويت اللي هما ما همش مسؤوليه حتى واحد مسؤوليه الثلاثه اللي تسبب اللي يجيبونا على برا كنت انا تربورتي لدوزيام تور
1: وعلى مستوى الاختيارات كل واحد يرى في بلاصتو كاين
2: بتتر ما يلام ما يلام خلي يقول على جلال وقتها سي با لوردر تكتيك وتكنيك مي بتتر او نيفو دو لا فيستير خليني نقول ولا لا بريزون مان دو فيستير بتتر خاطر كي تحكي تحط المشكله كيما انت صورتها يعني ماهيش دوردر تكتيك هذي هذي دوردر انديسيبلين ليش تلعب على زي راسها
1: ما راهو حتى شيء مخرج برا على البهتة
2: تقع البهتة تقع في واحد يا حمودة اي فوالا كي تقع شوف كي تقع تقع في واحد تقعش في ثلاثة ما تقعش في ليني اكسيال ما تقعش في ليني ترانسفيرسال تقع في ملاعب ضيع على الروبير بتيتر اما في ثلاثة ورا بعضهم
0: ارجع لي غراند ايكيب قام قلتو غلطت
2: هو راه حتى كوب دي مون سامحني تاع قطر رانا النجم كنا النجم زاد راه نتعداو لو كان ربحنا الماتش الاول ربحنا فرنسا في الاخر لو كان عملنا
1: هذيك هي يلا مهدي
3: بصراحه معناها المونديال الاخراني سيليكسيونور سي جلال جيو لوكازيون باش حضرت له في سيمينار في سوسة عطاه بالضبط معناها الخدمة كلها التكتيك وشوا جوار وكيفاش حضر لي زادفيرسير متاعو وبصراحة عمل خدمة باهية برشا لدرجة وصل أصلا السيليول متاعنا متاع الوبسيرفاسيون فما ناس الخدمة ترى احنا خاطر راو من برا اللي يدخل معناها بلوز ابروفوندي دون مانيير بلوز ابروفوندي يعرف اللي خدمه معناها الستاف تكنيك اللي كان موجود خدم خدمة يشكروا عليها ويعطيهم صح وصلت ليكيب ناسيونال تلمو حذروا لي زادفيرسير نتاعنا نعرفوا حتى الاوقات تاع لي شانجمون تاع لي زادفيرسير نتاعنا وشكون باش يدخل بلاصه شكون صدقني حذر عمل خدمه باهيه برشا هو واللي طار الفن يعني معاه بقينا الريزولتا تمشي وتجي ما تبعتش
1: وابي الخزن مع المنتخب الوطني التونسي
0: يعطيك صحه انا حبيت نوصل للتجيب يريد
1: وقاضي
0: وكمل معنا حتى 4 ساعة ناكد لك بلاصتو قاعده تعيط ما فماش شكون كي رومبلاس
1: هو عنا هو كونفيرتي راه ما ننساوش عندنا اتاكون دو بوينت زوز توا اللي يقول لك وكنا نعانيو كونفيرتينا الخاسر
0: ميسي ورونالدو
1: الوقت لاكيشي ما كانش عندنا يلا
3: شوف وجين موجوده راهي الكومبيتونس حتى في الستاف توا ريت عندنا راهو سيلول دوبسيرفاسيون اللي عندنا في ليكيب ناسيونال فيها بقياده سي حلمي كشاول اللي نحييه
1: اما همش موجودين في المونديال
3: لا موجودين موجودين عندنا سيلي دوبسرفاسيون اللي خدمت مع نبيل معلول وخدمت مع جلال القادري وتوا تخدم مع الناموشي فهمت ويخدموا في خدمه باهيه برشا باقينا ينقص واحد ويزيد واحد
0: سيلول
1: دوبسرفاسيون
3: الفيزيوناج هي بالنسبه ليكيب ناسيونال
0: تعطيك لي ديفايونس نتاع الادفيرسير
3: تعطيك لي ديفايونس تعرف لك الادفيرسير شنو هما لي سيستيم اللي يلعب بهم
2: با سولمون
3: فهمت تعرف لك احنا زاده تعرف الاناليز نتاعنا احنا نتاعنا احنا هذه خدمه كل هي الخدمه فهمت عندنا تو سيلول باهي فهم موجود في اسمه كازوز
2: ايش هي المشكله قلت
3: مع عبد السلام كازوز
1: لحظه بنسمع
3: موجود في سي حلمي كشو موجود فما ان بون ايكيب اللي قاعدين يخدموا على الفيزيوناج فهمتوا خدموا قبل مع لي ستاف و افورس معناها هو يقول لك افورس دو فورجي اون دوفيان فورجيرون معناها خدموا مع بليزيور ستاف وعندهم
1: ما صادق بوق قداش ياخذوا برايهم
3: فهمت هذيك
1: هذيك المشكله
2: ايش نخدم لك
1: الطبيب يعطيك اوردونونس كامله
2: بس ايش برايك هو شنو الاناليس شنو دوره هو الاناليس تي دون دي فالور دي دوني كونكريت
1: كمدرب نجم تستعمل
2: لا ليكتور لا ليكتور نتاع لي دوني هذه فما اللي يعرف يقرا فما اللي ما يعرفش يقرا خلينا نقول
1: ما عندكش بلاصه باش تكون مدرب منتخب مع كامل الاحترام
2: الكل شوفتي فما اللي
1: يعرف يقرا قادر باش يخرج يقول راه اكس مدرب ماهوش قادر باش يعمل شيما تكتيك ولا باش يوقف ملعبيه ولا
2: باش يوجه
1: والله ماذا بيا انا الحقيقه
0: خلينا نرتاح بيتيتر بو نو با بور تو كونتراديير مي باش نخليك تفيقوا شويه على صبري نموشي راني مانيش معاه اما لكن مانيش زاده هو السبب في اللي قاعد يقع في ليكيب ناسيونال
2: بربي مع مع مع مع
0: بربي مع الكاميرون كيسكي لا فيه il n'était pas entraîneur خسرت راح
2: هي ومن بعد
0: شنو مش من بعد الى في لا جراند ايكيب راهو
1: مع الكاميرون وقتها
0: شكون ليكيب افريكان اللي كان يرني فيها مشيه
1: كوت ديفوار
0: ولاك عليك تخليني شك كوت ديفوار
1: خسر ماتش 2014
0: en 2014 الى في دي بيل شوز معها كوت ديفوار
2: شكون فيها كوت ديفوار ملعبي
1: كولومبيا ستار وقتها
0: جاوبت وحده كماله دونك سي سون لي جوار
1: كي فون نرجعوا لها بعد نشرت اخبار
0: اذا ما عندكش ملعبيه
1: بعد نشرت اخبار العشرة
2: نرجعوا
1: النقطه هذه
2: بالذات نرجعوا لها
1: خاطر انت قلت لي الكاميرون تفكرتك على الاربعه اللي كليناهم في الكاليفيكاسيون ما تعديناش
0: مخي كنت ديبار قلت الكاميرون هذاك
1: اخبار العشرة ونص مازلنا مواصلين معاكم في ملا كره
4: Mal la cura. Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. Mal la cura. عدل موجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس نشرة الأخبار
5: 955 حالة غش في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لهذه السنة. أول عملية جراحية دماغية يقظة في المستشفى العسكري الجامعي بصفاقس وفق وزارة الدفاع الوطني. واليوم انطلاق أولى مباراة الجولة الأولى من كأس العالم 2026 لكرة القدم في أكبر نسخة من تاريخ المونديال. السلام عليكم، كانت هذه عناوين النشرة وليكم التفاصيل يقدمها لكم رمزي القلعي. أهلا بكم. سجلت وزارة التربية 955 حالة غش في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوري لهذه السنة مقابل 508 حالة في الدورة الماضية وفق ما أفاد به مدير عام الامتحانات الوطنية بالوزارة محمد الميلي اليوم. هذا وأدى وزير التربية نور الدين النوري صباح اليوم زيارة تفقدية لمراكز إصلاح امتحان البكالوريا بجهة بن عروس. أربع مدارس صيفية في علم الفلك تنظمها مدينة العلوم بتونس من 24 من جوان الجاري إلى 4 من جويلية المقبل بمناسبة العطلة المدرسية. المدارس موجهة للأطفال وتلاميذ المرحلة الابتدائية والإعدادية وكذلك الطلبة. رئيسة مصلحة فضاء الكون بمدينة العلوم سارة سنوسي.
6: أربعة مدارس صيفية مختلفة. مدرسة صيفية في علم الفلك واللي باش تكون موجهة للأطفال اللي عمرهم ما بين 10 و 12 باش تكون ابتداء من 24 إلى غاية 27 جوان 2026. الثانية المدرسة الصيفية في علم الفلك واللي باش تكون موجهة لتلاميذ الإعدادي واللي أعمارهم بين 12 و 15 سنة وتبدأ من 1 إلى غاية 4 جويلية 2026. المدرسة الثالثة والمدرسة الصيفية في علم الفضاء باش تكون موجهة للشبان وتكون بعنوان مدرسة صيفية في علم الفضاء للشبان أي تلاميذ الإعدادي اللي أعمارهم بين 12 و 15 سنة وباش تكون إن شاء الله من 24 إلى غاية 26 جوان 2026. وأخيرا المدرسة الصيفية الرابعة وهي مدرسة صيفية تعتمد على تطبيقات برمجية بيتون وهي بعنوان علم الفلك وبيتون وتكون من 1 إلى غاية 4 جويلية وباش تكون موجهة إلى تلاميذ الثانوي وكذلك طلبة الهندسة والمدارس العليا.
5: احتضنت اليوم منطقة ياسمين الحمامات فعالية حفل اختتام دورة الخامسة للأسبوع العربي للبرمجة ومعرض الابتكارات الذي ينعقد تحت شعار الذكاء الاصطناعي والبرمجة في خدمة الثقافة العربية. مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالأليكسو محمد الجمني في تصريح للزميلة فاطمة بن عثمان.
7: أصبحت أكبر تظاهرة رقمية في الوطن العربي هذه السنة، رقم المشاركين تجاوز 3,100,000 من 18 دولة عربية. محور هذه السنة هو اكتشاف تطبيقات والبرمجيات التي تخدم الثقافة العربية التي تعرف بالتراث المادي والغير مادي. تعتبر يعني التظاهرة هذه فرصة لاكتشاف المواهب والابتكارات. هذه السنة عنا فئتين، فئة الأقل من 12 سنة وفئة اللي من 12 إلى 18 سنة، بالإضافة إلى فئة الطلاب ذوي الإعاقة. وكل سنة نبهر بالإمكانيات الموجودة لدى الشباب العربي. عدد التطبيقات والمشروعات اللي تم تقييمها تجاوز 60,000 مشروع. نحن نتوج المبدعين، جيل الذي يحمل الأمل لهذه الأمة، جيل الذي نحن نؤمن أنه قادر أنه يمتلك نصية العلوم ونصية التكنولوجيا.
5: أطلقت وزارة الصحة مشروعا وطنيا لدعم إدماج الشباب والوقاية من تعاطي المواد المخدرة، يستهدف الأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و 25 سنة. المكلف بمهمة بديوان وزير الصحة نبيل بن صالح أكد أن هذا المشروع سيساهم في تعزيز الاندماج الاجتماعي للشباب.
8: دراسات تعملت على الأطفال في الإعداديات في سنة 2016 و2017 و2021 أظهر تطور في استهلاك المواد المخدرة، كما الزطلة استهلاك بتاعها تضرب في 3 وفي 4. في سنة 27 عنا دراسة اللي بشكون أشمل واللي هي بشتعطينا أرقام اللي تخص الكهول والأطفال. كذا في وزارة الصحة كونا منصة اللي تجمع المعطيات اللي موجودة في الأقسام الطبية اللي تعالج فيها المدمنين، ومنصة زادة مفتوحة على جميع الوزارات باش تحط فيهم المعلومات اللي عندها على المخدرات وعلى الإدمان. وهذه المنصة هذه باش تكون إن شاء الله هي باب مفتوح لتكوين إن شاء الله مرصد وطني لوقاية من الإدمان والمخدرات.
5: أعلنت وزارة الدفاع الوطني اليوم في بلاغ عن نجاح أول عملية جراحية دماغية يقظة أجريت أمس على أحد المرضى بالمستشفى العسكري الجامعي بصفاقس. وحسب بلاغ نجح الفريق الطبي بذلك في المستشفى مساء أمس في إجراء أول عملية استئصال ورم دماغي بتقنية الجراحة الدماغية اليقظة نورو شيرورجي إيفيي، حيث تم إيقاظ المريض أثناء العملية لمراقبة الوظائف العصبية الحيوية بشكل مباشر وضمان المحافظة عليها أثناء استئصال الورم. وأنجزت هذه العملية الدقيقة التي تعد الأولى من نوعها على مستشفى على مستوى ولاية صفاقس والجنوب من قبل فريق جراحة الأعصاب بالمستشفى العسكري الجامعي بصفاقس. بدعوة من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي ودي وميكلي ميني الأمين العام لمنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية زليكاف زيارة عمل إلى تونس، والتقى وزير الخارجية بمقر الوزارة اليوم الأمين العام للمنطقة، وجدد الوزير التزام تونس بدعم العمل الإفريقي المشترك في كافة المجالات وبدفع الجهود الرامية لتحقيق الاندماج الاقتصادي للقارة. في الرياضة أعطيت اليوم إشارة انطلاق نهايات كأس العالم لكرة القدم 2026 خلال حفل افتتاح أقيم بملعب أستيكا في مدينة مكسيكو، حيث ألهبت النجمة الكولومبية شاكيرا حماس أكثر من 80,000 متفرج حضروا الحدث. وفازت المكسيك بثنائية نظيفة على منتخب جنوب إفريقيا في المباراة الافتتاحية للمسابقة. في أخبار العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن الولايات المتحدة وإيران ربما توقعان اتفاق سلام في مطلع الأسبوع المقبل، من شأنه عودة حركة الشحن عبر مضيق هرمز. كما أوردت وكالة أنباء فارس للأنباء الإيرانية شبه رسمية أن طهران من المرجح أن توافق على الاتفاق، لكنها لم تقدم ردا رسميا بعد. بهذا نصل إلى ختام هذا الموعد الإخباري، وليكم تذكيرا بالعناوين: تسجيل 955 حالة غش في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لهذه السنة، أول عملية جراحية دماغية يقظة في المستشفى العسكري الجامعي بصفاقس وفق وزارة الدفاع الوطني، واليوم انطلاق أولى مباريات الجولة الأولى من كأس العالم 2026 لكرة القدم في أكبر نسخة من تاريخ المونديال. نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمه لكم رمزي القلامة، تحية قسم الأخبار، في أمان الله.
9: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
10: عدل موجتك،
9: تسمع صوتك.
11: إذاعة الشباب من تونس.
12: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية،
13: معلومة الوافية،
12: نفس الروح نفس الإحساس،
13: نفس الإحساس،
12: من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى،
13: من القلب للقلب.
12: من جديد، إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
13: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
11: عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: second poteau, Pavard. Pour la tête.
1: Mal la cour. Mal la cour.

0: شاكيرا توصلنا ل 11 غربه على موجات اذاعه الشباب. انتم تسمعوا في ملا كوره وشاكيرا بالطبيعه ما فماش كوب دو موند من غير شاكيرا كما قالوا برشا ناس. عرفنا رسميا انه كاس العالم انطلق بعد ما رينا شاكيرا بالغنيه معناها نتاعها نتاع 2026 اليوم داي داي حفل افتتاح في المكسيك اليوم مع المباراة الافتتاحية تقريبا تواصل 15 دقيقة. نعرف شنو رايكم فيه، رينا جي بالفن، شاكيرا، فنانين اخرين، شو بسيط لكن الحقيقة مزيان مع الالوان مع الحب نتاع الموسيقى. معناها في امريكا اللاتينية ديما تحسهم عاملين جو، معناها اللي وحدهم ديما شيخين، ديما يحبوا يشطحوا، ديما محتفلين. 15 دقيقة اكاهو يمكن خاطر معناها تنظيم ثلاثي، لكن احنا ديما باش نعملوا مقارنه، باش نعملوا كاليه تنجيزه ل 2022 كاس العالم في قطر والبهرج والبرستيج والضوء والحاجات اللي لناهم الكل ما ليناهمش في حفل افتتاح. تفرجت مهدي اليوم في حفل افتتاح؟
1: تفرجت حفل افتتاح ولا حفله باهيه اليوم، عجبتني رينا فيها دي ستاف على غرار شاكيرا، أندريا بوتشيلي، رينا سلمى حايك زادة جيت تكلمت
0: صحيح.
1: فهمت دونك المكسيك وراو لي تراديسيون بتاعهم، وراو روح البهجة متاع لي بيي معناها لاتينو، الرقص، الألوان، فما حاجة باهية فيها ابتكارات وفيها حاجات باهية، وراها معناها حفل ناجح أتم معنى الكلمة، بالرغم اللي مش متكلف برشا تحس
0: اقل بارابور قللوا دلل هذا
1: بارابور الوقت وحتى في التكاليف نتصور اقل تكلف اقل من الحفله اللي صار في قطر.
0: اي ونستنيو بالطبيعه شنو باش يصير في امريكا وفي كندا. حموده بن سيدي مش قولك في الافتتاح هل يليق بالحدث؟
2: فما فرق ما بين
0: عندكم ذهل اليوم أي مشكله مع الميكرو.
2: فما فرق ما بين انسان يبدا متكبر كي يستدعى عباد يبدا ما تحس بيه ما عمل لهم شيء، وفما انسان يبدا يحب يظهر للعباد كي زون دو لا فالور يعطي لهم القيمه نتاعهم، تلقى يحضر لك اشياء انت تتفاجئ بها. وهذا اللي وقع ما بين قطر وما بين الحفل الافتتاح تاع اليوم، اليا اوكين كومباريزون. انا جو فوا اللي وقع في قطر يقعد دي ليستوريك، باش يقعد حاجه نتذكروه بها ديما ونقولوا برافو قطر، لان وكان جد دنيا اليوم افيك لي مويان تكنيك واللي تحب انت ولما اقوى دوله واقوى من شنو اون دوفري افوار عز افتتاح، لكن مالوريزمون انا جو سوي ديسو لا مقارنه.
0: باهي حمزه انت ديسو ولا عجبك ولا تستنى حتى تشوف البقيه؟ معناها هذايا اونتخي عرفت اون اتوندون البلا برانسيبال في امريكا نتصور باش يكون.
3: اي بالضبط الحقيقه ما نجمش نعطي رأي 100%. علاش؟ خاطر سيت اون كوب دو موند فيها سبيسيفيسيتي يعني تنظم على ثلاثة دول، لكن الامبريسيون انه باش نحكي وكأني كل دولة عندها حفل افتتاح خاص بها ما تجيش. نتصور انه المكسيك بدات بحفل افتتاح هذا فما تكملة باش تعملها الدول الاخرى تباعا يعني امريكا وكندا.
2: ما عادش يسمى افتتاح،
3: مو الافتتاح يخص كاس عالم ما يخصش بلد معين.
2: بالضبط
3: اللي نحب نقوله هنا انه ما يخصش المكسيك كهو، يخص بلد معين هما قسموه على ثلاثه. بوتيتر ثم ليماج فينال نتاع حفل افتتاح تكون بارتاجي سور تروا، تشوف في هذا وبعد تشوف هذا وتشوف لا غروند ايماج نتاع حفل افتتاح شنو يحب يقول. بتيت ما نعرفش
2: معناها تحب تشد حفل افتتاح تقسمه على ثلاثه بارتي اون بارتي
3: لا بالعكس
2: شنو لو كان
0: فك
2: مش امبوسيبل ولا شنو.
3: لا لا فما فما تكمله، انا ما حبيش نقول لك فما تكمله، فما تكمله هذا هذه بدايه، فما بعد حفل اخر باش يكون تكمله للشيء.
2: ديزوري انت ما فوزيت
0: اي ما ليش هذه النظريه نتاع حفل افتتاح
2: حموده اوني بور فير ان كوب دي
0: مون
2: اكزاكتومون يلزم تكون فما افتتاح واحد
3: شكون يعمل
2: فيه الناس الكل، شارك فيه الناس الكل
3: يا ما صارش
0: يعملوا قرعة
2: هاي
3: بلكش هما اختاروا يا سي حمودة بلكش هما اختاروا سيت ابروش
0: اي هما اختاروا ديجا حتى في الفنانين
3: خاطر انا نتصور هكاك
0: شو قعدوا هكاك.
3: وفما زاد تفسير اخر خاطر المكسيك مش اول مرة تحتضن
0: اي كوب دو موند
3: كاتريم فوا هادي
2: كاتريم
3: فوا
0: مش اول مرة
3: دونك كاتريم فوا يعني ما حبتش يعني كيما نقولوا مستنسه انها تعمل
2: ما طلعش الكوتال الامريك باش تروح لها هكا
0: ليه ولا تعليمات معناها باش ما طيحش عليه.
3: الاقرب الاقرب للمفهومي انا حسب ما فهمت انه باش ما يصيرش انه الافتتاح وكانه منقسم على ثلاثه بلدان ويعطيه امبريشن منظم في هيكل واحد ما مش ثلاثه دول، انه حفل الافتتاح يكون اتروجي ماش هذه بدات تكملها من بعد
2: في اليابان كل يعملوا زوزه
3: ها
2: في
0: لا حفل واحد
2: حفل افتتاح واحد اليابان وكوريا
3: سيتان شوا
2: انت مسميه بربي على جسمه اسمه على جسمه حفل افتتاح مونديال سيتادير لورسكو المونديال يل دوبوت انت باش تبدا
0: ثلاثه مرات
3: ثلاثه مرات اي دونك احنا شوف انا ايش قلت لك انا نستنى نشوف الاخرين ومن بعد كان اعطي رايي لكن الاقرب اللي فهمته انه هذه معناتها تروازي ماج وبعد كنشوفوا شنو
0: احنا اللي يهمنا في هذا الكل لا افتتاح لا شاكيرا لا جي بالفن كل ربي معه اللي يهمنا كورتنا ومنتخبنا كيفاش باش يكونوا نهار لحد ولا صبحيه الاثنين توتسويت في كورتنا
4: كورتنا كورتنا
0: وأكيد منتخبنا الوطني التونسي من نهار لحد سفر اثنين ثلاث دونك عمل أول حصة تدريبية نهار الأربعة ما ثلاثة نتاع الصباح استعداد للمواجهة نتاع السويد. تصور معنا مشينا على بكري باش نتأقلموا مع الديكالاجورير باش نتأقلموا مع الاتموسفير معنا بصفة عامة وباش نحطوا رواحنا في الإطار العام اللي هو راهو كأس عالم ماهيش مباراة ودية ماهوش كأس أفريقيا ماهوش تصفيات ماهوش غيره معنا أموا يمكن أحسن حاجة كي تمشي ساعات على بكري فمش ما تبدا مركز تبدا حاضر تبدا جاهز وكيد راكم ريتوا تصاور ولي فيديو معناها اللي حاطتهم الجمعة التونسية كرة القدم من التحذيرات من استعدادات من عيد ميلاد معناها هل متارقت شيخاوي عيد ميلاد اللي احتفلوا به هذا الكل يحطنا في ثنية واحدة هل تجاوزنا الخيبة ولا متاع الخمسة وبجينا نركزوا على بلا عليه انت خدت حاجه فيها جاتو معني ركست
3: بالعيد ميلاد ونصور زيادة باستضافة السيد رئيس الجمهورية للبعثة قبل ما تخرج والكلام تاع الانكوراجمون نصور تجاوزناها يعني شو نقول لك بالنسبة لي انا اكثر كوب دو موند صار فيها ظروف طيبة جدا معناتها بشي منه التحذيرات هي يعني كل ما يهم التحذيرات
0: هاي.
3: وكل ما يهم المنتخب وكذا توفرت هو بيدو الناخب الوطني اقر بذلك
0: لا هوني ما نشتركش بصراحه
3: هو
0: خاطر
3: هو
0: طياره معناها شفت الرحله كيفاش
3: انا
0: الرحله طويله برشا
3: تخزرني شنو طرا في عيني انا الحقيقه شوف مش الجمل انا قاعد نحمل في المسؤوليه
2: هو سيفريرا ولادي فاتت نجم تلعب دون
3: بونسونس نحمل في المسؤوليه فوالا تنجم تلعب دون بونسونس وقتاش وقت اللي انت يكون البروجي نتاعك تاع لو جو نتاعك واضح ولا ليني دو كومبيت نتاعك كلير نيت على الاقل حتى كي تصير دي فات كي باش تعمل لو دياغنوستيك لو بيلون عندك اكوا تو تو باز باش تعمل ان بون دياغنوستيك ان بون بيلون احنا مازلنا في الرعوانيه نخدموا مازلنا نمشي وكل ماتش وماتشوه ومازلنا نخمو بكل ايفينمون نعطيوها وقتها اللي تسهل لنا نخمو في
2: يظهر لي حتى احنا
3: تو خذينا نقول لك حاجه
0: معناها تحذيرات ذيه بي ماناش نرجعوا ليسر البعيد
3: ظروف التحذيرات
0: خلينا في كادر تو الكوب دو موند شوف اللي كونديسيون اللي تحطت للمنتخب والظروف اللي
3: طيبة.
0: حتى لليوم معناها ماهيش مناسبه لقيمه
3: لا بالعكس
0: الحدث
3: لا بالعكس أنا رأى فيها ظروف طيبة ظروف تخليك أنك ما ثميش حاجة تخليك تقول لي والله هذيك نقصتني وهذيك ما خلتنيش نخدم وهذيك ما خلتنيش نحضر مليح ولا أنا ما لقيت نقص هنا ولا هاني مشيت مخر ولا هاني خذيت طيارة وبعد خذيت كار 12 ساعة
0: برشا ليش يقولك علاش ما خذيتش طيارة خاصة مثلا أنت منتخب كي منتخبات الأخرين ولينا الشو اللي بالماء واللي بالضوء واللي كل طيارة معناها كل منتخب مشي في دي كونديسيون باهي ما عنديش شنو رايك
3: حتى وكان
1: بالنسبة لي كونديسيون سامحني حمزة
3: تفضل
1: جست بالنسبة للكونديسيون ستاج تاع تبرق الناس كلها يقولوا لي هو ستاج ناجح واللي خدموا خدمة به وعملوا شارج بون وتنجم تكون حتى الخمسة اللي كليناهم راهو فيها بارتي من الشارج تلقاه إلا طلع في الشارج جاي الماتش موش في وقته بون جواريت ما كانوش أو بوان فيزيكمون يحتمل لو جور جي يكونوا توب
0: إن شاء الله
1: دونك هذي فور بروبابل فهمت كيف ما في مونديال ملي مونديال البيك جاي مع ماتش كوستاريكا اللي هو ماتش مونديال اللي قبل هذا
0: ب 2018 مش كوستاريكا بنما
1: بيك صارت في ماتش جاميكا قبل
0: اوكي اي اي اي
3: نعملوا في بيك يا سيدي نمشي انا بكلامك خويا الغالي نمشي انا ناخو جوبت لا تيوري اللي انت حطيتها هل ترى انك انت توا قاعد
1: لا هيبوتيز مش
3: كي هيبوتيز نحطوها
1: ما معناها مانيش
3: لا لا نحطوها موجود
1: قلت هيبوتيز
3: الستاف تكنيك نورمالمون ما تفوتوش حكايه كيما هذه الهيبوتيز هذه اقرا له حسابها يعني انت في برنامجك في برنامج تحضيراتك بالكالندري اللي عندك كذا نجم تعرف تحضر ماتشواتك وانت رات اللي برمجت ماتش بلجيكا وماتش النمسا وماتش وحطيت لهم دات يعني تو سي بيان وقتاش تلعب وقتاش ما تلعبش يعني وقتاش باش تحط البيك وقتاش ما تحطش البيك
1: صحيح
0: خلنا نسمع راي سي حموده في الموضوع
2: اللي يعجبني في لي بلاتو في تونس وفي اللي يحكي وراديو
0: فنيين هذوما
2: لا فريمون ان بو دو ديماغوجي ها باش نقول لك
0: شنو معناها فسر لنا سي حموده صعبت علينا
2: راك في كلمه ها باش نقول لك كل بلاتو سورينيس وانها ليكيب الاولانيه السويد راهي اضعف ايكيب في المجموعه نتاعنا صح ولا لا
0: Oui,
2: chose que je vois l'axe je vois que le tour amtana contre le Suède c'est le plus difficile
3: attendez
2: علاش
0: دخول في المسابقة
2: باش نقول لك علاش اولا انت في 4 ماتش انيكو اش قبلت 6 بونط و تي ا ماركي ان بوت c'est-à-dire vous avez une défense qui vraiment qui devient qui semble être fragile soi-disant انت باش تلعب ضد ايكيب عندها لو دو هذوما فيكتوريا يوكاريس وش اسمه ألكسندر إيزاك في ملك هذوما الميور بيتور دو سويد واحد ماركي 19 بونتو في 32 مقابلة والثاني 17 بونتو في 7 لوليني السوديستانج بك الارسنال كم إتان ان دي ميور جوار الموجودين في الارسنال والثاني في ليفربول دونك انت
0: شحذرت لهم
2: اش حذرت للزويز هذوما اللي انت مثلا لا مثلا لا أولاند ما عنديش الزوز هذوما باش نبداو متفقين
3: والله
2: اوسي بي اوسي ما عندهاش مخير منهم والله الزوز هذوما ما عندهاش هولندا ما عندهاش زوز دو في الترامب نتاع هذوما زوز اثنين شكون ليكيب الثالثه سي لو جابون
0: اليابان
2: سي ان تو تلعب مع بعضها الناس الكل ما عندهاش دو فيديت تلعب بكلها اتليت
3: وتلعب في لعب كوره صحيحه
2: انا بالنسبه لي انا كومون ديباسي بور كومونسي لا سويد لا سويد اللي تزكي هي الناس كلها بكل علاش كل دماغ جاين على خاطر الناس كل قال لك يلزمنا طرحنا الاولاني هذاك هو سور بابي هذيك ليكيب متناولنه عليه على خاطر شي تعديت بال
0: اي بالبراج
2: بطريف الزهر
3: و فما حاجه اخرى نزيدك
2: احنا
3: نحسبوا على 3 بوان
2: اقوى طرح باش نلعبوه ساسو لي كونتر سويد Et si jamais on peut dépasser ou elle n'a pas tenu ma Suède, on peut penser au deuxième.
0: هو يمكن أهم حاجة في أي كومبيتيشن يقول لك كيفاش تدخل للمسابقة. ديجا احنا كقبيلة كحكينا على التاريخ المرة الوحيدة اللي عملنا فيها بريستاسيون لليوم نحكيوا عليها والغدوة كي نقعدوا نحكيوا عليها ربحنا فيها المكسيك في الماتش الاول بقي كل يا نول يا خسرنا يا ما نعرفش معناها كيفاش تعدينا اكوتي وقت كنا دي فافوري ساعات معناها فافوري لو جور جي مانيش نحكي فافوري في الورق توا احنا انت قلت حاجة مهمة الزوز هذوما او معنا زوج فاميين كيفاش حسب رايكم يلزم تكون التشكيله
2: اسكو فولي كونيسي او با
3: راهو شي نورمال راهو
2: بالزويز هذوما
0: شنو لي زاتو فنان لازم نستعملوهم واختارنا
2: شي بالك معناها لي دو جوار هذوما لي دو جوار هذوما
0: اخطر ما فما في
2: ليفربول قبل ما يمشيو للارسنال الناس كل حبت عليهم كل سوار ريال مدريد كل سوار برشلونه كل سوار اتلتيكو
0: وبعد الكوب دي مون دي كي تطلع
2: الكوزا هما اللي دفع اكثر شيء
0: باهي مهدي رايك انت فنيا كيفاش يلزم تعامل مع الماتش
1: السويد فنيا تشكيلة. لي دو جوار هذوما اخطر ما فهمت لازم نقعد وياس ليكيليبري فهمت معاهم سورتو ديفونس نكونوا شادينهم بالباهي
0: كيف ايكيليبري احنا اخر مباراه تقريبا لعبنا كان بسخيري كهو
1: بون هذيك قدام بالنسبه للديفونس هذيك كان بدله مش ديفونس هذيك باش تلعب
0: معناها تشوف طالبي ومش معاه رقيق ولا
1: طالبي ورقيق اما زاد العابدي واش اسمه
3: نهار اللي خممنا نحطوا خممنا على دوكو
0: يا فاليري
3: اوكي

0: ها وجي انا نجيو فيك تو انت تجيو فيا راه انا وياك نحكيو لو ميم لونغاج
1: تفضلي
0: انه وقت اللي ناخذ باش نحضر معناتها دون ايكيب الكلها ناخذ زوج ملاعبيه ولا واحد ونحضر له رانا ما نعرفوش نحضر
2: شوف حمص
0: ما نعرفوش نحضر ونقول لك والله ما نعرفوها
2: حمص
0: لا بروفوني الطفل عروس ميديوكر ولا بعد في التصريح اللي ما يرجوا
3: اما خذي احسن نوت في الماتش حمزه كمان راهو معني
0: كلي سامحني
1: نو بابور كونتراديير اما جبت الدنيا ان اكزامبل انالوج معناها شبيه جدا ميسي كونتر ريال مدريد ما كانش يخرج بالديفونس كامل بورتون ريال مدريد عنده اعز ديفونس ميماركي هذيك ملاعبي سوبر ستار ملاعبي بالحق فنان عنده تكنيك ليه اللي تحكي عليه
3: تاع
1: بلجيكا
0: ملاعبي ملاعبي عنده حبيت نقول لك
1: انه يجبد لك باكثر من ملاعب
0: انا حبيت نجاوبك لو فات باش تخمم فيهم برك وتحطهم هما الكل تعملهم مين تكتيك معناتها سبيسيال اليوم هما
1: زويز اللي نحكيو
3: عليه
0: باش تكون هذه الطريفه باش تكون هذه الطريفه
3: في هذه عندك الحق باخ انا اسمع مهزه
2: وسي با سا مش باش نحضروا لهم تبقينا في ليزا
3: مش نعملوا تكتيك على زوج ملاعبيه ماني
2: وفي ليز اوبزرفاسيون فهمت كي يبدا فما يا دو تروا جوار كلي ديما في كل ايكيب فما نشوفوا في ليز اناليز نعملوا لهم معناها الهيت ماب نتاعهم فهمت نقول الهيت ماب اللي هي زون داكسيون نتاعهم بقايا اللي يعملوا فيها لي زابيل واللي تواجدوا فيها بصفه مستمره
1: وقتاش
2: وقتاش وفين يبدا لابيل نتاعو وفين يكمل لابيل نتاعو هذوما حاجات لازم يدرسوهم جوارات ليكيب ناسيونال وكل جوار يدرس الفيزا نتاعو
3: لازم يكونوا ديجا دارسينهم راهو مش اليوم يدرسوهم
2: ونشوفوهم ونعاودوا ونزيدوا نكرروا ونعاودوا ونزيدوا نكرروا للي نكونوا حافظين فيهم بالضبط باش نهار لو جور جي سكروا عليهم لي ليني دو باس مش هما بركه هي مش هما بركه باقينا هذوما لي تروا كات جوار كلي لي سيركوي لي سيركوي بريفيرونسييل فين الكره تمشي فين تكمل
0: ان جوار اللي يحكي عليهم سي حمود
2: كل جوار كيفاش نحكي بالعام
1: واش خويا بسقيه براسه والزوز هما بسقيهم
0: وقت
1: يعني بالراس ولا بسقيه
0: يعني اوترموندي قوي وقت اللي يجيه الكره
1: دونك
0: هكا ولا عنده الكره عنده الكره اللي فور يشكل خطر ما عندوش الكره اش كي لي فور او با
2: سي با
0: اي فور ها نقول لك اللي فور فاش خاطر وقت اللي ما عندوش الكره قاعد يلعب
1: يلا حتى بغير كره
0: يلعب على الاسباس خاطر يل فاتو جيني في لي زابيل دو بال لهنا تحب انا نقول لك شنو تعمل انت تحضر وسي با سي با بوز لا جو بار با دو ماركاج قال تو مهدي في كلمه
1: علاش ما يكونش ماركاج
0: ها ما عندناش يا سي حمود شكون يعمل لك ماركاج نهار اللي خممنا حملنا عملنا ماركاج كلينا طريفه
1: استني ils sont pas techniques هذو مره ils savent marquer les buts فما فرق ما بين لو بيلج هذاك اللي يجبد لك بثلاث اربع ils sont pas trop techniques
0: وعلاش خلي فيه
1: ils sont ils savent mettre le ballon dans les filets c'est à dire
0: كيفاش
1: efficace devant le but
0: voilà شو اللي يخليهم efficace devant le but
1: يعرفوا شك تريد الشبكة شوات كوارجي مش كوارجي عارف يحط الكرة في الشبكة
0: سي تان جو دو بلاسمون
1: نحكي كان بون اكزامبل
0: باش نعطيك انا كفني لا لو جو دو بلاسمون يديرو بلاسمون هما يسون تري فور في البلاسمون يديرو بلاسمون
1: دونك تولي
0: ما تنجمش انت ما عندكش
1: واحد ديما بحذاه سندير باش تقلق
0: ولا لا ما تنجمش تحط واحد ما تعرفش تنجم تعمل تحب تكون استراتيجي دون ايكيب ما تكونش استراتيجي بور سولمون دو جوار
1: تقتل زوز هذوك ما فات للسويد
0: واللي بعد
3: واللي كيف اللي بعد واش راكم انتم تحكيوا على تحكيوا على كومبيتيسيون راهو جوستومون
0: فوالا انا نحكي
3: فما سؤال يطرح نفسه اسكو باش نخمو كان في السويد اكاهو ونحطوا اللي عندنا من الماتش الاول اكاهو ولا قدر الله تنجم تصير نمشيو بالكدا بالكدا بالكدا بعد جي في اخر لحظه رولاشمون مونتال ولا اي فوت تقبل بونتو وتخش خاسر واحد بليش ومن بعد اسكو عندك انرجي و ريزيرف باش تعاود من الاول مشكي وعاود من الجديد مونتالمون مع الجابون معناها اللي باش يبداو طايرين في التيران ولا مع هولندا اللي تكون خايفين منها معناها
0: نعملوا عيد ميلاد ونرجعوا واحد
3: مديح عاد حمزه
0: نحكيوا عيد ميلاد سؤالك وكلام سي حموده تصبوا في نفس الواحد بالحق اون با دو استراتيجي احنا نحكيوا هنا سي حمود
1: تقول لي اون با دو
0: استراتيجي
1: بما لا الوا باش تكمل تحكي
3: والله تكمل تحكي غادي كاو
1: با دو استراتيجي ما خف غادي
0: ما عندناش استراتيجي
3: بلا داخلين دعوه الوالدين ظهر لي
0: شوف في كلمه تو سير لي سباس تو انتردي لي ليني دو باس
1: سيدي خويا
3: ماني تخش باخف الاضرار حسب
0: حسب نيمبورت كيل ادفيرسير
3: اوكي واضح
0: خلاص الكره لازم تخش ما عنده احنا كيفاش احنا

0: بيعطيوني اعطيوني باسامي اعطيوني باسامي بحداش نملاها بشكون اللي من المفروض يكونوا هما ومن غير ما يخمم مرتين باش يبدل لي بوست نتاع الملاعبية سهله معناها العباد تسمع اعطيونا شكون اللي تشوفوا بروفيل
1: ريغاردي بيان التشكيله لعبه كونتر النمسا لا بريمير ميتون هذيك بالنسبه هذيك
0: احسن تشكيله
1: هذيك عجبتني
0: الاساسيه
1: وي اللي لعبت بريمير ميتون كونتر النمسا سيتي لا ميور ايكيب
2: هذيك اقرب جماعه
1: اقرب واحده باش تنجم تعديك لا بيل بارتي
3: من غير فلسيف
1: من غير فلسيف
3: ما تبدلليش بلي بوست تاع الملاعبيه
2: وما تعطيهمش دي
3: اما يا سي حموده
1: نجم تبدل الملاعب ريت انا ريت احنا بعل بار اكزومبل مجبري انا خرج من ليكيب تحس ترو ظهر يعيط هو كانه كان هذه كيما على دار اي سي اون فيريتي ما عادش موجود ميليو تيران
3: سي نورمال
1: فهمني دونك ان
3: ديسبونسابل وحده
1: انديسبونسابل الولد هذاك معناه اذا تحب روحك تحس بروحك فراغ الجمله الميليو خرج الولد هذاك فين اي بوركو با جوي افيك بلوس دان بيفو
0: باهي خلينا نعاودو نذكرو بالتشكيله هذايا باش نبداوش نحكيو هكاكا وموا معناها نحكيو على اسماء الشامخ في حراسه المرمى دونك اساسي ويواصل حسب رايكم ماتش السويد في الدفاع عندنا طالبي والرقيق يام فاليري وعلي العابدي وهذوما اللي اتفقتوا عليهم في الوسط ليس سخيري راني خذيره معناها هذايا ثنائي اللي ماشيه معناها على اساس انه معناها صبري لموشي مقتنع بيهم معهم انيس بن سليمان حنا بعد المجبري اسماعيل الغربي وفراس شوات معناها هذه تشكيلة اللي لعبت مباراة النمسا دونك حسب رايكم هي الأفضل
3: هذه لا فورماسيون لا بلوز إكيليبري
0: إكيليبري وإلا لوجيك وإلا أحسن وحدة في اللي عنا
3: إلا بلو كومباكت
1: وتنجم البيكري إلا سوربريز هذه كيف هذه الوحيدة اللي تنجم
4: وزين بارابور لي زوبسرفاسيون بارابور لي زوبسرفاسيون في ليكيب دو سويد معناها ديفايونس نتاعها في الميليو تيران نتاعها سي احنا اون اريف افير le surnombre في الميليو تيرا ونربحوا لي دويال نتاعنا في الميليو تيرا ونكونوا كيف ما قال حمزه كومباكت افيك ان بلو ان بون بلوك كل شيء
3: قلت ربي
4: اي قلت ربي
3: ما تلعبش فيها عضلات
4: قلت ربي ليسونسييل اون ميتريز معناها الميليو تيرا نتاعهم الميليو نتاعنا اللي هو باش يكون ان شاء الله اون سورنومبر سي باش نلعبوا افيك سي جوور لا خاطر هذوما خمسه في الميليو ديجا فهمت دونك سي اون كري سا نجم نقلقوها برشا سويد ونعملوا ريزولتا بوزيتيف ان شاء الله
3: هو راهو
1: ربي كما حاجه اخرى ربي كان تسمح له لا اون بو با جوي سان ابون سنتر
3: نجم
1: ستير بور غاني بور غاني ان جوور بلو رابيد اي بلو افيكاس احنا جوسكا بريزون انا ماركي ان سول ريت انا عاشوري بار اكزومبل
0: تشوفوا ينجم يكون
1: ينجم يكون او ليو دو جوي افيك شوات كوم اكسي كوم حربه هنا ريت شكون الوحيد اللي عمل حاجه كونتر بلجيك
0: اللي هجومي
1: سيتي لوي سيتي عاشوري دونك اي بو اتر مع اسماعيل وبلوس حنا بعد اون بو جو سون افون سونتر وتنجم تعطي راهو لا ميور فاسون دو دو دو سو ديفوندر سي داتاكي
3: يا سي حمود
1: ما تنجمش تربح وانت
3: كلامك شفت تو شفت انت اش تحكي هذا سي لا استراتيجي مسي لو بلان داكسيون يراهو حتى كيما راهوش 100% في لي ماتش اميكو كذا راهو دي فلاش راهو دي فلاش ثم فكره وقت اللي نخرج شوات اي خرج شوات كيسكو تي ابريباري تلعب 4-5-1 تو راهو شي يهبل يا سي حمود تلعب 4-5-1
1: سامحني لو ديفو دو شوات سي كوا لو ديفو دو شوات راهو يل سي ماركي لي بوت seulement il est un peu lent c'est de dire les contre نتاعو
0: هو ديجا هذا اش قال ديجا
1: معناه يلفو كلي جوار رابيد علاش قلت عاشوري عاشوري عنده نو سولمون لانديفيديواليتي معناه عنده
3: في ساكي
1: يجب ورابيد زاد
3: سامحني راهو شوات ان بون جوار
1: ليه ما قلتش ليه
3: استنى صح il se place bien لكن مشكلته وقت اللي هو كي تلقاه شوف ماهوش قوي في الدو كونتر ماهوش قوي في الثرو كونتر ماهوش قوي il pèse lourd à défense de France
1: شوات شوات تحبوا يلعب تيتولير
3: حط له دوز ليبيين
1: لا يلزم تلعب انت لاتاك
3: شكون
1: يلعب انت تكون تلعب في لاتاك مش تلعب على الكونتر
0: يا ما شوف مع شكون نلعب
1: تلعب لاتاك تي دومين لا بارتي راه شوات يصلح اذا انت تلعب على الكونتر ما يصلحش
3: يا سي حمود سهله برشا سهله برشا انا ديما ما نحبش نحكي يا سامي علاش خاطر انت شنو الاستراتيجي بتاعك باش نجم تحط لسامي أنا بالنسبة لي أنا ما سهلة.
0: علي هو قالوا هذا في نادو صحفية راو صبري لاموشي على أساس راو مش يلقى بوسيبيليتي معناها كبيرة باش يلعب الماستوري وشوات كيما يحبوا، كان معمل على الملاعب اللي ما حبش يلعب مع المنتخب الوطني التونسي معناها ما عادش حب يسمي الاسم نتاعو هذاك اللي بدل له يمكن الفيزيون نتاعو، وبين قوسين دخلوا أوراق بعضهم كان عامل في مخه شيخ يعرف روحه مع شكون مش يلعب راهو من ديسمبر معناها القرعه تسحبت نتاع المونديال معناها تعرف الملعب مش اليوم انا قلت يا اسمع حمزه باش نحطو يلعب مع السويد معناها
3: ظاهر الامور احنا نعرفو مش عارف
0: الملاعبي اللي ما جاش
1: احنا نعرفو مش عارف سي با مارادونا اللي غابر سي با ميسي نون بلو سي ان جوار بون احكيو عليه برشا اما سي با لا مير ابوار ابريتو ينجم يكون ان فيتور جوار.
4: شوف بارابور اللي نشوف فيه معناه ملي شد صبري لاموشي الراجل عنده ان بروجي جو هو بيدو قال عليه وشفناه في الماتش هويت
3: اللي هو
4: بروجي جو نتاعو اللي هو مش يلعب ان بلوك كومباكت با فوار ميديون دي لا ريكوبيراسيون باش يفركس ترانزيسيون ترانزيسيون اي لا فيرتيكاليتي
1: كيما لعب
0: كونتر النمسا بلا يقول
1: لا لا لا لا لعب كونتر لي دو بارتي لعب
3: الاولانيين
0: اي تي وكندا
1: بلس كندا
4: هذا البروجي جو هذا البروجي جو نتاعو لقينا شنو اللي صار المشكل فين صارت المشكل المشكله اللي صارت اللي كونوا فما ماتشويت ديفونس نتاعنا ما كانتش كومباكت بالكدا والبلوك ما مشاش بالبي هذا الاول فما ماتشويت حتى كي سي اون ريكوبير تو ماتش ماتش سسمه ماتش الاخرين
0: بلجيك
4: بلجيك ما لقيناش ديزيلي وان اتاكون كي رابيد اللي ساعه ما لقيناش شكون يخرج الباس الاولى اللي باش تخرج لك ساعه كي فالونسي لا ترانزيسيون فهمت اللي هو نورمالمون ينجم يكون حنبال المجبري وما لقيناش ليزيلي ولا اتاكون اللي جرايين اللي باش كي فون اسوري سيت ترانزيسيون هذه هي المشكل فهمت كان ريناشي
1: سي دي بوت الطريقه اللي قبلنا باب بطوط كونتر شو اسمه كونتر بلجيكا الطريقه تقول
4: اون ديريكت
1: لا ديفونس عمر الكور
4: تري نايف الناس كلها يخرجوا
0: كان ديفونس ديال اللعبيه اصلا
3: خممنا في ملعب خممنا باش اون فا ستوبي ان جوار اي اون با ستوبي ان ايكيب راهو المشكله شوف
1: البونتو الاول البونتو الاول تاريخي راه راهم ثمانيه ملاعبين دايرين بملاعب الناس كلها
3: سي حمود
0: رينيه تعاودت برشا
3: انا ابسط الايمان ابسط الايمان انه انا ماشي نلعب كوب دي موند راه تكون عندي اون استراتيجي لين دو كونديت واضحه توريت لك بدا بيه مهدي تو الكلام زين ومعقول ويتسمع هاي يا اخي بعد نجيو نحلوا السره نلقاو خيط
0: ليه عاد هوني غيست اسكو باش نجم يطبقوا هذا والا لا
3: يا اخي مجدين امان انت تو كيفاش انت تختار البروجي وانت تحط لي ليني نتاعك وانت تقول لي ما نطبقش
0: يا اخي هو وحده باش يطبق ما تفهم ملعب
1: ايش كنقول
0: قد التطبيق والا لا
1: قاعدين انتو دون لو في ريغاردي بيان راهو مش لونترونور اللي هو ان فوا الكره انطلقت الاربيتر صفر سي لا ريسبونسابيلتي جوار خويا
3: لا عاد
1: لا سي لا انا جو بو فيزي عملت غلط نقول لك انت رد بالك
0: اما انت ما تعرفش قد لا ماشي على التيرام
1: انا نعطيك متبعين ملاعبي
3: لا لا استنى عاد جيتك انا ذيك ما دخلت في لا انت دخلت في شيء اخرى اما انا نعطيك انا لا كريتيك بتاعي وين كي تجي الكره الفراس شوات ماتش الفراس شي عم بيه فراس
0: يا راجل حتيلي
3: يقعد يدور
0: وبرشا مرات
3: راجع يعمل هكا
0: ما يلقاش شكون معاه ما يلقاش شكون
3: با دانيماسيون ريا اي شكون لو بروبليم دو كي سا اي سي لو
1: اللي قاعد تقول فيه وبي اللي قاعد نشوف فيه
3: ليه سي حموده
1: قلت له واحد الكره تلقى ما
3: فيش حد بحال سي حموده سي حموده سي حموده في رشاوات في الكلوب افريكان وقت اللي تجيه الكره اي تري دونجورو في لي زانيماسيون
0: تاعنا كونتر شكون اللي دونجورو يا حمزه يا حمزه شكون
3: اللي كان فما فكره نتاع مدرب فما انيماسيون
0: سامحني مو نفسي مش
4: نفس البوزيسيون
3: ما نحكيوش على البوزيسيون نحكيش على المنافس
0: هنا كان تقول لي بربي زاد نحكيو على البطوله نتاعنا علاش بما فماش حتى
3: واحد حاجه برك سي حمود انا راه جو بار با دان ادفيرسير جو بار دون ايدي دو جو
1: بربي اختاني سي دلا
3: تقول لي نحكي على ايدي
1: كان ايدي كانك تقول لي مع فوزي شوات يلعب
3: فما ايدي
1: نو
3: فما ايدي فرضها المدرب يا سي حموده
1: بربي قول لي
3: فما ايدي فرضها المدرب
1: اعطيني بربي سامحني
3: شنو ما نفش قاعد نخدم
1: بربي سامحني تعمل مزيان اعطيني انا نيمبورت كيل جوار يتبدل سولون لونترنور. لا لونترنور يعطي بلوس للجوار مش يطيح له.
3: لا
1: يطيحوش.
3: لا لا ما تفهمني ما تفهمني. سامحني ما تفهمني.
0: انت تقارن معناها في المنتخبات في بلجيكا سورتو بالبطوله نتاعنا بالمنافسين اللي كان يلعب ضدهم النادي الافريقي. ما عندهاش علاقه. سامحني هو ديجا ملاعبي كيما في راس شوات معناها عنده ما عندوش اكسبيرونس كبيره مع المنتخب. ماريو ليكيب ناسيونال كونفوكاسيون للكوب دو موند الوغ كو من البطوله ما فماش برشا ملاعبيه. مع البريسيون اللي عليه حتى بالبوزيتيف راه ملاعبي ديجا كان يتعب عليه انه مونتالمون ماهوش قوي وتجاوز المشكله هذيا وهدف البطوله تحطه في لي كونديسيون هذوك من الكل باش يدخل بعض وركز مع لي تريم تاع وجهه. انا مدرب باش مازال باش يسمع وانا ما ننسى ساعات الكوره سامحني الحقيقه راه
1: ريت شوات وقتاش يولي افيكاس وقت اللي تولي ليكيب نتاعو اللي يلعب معاها هي كي دومين لا بارتي. اذا الدليل
0: ليكيب كلها ضايعه معناها اللي ماشي ليكيب
1: قداش ما خلق من فرصه. ذكر واحدة نحاها الجارديان وثاني على البار على خاطر ساعتها اون دومين لا بارتي عندك معاه
3: قاعد حمود
1: قاعد وشوفوا الميكار قاعد يمدلو في كور في الدوزيام بارتي ما لقاش شكون يمد الكره ولا يرجع فيها.
3: يا سي عمود يا مود مازال وجدان انا راني قاعد نقول انه
1: سلمى ما ترنور سلمى ما ترنور
3: انا هو
1: ليش توجور لموشي راه فطرح الاولاني في سويسرا وطرح الثاني الاثنين خمسه سلمى ما
0: ترنور. لحظه ظهر لي الوقيته ذي متفاهمين كديما يسمها تاكا راي محايد مهدي ما تقاتبتش
3: مش على راي محايد بلي خل نوضح فكره راني انت قبيله انت قبيله قلت لي تقارن في منتخبات بجمعيات
0: انا كان يقف قدامي ما نعرفش انا شكون.
3: لا لا لا جو سوي با اون تران دو كومباري نو. انا عندي مشكلتي انه قلت لك في ليكيب ناسيونال تاعنا لا عندنا بروجي جو لا عندنا ايدي جو
0: مش جديد هذا
3: يعني ما نلومش ملاعبيه
0: فكر علينا الموضوع هذا
3: شنو نعمل
1: فكر توا كوب دي مون
0: صحيح
1: لا ديفون ديفون توا ديزافيسير
3: تاش نعمل انا سي حموده انا قاعد ندعي الربي ان شاء الله نعملوا بريستاسيون
0: بيه لحظه ادعي ادعي في قلبك خلينا
1: نسمع مش او بربي سامحني كلمه وتفضل كلمتك على خاطر اسكت برشا مش او بوان وان اون ديفيان نيجليجاب راه ريغاردي بيان نجم اكل هزيمه نتاع الخمسه بلاش تخلينا هي تعطينا ان تري بيل ليسون اون فرا اون اوتر ايكيب في اول طرح
3: في اربع ايام وخمس ايام مش عاملين تليفون ايكيب
1: لا في مورال كليت البطوله الاول والثاني
3: مش موجود والثالث والرابع والخامس
1: سي نورمال
0: كهو تخف غادي وي
3: باهي باهي توا الجو باهي توا
0: حمزه لحظه خلينا نسمع
4: تخسر دي انا
1: حمزه قلت مشيو بحضر رئيس الدوله واعطاهم موتيفاسيون
0: قالوا انساو الخمسه
1: علاش ما تكونش موتيفاسيون
3: انا نتمنى
4: تعرف حاجه هذية نجم معناها سي حمود راه قال حاجه باهيه السانك زيرو هذية نجم تكون كان نكونوا معناها قويين مونتالمون
0: قليب
4: نجم تعطينا معناها جوانح في الماتش هذايا وتنجم تكون تعاوننا برشا سور لو بلون معناها كوم كوا احنا خذينا 5-0 صحيح خايبه برشا في تاريخ المنتخب لازم احنا اون دوا سو راشتي في الماتش هذايا نعملوا بريستاسيون باهيه وما نتصورش كان باش نلعبوا اخيب من بلجيكا نتصور اللي كل جوار باش يحط اكثر من عنده باش يحاول يفسخ الماتش اللي فات هذايا انا اللي راه فيه اللي كونتكست باش يصير الماتش وي فوز لي فوار نتصور لي رياكسيون في الماتش هذا
3: ما هيش مشكلتي الخمسه
4: على الاخر والله يا مهدي سويز اوبتيميست على الاخر
3: انا لا شوف
4: انا سويز اوبتيميست الماتش هذا الاولاني الماتش الاولاني والله سويز اوبتيميست
1: في دو جوار هذوما اللي ذكرناهم قبيله اون فيرا بيان راهو النجم
0: اي اما راهو با فورسيمون نجمو كان هذا الكل نحطو في قلوبنا واللي تتخيلوا في مخاخكم اما با فورسيمون نربحو نجمو نعملو تعادل اسكو من بعد قادرين باش نجاريو على مستوى النتائج والا لا
1: ب 11-11 راهو تنجم كيما تخسر
0: راهو ثلاثه ماتشات كلهم مهمين مش كان ماتش اكهاو معناها قعدنا فوكس صحيح معاك اما زيد راهو في لي فور حتى في لازمك تجاري عارف كيفاش تستغل
3: ليزاتون تاعك نلخص انا نلخص
0: فيك دقيقه ونص نشد لك الكرونو
3: لا مع
0: انا كل واحد ورايه ما نفرضوش الاراء
3: اوبتيميست بحكم اني تونسي اكيد جوغار توجور ان اسبوار
1: لا باسكو الفوتبول الكره مدوره هذا علاش
0: اوبتيميست مش على المسيح
3: مش عمود انا نحكي عليك ناسيونال تونيزي انت اختانا من الكره ومن الكيبات الاخرين ومن كل شيء بالنسبه لي انا كفني اوبتيميست كوم تونيزيان وي
1: لا
3: هذه بلادي ونتمنى لها كل خير.
1: يا دي سعودية الأرجنتين.
3: نقول الكلام هذا، شوف نقول الكلام هذا خاطر قاعد بتتر إن شاء الله يسمعوني ملاعبية تونسة، لأنه رجليب وحب المريور وإنك باش تهبط تلعب وهذا كو جاتون بعد الخمسة بعد ستين بعد أربعة تخسرهم، ماهيش يمكن مشكلة خسرت خمسة خسرت ثلاثة خسرت واحد، ماهيش مشكلتي خسرت ماتش.
0: لازم تعمل رياكسيون.
3: سي با سا لا رياكسيون ديما احنا في تونس ديما نعملوا رياكسيون. حتى كنا نعملوا بريباراسيون خايبه ونبداو نتام كيكبر ما نعملوا رياكسيون بعد رياكسيون تعطي ريزولتا بي تعطي ريزولتا خايبه،
0: المهم تعمل
3: لما نعملوا رياكسيون. هذا جو سوي سور دو نو جوار دو نو جوار، لكن كي نحكي فنيا
5: كيل جوار
3: نحكي على التونس اللي ملعبيه التونس الموجودين سي حمود اللي موجودين تو بالباهي وبالخايب اللي فيهم شون دي جوار تونس عندهم قليب سرتان هكا تتحرك فيهم شويه الواحد قدرة ربي لا رياكسيون اني غارونتي اي بوتيتر نعملو ريزولتا بوتيتر معلش نتمنى. لكن كرويا نحكي رانا ما مشينا محضرين حتى شيء ومعنا حتى شيء.
0: بينا لي نقطة هذه بيعطينا انت رايك لازم توافقوا عطينا رايك وكا
1: اللي وقفت اللي وقفت فرنسا في الكوب دي موند اللي هي شامبيون دي موند وربحتها في قطر سيتي با لا غروند ايكيب متفقين ولا لا؟
3: لي با لا غروند ايكيب كومبار لا كومبارابل
1: نو جو كومبار با
3: لا ولا تقارن ما تقارنش
0: خليه رايو ما تنقصش في رايو حمزة خليه كمل.
1: الكرة هذه لوسكون فو اون بو راهو اللي كنت تحب توقف ايكيب 11 توقف il suffit qu'il y la volonté خاطرك انت راك جوار انترناسيونال ابريتو
3: هذيك لا رياكسيون تاع
1: لعبه ان جوار انترناسيونال وابريتو راهو ليكيب باش تلعب ضدها سي با تي البرازيل تي موقفناش انا عمر كنا نلعب قبل
0: صحيح كنا نجمو
1: نعمل ليكيب هذيك خير من هذه نو سي بريسك انالوج بريسك يجمو بعضهم دونك انا يفو كروار ان سوا ميم
3: سي حمود سؤال برك شنو اللي تبدل بين دو ماتش تاع اي تي وش اسمه
0: كندا
3: وبين الماتش شنو تبدل؟
0: ميكرو
1: سي لو ميم انترنور. المشكله قبلت بونتو حط اكل الولد ذاك اللي ديكول كما سابيل ساعه
0: دوكو
1: مانيش غلط دوكو ايش عمل؟ دخل تعرفش من ضيعهم الكونفونس اون لور مويان
0: صدق هذا اللي شو تاع المدرب زيد هما
1: لهني
3: شنو اللي تبدل سي حموده في ليكيب ناسيونال تونيزيان بين ماتش تاع
1: لو مورال سي تو قبل البونتو قبل الثاني قبل الثالث قبل الرابع
3: شنو اللي تبدل
4: بدلت برشا حاجات شنو خسر يخسر كل ماتش وحقيقته ساور
3: يعني رجعنا نحكيو على كل حاجه
4: كل ماتش وحقيقته
3: نحكيو كل حاجه على الماتش
4: ثاني حاجه مش نفس ليكيب اللي لعبت ثالث حاجه مش نفس لادفيرسير دونك مش نفس لي كونديسيون
3: نحنا ونحنا من كل شيء
4: اللي رينيه بريباراسيون فيزيك يا خويا
3: اللي رينيه يا مهدي
0: اليوم ما درتش فال سيزون خلي كمل حمزه بلي
4: جمله من بريباراسيون فيزيك مشرجي مطلع الانتنسيتي نتاع الخدمه تضربت مع ادفيرسير اقوى منك برشا نتاع بلجيكا عندنا معاه سوابق ديجا ربحتنا 5-2 دونك عنده ان جروب اللي قاعد يحضر تو عنده يمكن 8 سنين ولا قديش ليكيب دو فرانس اللي نحكيو عليها عندها 10 سنين احنا جمعيتنا داير انا محضرينها في شهرين
0: كل كومبيتيسيون بريسك شهرين تبدل
4: عندنا شهرين ليكيب ناسيونال وقتاش حضرت
0: هذا منتخب مختلف على كوب دافريك والبطولة العربية سي لافوت دو كي
4: دونك علاش نطلبوا
3: صحيح ما تو انا نحكي
1: عن سي ترو تار مون امي الحساب تعرف وقتاش نجم تحاسب بعد الكوب دي مون
3: هذاك شقلت لك انا وقتها انا ماشي كوب دي مون ماني محضر حتى شيء الفو لاكسبتي مانيش محضرين حتى
0: هو توا المشكل رانا مانيش في شكون عمل له شكون عطينا احنا كتوانسه رانا الخمسه راهو في بالكم الكلاسمون نتاعنا قداش طحنا بيه في مباراه وديه
3: اذا قليب اذا قليب وكما قولوا في المثل ضربتهم شعر سيدنا علي اتونا نعملوا حاجه
1: انا نقول لك في كلمه lorsqu'on croit à soi-même كل انسان يمن بروحه اللي هو كابابل باش ينجم يعمل حاجه ينجم يعملها على خاطر كل يا اخي بربي خسرنا خمسة ولا لا عاشوري الكره اللي عطاها على البار هذيك ما هبلتوش
3: اكسبلو انديفيديوال
0: اكسبلو مرقات
1: ينجم يعمل مارتين
3: هيك اللي هيك اللي
1: سيت ان بون دريبلور خذا عاز دريبلور في الشامبيونز ليغ دونك عندنا دي جوار الوليد زاد حنا بعد تبارك الله عليه البلاس صبايل كوم يفو نيمبورت كيل جوار راهو بو فير سكول لكن على شرط مي انكيسيش بونت ولا اثنين
0: يبدا
1: يفركس على لا ريشيرش دو ريزولتا اون فوا توقف الادفيرسير ما ماركيلكش راك تو كابابل
0: اي امور ذهنيه لازم تعرف كيفاش تدخل المباراه يعطيكم الصحه شكرا ان شاء الله يا ربي نعاودوا نتقابلوا احنا رابحين والا عاملين نتيجه ايجابيه واحد ما يطمعش اكثر من لازم لكن اوموا واحد بلاش نقدموهم كيما نقولوا
3: ان شاء الله ما نطلعوش خمو فيه علاش
0: دونك ان شاء الله هكا الجمعه الجايه شكرا حمزه الذيابي يعطيك الصحه
1: نكمل الكلمه قبل ما
0: نقول حموده به كلمه
1: انا وتفكرها
0: ايوه
1: والله العظيم قبل ما تبدا كوب دي موند جيتي توجور اوبتيميست ونقول راهو ليكيب هذيا صغيرات وتو سكو تو فو مالغري لو موفي ريزولتا اللي عملتناه كونتر شو اسمها
0: بلجيكا
1: مالغري سا جو كروا ان سي جوار لا اي بيف كري لا سوربريز
0: ان شاء الله يا ربي يزيدك هاو كمل
3: والله كمل كيما اللي بداخل باك مش محضر
0: وينجم ينجح
3: ما حضر حتى شيء
0: وينجم ينجح
3: وجا في دوفوار
1: كيبدا انت اللي جا حتى من غير تحذيرين
0: يعطيك الصحة شكرا مهدي بن حسين ان شاء الله ما وجعكش راسك برشا ولا الجو اللي
5: شرفت برشا بسي حمودة اليوم كنا حمزة زادة يعطيكم الصحة
0: مرحبا بيك مرحبا بيك
5: ويفو كروار فهمت وان شاء الله نعملوا ريزولتا به
0: ان شاء الله احنا الكل ورا المنتخب الوطني التونسي بطبيعه هذاك الدراب نتاعنا وهذاك المنتخب نتاعنا بالباهي بالخايب شكرا لكم يعطيكم الصحه موجز اخبار 11:30 وحنا مازلنا متواصلين معكم في ملا كوره.

0: إذاعة شباب. عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم، موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. تسجيل 955 حالة غش في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لهذه السنة. أول عملية جراحية دماغية يقظة في المستشفى العسكري الجامعي بصفاقس وفق وزارة الدفاع الوطني. رئيس مجلس نواب الشعب يواكب افتتاح موسم الحصاد بولاية بن عروس. وزير التجهيز والإسكان يعلن انطلاق تهية مقاسم اجتماعية بكل من المحمدية وسيدي ثابت والسواسي وأسنادها قبل موفى 2026. في توزر أنشطة توعوية موجهة للأطفال وحملات النظافة في الأحياء والواحات في إطار الاحتفال باليوم الوطني للنظافة والعناية بالبيئة. الممثل التونسي حلمي الدريدي يتوج بجائزة أفضل ممثل في مهرجان الداخل الدولي للفيلم بالمغرب. في أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اليوم أن الولايات المتحدة وإيران ربما توقعان اتفاق سلام في مطلع الأسبوع القادم، من شأنه عودة حركة الشحن عبر مضيق هرمز. فيما أوردت وكالة أنباء فارس للأنباء الإيرانية شبه رسمية أن طهران من المرجح أن توافق على الاتفاق، لكنها لم تقدم ردا رسميا بعد. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: مرحبا بكم في السجل الوطني لشركة الأهلية، هذا الفضاء الرقمي الجديد الخاص بأحداث الشركة الأهلية واللي يمكنكم من التسجيل بطريقة مبسطة وشفافة وآمنة. في البداية تدخل عبر الرابط التالي أهلية.تي.إن، تلقى برشا فضاءات تتضمن معلومات ومعطيات ومستجدات الشركات الأهلية. في أعلى السجل الوطني على اليمين تلقى فضاء خاص بالتسجيل. أول خطوة في عملية التسجيل هي إنشاء حساب خاص بيك بطريقة بسيطة وسهلة. تحط رقم بطاقة التعريف الوطنية، تاريخ الولادة، رقم الهاتف الجوال اللي باش يوصلك عليه رمز تأكيد الحساب. بعد ما يوصلك رمز تأكيد الحساب على رقم التليفون اللي انت حطيته في المرحلة السابقة، تختار كلمة العبور، وهنا نصيحة صغيرة، حاول انك تحفظ كلمة العبور او تكتبها في التليفون مثلا باش ما تنساهاش، ومن بعد تحط رمز تأكيد الحساب، وهكا تكون بديت في الخطوات الاولى لاحداث الشركة الاهلية. ونذكركم انه فما ثلاثة مراحل للتسجيل، هما التأسيس والاكتتاب والاحداث القانوني. في مرحلة التأسيس اول حاجة تختار تأسيس جديد وتحط المعطيات والبيانات الخاصة بالنشرة، وخاصة تحديد سن في الشركة الأهلية يعني محلية أو جهوية، وإدراج المعطيات الخاصة بالشركة وهي الاسم والولاية والمعتمدية وعنوان المقر الاجتماعي، ثم تحديد نشاط وموضوع الشركة، وما تنساش أنه فما أنشطة تستوجب تراخيص أو كراسات شروط. بعدها يتم تحديد مقدار رأس مال الشركة وإدراج العقد التأسيسي النموذجي وإضافة قائمة المؤسسين. هنا فما إمكانية حفظ الملف كي تحب تزيد تثبت وتلقاه ديما في حسابك، أو الإحالة أو الإلغاء. وقبل ما تحيل المطلب زيد ثبت في كل المعطيات أو البيانات اللي حطيتها. إذا قمت بإحالة المطلب وقتها تتولى وزارة التشغيل والتكوين المهني عملية دراسة المطلب. باش تعرف مآل المطلب تمشي على اليمين المنصة وتضغط على موافق من الوزارة. إذا المطلب مستوفي شروط مكتمل ممكن تستخرج النشرة الموجهة للإعلام العموم. وثيقة النشرة الموجهة للإعلام العموم تنشر وجوبا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية. بما المرحلة هذه بنجاح تخليك تنجم تبدأ مرحلة عملية الاكتتاب واستكمال بقية مراحل الإحداث القانوني. السجل الوطني لشركات الأهلية، عنوان الثقة والشفافية.
1: إذاعة الشباب من تونس، عدل موجتك، تسمع صوتي. إذاعة الشباب، الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
4: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
1: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
5: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
1: مالا كرة. مالا كرة.

هكا وصلنا تقريبا لاخر جزء من حصتنا ملاكورة. بدينا من 9 متاع الليل اكيد حكينا في برشا تفاصيل تهم المونديال والمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي تستنى فيه بتبيعة مواجهة اولى في المونديال قدام منتخب السويد ان شاء الله فجر الاثنين، خلينا نقولوا 15 جوان، مباراة تلعب ماضي 3 متاع الصباح باش يزفرها الحكم الأرجنتيني فالكان بيريز، دونك هو اللي بشي زفر مباراة تونس والسويد. سينو بطبيعة المباريات مازالت متواصلة، اليوم مباراة الافتتاح كانت فات 2-0 لصالح المنتخب المكسيكي، أهداف المكسيك سجلها كينيونيس وخيميز للمنتخب المكسيكي مع 3 ورق حمر في المباراة متاع اليوم، دونك زوز للمنتخب جنوب أفريقيا وورقة حمراء للمكسيك. سينو بعد شوية للناس اللي تحب سهرية متواصلة معناها في المونديال، والسهرية تبدأ من توا، خلي واحد يبدأ يستنس بها ماضي 3 متاع الصباح كوريا الجنوبية تشيكيا، ثم إذا نحكيو نهار الجمعة بتبيعة ماضي 3 متاع الصباح متاع نهار الجمعة اللي هو درجين أخرين ندخلوا فيه 8 متاع الليل مباراة كندا البوسنة والهرسك. سينو نهار السبت 13 جوان الولايات المتحدة الأمريكية تواجه الباراغواي بداية من ماضي 2 متاع الليل، ثم 8 قطر يواجه سويسرا، ومباراة بصراحة تستحق الفرجة بين البرازيل والمغرب بداية من 11 متاع الليل. دونك هذا أبرز المباريات في الساعات القادمة، وأكيد أحنا ما زلنا معكم على موجات إذاعة الشباب نعطيكم البرنامج ولحظة بلحظة كل الأخبار والنتائج اللي تهم المونديال هذا إن شاء الله غدوة 7 متاع الصباح من 7 لـ7:30 مجلة المونديال في كافي أمريكا إن شاء الله غدوة أكثر تفاصيل تهم المونديال. شكرا لضيوفنا اللي كانوا حاضرين معنا، المدرب حمزة ذيبي، المدرب مهدي بن حسين، وأيضا الصحفي من التلفزة الوطنية حمودة بن سليم. شكرا كثير لبجوي كانت معنا في الإخراج. هكا نقولكم تصبحوا على خير وأقعدوا معنا على موجات إذاعة شباب.

0: Arabesk.
1: Arabesk. على FM ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
2: إذاعة الشباب
3: نون ستوب.

عسل يا ماما، مرحبا بيكم معنا على موجاتنا إذاعة الشباب في سهرة استثنائية اليوم الثلاثة. تلقاو عيش الموسيقى غدوة إن شاء الله باش تكون سهرية رياضية ليلة المونديال، وتعرفوا كأس العالم حدث كبير، وأكيد باش نتابعوا المنتخب التونسي وأجواء المنتخب التونسي. هذاك علاش باش تلقاو غدوة سهرية رياضية 100% اليوم عيش الموسيقى بشكل استثنائي هوكا اليوم من 9 حتى النص ليك عادة مع الفقرات اللي تعودتوا عليها.